الأسبوع الفارط مع حنين، هذا الموعد المتجدد مع هذه السهرة الفنية الطربية. تحياتنا لكل المستمعين دائما على المتابعة والوفاء، وخنقول تشجيعاتكم لحنين لأنه إن شاء الله نواصل معكم هذه الحصة الطربية اللي تعودتوا بها معنا على موجات إذاعة المنسير. شكرا لكم وشكرا للجميع على المتابعة، نعاود نأكد، لأنه الحقيقة مناش يقول قائل مناش يعني خنقول فكرة طبيعية، فكرة البرنامج يعني نقدموا أغاني بطبيعة من الذاكرة، أغاني الطربية، ونحاولوا نسترجع معها ذكرياتنا. يعني الفكرة عادية، لكن خنقول التفاعل بتاع السادة المستمعين معنا في الحصة هو اللي يضيف للبرنامج. إن شاء الله كما قلت دائما تستأنسوا بما نقدمه وما نجتهد يعني من تقديمه من أغاني، لأنه دائما حاولوا يكون فما رابط بين الأغاني المختارة في الحصة. ينجب يكون كما قلت نحتفي بذكرى ميلاد أو وفاة شاعر أو ملحن، وكذلك تنجب تكون الحصة يعني خنقول حول موضوع معين يربط بين كل الأغاني. على كل حال اجتهادنا الليلة ليش وصلنا أنه حبيت نختار أول القصائد المغنات لبعض الشعراء، يعني العديد من شعراء الأغنية المعروفين اللي قدموا قصائد وأغاني وأشعار بطبيعة لحنت وتحولت إلى أغاني. فقلنا باجتهاد خاص نبحثوا ونشوفوا شنية أول قصيدة تم تلحينها لشاعر، واخترنا من أبرز شعراء بتبيع للأغنية العربية. اخترنا في سهرة الليلة النجم نواصلوا مع شعراء آخرين في حصص قادمة بإذن الله. اخترنا حسين السيد وعبد الله محمد ونزار قباني. بحثنا شقال قال أنه حسين السيد أول أغنية تلحنت له، أول أغنية تلحنت له لحنة محمد عبد الوهاب كانت إجري إجري، وفيها حكاية لما حالا. نفس الشيء بالنسبة لعبد الوهاب محمد، أول أغنية أول مكتب يعني قصيدة وتحولت إلى أغنية كانت ما تحبينيش بالشكل ده اللي غنتها فايزة أحمد. ونزار خباني أول قصيدة تلحنت له كانت آية ظنوا اللي غنتها نجاة الصغيرة، يعني فكرة طيبة المحالة. وهذا الإجماع بين أغانينا الثلاثة. ننطلقوا مع مقطع من الأغنية الأولى لمحمد عبد الوهاب، إجري إجري.

هذا النغم الأول لمحمد عبد الوهاب إجري إجري. الأغنية الثانية كما ذكرت لكم منذ حين غنتها فايزة أحمد، وهو أول قصيد يتم تلحينه للشاعر عبد الوهاب محمد، أغنية ما تحبينيش بالشكل ده.

هذا النغم الثاني. بالنسبة للأغنية الثالثة كما تحدثت منذ حين كذلك نجاة صغيرة أيظن، وهو أول قصيد يلحن لنزار قباني.

هذا هو النغم الثالث في الحصة. نذكر أنه موضوع حصتنا أو الرابط بين الأغاني هو أنه أول قصيد يلحن لبعض الشعراء. نجم نوصلوا فيه الموضوع ذا في حصص أخرى. اخترنا حسين السيد مع أغنية إجري إجري وهي أول أغنية تم تلحينها. أول أغنية كذلك تم تلحينها لعبلوه محمد دي أغنية نجاة فايزة أحمد عفوا ما تحبينيش بالشكل ده. وأول أغنية لحنت لنجاة الصغيرة أغنية عفوا مش أول أغنية هي أول أغنية اكتبها نزار قباني وتم تلحينها وغنتها نجاة صغيرة قصيد أيظن. على كل حال إذا كان عندكم بعض الذكريات مع أحد هاتي الأغاني مرحبا بكم على الرقم 73-460-800 للمشاركة معنا في برنامج حنين. تحياتنا للجميع. فقط ملاحظة صغيرة، ديما نعرج على الواقع المعيش وقعنا اليومي الحقيقة، والمحمد سيدي يبتسم لأنه الحصل الفارطة نهار الخميس نفس الملاحظة باش نعاودها وسأكرر، لأنه للأسف يعني ديما وين ربي يرحمنا بالغيث النافع يعني ما نعرفش والله شيء غريب يعني عارض ومش ما توصلتش الأمطار والغيث النافع على وقت طويل وقت قصير جدا. صحيح بعض الغزارة والحمد لله احنا نحمد ربي، لكن علاش بربي هالطرقات والبلوعات اللي ترجع في الماء ودوبلا يعني فهمتني ما الماء يجري يتراكم في الطرقات وعلى حافة الطريق. والله ساعات نقول ما نعرفش ربي يرحم فينا وإحنا ما نشحبين ولا مفهمتش الحكاية دي، استغفر الله يا ربي، لأنه بصراحة شوية منا وشوية منا كما يقولوا شوية من المواطن الحقيقة إهمال كبير ياسر، وكل الفضلات والبلاستيكية والساشيات التطاير في كل مكان والأوساخ وما إلى ذلك، وإحنا ولينا مع الحقيقة مناش محترمين رواحنا، وكعلاش القنوات الصرف الصحي تتسد القنوات وتولي البلوعات ترجع الماء ومشكل كبير ياسر. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فما زاد صيانة كبير ياسر، فما يعني خنقول تقصير من قبل الأعوان وقبل المسؤولين في البلاد هذه. والله يا ربي قدر خير في بلادنا كيفاش ولينا. أنا دو أنا عشت ثلاثة فترات، أقول عشت فترة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، عشت فترة زين العابدين بن علي، وعشت ما بعد الفترة هذه ما يقال بعد الثورة. الحقيقة غريب جدا بصراحة، قاعدين نمشيو نوخروا. أنا صغير نتفكر يعني لو مشيو نوخروا، كي نقول نمشيو يعني للوراء، وأنا صغير نتفكر في يعني آخر السبعينات الثمانينات الحقيقة كنا أنظف من هكاكا. هذا صغير نمشي المدرسة وعلى سقايا والحمد لله. صحيح تصب الأمطار في بعض الأحيان تصير المشاكل هذه، لكن عرضيا مش في كل مرة. نفس الشيء بعد بشوية بشوية أعمال ما فهمتش، عقلية تبدلت في البلاد هذه، ولينا ما نحبوش بلادنا، ولينا ما نعرفش مهملين إلى حد بعيد، ما فماش جدية، ما فماش صرامة، ما فماش ردع. محمد سدي عندك الجواب؟ لا صعيب ما عندكش الجواب، لا نملك الإجابة لا أنت لا أنا. الحقيقة ربي قدر خير في البلاد، وقد ما أقول وشوية وقد ما نحكي ونوعي وعلاش ناوين وين مشين. أنا استغربت وأنا جاي تولي أنا للإذاعة، استغربت والله تراكم المياه يعني في عار صغير وفي سع مسحات المطر، ما فهمتش ما شني الحكاية. نويش تغرقونا ولا علمين علينا بالعاني، ولا الناس عاملة على على على أرواحها بالعاني، ولا الناس ولات معناها مش محترمة أرواحها، ما نعرفش. على كل حال وللأسف يعني الحقيقة حتى المقاولين طبعا حتى قدام الإذاعة، لا قدام الإذاعة مصرت يعني إعادة يعني خنقول الطريقة ذي في وسط مدينة المونستير، تو انت داخل الإذاعة عالي يعني مش مفهمش دراسة كبيرة ياسر، علاو الطريق وخلاه ولات كي الحفرة قدام يعني مدخل الإذاعة. للأسف المياه متراكمة، ما فهمتش وين العقول، وين الناس كيفاش تفكر، كيفاش يخدموا، كيفاش. والله شيء الحقيقة غريب وغريب جدا. متأسف يعني والله العظيم متأسف بالحق، نقول متأسف متأسف لأني وصلت لمرحلة وسن معينة نحس على البلاد هذية، على الأقل يعني نحس علاش بلادنا ولينا هكاكا وعلاش يعني تبدلنا وتغيرنا. ربي يهدينا كيفاش نقول، والله ربي يهدينا. خلينا
ننطلق معنا غم الأول في الحصة في حصة حنين الليلة الأغنية التونسية اللي بتبيع أغنية كي تبدأ الحصة أغاني شرقية. أغنيتنا الأولى تكون تونسية إذا تغيب عليا يا ولفتي، أغنية جميلة جدا بطبيعة، يعني لحنها الموسيقار الكبير صالح المهدي، شويلة راشد هي لغنات الغنية دي، ولاحظوا اللحن تونسي جميل وشجي. ومن بعد الحقيقة باش نواصلوا مع مكالمة السادة المستمعين في خصوص كل أغاني الحصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات سادة المستمعين لمحمد عبد الوهاب. اجري اجري الأغنية دي ظهرت سنة 1939 تلحنت لكن ظهرت في فيلم يوم سعيد بعد أشهر تقريبا وبالتحديد سنة 1940، وأول ظهور كان لفاتن حمامة في السينما، وعبد الوهاب لحن الأغنية دي خلال تصوير الفيلم. الأغنية ذي الأولى في مسيرة حسين السيد، هك علاش يعني اقتراهم الأغاني الليلة، هما أول قصيد ولا أول شعر يتلحن بتبيع ويصبح أغنية لشعر. أول أغنية كتبها حسين السيد هي الأغنية ذي اجري اجري، لأنه حسين السيد يعني بتالي بعد ما نجحت الأغنية ذي كتب العديد والعديد من الأغاني. تنحكي لكم على قصة الأغنية ذي بعد شوية، لكن خلينا نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بالمكالمة في الأولى. ألو مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك.
1: سيدي شكري زي بالمليح
0: يا أخي. يعيشك ربي فضلك سي فوزي، بارك الله فيك، مرحبا بك. شنو حوالك؟
1: ولو مشك في سحنك على الأوساخ حشيك.
0: على الأوساخ والأمور ما تعجبش، ربي ربي ربي يهدينا ربي يهدينا.
1: والله العظيم والله غالي.
0: يا سيدي. سيدي فوزي أي أجري أجري.
1: اجري اجري يعطيك الصحة، هذه تفرجت عليه قداش من مرة الفيلم، واللحن نتاعه حشاك كالسويح نتاع الحصان.
0: صحيح على على يعني على ايقاع العربة لا يجر فيها الحصان، يعني اجري اجري. حلوة الأغنية، مو عبد الوهاب كان مبدع في
1: المعلم راو كله راو.
0: أي الحقيقة عرف في لحنها بطريقة ذكية جدا على ايقاع او وقع حوافر يعني الحصان، يعني بالضبط نفس اللحن، يعني الإيقاع ذاك هو
1: بالضبط بالضبط
0: صحيح.
1: كيما ريفان قال هي لحن للجراري
0: بالضبط. ايه هو ياسر أغاني كيكا يعني يعني حتى محمد جاموسي لحن زاد كافالير ولحن يعني ياسر أغاني على إيقاع يعني يعني
1: قسم
0: على الله من الكريتة، قسم على الكريتة ذيك صحيح يعني فكاهية الأغنية.
1: حشيك وحشر متصنفين متاع حشيك من نوع الأحمر حشيك.
0: أي بالضبط. أيوة يعني الأغنية ذي تفرجت فيه الفيلم ذاك يعني بتبيع أول ممثلة فاتن حمامة في السينما.
1: تفرجونا هاي وفاتن حمامة فيه وقت اللي جيت وقلت له شبيك وحدك بزغنة طول عمري عايش لي وحد.
0: أي عمر 10 سنين تعرف فاتن حمامة.
1: 10 سنين مدرسة مصر مدرسة كلية تمثيل، 7 سنين ممثل، 6 سنين ممثل.
0: هو كان يختار مع عبد الوهاب، عبد الوهاب هو اللي كان يختارهم يعني اقحمها في الفيلم ذاك صحيح مع المخرج محمد كريم، لكن هو يعني محمد عبد الوهاب هو يعني يراهن على الوجوه الجديده باش يشاركوه في الغناء.
1: نعم كما راقي ابراهيم،
0: راقي ابراهيم ولا ليلى مراد زاد دخلت معه اول مره.
1: حكيم عيون،
0: حكيم عيون صحيح صحيح.
1: هي هو اللي معناها يعطيه الصحة ما يرحمه ونعمه،
0: الله يرحمه ونعم.
1: معناها قبل كانت عندنا قهوة في وسط البلاد العربي سكرت هو عنده يشير 500 ولا 400 كل صباح تحط وهو يذاعت من المنستير يذاعتنا المفضلة كانت كل صباح تحط محمد عبد الوهاب وبالأخص الغنية
0: الغنية ذي يجي هيك كيقام تاحة صباحي شوية هيك في حلوة الغنية
1: اللي ماشي للخدمة واللي ماشي للمدرسة واللي واللي واللي هذا معناه انت قلبك معناه مهدي ولا غالب الناس كل قلوبها مهدي على الاوسيه.
0: ربي يهدي على كل حال سي فوزي تونا ان شاء الله في حصه اخرى نقول نحلوا نفتح المجال. حبيت قوس فقط نفتحه على الموضوع هذا، ما ربي يهدينا على كل حال.
1: فكرتني في عام 70 كانت المدينه العتيقه معناها البلاد العربي في القروين كل تحد تتسيق.
0: أنا هذاك علاش قلت يعني المشكلة أنه كانوا ناس واعيين الحقيقة ومواطنين يحبوا بلادهم وينظفوا رواحهم، وين ولينا بالألغة على بترجعنا ما نعرفش العقليات كيفاش تبدلت. وربي يهدي
1: أنت تلشكو، أنت تلشكو وقتها رئيس البلدية الله يرحمه سي حمد العواني.
0: حمد العواني رئيس سابق للشبيبة القيروانية وكانوا مسؤولين كبار بالحق.
1: والديار كل الديار فما كانت العوان البلدية في زورات ماك البخاخات متاع كل في
0: تو لا لا الناس كانت فما عناية كبيرة يعني مش حتى بالمنزل متاعه حتى بالبلاد ككله بمدينته ولا بقريته وبحي متاعه ربي يدينا على كل حال. سي فوزي يعطيك صحة على الإشارة هذه
1: يرحم الوالد
0: مشكور
1: ونسلم على المستمعين ونسلم على الطاقم اللي معاك ويرحم
0: بيك يرحم والدي والديك. عايشك سي فوزي مشكور جدا وليلتك سعيدة عايشك ربي بفضلك. المكالمة التي في الموالي بعد خونا فوزي من القيروان. ألو مساء الخير.
2: مساء النور يا شكري.
0: أهلا وسهلا أختنا حياة. مرحبا.
2: يعيشك نحييك ونحيي كل الفريق. يعيش خويا حيك برشا ونحيي سي منير وسي محمد وكل أسرة إذاعة المنستير.
0: يعيش أختي.
2: وأسرة حنين.
0: يعيشك بارك الله فيك يا حياة.
2: إن شاء الله طول عمرك يا شكري.
0: أجمعين إن شاء الله بمشاركاتكم توم وبحضوركم.
2: يعيشك. ديما برنامج حنين اسمع على مسمى إن شاء الله ديما يبقى طول عمرك يبدأ موجود.
0: إلى أن مفتيع لكل بداية نهاية وقت لاش نخرجوا مش بعيد روا
2: لاش
0: نخرجوا على شرف المهنة ونحال على شرف المهنة ونخذ ربي
2: لا
0: لا يا شكري لا لا جئين النهار ذاك مش بعيد روا
2: والله أنا
0: يجعني قلبي لا ذاك هو لكل بداية نهاية وكان إن شاء الله خليه الأثر الطيب
2: لا زيد شوية معانا الله يطول عمرك
0: أنا مبدئين معاكم إلى أن إن شاء الله ربي يعطينا يعني بالصحة والعافية جميعا
2: أمين يا رب يعطيك بالصحة والعافية وطولة العمر
0: أجمعين يعيشك حياة آية حياة
2: برنامج هذا شكري تقريب أطول برنامج في الإذاعة التونسية هكا ولا
0: مبدئيا هي في الإذاعة خاصة بإذاعة هو برامج يعني الخاصة مش فما برامج البرامج تسمى برامج الإدارية أو البرامج الإدارة يعني كما يقولوا بشاير الصباح مساحة ذيك قديمة
2: من
0: أما البرامج يعني اللي يعني من إنتاج منتج ومنشط أي أقدم حصري
2: أقدم برنامج إن شاء الله طول عمرك خويا
0: يعيشك يا حياة بارك الله فيك.
2: والغناية ذي شكري تقريب عمرها 87 عام هكا ولا
0: هكاك
2: شو يا شكري يخذ الواحد ينظر لمن يوخى تلفت وراها شوفة مركلة قاعدة الصوت كيفاش والتقنيات كيفاش وشوف الطاو كي هم تعاد هم قالوا كشاسمه هو الذكاء الاصطناعي زي يجملوا بيه في الصوت هاو اندرا شنوه
0: إيه الذكاء لشي غلبنا هالذكاء وغزو هذه التقنيات الحديثة ولأنه ممكن ماشيين شو اللي الذكاء الاصطناعي قابلوا الخمول الفكري البشري يعني
2: يرحم والدي يسلم فمك
0: هما يحطوا الذكاء باش احنا ما عادش نفكروا
2: واو يا شكري ولي جاي حشك سمحني في الكلمة اللي جاي أتعس
0: لأنا مستغرب والله جينيريكات بعض البرامج والحصص وبصراحة نقول بالذكاء الاصطناعي عليه علاش ولي
2: علاش طبيعي علاش
0: بلاش روح تحس بيها يعني فماش إبداع وما فماش بصراحة أنا ضد الحكاية دي
2: يا شكري سجلهم بالذكاء الاصطناعي توكي
0: شفت كده ان اساس الامور لنا لا تو الذكاء الصناعي متفاهمين نحتاج له في امور اخرى معقده اكثر في امور تقنيه صعبه في باش نطلعوا مناره رشني خاصه في امور يعني علميه اما في حل بعض المشاكل اما في امور ابداعيه كما كنا نتصور والله الحقيقه ما انا مانيش موافق تماما على الحكايه دي
2: النكهه نتاع الاغنيه وكالروح نتاعها ما تتنحى وما
0: عادش بالضبط
2: قلت الأغنية عمرها 87 سنة كانها مركلة كانها توا تغنت وكل روح فيها وكل كلمات واللي على راسهم صوت محمد عبد الوهاب مركلة
0: وهي الأغنية الأولى كما قلت اللي كتبها حسين السيد يعني مسيرة كبيرة لحسين السيد في مجال كتابة الأغاني أول أغنية ذي تتلحن لحسين السيد
2: ونحنه سمحني شكرا كتب له برشا
0: برشا أغاني ما هو خطر هي الحكاية أنه كانت شركة أفلام عبد الوهاب

0: تنجمش كيفاش نعمل اغنيه، يلزم نختار اغنيه مناسبه. فحسين السيد هو مازال جديد قاعد يلوج كيفاش يدخل في ما في مشهد شي مثل
1: اي
0: مازال الوقت ما مازال ما بكتب الشعر. طلب قال لهم هو مغروم يعني بالمجال هذا، طلب نعبلوا باب قالوا بربي خليني نكتبهم الكلمات هذوما. قالوا متاكد نجم تكتب انت يا ولاد جديد جاي باش تمثل وجاي باش ندخلوك في دورته؟ قالوا خليني غدوه ما حضر لهم كلمات سهر عليها كتب اجري اجري عجبته عبد الوهاب ولحنها وقالوا يا تعرف كيفاش مادام كتبتها ونجحت الغناية اختاك من التمثيل واختاك من المواضيع ذي اي تولي شاعر وظهر فيك عندك ما تقول. وفعلا استجاب حسين السيد وبدأت رحلته مع الشاعر الغنائي واصبح المؤلف الاول لاغاني عبد الوهاب. كتب له مئات الاغاني لكل المطربين اللي لحنهم عبد الوهاب.
1: فيهم ست الحبايب وخويا خويا
0: وخويا يا حبيبي خويا وخي خي وكل كتب ياسر ياسر عبد الوهاب اكثر واحد تعامل معها حسين السيد ولحن له وغناوا له زاد مطربين اخرين كيما عبد الحليم كيما نجاة صغيرة كيما فايزة احمد كيما غيره يعني كل غناوا له
1: برشا مطربين غناوا له. ويعطيك الصحة نرجع لكلامنا من الاول كل حد معناها كان وقبل كل حد ومجاله كل حد في خصوصياته توكايا
0: اختلط الحبل بالنابل للاسف. ربي يهدينا على بعض ربي هذه البلاد هذه
1: نعيش في حياتك على الخير ان شاء الله.
0: ربي فضلك يا حياتك
1: وانت ربي يعاونك وربي يخليك لينا.
0: عايش اختي شكرا ليك تحياتنا ليك تحيه كبير ربي يعطيك الصحه والعافيه والى اللقاء في حياتك.
1: ربي يطول عمرك
0: شكرا اجمعين ان شاء الله على خير حياه. ناخذ المكالمه التي في الثالثة. الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا.
2: اهلا اخويا شكري. اهلا بالغالي.
0: سمحني الصوت
2: ليلى
0: مرحبا بك اختي ليلى. شنحوالك؟
2: الحمد لله. شنحوالك انت يا اخويا؟
0: الحمد لله. عايش اختي يا ليلى مرحبا بك. عايشك ربي يفضلك
2: ويخليك
0: تعيش تعيش وتعيش وترحم اجمعين ان شاء الله.
2: ربي يخليك وربي يطول عمرك وان شاء الله ديما متالق.
0: عايش اختي. هاي ليلى الغناية تعرفها اكيد اجري اجري هذه معروفة جدا.
2: ونتذكر عندي نتذكر ما نعرفش وقتها اول مرة يعملونا كالسينما في دار الثقافة في الوردانين. نتذكر الزيرة يعني كل وقت نحاولوا في بيا يا رحمه باش بعثت اخواتي والبنات ومشينا نتفرج
0: تتفرجوا فيه الفيلم هذا. فيلم هذا فيلم اول اسمه يوم سعيد الفيلم معروف فيلم وعام عمل 49 بتالي قعد يبث اي
2: هو لفات الحمامه
0: ظهر الحمامه صغيره وقتها صحيتي
2: ويبدا الغنايه اجري اجري
0: اجري اجري في الحصان يسوق يقول اجري اجري كان يخاطب في الحصان.
2: والله العظيم افلام قبل كمواطنين
0: كأغاني
2: أغاني كل شيء دي لها قيمتها.
0: لا قيمتها
2: كل نهار خميس يبدأ بيا يرحمه
0: الله يرحمه نعم
2: أجمعين عايشوا يذكروا ويبدأوا يسألناوا في أم كلثوم
0: ولا ليلى في الليل
2: في الأغاني في الترابية
0: شيء تو ما عادش باين في حد شيء للاسف لان لا عندنا ذوق في الفن ولا عندنا ذوق في الحياه. نقولوا متشائم الليله لا عندنا اخلاقنا يعني تغيرت ما عادش عندنا غيره على بلادنا ما عادش نضاف لا حول ولا قوه الا بالله.
2: الذكاء الاصطناعي خليه برشا ديار خليه برشا ناس.
0: الذكاء الاصطناعي خليه برشا للأسف تيو حتى تلام دولة ما عادش يفكروا يعملوا مسألة في الرياضيات ولا في, في, في, في علوم ولا في حاجة يحطها للذكاء الصناعي الانتليجنس ارتيفيسيال هذه يقولوا يعملوا المشكل يحلوا له كما هو لا يعمل حتى مجهود وبيبذل حتى مجهود. والله العظيم
2: ما تعرفش تكتب للغة عربية
0: ولا خير وخيرين يألف له كل شيء اللي يحبه.
2: ما عادش قراية ما عادش
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: كنا نسمعوا الإذاعة ونستنى في الجواب منين يجينا من
0: الله غالبا تغيرت الأمور وإن شاء الله إن شاء الله ما شو أقول لك يقول ربي يعني خلينا نقول يعدي على سلاح وبر وربي يدينا
2: يكون مع تونس وبر.
0: امين يا ربي. عايشك يا ليلى مرحبا بيك مشكوره جدا.
2: عايش اختي مع اخواتي في ذات المسكين الكل اخواتنا المشاركين
0: هم مسلمين عليك الكل ومشكوره وربي يفضلك ويعطيك الصحه ان شاء الله.
2: عايش خويا الغالي
0: عايشك الى اللقاء شكرا وعليكم السلام يا ليلى. عايش اختي المكالمه التي فيها الرابعه الاخيره دار لي الو مساء الخير.

0: أهلا وسهلا
1: أخوي. أهلا وسهلا سي المولدي، مرحبا بيك.
0: أهلا بخير لاباس.
1: والله بخير، نسأل عليك سي المولدي من أكود. عندنا سي المولدي السكلي وسي المولدي يعني من أكود. معكم زوز مولديات بارك الله. وعندنا مولدي آخر من هبيرة زاد صديقنا المولدي عنده ياسر ما طلبش وما شاركش معنا. عندنا ثلاثة أخواتنا المولد. مولود في البولد أنت أخوي المولدي؟
0: والله كان لك حظ.
1: مو هو كلاش التسمية يسموه المولدي لأنه مولود في المولد النبوي الشريف.
0: أي صحيح.
1: ربي يطول في عمرك ان شاء الله.
0: عاد الدر الى معدني.
1: انت مسانس مع ام كلثوم من الليله هاك مع عبد الوهاب.
0: الليله مع خاطر وقت اللي مشيت الغادي للقاهره مشيت حتى المتحف نتاع المشاهير. مشيت غادي المتحف الوحيد اللي عاملين التمثال نتاعه.
1: اي.
0: فبدخل قدمت وشاد العود فيدو.
1: عبد الوهاب. وام كلثوم عاملين لها عاد زاد كيف كيف.
0: والداخل معناها مع المؤلفين بتاع الغداء اللي احنا هو منهم حسين السيد.
1: معناها الداخل الصور متاعهم ولا
0: الداخل الصور متاعهم.
1: اما هو عبلاب البرة يعني هو عاملين له كي تمثال.
0: تمثال هو قاعد على فوتيه يشد بيه العود.
1: في متحف هذا. اسمع مو زاد حاجة اخرى، عبلاب مصري تعرف الأقربون أولى بالمعروف في مصر، مش كيما توا فريد درزي من لبنان سوريا لبنان. كيف هما توا علاش يعني وتعرف في مصر يعني ديما يميزوا أبناء البلد على غيرهم. على غيرهم يعني هو تقريبا الموسيقار الأبرز يعني في مصر. و
0: شيء طبيعي.
1: أي
0: والله يا سي أخوي شكري فتتني الحلقة الأخرانية اللي جبتوا على زرياب
1: من هي؟ بتاع صالح المهدي الأسبوع الفارت. إيه؟
0: الأسبوع الفارت
1: في ذكرى وفاة صالح المهدي قدمنا أغنية، حصل الأغنية التونسية. إيه
0: مثالش عندي فيها مش أقول.
1: تفضل.
0: سي بيك عبد الرحمن المهدي
1: بوه هي والده كان يعزف العود زاد في الفرقة.
0: يعزف العود بالريشة بتاع طاوس. وجارنا في مهس البشير جارنا هو.
1: ما انا تعرفه معرفه يعني ريش تعرفه كنت حضرت عليه.
0: حبيت باش نتعلم العود. قال لي لا تراه شد الطار هذا. شد الطار قال لي ما انا سوافك مش نتاع عود نتاع طار.
1: يعني هم مو تعرف موسيقيين يعني عندهم الحس الموسيقي يعرف كل واحد شنو يصلح.
0: عنده حس ما شاء الله.
1: هو عبد الرحمن المهدي الوالد نتاعه صحيح الله يرحمه، حتى طار غرس الله يرحمه كان يعزف زاد بالريشه هكا، عنده ديما عنده ريشه كي ممكن تاع طاوس كيما تحكي انت يعني.
0: بالضبط.
1: كانوا هكاكا كانوا يوعديهم الحفلات نتاعهم في التلفزه يا حسره.
0: اي وعنده ولده ابراهيم المهدي.
1: ابراهيم المهدي زوج سلاف.
0: يعطيك الصحه. هو عازف على الكونترباس.
1: على الكونترباس يعني هما صالح المهدي وابراهيم المهدي اخوات.
0: ايوه اخوات.
1: ولدهم عبد الرحمن المهدي.
0: ولد عبد الرحمن المهدي اللي احنا في الحمى ناديوها با.
1: با يعني خاطر هو راجل كبير وبابو الوقار نتاعه واحد.
0: وقار.
1: اي نعرفه في الصور القديمه نتاع الرشيديه ونتاع الحفلات القديمه كان بال بال بالجبه هكاك يبدا في وسط الفرقه بالعود. والد صالح المهدي هو معناه.
0: والد صالح المهدي.
1: صحيح. جبة
0: الصيف وحدها
1: جبة سوف في الصيف في الشتاء. كان جدي الله يرحمه كاك يلبس جبة السوف تبدا يعني كاكا شوكولاتيه في الـ في الـ في الـ في الشتاء والعكس في الصيف يلبسوا السكروته والحرير وبشحال وكجبوب هذوكم. يعطيك الصحه على كل حال اخوي المولدي، رجعتنا لبعض الذكريات الجميله والوقت الجميل. يمشي مع بعض وكل شيء
0: يمشي مع بعض. بارك الله فيك
1: وان شاء الله كان وقتك فرصه نخزو ربي مع بعض من مصر انت
0: ان شاء الله. والله ان شاء الله
1: انت تولي الدليل نتاعنا، انت تورينا يعني خلينا نقول الاماكن. يعيشك سي المولدي، شرفتنا سيدي.
0: سيدي بارك الله فيك.
1: مرحبا بيك، مشكور جدا. الى لقاء، ليلتك سعيده، تعيش. خلنا نستمتع بعبد الوهاب في هذا النغم اجري الكلمات دائما لحسين السيد. وحسين السيد اول غنيه ذي يكتبها في مسيرته الفنيه ونواصله حنين بعد حين.

0: نواصل مع حنين. نزلوا زوز أغاني، الأغنية الثانية اللي باش نستقبل من خلالها مكالمة سادة المستمعين بعد شوية اللي سمعتوا لمقطع منها، غناية فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده. وفايزة أحمد ذكرى وفاتها هالأيام هذه، يعني البارح 21 سبتمبر 1983، الله يرحمها، توفيت فايزة أحمد. وإحنا حاجة حويجة، أنا أختنا نفيسة معروف نعرفها مغرومة ياسر بفايزة أحمد، اقترحت أغنية فايزة أحمد، قلت لي ما لا اختاروا موضوع، يعني أنه كما قلت الشعر أول أغنية تلحن لبعض الشعراء، وفي نفس الوقت اخترنا فايزة أحمد في ذكرى وفاة الله يرحمها. كانت مطربة كبيرة وخلت أثر كبير ياسر، توفيت في سن يعني مش كبيرة ياسر، لأنها توفيت ظهر لي في سن 53 عام الله يرحمها ونعمها، وقدمت أغاني عديدة وعديدة جدا، خاصة مع زوجها محمد السلطان، وتعاملت مع مختلف الملحنين، مع بلوهاء، مع بليغ، مع محمد الموجي، مع بطبيعة كما قلت محمد السلطان وغيرهم، مع كمال طويل وغيرهم من الملحنين. فايزة أحمد حملت الجنسية المصرية، هي في الحقيقة أصلها سورية كما قلت، من مواليد 1930، توفيت سنة 83 وبالتحديد كيما الأيام هذه، يعني كيما يوم أمس 21 سبتمبر 1983، الله يرحمها. بدأت الغناء وهي صبية وقدمها كمال الطويل لمحمد عبد الوهاب، شاركت في 6 أفلام من عام 57 لعام 63. الحقيقة الغناية ذي نقوله هي الغناية الأولى اللي كتبها عبد الوهاب محمد، ولأنه كان يعمل في شركة بترولية ثم وكان مغروم بكتابة الأغاني، فكتب الأغنية ذي واخذها منه بليغ، لحنها بليغ، وأعجبت بها أم كلثوم، وكلاش قررت التعامل مع بليغ بعدها تقريبا بثلاث سنين، لأنه سمعتها فتفاجأت، قالت الأغنية ذي لشكون، فقالوا لها الشاب محمد فوزي قدمه لها، قال الشاب ذي اللي لحن ما تحبنيش بالشكل ده، وبدأت معاه في حبيه عام 60 وبدأت مسيرتها أم كلثوم. والغناية ذي الثالثة اللي لحنها بليغ في مسيرته، وأول غناية يكتبها عبد الوهاب محمد، وإحنا اخترناها لأنه كما قلت أول أغنية للأغاني الأولى لبعض الشعراء، ومنهم عبد الوهاب محمد، عفوا، في سارة الليلة. هل انطلقوا مع مكالمات سادة المستمعين؟ المكالمة التي فيها الأولى، ألو مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة، خلي شكلي عودة ميمونة.
0: يعيشك ربي فضلك، شنحوالك؟
1: الحمد لله، تحية ليك الفريق العامل معاك. ألو.
0: ألو نسمع فيك.
1: بك تحية ليك، تحية الفريق العامل معاك. المساء.
0: حنان. حنان شنحوالك يا حنان؟
1: حنان شنحوالك؟
0: بعد مدة حنان، وين حيك؟
1: والله ديما نحب نشارك وما نتعديش، معناها ما نتحصلش.
0: عندك مديده ما سمعنا صوتك يا حنان، مرحبا بيك.
1: لا والله ديما نحب نشارك معك.
0: لا مرحبا بختي، شنحوالك انت؟ صحه لاباس؟
1: لاباس العائله الكل لاباس
0: الحمد لله. عايشك بارك الله فيك يا حنان.
1: عايشك ربي يخليك.
0: عايش. شنحوال الفحص؟ لاباس
1: والله. هذا المناسب نحب نترحم على اخويا معاذ،
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله، منال الجنه، الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله.
1: الله يرحمه، الله يرحمه
0: يا حنان. ما زلت مغرومه ساعه بالرياضه ولا
1: هكاك وبرا؟
0: هكاك وبرا. باهي يا حنان، فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده، وهي أول غناية يكتب عبد الله محمد في تاريخه.
1: وهي أمس ذكرت وفيت، الله يرحمها.
0: الله يرحمه وينعمها.
1: مات صغيرة ولا في سن 55
0: تقريبا، 53 عام بالضبط.
1: 53 الله يرحمها. وهي قالت ما يحبنيش بالشكل ده، نقول لكم نحبكم الكل.
0: يعيشك يا حنان ربي فضلك، واحنا نحبوك كذلك.
1: نعرف نشتير كلها ما غير بدون استثناء.
0: نعرفك مستمعة وفية، وعندك يعني خنقول حتى انت شكون يحبك في الإذاعة، وتبارك الله يعني نبدلوك نفس المشاعر.
1: يعيشك ربي يخليك. يعيشك.
0: يعيش أختي. والغناء ذي تحبها أكيد.
1: نحبها هاي
0: مدام اخترتها، مدام تحب
1: والله الكل مزيان معناها، ونحبها معناها، وديما يعطيك الصحة والله، ديما تجيب لنا، ديما تفاجئ فينا، تجيب لنا في غنيات نحبيك.
0: ربي فضلك يا حياتي،
1: ممتازين ديما تجيب،
0: مدام انت فرحانة هذيك الفايدة. يعيش أختي.
1: يعيشك ربي يخليك. بالله تحية لهدى الدبابي.
0: هدى الدبابي مخني، تحياتنا لهدى، أكيد رايح في الاستماع. مشكورة جدا يا حنان، يعطيك الصحة، ربي فضلك ومرحبا بيك ديما معنا.
1: يرحم
0: بوك. عيش أختك. قلت عيش أختك، هي أختنا الكل، كاني خاطف في منير محمد. يعطيك صحة يا ناني، للقاء.
1: عايش ربي يخليك.
0: شكرا ربي فضلك. ناخذ مكالمة التي فيها الثانية. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير خويا، شكري تحيه ليك واللي كيف تكنيك الكل والخويا منير.
0: اختنا خلود من تونس، مرحبا يا خلود.
2: يعيشك. بالنسبه للسيد احمد اسم غني على التعريف،
0: صحيح،
2: وما يستحقش باش نحكيو عليه لخاطر شي غني هي اللي تحكي عليها وصوتها هو اللي يحكي عليها.
0: صحيح، من اروع الاصوات
2: احمد، من اروع الاصوات. ولو مختاره في الاذاعات الخاصه او كانوا من الاسامي هذوما قاعدين يتنسيو، اما اذاعه المونستير ديما ما تنسيش
0: لله الحمد
2: الفنانين القدم، وديما عندها خزينه انه فيها برشا حمايات من الفنانين اللي نحبوهم، هذوما اللي رجعونا للحنين.
0: صحيح.
2: بالنسبه لفريز احمد، هي صحيحه توفيت في عمر صغير 53 سنه، لكن خليت مسيره فنيه وخليت موروث فني.
0: صحيح.
2: خليت غنايات تحكي عليها وخليت غنايات انه هي تعبر على فايزه احمد.
0: صحيح.
2: تعاملت مع برشا ملحنين وتعاملت مع برشا شعراء، انا حسب المعلومه اللي عندي. صوت فايزه احمد صوت ما يتعوضش.
0: صحيح. وفايزه احمد تعاملت مع اغلب الملحنين تقريبا في الفتره هذيك كما ذكرت منذ حين، يعني من القلائل من الاصوات القليله اللي لحنوا لها جل الملحنين في تلك الفتره، بدايه انا من عبد الوهاب، الموجي، محمد سلطان زوجها، البليغ، الكمال الطويل، تقريبا اغلب يعني الملحنين لحنوا لها.
2: اكيد. وانا لو مقترح لو يولد غنيت فايزه احمد بذكاء الاصطناعي، اما نرجع لل يعني للصوت حكى نفكر صوت فايزه احمد. وراه وديما نقول الفنان يموت جسدا اما روحه الفنيه هي اللي تبقى تحكي عليه، رصيد الغنائي هو اللي يبقى يحكي
0: وهو عليه. كذلك هو كل في كل المجالات يعني الفنيه، يعني يبقى ديما الاثر نتاعو والرصيد نتاعو يبقى يحكي على المبدع، سواء كان فنان ولا ملحن ولا شاعر ولا اديب ولا رسام ولا يعني رياضي، حتى الرياضي يتسمى مبدع كذلك، يعني الاثر اش خلى اش قدم، هذا هو يعني بطبيعه يبقى الجسد بطبيعه يفنى والروح عند الخالق ويبقى الاعمال نتاعه، والمرء حديث بعده. اختي خلود،
2: اي انا اقصد الروح هي الروح الفنيه،
0: اي بطبيعه
2: الغنيات اللي فيهم صوته، نقطة الصوت يعني هو صحيح كلنا هذيك بلاست نفسي الكل اكيد، لكن انا نقول الروح الفنيه يعني الغنيات نتاعو.
0: فهمتك. اي فهمتك. تبقى النفس نتاعو، يبقى يعني اسلوبه، يبقى يعني هذا هو، يعني مادام غنى ولا لحن ولا كتب تبقى يعني خلينا نقول الافكار اللي كان يحملها تبقى في الوجدان نتاعو، تبقى خالده والخلود للمولى سبحانه وتعالى. ما يعني على الاقل وانت خلود اسمك تبارك الله جات قد يعني خلينا نقول العبارات، اما ديما الانسان اللي خلى يعني، والعكس وبالعكس زادك يبدا الانسان ما خلى شيء ولا خلى كان الاثر الخايب والعياذ بالله كما نشوفوا توا، ما خلى كان السخط وما خلى كان قله المعروف وما خلى كان الظلم تاع العباد، زادش مش يخليش مش يذكروه، يذكروه بخير يذكروه كان بسوء والعياذ بالله، وان شاء الله ما يكونوش منهم. اختي خلود
2: ان شاء الله يا رب، وديما نقول العبد راهو يمشي ما يسكن ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه،
2: يعطيك الصحه. وفي الختام راهو الصوت فايزه احمد صوت ما يتنساش
0: فعلا،
2: وصوت يبقى خالد
0: وهو كذلك،
2: وحتى احنا نقول واحنا حكينا عليه راهو الشباب اللي بعدنا واللي بعد ما يرجعوا للاصوات القديمه.
0: صحيح.
2: ديما يحنوا
0: ديما يعني هذا انا ايش نقولوا احنا، يعني اصوات تبقى باقيه ويبقى يدوروا ويرجعوا لهم يعني الاصوات هذه، لانه غناوا بصدق وخلاوا كما قلت انت منذ حين اثر وخلاوا يعني درر فنيه تقعد ديما مسموعه، حتى كان ينساوها شويه لابد نرجعوا لهم في وقت من الاوقات. شكرا لك يا خلود، يعطيك الصحة ربي فضلك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عافية نفسي شكرا.
0: مرحبا بيك أختنا جميلة لي. من المنستير.
3: أي
0: جميلة العواري، مرحبا يا جميلة، مرحبا بيك.
3: نعيش خويا شكري
0: خليك،
3: تحية ليك وخويا منير
0: وخويا محمد
3: وخويا محمد قلوا سامحني راني نسيتك.
0: هاي تفضل. أي حتى أخونا طارق صاير معنا الليلة، صديقنا طارق الهلالي. فنان راهو اللي طارق يعني مغروم ياسر بالطرب وبالاغاني يعني ديما يتفاعل معنا في الحصص.
3: وتحية لي من كل المستمعين.
0: يا عايشك يا جميلة. هاي تفضل. ايه
3: انا طيب احمد الحمد اثنية بشر نسمعها وعندها زد اغنية اللحنية لزد محمد عبد الوهاب ست الحبايب.
0: ست الحبايب هي هو غناها بصوته ما تالي غنات هي وغناها بالعود.
3: ايه ايه
0: غناتي وتعرف كلها مطربة العائلة هي لأن غنات على الخو وغنات على الأم ست الحبايب وغنات على الابن وغنات يعني يا حبيبي يا أخوي زاد عندها فايزة
3: غنات ما تحبينيش بشكل تالي ما تنبرم الليلة غناها زاد محمد عبد الوهاب
0: ما تحبينيها بتاع بليغ رأيي بتاع بليغ لحنها بليغ حمدي
3: اي اما غناها خطر عندي منها أنا
0: محمد عبد الوهاب صوت
3: محمد عبد الوهاب
0: لا لا ما نظنش لانه عبد الوهاب ما يغنيش كيفاش يغني الحان بليغ لا لا مستحيل عبد الوهاب عنده نرجسيه وعنده يعني مستحيل يغني اغنيات ملحنين اخرين صعب جدا خاصه عبد الوهاب ممكن سمعتها بصوت بليغ انت
3: لا خاطر هو بليغ حمدي
0: في جلسة
3: نجم تكون صوت مقرب لبعضهم برشا
0: لا لا بليغ أكيد بليغ صاحبها بليغ هو اللي لحنها هو اللي غناها بصوته
3: ملاني غالطة
0: لا مش مشكل لا عادي جدا إيش بيه مفيد ملحن غناها بصوته هذا هو
3: أي أما تعجبني الأغنية دي بزيت
0: حلوة الأغنية ولي أول أغنية عبد الوهاب محمد كتبها
3: الشعر عندي مع ذكريات باهية واللي حببني فيها والدتي والدتي
0: الله يرحمها
3: ايه
0: الله يرحمها يعني انا مغرومه بيه الغنية دي زاده
3: ايه فايزة احمد
0: مغرومه فايزة احمد
3: فريد
0: من انت ما الوالده كانت تحب هذوما اخي انت تعلمت معاها يعني الغناء من خلال يعني
3: ونسمع عندها اغنية ست الحبايب
0: ست الحبايب
3: ونسمعها بالحق نذكر امي والدتي
0: الله الله يرحمها ونعمها ان شاء الله من اهل الجنه وانت ان شاء الله طويله العمر ويعيشك يا جميله ومرحبا بك ديما معنا في حنين
3: تحيه ليك مره اخرى وتحيه الخلود زينب خديجه هدى زاده ستادي كل مستمعين ومستمعات إذا تمسيت
0: عايشك جميل
3: وانتي يا أخوي شكري انتي كونت فينك الكتلة انت صديقة رغم عن الناس اتصال ببعضنا
0: ان شاء الله نكونوا ان شاء الله وسط خير نكونوا يعني بيناتكم وجسر محبة ان شاء الله من خلال برنامج حنين نعرف اللي أصدقاء حنين العديد منهم ولا يعرفوا بعضهم من خلال البرنامج مشكورين وانا ذي سر ياسر
3: يشرفين والله يا أخوي شكري نتمنى الأخت هدى كانت تحصل على رقمها
0: ان شاء الله
3: فرحك هذا المحمد
0: حاولوا نقدموا لها رقمك وهي تتصل بيك بإذن الله
3: ان شاء الله
0: عايشك جميلة مشكورة جدا
3: يرحم الوالد
0: تعيش بارك الله فيك ربي فضلك ليلتك سعيدة جميلة شكرا ناخذ المكالمة في الموالي بعد جميلة الهواري من المنسير ألو مساء الخير ألو مرحبا
4: سالم باشا معك
0: سي سالم مرحبا بيك
4: باشا عليك
0: شني الصحة سي سالم
4: الحمد لله لم ترى تصب الله صلي عليك
0: يا ربي ارحمنا إن شاء الله ان شاء الله غيث نافع
4: ان شاء الله اللي زيقوا اللي عملوهم هذا ما يخليوناش نعمروا في
0: ربي يستر ان شاء الله ان شاء الله يتلابوا بلادهم اكثر يعني ويحسوا عليه وغيروا عليه سعير مطر احنا والغيث النافع نفرحوا به اما الناس ولا تخاف في نفس الوقت تقول لك يمشي يرجعوا علينا البلوعات هذه يرجعونا الماء تولي الديار معبن ولي فهمتني في عوض لا يولي نافع ولي يعني مضر علينا وربي يستر يحفظنا راه وربي يحب كل خير اما احنا يلزمنا
4: يحب كل الخير اما البشر ما هو نحي الباب
0: الله يهدينا
4: يبقى شرك
0: الله ربي يهدينا ان شاء الله هاي سي سالم
4: انا احترمت فايزه احمد خاطر اني المرحومه اسمها فايزه
0: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله
4: انا
0: تفكرتها يعني
4: انا 6 سنين تو
0: الله يرحمها انت يعني توفيت مع الكورونا هكاك
4: اي جلطه خاطر
0: الله يرحمها الله يرحمها وينعمها
4: الكورونا
0: الله يرحمها وينعمها
4: هذا عمرك هو
0: ان شاء الله من اهل الجنه يا ربي انت توا فايزة احمد معناها هيك تفكرك في الـ في الـ في الـ يعني في شريكة عمرك يعني كما يقولوا
4: اي
0: وعندك ميل فايزة في غناها
4: اي معناها تعجبني خاطر صوتها
0: صوتها حلو
4: واحد انا كده اسمعها انا نظن
0: ترتاح له.
4: تسمع كان الحاجة منال باهية.
0: فايزة أحمد إلى جانب صوتها سي سالم كانت قالك صاحبت مواقف رأوا ما في فترة من فترات كانت اسمها مياد الحناوي مو سورية بنت بلادها خدت فايزة أحمد أصلا من سوريا صارت لها مشكلة في مصر وحبوا يبعدوها من مصر وهي صغيرة وقتها في بداياتها وصارت مؤامرة عليها كانت حتى دخلت جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات وحبوا يبعدوها من مصر خطرة زوج عبد الوهاب غارت منها حبي لحن لعب الاغنيه الاولى فطفله صغيره وقتها كيكا وقولك عبد الوهاب شبيه يعني في السن هذاك تغرم بفتاه صغيره عاد غاروا منها حبوا يرجعوها عام الحكايه دي راه عام 79 78 فحبي لحن لها في يوم وليله حبي لحنها لها وقت عبد الوهاب يقدمها ايش عملوا لها رحلوها من مصر وعملوا لها يعني مؤامره وكل شيء خلوها في المطار يعني عطلوها باش يرجعوا لسوريا شكون الدخل الناس كلها هربت وخافت يقول كذا امر سياسي اختانا من مشاكل كلها. فايزة أحمد الله يرحمها بنت بلاده قالت على الأقل أنتم كي رحلتوها وخرجتوها من مصر ومن الأراضي المصرية على الأقل ما تعطلوهاش وهي شدت صحيح باش يركبوها في الطيارة وكانت بجنبها ومشت لها المطار باش تعرف السيدة هذه فايزة أحمد الله يرحمها كانت ما كيما يقولوا بلهجتنا صاحب مواقف وكانت تقول كلمتها
4: صحيح
0: بالضبط أيوه تقول كلمتها ما تخاف من حد
4: أي كما أني نغير على بنات بلادي خاطر عندي تعليق بالنسبة للمسرح الحياة كلمة الأخرى زينب ولا شيء اسمه أنا تلوم في يعني على تلوم يعني خاطر نغير على بنت بلادي
0: لا مش لوم عاد احنا ما نبداش نردوا لبعضنا سي سالم هي قالت فقط كل واحد وموقفه كل واحد ورايه انا ما قلت انت
4: هي دارت ورجعت
0: لا مش في شخصك انت هي تو اسمعني سي سالم هي موقفها انت موقفك هكاك وهي موقف مخالف اما قالت معناها هي عطات رايها فقط لا ما نتخالفوش لا وخيا الناس كل
4: انا حبيت انا رفع الانتباه
0: لا بس نعرف بطبيعه واحد يحس غير على بنات بلاده بطبيعه
4: غير على بنات بلادي
0: بطبيعه هذا طبيعي بطبيعه لا معاك على طول يعني وموقفك سليم سي سالم ما شكوش
4: الحمد
0: في هذا
4: لله الواحد ذاك هو
0: لا بده يغير على بنات بلاده ويحس عليهم ويوقف معاهم
4: انا ما هو شو هو ما هو شو البلاد وزاد خلاها
0: اوكي اعطيك
4: صحه
0: عام يعطيك صحه على التفاعل معنا في القصه هذيك ما زلت تفكرها ان شاء الله في قصه اخرى في الاسابيع القادمه وتبقى معنا ديما حاضر
4: انا ديما اموري مريقله
0: يعيشك سي سالم ما نشكوش في ذلك يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك سيدي يعيشك الى اللقاء سي سالم ليلتك سعيده نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه بالنسبه لهاتي الاغنيه بعد شوية قبل الغناية الأخيرة باش نقدموا التحية لأصدقاء حنين اليوم حاضرين كل إن شاء الله معنا كل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا منذ سنوات باش نقدموا لهم تحية خلينا نسمعوا ما تحبينيش بالشكل ده ونختم حصتنا إن شاء الله بعد شوية بالنغم الأخير أيظن لنجاة صغيرة

0: هذا هو النغم الأخير بستقبل من خلاله مكالمات السادة المستمعين. أيظن لنجاة الصغيرة هي الأولى اللي تلحنت من كلمات نزار قباني، لحنها عبد الوهاب خصيصا لنجاة وسجلها على آلة عود. وقت اللي غناها عبد الوهاب كالحكاية معروفة، وقف عند جملة حتى فساتين التي أهملتها وضحك، ثم قال يلزمني نقول حتى سراويل التي أهملتها. خطري فساتين لنجاة، أم هو كغناء العود حق ما قولش حتى فساتيني لأنه بطبيعة رجل وقتها، من باب الدعابة فقط. وتلحنت عام 60 أول قصيدة لنزار قباني، وبالتالي بطبيعة تم لحنول نزار قباني تلحنت له العديد من الأغاني الأخرى فيما بعد. غنات له نجاة ماذا أقول، وغنات له متى ستعرف، وسألك الرحيل، والكل من ألحان عبد الوهاب وأغاني عديدة وعديدة جدا. باش نستقبل مكالمة السادة المستمعين ونتلق بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. وزاد هذا الشسمة اللي احنا لغنية تاع الفلاح، محلاه
0: عيش الفلاح، يعطيك الصحة.
1: محلاه في صوتها
0: محلاه، إيه ذاك عبد الوهاب لحنا، لا ما نحكي أنا لنزار قباني الأغاني اللي كتبهم.
1: أما هي الفساتين بالحق رقصت على قدمي.
0: أي قول حتى فساتين التي أهملتها رقصت على قدمي، وعبد الوهاب قال ما تجيش فساتيني، ما تجيش خاطر أنا رجل حتى سراويل التي أهملتها. أيوة، ما نبيش نحولك.
1: صحة لكل
0: عام. يعيشك ربي فضلك.
1: خليك إن شاء الله. أنا ماني في قفصة قلت لك.
0: تو في قفصة.
1: أنا راني استنى يلزمني نسجل حضوري عندك.
0: مرحبا بيك في كل وقت، ونتشرف بحضورك يا منوبية.
1: تو جميل، شو اسمه، الجو جميل وشاعري.
0: جو جميل. عندكم تر غادي ولا لا؟ غيث نافع.
1: لا ما عندناش.
0: ما أنا في الساحل ثم غيث نافع، وربي يعطينا بالغيث النافع إن شاء الله.
1: الطقس جميل، بارد برشا سمح.
0: الحمد لله، ربي يرحمنا ان شاء الله.
1: بالقدا الحمد لله والشكر لله. راه الصبر طيب هذا،
0: بالطبيعه انسان يصبر ينال.
1: هكاك
0: ان مع العسر
1: يسر. علاش العبد اذا كان مصبور وكل وقت كنت امتحانات ربي سبحانه
0: وحكمه المولى، يعني مره برد ومره سخانه، وهذيك هي يعني لازمنا نقبل ونصبر وما لشنو،
1: وما يدوم حال.
0: ما يدوم حال.
1: يدوم حال. هكاك.
0: لو مر حتى في العمر
1: قال. سبحان الله ولا بابا بابا بابا.
0: لا ولينا أنا يعني خلق ضعيف.
1: أنا نقرب عوشنا.
0: كان سخانة فدينا، كان برد تعذبنا، كان.
1: الله غالب.
0: الله غالب. أيوة.
1: الله مبشر.
0: إش قلت.
1: نجاة صغيرة برشا نحبها. أما الأغاني ثلاثة حلوين ما نكذبش عليك.
0: أي أي أي حلوين الأغاني الحقيقة، أغاني جميلة.
1: وصلني كمان وصلني حبيب الروح مستني.
0: أي.
1: هذيك زاد سمحة وزاد فايزة أحمد زاد الحب مش بالشكل ده.
0: أي ما تحبينيش بالشكل ده.
1: أي يعطيك الصحة. أي.
0: يعطيك صحة أنت زادة.
1: إيه.
0: وش حاب أقول آخر يا منوبية؟
1: والله نقول لك نقدم لك ياسر تحية كبيرة
0: لكل الزملاء. بارك الله فيك.
1: الأصدقاء نتاع مستير الكل، وجيراني اللي بحذايا الكل في مستير.
0: سلم على الجماعة.
1: وراني ما نستغناش عليكم أبدا.
0: يعيشك وبارك الله فيك يا منوبية.
1: حضوري حتى بعيد.
0: مرحبا بك في كل وقت، وانا نحبوك، وانت من المستمعات الوفيات لاذاعه المنسيه، ومرحبا بك ومشكوره جدا على المشاركه. يعيشك يا منوبيه، ربي يفضلك. شكرا. ربي يفضلك يا منوبيه. شكرا. ناخذ المكالمه اللي فيها المواليه بعد منوبيه لانه ما عادش عندنا ياسر وقت. الو، مساء الخير.
2: مساء الخير يا شكري.
0: اهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بك. سي مهدي ماسي من قصر عليك، مرحبا.
2: الله يفيك محمد.
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: ما طولتش، قالت من نبيع في الصحة صحيح، لكن ثم إضافة هي نجاة صغيرة، كانت قليلة صغيرة يطلعوا على كرسي بسوس الميكرو، ولذلك كانت نجاة صغيرة حتى أصبح اسما فنيا.
0: مو كانت سبقتها زاد اسمها نجاة علي، كانت مطربة هذيك نجاة كبيرة، وهي نجاة صغيرة وقت دورت صغيرة صحيح.
2: وهي ما تحبنيش الحب ده في المعنى هذا، أنه كيف إنسان يحب واحد هات يخلقه يخلق له أنفاس غير وشاجن، ما عادش حب ولا مرميد وعدك
0: صحيح.
2: ولذا دعوة باش كل إنسان يحب يكون معتدل،
0: كل شيء كل شيء يلزم فيه اعتدال صحيح، حتى المحبة يعني.
2: صغيرة بالحق اسمها نجاة صغيرة، وهي كبيرة بالحق،
0: وهي كبيرة بفنها
2: حتى بعد أم كلثوم والصالحة الحقيقة
0: صحيح.
2: أم كلثوم وهي والصالحة، وباش ما نطولش نخلي المجال غيري، ونخلي باش نسمو أكثر لقطة. وعيشك يا شكري أنت ومنير محمد.
0: يعيشك خويا جمال، مشكور جدا على المشاركة والاقتضاب في المداخلة، يعطي الصحة خونا جمال، يعرف اللي الوقت يداهم فينا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة وتاخذ مساحة أطول لجمال. ناخذ المكالمة الثالثة. ألو، مساء الخير.
3: مساءكم أنوار، وحييكم جميعا تحية الأمل والحب والنصر. شكري مرحبا بك وبكل الإخوة العاملين الإذاعة التي أحببتها ولازلت أحبها وعشقتها وعملت في استديوهاتها أخوكم والسمير الصغل من خلال إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك سمير، وإحنا بدلوك نفس التحية، مشكور جدا منذ حين تفكرناك والله يا سبحان الله. يعني أخونا طارق الهلالي قال لي وينو صاحب الصوت الشجي سي سمير الصغل وانت طلبت التليفون، سبحان الله كأنك تسمع فينا.
3: العفو،
0: مرحبا بك سيدي.
3: عايشك ربي وحنا بدا، عايشك عايشك ربي يبارك فيك.
0: عايشك سمير
3: طب الواقع سيدي، شكري.
0: هم
3: ثلاثة أغاني حلوين.
0: أيوة
3: إخا ويو والناظر المستمعين بالحق يصعب باش واحد يختار واحدة منهم، لكن نظرا لذيق الوقت جات العملية على أي ظن أني لعبة يديك،
0: أني لعبة يديك.
3: أيوة
0: جميلة جدا
3: لك مني جزيل الشكر.
0: يعيش سيدي سمير،
3: والله والله
0: وبفضلك انت زاد على المشاركة.
3: نحب نحيي كل الإخوة الذين عاشرتهم ولا زلت أحمل في ضياتي أحلى وأجمل الذكريات، باش ما نطولش عليك، مع العديد والعديد والعديد من الأصوات، مع تمنياتي مسبقا بالشفاء العاجل الأخ والصديق والزميل العبقري رابح الفجاري.
0: ربي يفرج على أخونا رابح وصديقنا وقيدوم إذاعة المنسير، وانت ربي يعطيك الصحة والعافية، ومشكور جدا والمحبة متبادلة أكيد سيدي سمير، ومرحبا بك دائما معنا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا، يعطيك الصحة سيدي سمير. ناخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو مساء الخير.
4: ألو.
0: وختام ومسك أختنا السيدة النقاتي من القيروان.
4: مرحبا بك سي شكري.
0: يعيشك سيدة،
4: تحية المنير، تحية المحمد، وتحية لطارق الهلالي وكل.
0: يعيشك ربي فضلك.
4: بلاش باش نقول الساعة، نحب نقول يعطيك الصحة البداية نتاعك الدخلة اللي قلتها تلحق من عرش، إن شاء الله يا ربي ربي قبل الخير وربي بقي.
0: أمين إن شاء الله. أمين يا ربي إن شاء الله.
4: بالحق يعني نشوف عرش عليش هكا، يعني الدنيا تحكي قلة النظافة، الله غالب الله غالب. ونحب نقول يا حياتي يعطيك ألف صحة، يا حياة اللي من قريب، يا خطر بالحق اللي قالته كله على ذكاء الاصطناعي هو اللي شقل لك شعمل في الدنيا في الناس وبرك. أي ظنه الحقيقة أنا قعدت نخمم شد التليفون، يا ربي ما تحبنيش بالشكل ده، ولا أي ظنه بوه أنا أحب نجاح صغيرة الحقيقة، ما قعدت خاطر نجا فايزة أحمد تعجبني زادة، أما نحب نجاتل مو في الأخر اخترت نجات.
0: نجات أي ظن أنت تبكى لا تختار، يعني لأنك كل عندك معاهم ذكريات وكل يحبوك وتحبهم.
4: تتغنى ليلي هو لكن اتفاجأ هو وقت بعث الرسالة هو بعث الرسالة ومبعدين اسمحها فجأة اتفاجأ، يعني كيسمحها الأغنية اللي هي تغنيت له، معناها الحكاية هي طويلة هكا، أما ما عادش وقت مش نحكي الحكاية كاملة. نحييك.
0: يعيشك سيد.
4: تحية ليك ودمت متألقا ويعطيك ألف صحة، وتحية لكل المستمعين، تحية ليك يا سمير الصغل محلى صوتك.
0: صوته حلو يا سيد تبارك الله.
4: للأسف أنك ما كنتش في الإذاعة، والله للأسف.
0: والله بالحق أخونا سمير صوته جهوري وإذاعي إلى أبعد الحدود. وانت يا سيدة كيف كيف، انت تبارك الله ليك زادة بصوتك وبعلوماتك،
4: الوحيد اللي تقبل وقت غير سيدة الوحيد اللي تقبل رغم انهم ديفويوم انا الوحيد اللي تقبل سمير الزغل.
0: سمير الزغل ربي يداوم عشرتنا، وانت يعطيك صحة سيدة ديما على معلوماتك، وانت زادة كذلك إذاعية، يعني لانك صوتك زادة جميل ومعلوماتك يعني تبارك الله في كل المجالات، تبارك الله ليك يعني
4: يثرية،
0: وعندك زاد معرفي كبير ياسر.
4: يعيشك الله يخليك، وتحية للعائلة.
0: يعيشك يا سيدة، ربي فضلك سيدة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، وليلتك سعيدة. شكرا. حبيت نقدم التحية في الأخير يعني لكل الأحب والأصدقاء، سيدة راضية شادي حليلة، أصدقاء حنين، إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله بخير والحمد لله على السلامة. خونا توفيق نفس الشيء، ربي فضلك توفيق وصحب ظن على الوالدة. سيدة راضية الهداجي، سي حسين عطي، الأخت أنيسة مخسيت مدوني، سي جلال حسيد، السيدة نزيهة، سي عمر بوشارب، والسيدة جميلة، أخت وده دبابي مخنيس زمردة من حمام زريبة شالا لباس. سمير الزغل كان معنا منذ حين، تحياتنا لينا فيسا معروف من الكاف وهي اللي اختارت فايزة أحمد، إن شاء الله تكون في الاستماع يا نفيسة. عاد الميلاد من زاوية سوسة حسين بوغامورة، والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير، سي فاضل الهمامي من البطان، سي المنصف جنابة إن شاء الله تكون بخير. أنا ياسم سمعنا صوتك اللي دائما سي المنصف يرحم على أخونا توفيق الخضيري وسي البخاري بصالح، والحبيبين يحيي الحبيبين شقير والهباشي، خونا علي بكير كذلك، سيدة فاطمة بالقلعة الكبرى، سي رضا حميدة والمنصف الغندري عنا مديدة إن شاء الله في لقاء قريب، سي عثمان قلالة، سي خميس بن حريق، سي منير رحيم، الأخت فايزة العجرودي، رشيدة البرسالي، زينة من القيروان، رشيدة بالذياب، حياة مقليبة كانت معنا اليوم، هادية من زغوان، السيدة نجاتي كانت معنا كذلك، سالم بالقاسم بالحاج، فرج بوزنيف، ناجي الغربي، محمد عزيز منوبية كانت معنا، سي عبد الرزاق من حمام سوسة، المنصف المصباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، أخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساء صغيدة، ربيع بروق، الهادي الركباني، كامل بن عافية، المولدي متهمم من أكودة كان معنا الليلة زادة، المولدي سكلي نحيو تحية كبير ياسر كذلك على التفاعل دائما، زهرة خمير من قربة، محمد من زربدين، زينب منزل تميم، زينب من سوسة، رمزي الخشناوي مع التحية لأخوين وجيه ونسيم، زينة من تونس، عثمان الزديري، سي عبد العزيز مواد الليل، هادي من صبيط لخميس كشروت، ساسي بالليل، علي سلامة من ساكن تحياتنا ليك كان في اتصال العشية معايا، سي عبد الحق بن نور من لمطة تحياتنا ليك كذلك، سي العربي الحذيري مشكور صديقنا، الأخت مريم من أريانا، سي محمد بن عبد السلام من قلعة الكبرى، زهرة شريعة من قصر الهلال، سي حسن من دار شعبان الفيري، خويا منير عمار ومحمد المرموش من المنسير، سي سالم باشا كان معنا منذ حين، أخت ليلى من الوردانيين نفس الشيء كانت معنا، سي المنصف خلالة من قصيبة مدوني، سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك، سي أخت حنان من بوحجلة، سي عامر مصور من الوردانيين، أختنا هاجر من حفوس، حياة من جمال، سمير من القيروان، وخونا النصر الحداد من خنيس، تحياتنا كذلك كل الأحبة اللي تفاعلوا معنا، دائما أختنا منيا بالرحال مشكور يا منيا على متابعة كل الحصص في إذاعة المنستير، كذلك اللي تفعلوا معنا مع أختنا منير بالرحال، خونا منير رحيم، أخت راضي الداجي، خديجة بن ناصر، سي عادل بن يوسف صديقنا وزميلنا، أخونا عاد بن يوسف، دليلة سعنوني، حميدة فاطمة بن جنات، عبد العزيز حامدي، دليلة من جمال، فتحية سفينة، سي حاتم بن حمودة، خونا الجمال نفس الشيء تحياتنا ليك، وبطبيعة منيرة قلت منيرة برحال تحيي كل الأحبة والأصدقاء، فتحية سفينة مساء الخير والورد وبالتوفيق، مع تحيات وكامل تحياتي للفريق العامل، مشكورة جدا فتحية، عبد العزيز حامدي مساء الحنين والفل الجميل والفن الجميل، سهرة ممتعة ورائقة الجميع، دليلة مساء الخير مساء الحنين في لقاء إلى لقاء كل فريق حنين وكل محبي ومستمعي عروس البحر إذاعة المنستير، دليلة سعنوني مساء الخيرات تحية للجميع وسهرة طيبة، سي حاتم بن حمود نمسيكم بالخير والسعادة، وعاد الدر لمعدنيا النفس استنشقت نسمات عليلة فيها لمة الأحبة مع الحبيب خونا شكري سكلي والمتعب الحديث الصادق واللي فيه انعاش كبير للنفس، نيرة حسن العويتي يسعد مساءكم إن شاء الله.

ورأيك للجميع. تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعونا. الحقيقة أعتذر إن كنت يعني منيش في صحني كان ومنيش في صحة جيدة. إن شاء الله نتمنى السعادة الجميع، وإن شاء الله ربي يحييكم بخير، إن شاء الله ربي يهدينا لبعضنا، وإن شاء الله بلادنا يعني ديما محفوظة ونحافظوا عليها. راهي أمانة البلاد هذه في يديكم، سواء كان مسؤولين مواطنين كل من موقعه. تحيات فريق البث المباشر، كان معنا محمد سيدي منير بطي، كذلك صديقنا طارق الهلالي، أجمل تحياتي. شان نلتقي في موعد إذاعي قادمة. هذا النغم الأخير لنجاة الصغيرة أيضا. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: ماذا ستسميني اليوم؟
1: سأسميك الرجوع.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: أتذكرين يوم رجوعك إلي في ذلك الزمن البعيد، في ذلك الزمن الأول، يوم كنت تحبينني وتبحثين عني؟
0: انتظرتك طويلا، انتظرتك كثيرا، كما ننتظر الأولياء الصالحين، كما ننتظر الأنبياء. لا تكن نبيا مزيفا يا مولاي، أنا في حاجة إليك.
1: أنا لم أختر أن أكون نبيا.
0: الأنبياء لا يختارون رسالتهم، إنهم يؤدونها فقط،
1: ولا يختارون رعيتهم أيضا. ولذا لو حدث واكتشفت أنني نبي مزيف، قد يكون ذلك لأنني بعثت لرعية تحترف الردة. ضحكت وبعناد أنثى يغريها التحدي قلت:
0: أنت تبحث عن مخرج لفشلك المحتمل معي، أليس كذلك؟ لن أمنحك مبررا كهذا، هاتي وصاياك العشر وأنا أطبقها.
1: نظرت إليك طويلا يومها، كنت أجمل من أن تطبق وصايا نبي، وأضعف من أن تتحمل ثقل التعاليم السماوية. ولكن كان فيك نور داخلي لم أشهده في امرأة قبلك، بذرة نقاء لم أكن أريد أن أتجاهلها.
0: أليس دور الأنبياء البحث عن بذور الخير فينا؟
1: ضعي الوصايا العشر جانبا واسمعيني، لقد جئت بالوصية الحادي عشر فقط. ضحكت وقلت بشيء من الصدق:
0: هات ما عندك أيها النبي المفلس، أقسم أنني سأتعبك.
1: لحظتها شعرت برغبة في أن أستغل قسمك وأن أقول لك: كوني لي فقط، واسأليني الرجوع إذا رحلت عنك.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
0: يا زمين على ليل تموز أغنية لغريبين يلتقيان على شارع لا يؤدي إلى هدف.
1: من أنا بعد عينين لوزيتين؟
0: يقول الغريب. من أنا بعد من فاك في؟
1: تقول الغريبة.
0: إذن حسنا، فلنكن حذرين لئلا نحرك ملح البحار القديمة في جسد يتذكر.
1: كانت تعيد له جسدا ساخنا،
0: ويعيد لها جسدا ساخنا.
1: هكذا يترك العاشقان الغريبان حبهما فوضويا.
0: إن كنت حقا حبيبي فألف نشيد أناشيد لي، واحفر اسمي على جذع رمانة في حدائق بابل.
1: إن كنت حقا تحبينني فضعي حلمي في يدي، وقولي له لابن مريم كيف فعلت بنا ما فعلت بنفسك.
0: يا سيدي، هل لدينا من العدل ما سوف يكفي ليجعلنا عادلين غدا؟
1: كيف أشفى من الياسمين غدا؟
0: كيف أشفى من الياسمين غدا؟
1: يعتمان معا في ظلال تشع على سقف غرفته.
0: لا تكن معتما،
1: قالت له، تضحك من وصفه ثم تضحك أكثر حين تخبئ منحدر الليل في يدها.
0: يا حبيبي، لو كان لي أن أكون صبيا لكنت كأنت،
1: ولو كان لي أن أكون فتاة لكنت كأنت. وتبكي كعادتها عند عودتها من سماء النبيذية اللون.
0: خذني إلى بلد ليس لي طائر أزرق فوق صفصافه يا غريب.
1: وتبكي لتقطع غاباتها في الرحيل الطويل إلى ذاتها.
0: من أنا؟
1: وتبكي لتقطع غاباتها في الرحيل الطويل إلى ذاتها.
0: من أنا؟ من أنا بعد من فاك في جسدي؟ آه مني، آه مني ومنك ومن بلدي.
1: من أنا بعد عينين لوزيتين؟ أريني غدي.
0: هكذا يترك العاشقان وداعهما فوضويا كرائحة الياسمين.

0: في كل تموز يحملني الياسمين إلى شارع لا يؤدي إلى هدف بيد أني أتابع أغنيتي
1: ياسمين على ليل تموز.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
1: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
0: علامات الهوى على المحب:
1: نحول الجسم،
0: وطول السقم،
1: واصفرار اللون،
0: وقلة النوم،
1: وخشوع النظر،
0: وإدمان الفكر،
1: وسرعة الدموع،
0: وإظهار الخشوع،
1: وكثرة الأنين،
0: وإعلان الحنين،
1: وانسكاب العبرات،
0: وتتابع الزفرات.
1: ولن يخفى المحب وإن تستر،
0: ولا ينكتم هواه وإن تصبر،
1: ولن يخفى الدعاء أنه قد قارن العشق والهوى،
0: لأن علامات الهوى مضيئة
1: وآيات الإدعاء ظاهرة.
0: وقد قال الأحوص الأنصاري:
1: ما عالج الناس مثل الحب من سقم، ولا برى مثله عظما ولا جسدا.
0: ما يلبث الحب أن تبدو شواهده من المحب وإن لم يبده أبدا.
1: وقال آخر:
0: ما يعرف الحزن إلا كل من عاشق، وليس من قال إني عاشق صدق.
1: للعاشقين نحول يعرفون به من طول ما حالفوا الأحزان والأرقى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. ضحكات الوردة.
2: اضحكي أيتها الوردة وأضيء الآتي.
0: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
2: قالت الزوجة لزوجها بعد عودتها من السفر:
0: هل علمت أن أمي قد تخلت عن نصف وزنها خلال شهر في فرنسا؟ فقال الزوج:
2: ولماذا لم تبقى شهرا آخر؟ وداعا سيدتي الوردة.
0: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: المستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99
2: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأرسلناه

ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فيأخذكم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

0: إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: قبل مديح أحمد مجرما وبه غدوت بحمد ربي مسلما، فاجعل إلهي

دعاء الكروان. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، أسعدنا ووسع أرزاقنا، وألهمنا ذكرك، واحفظ ديننا، وأيدنا بنصرك، وارض عنا وأدخلنا جنتك. يا رب، لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم حقق أمانينا وأصلح أمورنا. اللهم إنا نسألك باسمك القوي أن تقوينا، ونسألك باسمك الحفيظ أن تحفظنا، ونسألك باسمك الشافي أن تشفينا، ونسألك باسمك الغفار أن تغفر لنا، ونسألك باسمك الرزاق أن ترزقنا. يا رب، بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة تفرح بها قلوبنا وننسى بها كل همومنا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا توكلنا عليك فاستجب دعاءنا. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم الخير والسعادة والرضا والتوفيق والرزق، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نرجوه، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك عافية تكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا. يا رب، ندعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا، ولا تحني لنا قامة، ولا تفضح لنا سرا، ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم اجعل يومنا يوم خير لنا، مكفرا للخطايا، فاتحا للأرزاق، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، مختوما بالمغفرة، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واقبل توبتنا، واعف عنا، وأجزل عطايانا، واغفر خطايانا، وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يا رب. توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: محمد
1: محمد
2: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: حد السيف، إرغام، قوة، مرادفات استخدمها كتاب التاريخ من المستشرقين عند حديثهم عن الفتوحات الإسلامية، والبعض وصفها بنعوت كثيرة تظهر للقارئ وللوهلة الأولى أن هذه الفتوحات أهم ما تميزت به هو الدموية، خاصة الفتح الإسلامي في الأندلس. العرب والمسلمون يعرفون أنها محض افتراء، أما غيرهم فالبعض تأثر بهذه الكتابات، والبعض الآخر قرأ وبحث لكتاب لا نقول منصفين، بل اعتمدوا المنهج العلمي في أبحاثهم، ومنهم البروفيسور جاك ريسلر، الباحث الفرنسي الأستاذ بالمعهد الإسلامي بباريس، فكتب في كتاب الحضارة العربية قائلا:
4: قامت الانتصارات الإسلامية المدوية على أسباب متنوعة، يتجلى أهمها في الخلق السامي الذي كان قد تشربته العرب والمسلمون من الدين الجديد.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: عند توجه المسلمين بفتوحاتهم خارج الجزيرة العربية، كانت الشعوب التي تقع في طريق فتوحاتهم تعاني من اضمحلال في كل النواحي، وهو ما جعل هذه الشعوب تنتظر الخير على يد المسلمين، ولم يقفوا إلى جوار جيوش من كانوا يحكمونهم. ويشرح المفكر والكاتب الإنجليزي هربرت جورج ويلز، دارس العلوم، في عام 1888 وبدأ كتاباته واشتهر بالخيال العلمي والتاريخ، ومن أشهر كتاباته آلة الزمن وكتاب موجز تاريخ العالم. شرح ذلك في كتاب معالم تاريخ الإنسانية قائلا:
5: لقد ساد الإسلام لأنه كان خير نظام اجتماعي وسياسي، وانتشر لأنه كان يجد في كل مكان شعوبا ضعيفة سياسيا تسلب وتظلم ولا تعلم ولا تنظم. كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينها وبين أي شعب، وكان الإسلام أوسع فكرة سياسية اتخذت سمة النشاط الفعلي في العالم حتى ذلك الوقت وأحدثها، وكان يهب بني الإنسان نظاما أفضل من أي نظام.

0: في أدبي.
1: الفتوحات التي تتسم بالقوة وقهر الفاتحين للمهزومين لا تقوم له قائمة ولا تخلف حضارة آثارها تبقى حتى الآن خالدة في أطراف أوروبا الشرقية والغربية وفي الأراضي التي وصلها الفتح الإسلامي. لذا نجد كاتبا كبيرا مثل المؤرخ الفرنسي إي دوريو صاحب كتابات الحملة الفرنسية وكتاب حكم محمد علي رصد في الموسوعة التي كتبها تحت عنوان المسألة الشرقية الفارق بين تقدم الدولة الإسلامية مع غيرها قائلا:
2: في الزمن الذي كانت فيه إيطاليا تتخبط في الحروب لا سيما على عهد برابرة المملكة المقدسة، كان الفتح العربي في طرفي البحر المتوسط أعظم وأخصب من الفتح الروماني، وقد دامت ممالكه قرونا وكانت مصانعه أعظم أثرا من مصانع دولة الروم، وكانت عنوانا للثقافة العالية، وقد كان لهم الأثر المشهود في إسبانيا إلى آخر القرن الخامس عشر.

0: بعض القساوسة والرهبان قاموا برحلات كثيرة إلى الأراضي الإسلامية متعددة الأهداف، منها التبشيرية ومنها البحثية والعلمية، خاصة أن مهد الديانة المسيحية أصبح في قلب العالم الإسلامي. ومن أشهر ما رصد هؤلاء ويعتبر ردا على كل من يقول إن الإسلام انتشر بحد السيف القس ميثون، وقال في كتابه: رحلة دينية إلى الشرق.
1: إنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح التسامح وفضائل حسن المعاملة، وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والأمم.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: وصول الإسلام لأطراف أوروبا أقلق أهلها، أو تحديدا القائمين على الحكم فيها، وكان أول أسلحتهم لصد الإسلام هو تشويه صورة الإسلام والمسلمين عند مواطنيهم. والتاريخ الذي يعرفوه تماما يقول لهم إن الإسلام وجد وسيطر في أماكن لم يدخلها فارس محارب على جواده أو مترجل. وتقول المؤرخة الألمانية المعاصرة زيغريد هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب:
3: لعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به شعوب من سماحتهم، فما يدعيه البعض من وحشيتهم وتعصبهم ما هو إلا نسج خيال تكذبه آلاف الأدلة القاطعة على تسامحهم. المسيحيون والزرادشتيون واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعها، سمح لهم جميعا في ظل الإسلام بممارسة شعائرهم، وترك لهم المسلمون بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم دون أن يمسوهم بأذى. أوليس هذا منتهى التسامح؟ أوليس عجيبا أن نفسر كما يحلو لنا والمسلمون قد فتحوا فعلا جزءا من أوروبا فلم يقضوا على المسيحية؟
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
0: بعض المؤرخين عندما تحدثوا عن لين المسلمين وتسامحهم والذي استقوه من عقيدتهم وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم دللوا على ذلك بأمور عدة، ومن أهمها عقد المقارنات بينهم كفاتحين ومؤسسي إمبراطورية كبرى بغيرهم، ومن هؤلاء الكونت هنري دي كاستري الرجل العسكري في الجيش الفرنسي والمؤرخ الذي قال في كتابه: الإسلام خواطر وسوانح.
4: لو كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين، مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه في جميع أرجاء المعمورة. الدين الإسلامي لم ينتشر بالعنف والقوة، والأقرب للصواب أن يقال إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كان سببا من أسباب سقوط ممالكهم. ولو عمل المسلمون أهل الأندلس مثل ما فعل المسيحيون بالأمم الساكسونية لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه، لأن الأندلسيين مع حرية دينهم المسيحي كانوا كثيري الانشقاق.

0: من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. غدا بإذن الله تعالى لقاء آخر يتجدد.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم
1: في عيونهم.
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. لقد بعث الله تعالى نبيه أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لقوله تعالى في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، صدق الله العظيم. وكونه صلى الله عليه وسلم أميا يعد معجزة من معجزاته الدالة على صدقه، وأن ما جاء به من عند الله تعالى لا من عند نفسه. قال تعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم. ولو كان عليه الصلاة والسلام قارئا كاتبا لادعى المشركون أن ما جاء به من اختراعه ومن بنيات أفكاره. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة بعد نزول الوحي أم لا؟ فمنهم من قال إنه تعلم ذلك، فذكر القرطبي في تفسيره نقلا عن النقاش في تفسيره عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم من حديث البراء في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحها، فقال علي: لا والله لا أمحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. تدل الآية الأولى من سورة العنكبوت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول القرآن عليه أميا لا يقرأ ولا يكتب. وتدل الآية الثانية من سورة الأعراف على أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه في كتبهم بذلك، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد. والحكمة من أميته بيّنتها الآية، وهي منع اتهام الكافرين له بأن القرآن أخذه عن غيره من الناس أو نقله من الكتب السابقة. أما بعد نزول القرآن عليه فاختلف العلماء في كونه بقي على أميته أو أنه تعلم القراءة والكتابة. فقال بعضهم إن الأمية زالت عنه، واستدلوا بأدلة ثلاث. أولها ما جاء في البخاري أنه غير في صحيفة صلح الحديبية عبارة محمد رسول الله، كما ذكرنا سالفا، بعبارة محمد بن عبد الله. وثانيها أنه قرأ صحيفة لعيينة بن حسين وأخبر بمعناها. وثالثها أنه قال عن المسيح الدجال: مكتوب بين عينيه كافر. وقال الجمهور إنه صلى الله عليه وسلم بقي أميا، حيث تظل حكمة أميته باقية، ولا يوجد مطعن في رسالته وفي القرآن الذي تلقاه وحيا من الله سبحانه وتعالى، ما زال يتنزل منجما مفرقا إلى آخر حياته. ورد على الدليل الأول لغيرهم بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعض كلمات لا يمحو عنه وصف الأمية، فكثير من الأميين اليوم يكتبون أسماءهم ويوقعون بها، ومع ذلك لا يستطيعون أن يقرأوا ما وقعوا عليه، فهم ما يزالون على الرغم من ذلك أميين. وردوا على الدليل الثاني بأن الحديث غير صحيح، فلا يعارض الصحيح القوي من النصوص. كما ردوا على الدليل الثالث بأن معرفته لبعض الحروف لا تمحو عنه صفة الأمية. هذا وإذا كانت أمية الرسول صلى الله عليه وسلم وصف كمال له حكمته، فإن الأمية فينا وصف ينبغي أن نتخلى عنه، لأن النصوص كثيرة في الحث على التعلم والتعليم، والقراءة من أقوى المفاتيح لذلك. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر تعليم بعض أولاد الأنصار القراءة والكتابة لأبناء المسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام وسيرة المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تواصلت السرايا بعد سرية سيف البحر، والتي كانت في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، فكانت سرية رابغ والتي كانت في شوال من السنة الأولى من الهجرة كذلك، مما يصادف شهر إبريل عام 623 للميلاد، حين بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة ابن الحارث ابن المطلب في 60 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. في هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المارني، كانا مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين، وكان لواء عبيدة أبيض، وحامله مصطح بن أثاثة ابن المطلب ابن عبد مناف. أما سرية الخرار فقد كانت أعزائنا المستمعين في ذي القعدة في السنة الأولى من الهجرة، بما يصادف شهر مايو لسنة 623 للميلاد، حيث بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكملون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. وكان لواء سعد رضي الله عنه في هذه السرية، سرية الخرار، لونه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو. أما غزوة الأبواء أو غزوة ودان فحدثت في شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة، الموافق لشهر أغسطس في سنة 623 للميلاد، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان، فلم يلق كيدا، واستخلف فيها على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. في هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وكانت هذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. أما غزوة بواط أيها الأعزاء فقد كانت في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة، الموافق لشهر سبتمبر سنة 623 للميلاد، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه، يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط من ناحية رضوى ولم يلق كيدا، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه، واللواء كان أبيضا وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما غزوة صفوان فكانت أيها الأعزاء في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، الموافق لشهر سبتمبر في سنة 623 للميلاد، حين أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك كرزا وأصحابه، فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيضا وحامله علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء وغزوة ذي العشيرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهي

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
0: يا فالق الإصباح، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. ربنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يسر مسعانا وسهل أمورنا للخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تقول الحكمة: إنكم لا تدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، إذ لا يذل النفس مثل قلة رضاها بما أقامها الله عز وجل فيها. ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهين غبونها. إن شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها. مستمع الفاضل، اللذة الحقيقية التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب ولا شرف النسب وعلو المنصب، ولا شيء من الأشياء التي يجري وراءها الناس عادة، وإنما هي أن يكون الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد في العالم. أقول لك: ليس عارا على الإنسان أن يسقط أمام الألم، لا، ولكن العار يا صاحبي أن ينهار أمام اللذة. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجلي.

يشدو بحمدك شاكرا يا

رب العباد ويا ملاذ المستجير إذا دعاك بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن

يا رب، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا عالما بخفيات الصدور، يا رب هذا دعائي، كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول؟ لولا التأمل في رحماك من فرجت نفس، ولا كان للملهوف تجميل. يا رب أنت الذي أرجو معونته في كل أمر، رجائي فيك موصول. كم دمعة سفحت في الليل ساربة، وكم تردد في جنبي تعليل، وكم تنفس صبح ما نسائمه إلا ابتهال إلى الرحمن متبول. وما نداه سوى دمع أكفكفه، يا رب عل دعائي منك مقبول. خفق القلوب دعاء أنت تسمعه، وللجوارح تسبيح وتهليل. سبحان من أحاط علمه بالكائنات، واطلع على النيات، وعلم بنهايات الأمور. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلهي وخالقي، يا رب ضراعتي إليك نور السماء والأرض، خلاقي ومولاي، ضراعة يشدو بها دائبا في صمته نبض خلاياي. وأنت يا رب، أنت الله أدنى إلى نفسي من نفسي ونجوايا. وأنت يا مولاي، وأنت من أبدعني عاشقا للحسن مذ قدر محياي. إلهي وخالقي، زدني هياما بك، واجمع على حبيك أولايا.

يا رب، اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم التضرع والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، دموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك. إلهي وسيدي، يا رب، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. سبحانك اللهم سبحانك، سبحان الله، قادر فاعل، قوي عزيز، خالق مصور، حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. في كل شيء له آية، أنبت حدائق ذات بهجة، وفضل بعضها على بعض في الأكل، وباين بين أذواقها وألوانها وأشكالها وطولها وقصرها سبحانه وتعالى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم. إلهي، يا رب، يا مقلب القلوب ويا عالما بالسرائر، عبدك الفقير بين يديك. إلهي، وقفت على بابك يا واسع الجود والكرم ويا سامع الدعاء. إلهي، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رب، يا من تسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يا فالق الحب والنوى، يا صاحب النور، لك محياي خالصا ومماتي يا إلهي، ويا عظيم الصفات لك سعي، وفيك غاية حبي ونجا وضراعاتي وصلاتي وسجودي. سجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي، وكأني في بحر نورك طيف هائم الشوق واكف العبرات، وكأن الوجود محراب تقديس وذكر أفنى به عن ذاتي، وأرى الكون والفضاء كتابا سطرت فيه

يا مبدع الكون ويا صاحب الجمال، يا لروعة الصباح، سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق، يا جمال بلادي في خضرة الرواب وروعة الغصن الوريق. اللهم أمنا في أوطاننا وارزقنا من فضلك الواسع يا رب. يا رب أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر أعمالنا للخير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا واسع الرحمة يا كريم يا رحيم.

كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفى، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. اصنع لنفسك يوما جميلا، عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود الناس لطيفا وغيابهم لا يضر. تعلم أن تحب نفسك أولا، وكل شيء يأتي بعد ذلك. لا تظلم نفسك من أجل من ظلمك، ولا تكن أنت ومن ظلمك على نفسك. ستدرك يوما أنك كنت تقلق أكثر مما ينبغي، وأن الله دبر لك كل شيء أفضل مما كنت تتمنى. ستدرك أن حزنك لم يكن إلا بفعل تحليلك العميق، بينما الأمر لم يكن يتطلب كل هذا التفكير. اصنع لنفسك يوما جميلا، إياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. إذا شعرت بأنك بحاجة إلى يد دافئة،

فأمسك بيدك الأخرى، فلن يهزم شخص يؤمن بنفسه. ستجد نفسك متخليا عن أشياء طالما بكيت من أجلها. قرر، إما أن تندب حظك اليوم وما حدث بالأمس، أو أن تنهض لبداية جديدة. حب الذات ليس أنانية بل أهمية. أنفسكم كالدواء، أبعدوها عن متناول العابثين، ونتمنى السعادة لقلوبكم.

بين عينيك وعينينا كلام صاغه الحب وأملاه الغرام، ونشيد هامس يهفو في حنايا الصدر، قلب مستهام. لما نخفي الحب لا نعلنه؟ لا يعيش الحب في جنح الظلام. ما علينا لو تساقينا الهوى في رحاب الطهر، عتب أو ملام. فإذا جن الهوى واحتدمت ثورة الشوق وللشوق احتدام، رفرف الطهر علينا ورعى، وتساقينا وتجاوزنا الغمام. هكذا الحب الذي نعرفه نشوة تسمو وآفاق ترام، وحنين تدفأ الدنيا به، وجمال قدسي لا يسام. الحياة الحب والحب الحياة، وبلا حب على الدنيا.

0: أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك، ارحمني وطمني وافتح لي باب قلبك.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر وزيت النبات المدعم والسميد والفارينة، وأكدت على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن زيادات مزعومة أو أسعار واردة به. دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة بين غرة جام في سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر القادم. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو الإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيد لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. أفاد الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:04 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. صباحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل كما العادة لمدة 3 سوايع. نرافقكم من 1 حتى 9 مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، وطبعا تستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى، لكن البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى 9:00.

فيروز نوصل معها للستة وتسعتاشن دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. مازال الموعد كيف بدأ ومازلنا مواصلين معكم فيها صبحية حتى التسعة أمتع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. نبدأ بدرجة الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر باش ترتفع بشكل نسبي وباش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتنجم توصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للسحب اليوم تكون عابرة على كامل البلاد وتتكاثف تدريجيا في آخر النهار بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار متفرقة تكون محليا رعدية. بالنسبة للرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج. بعد في عنص تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مازال الفقرات يستنوا فيكم بعد شوية نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم وأيضا تستنوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. لكن خلينا نواصلوا مع الغنيات. شكرا على الاستماع ومرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: بالقصير بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
1: 90.5 صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: 6:33 دقيقة ونرجع لحدث صار في نهار كما اليوم، 25 سبتمبر سنة 1990 يصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 670 في إطار سلسلة القرارات اللي جات بعد الغزو العراقي للكويت في 2 أوت من نفس العام. القرار هذا كان ينص على فرض حظر جوي شامل يمنع جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى العراق والكويت أو المنطلقة منها سواء كانت لنقل الركاب أو البضائع، باستثناء الرحلات الإنسانية أو المتعلقة بإجلاء الأجانب واللي كانت وقتها زادة تخضع لموافقة مسبقة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. القرار هذا جاء أيضا استكمال للحصار الاقتصادي والتجاري اللي فرضه المجلس على بغداد منذ الأيام الأولى للغزو عبر القرار 661 في محاولة لتشديد الضغط الدولي على النظام العراقي آنذاك ودفعه إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الكويت. أيضا القرار 670 كان شدد على مسؤولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن التأكد من التزام طائراتها بالحظر هذايا ومنح صلاحيات أوسع للدول المشاركة في فرض العقوبات بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد الطائرات المخالفة. القرار هذا كان شكل حلقة إضافية في تصعيد العزلة الدولية المفروضة على العراق واللي مهدت لاحقا للتفويض الأممي باستخدام القوة عبر القرار 678 اللي فتح الطريق أمام عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت مطلع عام 1991. كان هذا حدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: نتنياهو يهاجم منتقدي إسرائيل ويرفض اتهامات الإبادة في غزة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في صباح بلا حدود، جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. خليكم مع يا مسافر وحدك وهنا رجعينا.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة. لتكتب اليوم وزراء خارجية دول اتفاقية مكة يبحثون ترتيبات اجتماع عاجل لرؤساء الأركان. من العناوين الأخرى، قمة واشنطن تفاهمات دون اختراقات، وشيء يرسم خطوط بكين الحمراء أمام ترامب. الدورة 81 للأمم المتحدة، تصريحات ماكرون تثير غضب إسرائيل، وعباس يدعو ترامب للوفاء بالتزاماته. في نفس السياق، موقع فرانس 24 يكتب اليوم، نتنياهو يهاجم منتقدي إسرائيل ويرفض اتهامات الإبادة في غزة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي منتقديه وعدد من الدول خلال كلمته البارح الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان انتقد فرنسا وبريطانيا.

0: بريطانيا مهاجما تركيا أيضا ورئيس بلدية نيويورك، فيما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه السياسات الإسرائيلية باتت تهدد حياة وجود الشعب الفلسطيني. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، ماكرون يحذر من احتمال تعرض فرنسا لهجوم بمسيرة ويعتزم إرسال وسائل عسكرية إلى السعودية. الأمم المتحدة تحركات بشأن إيران وهرمز ومواقف حول إسرائيل والفلسطينيين. لم تنشط حماس قط بالضفة الغربية. خطاب ماكرون هذا اللي أمام الجمعية العامة يثير الجدل في إسرائيل. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا في نفس الموضوع وحول أعمال الدولة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نتنياهو يدافع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب مندوبين قبل خطابه في الأمم المتحدة. رئيس الوزراء الكندي يتحسب لاحتمال عمل أمريكي عسكري ضد بلاده. ونمشي إلى موقع سكاي نيوز، بشكيان يفتح باب إنهاء الحرب لكن بشرط أمريكي. ترامب يقول أنه علاقته مع الصين في أفضل حالاتها، وباكستان تعلن إحباط محاولة أفغانية لشن هجوم عبر الحدود، وماكرون يعلن إرسال جنود ورادارات فرنسية لحماية ينبع. كانت هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: نوصلوا للستة وستة واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم صبحية الجمعة 25 سبتمبر 2026. شكرا على الاستماع، السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. مازلنا معكم حتى للتسعة، وبعد أقل من ربع ساعة موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع نواصل معكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشكل قاطع ما يراج أو ما تم ترويجه حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت والسميد والفرينة. الوزارة أكدت أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن زيادات. نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الجديدة والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام، ويمكن الاطلاع على الرزنامة على الموقع الرسمي للوزارة. جدد المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة المقبلة، وبيّن خلال لقاء جمعه أمس بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي، بيّن أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية خلال جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، وجمعت مختلف مكونات المهنة البيطرية مركزيا وجهويا من القطاعين العام والخاص، دعت إلى تعزيز اليقظة لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات خلال هذه الفترة من السنة. دعت وزارة الدفاع الوطني الشباب مواليد الفترة من غرجان في 2000 وإلى سبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا زال مستمرة إلى 2 أكتوبر القادم. الوزارة أوضحت أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلامذة والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

عسلامة، أنا اسمي جاد، عمري 7، وأنا نقرأ في السنة الثانية. باش نحكي لكم اللي أنا نقرأ في المدرسة. سيدتي عطتني ورقة فيها الأدوات اللي شريناهم باش نشريهم بالفرنسي، واليوم قداش نقرأ. أنا عن سيدتي نجات مش ماما، ومشيت شريت أدوات أنا وجولي وماما. جولي أختي صغير، ديما تعمل مشيك حاجات مشيك فيه. كيف أنا نقعد مرتاح وكاو في فرش، وكاو ديما تقلقني لي أنا تخلينيش نرقد في الفرش ولا بح ماما وبابا. ماما قاتلة معش تجيب حدي، تمشي الروضة، هي تمشي الروضة، أما في الساعة في أول عام كانت ما تمشيش تبكي. أنا ما نبكيش خاطرني كبير. أحسن مادة هي القراية، أكثر حاجة تعجبني الكأس. الكأس اللي شطاطي هو اللي سيداتي كي نقرأ بالكدير، ما عنديش ولاية ما نعرفش أني قلني. باي باي.

0: شب مامين وصلوا مع أهل 7:19 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. كما العادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
1: صباح الأنوار والأزهار. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسجد.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نعرفوا أنه كل مرة يتبدل الطقس، كل فصل جديد المود يتبدل شوية، ولكن أصعب يظهر لي تبديل متاع طقس وتبديل متاع فصل هو فصل الخريف. ذاك علاش اليوم باش تحكينا على كيفاش نوعا ما، ما نعرفش شنو تتسمى هي بالضبط، هل تسمى ديبريسيون تاع خريف، ما نعرفش شنو تتسمى بالضبط.
1: هو جوستمون عندنا نوع من انواع الاكتئاب اللي يسمى الاكتئاب الموسمي. من بين الانواع نتاعو الاكتئاب الموسمي اكتئاب فصل الخريف. سي بروفي سيانتيفيكمون انه فما الاضطراب هذا اللي هو اضطراب فصل الخريف، واللي هو في الحقيقه اضطراب عاطفي يرتبط بتغير الفصول. فما ناس يجيهم في فصول أخرى، ولكن بما أنه إحنا في فصل الخريف باش نركزوا على اكتئاب فصل الخريف اليوم، لأنه عنده ارتباط بانخفاض درجات الحرارة، تقصر النهار عدد الساعات يعني اللي تزرق فيهم الشمس، كيف يقلوا هذا النجم يأثر على البدن نتاعنا. وفما ناس عندهم فخاجيليتي للديتاي هذوما، لأنه عندهم ارتباطات عاطفية منذ الطفولة متاحهم بأحداث نجم تكون صارت في الوقت هذا، فذا يبقى مخزن في عقلهم اللاواعي وينجم يأثر عليهم. ولكن من بين أهم الأسباب هو قلة الضوء متاع الشمس. يعني يكون في فصل الصيف في الشمس قوية، فما الفيتامين دي ناخذوه بكثرة، الفيتامين سي كيف كيف، من أنه نتعرضوا برشا لأشعة الشمس، وكل ما تزرق الشمس بكري كل ما النشاط يزيد في جسم الإنسان. وقت اللي تبدأ تنقص أوتوماتيكمون النشاط متاع الإنسان باش ينقص، وينجم هذا يعمل اضطراب في الساعة البيولوجية متاع الجسم متاعنا. كيف كيف نقص السيروتونين، وقلنا السيروتونين هو مسؤول على السعادة. قلة الشمس وقلة الضوء ينجم يأثر على قلة المادة هذه اللي هي مسؤولة على تحسين المزاج متاعنا، وبالتالي خاصة فما برشا ناس نعرفوا في الخريف يعني في سبتمبر أوترومون رجعت خدمتها، ما عادش يكون جي في الصيف، فبعد ما كانت أكور دو لا جورني تمشي للبحر حتى في الدار تخرج تشوف الشمس، تولي في بيروات مسكرة شبك صغيرة بوتيتر ولا ضوء ارتفيسيال، ما عادش تتعرض للشمس بنفس الطريقة اللي كانت تتعرض لها في الصيف، اللي نجم يأثر. كيف كيف زيادة نسبة الميلاتونين واللي هو هرمون النوم، بما انه الشمس باش تنقص دونك الانسان باش يحس برغبه اكبر في انه يرقد، ينجم يلقى صعوبه في انه يقوم الصباح، يولي يصبح راقد وبالتالي تولي صعوبه في انه يرقد، ومع الوقت باش يولي عنده رغبه في انه ما عادش يخرج من الدار، ماذا بيه انه باش يولي عنده احساس الكسل يزيد، فماذا بيه يقعد ديما شدد الكن بين قوسين، وهذا باش ياثر مع الوقت على النشاط نتاعو وحتى على الهرمون اللي حكينا عليهم. كيف كيف نقص فيتامين دي وقت اللي الشمس تولي تغيب ساعات اطول وتغيم الدنيا، لانه احنا مازلنا في اول فصل الخريف، وقلنا نحكيو على الاضطراب هذا في الوقايه خير من العلاج، بس كيف نروحو ويفهم التغيرات اللي قاعده تصير له بوتيتر، دونك اكيد باش ياخذ الامور بايجابيه وباش يعرف كيفاش يتصرف. دونك من بين الاعراض اللي نجم يحسها الانسان في الفتره هذه انه يحس باحساس بالحزن مستمر. مش معناتها يعني طبيعي انه ساعات الانسان المود نتاعه يتبدل اوكور دو لا جورني، ولكن ثم كونتينيتي نهار ورا نهار ورا نهار، اذا الاحساس هذا فات جمعتين دونك يلزمنا نفيقوا باللي عندنا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه. ثم برشا ناس كيف كيف في البريود هذه يولي، ولا في البريود اللي باش تجي ان شاء الله، يولي ما عادش عندهم حتى قوة الا شغف باش يعمل الجورناليير نتاعه والا الانشطه اليوميه اللي هي الانشطه البسيطه، معناها اي كاش عندك باش تخرج تقضي باش دارك، معناتها شو مال الديتاي اللي تعملهم، اذا انت تقرا كيف كيف باش تمشي للمدرسه ولا الكوليج ولا الديسي نتاعك. فما ناس كيف كيف يولي عندهم صعوبه كبيره في انه يفيق الصباح، تقول لك عملت التليفون ما نجمتش نتحرك من بلاصتي، كان بعد نص النهار ولا بعد ما نفتكر على روحة كريمون البيت وساعات العائلة بيتها ما تفهمش شو اللي قاعد يصير مع الفرد ذاك اللي موجود معاهم. فوق فرصة نفهموا اليوم كيف كيف فما ناس يولي عندهم اضطراب في الشهية متاحهم، يا إما يولي يأكلوا أكثر من لازم يا إما الشهية متاحهم تتقطع، وإذا ولوا يأكلوا أكثر من لازم شلقاهم مركزين على حاجات اللي فيها برشا نشويات برشا سكريات. علاش؟ لأنه الجسم السيروتونين عنده باش ينقص، وقت اللي الإنسان يأكل حاجة حلوة هرمونات السعادة عنده باش يزيد، فهذاك علاش انكونسيمون باش تلقاه مركز على حاجات فيها برشا شوكولاتة ساعات برشا دهون زادة اللي يعني باش يرجع هاك ليزرمون هذوك. دونك ردوا بالنا ونحاولوا نخليوا الماكلة متاعنا صحية لو ماكسيموم، لأنه قد ما ركزوا على الخضرة والغلة دونك هذا باش يرجع لنا لي فيتامين في البدن نتاعنا وباش يزيد لنا النشاط نتاعنا. نحاولوا في البريود هذه بالذات حتى اذا ما عندناش لابيتود انه تكون عندنا اكتيفيتي سبورتيف، ولا خليني نحكي بالعربية نشاط رياضي، فركزوا ونشدوا صحيح انه تكون عندي ولو 20 30 دقيقه في النهار نمارس فيها نشاط رياضي، نعمل مارش، نعمل تمارين رياضية، نحاول حتى نخرج ندور حتى على مرتين، نعمل 4 ساعة صباح و 4 ساعة عشية. إيسونسييل يكون فما نشاط بدني، لأنه هذا باش يساهم في إفراز ليزرمون متاع السعادة كما السيروتونين والدوبامين، وفي نفس الوقت باش يخليني نخرج من الحالة متاع الخمول. وبما أني خرجت باش نتعرض لأشعة الشمس وهذا مفيد ومفيد جدا، حتى نحط كرسي نقطة البركون نصيف ساعة نشرب قهوتي ولا نعمل أي أكتيفيتي، ليسونسييل نكون إكسبوزي للشمس. ومرة أخرى ركز مليح مليح على الماكلة نتاعي، وإذا عندي دي كومبليمون أليمونتير يلزمني ناخذهم ما فيها باس ناخذهم، وإذا الأمر هذا تجاوز جمعتين ثلاثة ما فيها باس جوكون كنت ونفهم علاش قاعد يصير معايا هذا، لأنه الوعي في حد ذاته مهم ومهم جدا باش نعرف كيفاش نتصرف، وينجم مع الوقت يقل ولا تقل حدة الاكتئاب هذا إذا خذيت العلاج المناسب بالحاجات اللي يلزمني نعملها. إن شاء الله جمعة طيبة مباركة وربي يحفظ الناس الكل، وإن شاء الله كل نهار من أياماتنا يتعدى أحسن من اللي قبله في وديعة ربي، وإن شاء الله نهاركم مليان وبأنواع الخير الكل يا ربي مليان.
0: شكرا لك زهرة القفسي، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به. موعدنا إن شاء الله يتجدد معك نهار الاثنين، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة. مروان خوري نسمعوه توا، تستناو بعد شوية دقيقة صحة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذا شنو مازال يستنى فينا في النصف ساعة الجايين من بشائر الصباح. We'll be right back.

0: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. ارتفاع درجة الحرارة والبرد والتراجع في المردودية أضر بالموسم الخريفي للطماطم. في بوعرقوب من ولاية نابل تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهند الأملس بحوالي 70%. أدوات ذكية في الطرقات قريبا لرصد المخالفات المرورية آليا. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
1: إشهار أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم فحص ما قبل الولادة للتثلث الصبغي 13-18-21 ولا اللي نعرفوها بالتريزومي. تريزومي الأكثر شيوعا عندنا هي التريزومي 21 اللي ولادة على 700 موجودة. وشنو هذايا؟ ينجر عليه أنفيت هو حادث عرضي أكسيدنتي المجدي ما يتعود، ينجر عليه كروموزوم 21 زايد اللي هو يتسبب عند الطفل في إعاقة ذهنية عادة ما تكون كبيرة شوية وتشوهات بدنية. هذيك علاش احنا كطب نساء وتوليد نأكدوا باش المرأة ما تضيعش التلفزة متاع الثالث اللي هي انفيت نأكدوا بها نشوفوا بها رقبة الصغير معاها تحليل دم يقول لنا احتمال وجود من عدم وجود هذا التشوه. مع تحيات دكتورة إيناس الزويري طبيبة نساء وتوليد.
2: دقيقة صحة.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. للاسف المنتخب الوطني التونسي ما تمكنش البارح من الفوز في المباراه الاولى في تصفيه مؤهله الكاس امم افريقيا امام المنتخب الاوغندي، واكتفى بالتعادل 1-1. اد معروس كان سجل هدف التقدم للمنتخب الوطني التونسي، وتمكن المنتخب الاوغندي في نهايه المباراه من تعديل النتيجه. منتخبنا الوطني التونسي تقريبا في العشر مقابلات الاخيره بين مقابلات وديه ومقابلات رسميه فاز في مقابله واحده امام هايتي. باش تفهموا التراجع رهيب للنخبة الوطنية. مباراة في الحقيقة مش مهمة من ناحية الترتيب، نظرا لأنه منتخب الأوغندي هو منظم كأس أمم أفريقيا، بالتالي لن يتم احتساب النتيجة متاعه، لكن مهمة للترتيب في الفيفا، في ترتيب الفيفا، ومهمة من المعنويات لأن المقابلة القادمة بشي معنى بالمنتخب البوتسواني نهار الاثنين القادم إن شاء الله في ملعب حمد العاقر بيراث. البارح للإشارة منتخب بوتسوانا كان تعادل 2-2 مع المنتخب الليبي، بوتسوانا كانت متقدمة 2 بلاش، أوراب بوني سجل زوج أهداف التقدم لمنتخب بوتسوانا، والمنتخب الليبي كان سجل هدف تدليل الفارق مروان الهبيشي في الدقيقة 87، ثم المريمي سجل هدف التعادل في الدقيقة 96 من ضرب الجزاء. هذوما زوج منتخبات لنفسه فينا من أجل مقعد وحيد للتأهل كأس أمم إفريقيا القادم، بالتالي لهنا الترشح يبقى ديما محل شكوك بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إذا ما تحسنش الأمور وما تصلحش الأمور من هنا للساعات القادمة. ونصور أن المدرب ما عندوش حصة سحرية، لأنه اللي رناه البارح المنتخب التونسي وجه باهت بصراحة، وبرشا معطيات لازمها تتغير في المنتخب الوطني التونسي. تغير المدرب، تغير معناها فما سعي كبير، لكن شو تغير؟ فما عقلية ما تغيرتش. برشا حديث على الجمهور البارح، حضور جماهيري والتشجيع ونوعية التشجيع والانتماءات متاع الجماهير للأندية متاعهم أكثر من انتمائهم للمنتخب الوطني التونسي. هذه معطيات أكيد سمعناها وتم تداولها، اللي إن شاء الله تتنحى في القريب العاجل ونرجع نشجع منتخب يلمنا الكل ويوحد صفوف التوانسة الكل. عدد آخر المقابلات تلعبوا اليوم في مختلف ملاعب إفريقيا والملعب الأوروبية في إطار تصفيات كأس إفريقيا وأيضا تصفيات اليورو. بالنسبة في إفريقيا اليوم تنزانيا غينيا بغينيا بيساو في الماضي ساعتين، النيجر لزوتو في الخمسة، مالاوي جنوب السودان في الخمسة، في نفس التوقيت غامبيا الصومال، توغو بوراندي السودان، إثيوبيا رواندا ليبيريا، نيجيريا مدغشقر، ثم في الثمانية متاع الليل المغرب الغابون، مصر أنغولا، بوركينا فاسو بنين، الجزائر زامبيا، السنغال موزمبيق، مالي كابير. بالنسبة للمقابلات دوري الأمم الأوروبية، إيطاليا بلجيكا اليوم في 8:15، تركيا فرنسا، جورجيا أيرلندا، المجر أوكرانيا، بولونيا تلعب مع البوسنة والهرسك، السويد رومانيا، أرمينيا لاتفيا، ومونتينيغرو والجبل الأسود يلعب ضد منتخب قبرص انطلاقا من 8:15. منتخباتنا الوطنية أقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة أيضا تستعد لتصفيات المؤهل لكأس أمم أفريقيا. منتخبنا الوطني التونسي للشباب كان تعادل البارح مع المنتخب الجزائري 1-1، ومنتخب أقل من 23 سنة يتواصل تربصه في مدينة سوسة في انتظار مقابلته القادمة. وأكيد كل المنتخبات فترة نشاط، نظري أنه لجورني فيفا هذوما تجمع كل المنتخبات. قبل ما نكملوا مع كرة القدم نحكيوا على الكرة الطائرة، لأنه اليوم موعد مهم جدا في الكرة الطائرة، الدور النهائي للكان، دور النهائي لكأس أمم أفريقيا في الكرة الطائرة بالمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الكاميروني في قصر رياضة بمنزة في قبة المنزة في الدور النهائي انطلاقا من الساعة 5. المنتخب الوطني التونسي هو الأكثر تتويجا في إفريقيا، عنده 11 كأس إفريقية، آخر تتويج كان 2021 والكاميرون في رصيدها زوز كؤوس، وآخر تتويج كان 2001. منتخبنا تمكن من التأهل الكأس العالم المونديال بولونيا 2027، وإن شاء الله في صورة فوزه باللقب باش يتأهل الأولمبياد لوس أنجلوس. ولهنا دعوة للحضور بكثافة في قصر رياضة بالمنزل لتشجيع المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة، منتخبنا اللي يستحق كل الدعم وكل المساندة، المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة. الأندية التونسية تستعد لعودة نشاط البطولة، تعرف نشاط البطولة بيرجع يومي 9 و10 أكتوبر القادم. النادي الإفريقي بداية التحضيرات، وخاصة النادي الإفريقي عنده مقابلة لوبومباتشي أمام فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدورة التمهيد الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية، وعدد مقابلات ودية باش يصيروا في تونس، منهم لقاء الاتحاد المناسيري اللي باش يلعب زوز مقابلات ودية يومي السبت والأحد، يمكن المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بالنسبة للاتحاد الرياضي المناسيري في انتظار تأكيد المقابلة هذه. لكن

المعطيات اللي عندي انه فما زوج مقابلات جديه بالنسبه للاتحاد الرياضي المنصيري في الفتره القادمه. كرة السلة نشاط البطولة باش يرجع أو باش ينطلق نشاط البطولة نهاية الأسبوع من خلال لقاء نادي حمام سوسة دالة رديب قرنبالي نادي صفاقسي النجم الراسي اتحاد الأنصار شبيبة منازه نجم حرق الواد النادي الإفريقي شبيبة قيروانية الاتحاد الرياضي المناسيري والنجم الساحلي الملعب النابلي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية نهاية الأسبوع باش يكون الموعد مع انطلاق البطولة بعد ما تأجلت بأسبوع برنامج المقابلات في سبورتينغ بن عروس نهار السبت يواجه مكارم هدية مستقبل سليمان اتحاد تطاوين نجم الخلادي بعد بوحاجلة ملعب سوسي كوكب عقارب هلال الشابة سيكا كحت صفاقسي نادي محيط قرقنة هلال مساكن مستقبل جابز جمعية مكرين نهار الأحد 27 سبتمبر جمعية رياضية بأرينا ملعب الجابسي أولمبيك كاف اتحاد قصور السيف نادي سبورتينغ مكرين يلعب مع هلال الرديف شبيبة قيروانية جندوبة الرياضية الأمراضي بوشمة نادي قربي قوف القفصة مستقبل قاسرين نادي أولمبيك مدينة القلعة الرياضية. المقابلات ماضي ثلاثة كانت ثلاثة ونص لكن تم تقديمها بنصف ساعة بعد تأخير في انطلاق البطولة أصبحت في الساعة الثالثة. الأخبار هذه وبقية الأخبار تقوى صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. تحيات هيثم ونيس في الهندسة التقنية. بعد لحظات يرجع لكم محمد بياري يواصل معكم مشوار في بشير الصباح. نهاركم زين نسكن للقاء.

0: والديكار.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للـ 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: 57 دقيقة، رجعنا لكم ومع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
3: صباح الخير، تحية ليك أخويا محمد، الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا ذات المنسير.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
3: نعم، نبدأ بيوم الأمس العشية خاصة وفي الفترة الليلية تشكلت خلايا رعدية نشطة بالجواجه الشرقية للجنوب وخاصة بجهة جربة. سجلنا أعلى كمية بجهة حاسي جربي 115 مليمتر، كانت في مدة زمنية وجيزة تقريبا. بجهة جرجيس كذلك سجلنا 31 مليمتر، كانت أمطار حاضرة كذلك ببنقردين تقريبا في حدود 10 مليمترات. بصفاقس كذلك الأمطار كانت أقل في حدود 5 مليمترات بعقارب وخمسة كذلك بالغرابة. ولاية نابل كذلك الكميات كانت معتبرة، تقريبا سجلنا 40 مليمتر ببوشريك، بجهة منزل بوزلفة 10 مليمترات، وبقرومباليا 45 مليمتر. كذلك أمطار كانت حاضرة بجهة القيروان، أمطار ضعيفة بالمنستير ما بين مليمتر واحد وثلاثة مليمترات، سجلنا كذلك ثمانية بالقيروان. بالنسبة لهذا اليوم إن شاء الله في الفترة الصباحية ما زلت بقية بعض الأمطار وظهور خلايا رعدية خاصة بالواجهة الشرقية للجنوب وكذلك للوسط لاحقا. تبقى معناتها المنخفض للضغط الجوي الموجود الآن جنوبا معناتها يسير في تيارات جنوبية الشرقية شرقية شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي الواجهة الشرقية الكل تكون معنية بتشكل بعض الخلايا الرعدية بين الحين والآخر. بالنسبة للرياح بتتواصل من قطاع شمالي بالشمال وانقطاع شرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد وقوية نسبيا خاصة بخليج جابس، البحر بيكون مضطرب وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. والحرارة القصوى هذا اليوم تراوح بين 28 و 33 درجة، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة. اليوم نسجله كحرارة قصوى بعد الظهر بالمنستير إن شاء الله 31 درجة. يوم الغد تبقى السحب أحيانا كثيفة مصحوبة ببعض الأمطار بين الحين والآخر وخاصة بسواحلنا الشمالية وبعض المناطق الشرقية للوسط والجنوب. تبقى رياح من قطاع شمالي قوية نسبيا، البحر ما زال مضطرب بسواحلنا الشرقية الكل تقريبا، والحرارة في انخفاض طفيف يوم الغد. يبقى الاستقرار إن شاء الله تدريجي إن شاء الله بداية من يوم الأحد.
2: واضح، شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك
3: وإلى اللقاء.
2: شكرا لك، نهاية أسبوع سعيدة. 7:54 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2025. نشرة أخبار 8 بعد تقريبا 6 دقائق من تو، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عنوينها: وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. ارتفاع درجة الحرارة والبرد والتراجع في المردودية أضر بالموسم الخريفي للطماطم. في بوعرقوبة تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%. أدوات ذكية في الطرقات قريبا لرصد المخالفات المرورية آليا. إلى تفاصيل النشرة، نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلية وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة. وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء أمس أن المعطيات والأرقام المتداولة عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وذكرت بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. تشهد الأسواق نقصاً ملحوظاً في مادة الطماطم مما تسبب في ارتفاع أسعارها، وأرجع رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي تراجع العرض بالأساس إلى تقاطع الفصول والذي يتزامن مع نهاية موسم الطماطم الفصلية وموسم البكورات، إضافة إلى التغيرات المناخية حيث أدى الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار إلى تساقط الأزهار وتعطل نمو الثمار مما انعكس سلباً على مردودية الطماطم.
2: بالنسبة لقطاع الطماطم فيه ثلاثة فصول: الفصل الأول طماطم الفصلية الشمسية، هذه إلى حد 10 أوت وجوفة، ومن بعد الفصل الثاني هو ما يسمى بالأريير سيزون المزوزية بلغة الفلاحة، هذه احنا تو فيها، وثم الفصل الثالث هو متاع الكرات. احنا حاليا في الأريير سيزون في المزوزية وقع إشكال على مستوى ريعات، مثل في ارتفاع السخانة في وقت التنوير متاعها في الأزهار، وقت اللي الطماطم نورت كلها طلعت السخانة بدرجة غير معتاد، الشيء اللي أثر أنه تساقط الأزهار متاع الطماطم. هذاك هو اللي خلى معناه مشكل في الطماطم، حتى اللي منعم السخانة ما ننسوش زادة لكثيرا من أماكن الإنتاج نتاع الريار السيزون في الطماطم، اللي هي سبيبة، اللي هي فوسانة، اللي هي فريانة، هذوما منذ مدة مروا بالبرد بالحجر. هذه كل الحاجات هذه ساعدت في أنه يصير الغلاء هذا، والغلاء ناتج على قلة العرض. لذلك فترة هذه كل باش نتعدوا بوقت معناتها الطماطم تكون فيه مفقودة شوي، أما من هنا النصف أكتوبر 20 أكتوبر توا تدخل شوية بكورات في من بعض الجهات مش كلها، ويتحل الإشكال شوية شوية.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي لهويدي تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهندي الأملس بحوالي 70%، أي ما يعادل 1500 طن مقابل 6000 طن للسنة الفارطة. ووفق ما أكده لهويدي للزميلة فاطمة بن عثمان، فقد تم تقديم عديد المقترحات والحلول لإنقاذ القطاع، كلها بأت بالفشل.
3: تراجع غير مسبوق في إنتاج الهندي الأملس بأكثر من 70% من الإنتاج بحسب التقديرات لتتجاوز 1500 طن من 6000 طن كمعدل إنتاج، مع العلم وأن مساحة منطقة الإنتاج بمعتمدة بارقوب وبالتحديد بمناطق الإنتاج برج حفيد بنويل بوسام مشروحة لم تتجاوز 200 هكتار من أصل 900 هكتار. أسباب التراجع: فشل الخطة الجهوية لمكافحة الحشر القرمزي وسوء التصرف في الاعتمادات المتوفرة. بالنسبة للحلول المقترحة، احنا قمنا باقتراحات منذ سنتين خطة كاملة معناتها لمكافحة الحشر القرمزي، للأسف خذوش معناتها بعين الاعتبار معناتها كلامنا كاتحاد فلاحين. بالنسبة للخطة الجهوية معناتها فشل ذريع في مقاومة الحشرة، نقولوها بكل صراحة ما ثم حتى أي حلول توا، فات الأوان. مش نقولوا معناتها الحشر القرمزي الجاية استفحلت في جميع الغابة تاع الهندي الأملس، تبقى تقريبا حتى 30% ما تبقاش. بدع الفلاحة حقيقة يتعداوا على الصوابع اللي قاعدوا بمجهودهم الخاص اللي قاوموا الحشرة كرموزية هذه، حالة كارثية. ما عادش نجمو نحكيو على خطة تو في الوقت الراهن، نجمو نقولك فات الأوان للأسف.
0: أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيا الشطي بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي عقب جلسة عمل عقدها المرصد أمس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 25 و2034 أكد أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري.
4: في تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية من بين الأنشطة هذه المحور الثاني وهو سلامة مستعمل الطريق. فالمحور هذه فما نشاط اللي هو تنقيح نصوص الترتيب أجهزة الطرقات باش تصبح كل المخالفات المرورية يمكن معناها إثباتها آليا. احنا تو كان بالنسبة نفتو كان ثلاثة مخالفات كما الإفراط في السرعة عن طريق الرادار وإلا الحمولة الزايدة بالنسبة للشحنات السائقة الثقيلة وإلا بالنسبة لساعات الراحة والسرعة بالنسبة لشحنات ثقيلة الكرونوتاكي جرام. في المستقبل إن شاء الله عند صدور هذا النص باش يولي كل المخالفات المرورية يمكن إثباتها آليا عن طريق استخدام الكاميرات الذكية أو أجهزة الرادار وكذلك حتى إثبات الحالة الكحولية باستخدام آلات ذكية تكون متوفرة عند الوحدات المرورية. على أساس صدور هالنص هذا وزارة الداخلية بطبيعة عندها مشروع اقتناء الأجهزة هذه الذكية وتعميمها على الوحدات المرورية وتعميمها في شبكة الطرقات من أجل رصد المخالفات المرورية آليا.
0: تم أمس إطلاق مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بلجها. وسيتم في إطار هذا المشروع إحداث 5 مخابر حية بالمدارس الابتدائية والإعدادية بالولاية. وتنتظم اليوم بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة انطلاقا من الساعة 4 عصرا إلى 10 ليلا. وأوضحت عضو فريق مشروع لابوايز رحاب بن علي أن الهدف من تنظيم الليلة الأوروبية للباحثين هو تقريب العلم من المجتمع وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع الباحثين واستكشاف العلوم بطرق مبتكرة في إطار تفاعلي مفتوح للجميع.
5: مشروع لابوايز المشروع هذا في إطاره باش تكون عندنا الليلة الأوروبية للباحثين، هي ليلة تصير كل آخر جمعة في سبتمبر على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم، باش تكون إن شاء الله 25 سبتمبر بالساحة المتوأمة وحديقة الطيور سابقا في سوسة بمشاركة شركائنا الأجانب، خاطر احنا البروجي هذايا بارتناريا مع منظمات وجامعات من تركيا، اليونان، بولندا وقبرص إسبانيا. باش تكون نشاطات متنوعة ليلة تبدأ من 4:30 حتى 10 متاع الليل في حديقة بوجعفر، نشاطات متنوعة تخلي الباحث ينفتح المجتمع. باش تصير لقاءات مع جميع أطراف المجتمع تلامذة أولياء، وباش يكون زادة حضور متميز للمنظمات المحلية من جمعيات من نوادي، ومعنا مشاركة المندوبية الجهوية للتربية، معنا لوتيم وأغيم مشاركة زادة بعض الشركات المعروفة في جهة الساحل. إن شاء الله باش تكون نشاطات متنوعة مفيدة للناس الكل.
0: دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرة جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني نشر أمس أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت. ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. وأشار البلاغ إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبة تصل إلى السجن. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تنفي إقرار الزيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. في بوعرقو من ولاية نابل تسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى إنتاج الهند الأملس بحوالي 70%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية هيثم والناس ونصير سكلي بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
8: بشائر الصباح.

0: 8:15 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي للا مع الخبير. مع الخبير كل نهار جمعة نخصوها الميكانيك السيارات مع ضيفنا المختص في ميكانيك السيارات عماد برقاوي. صباح النور.
1: صباح خير ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم اخترنا باش نحكيه على حاجة مهمة في الكرهب، باش نحكيه على السيستام دو فريناج.
1: صحيح، هو موضوع مهم كما تعرف، السرعة عندها مربوطة بالفريناج وكل شيء، أنه واحد أي وسيلة نقل تكون ديما الفريناج هو اللي يحميها من المشاكل.
0: تنجم تمشي لازم تنجم تقف.
1: يعطيك الصح. فوالا اليوم باش نحكيو لهم على السيستم تاع الفريناج، باش نقولوا لهم، نحكيو لهم، نفسروا لهم اللي شنو هو السيستم دو فريناج هذا، شنو هو لي بلاكيت دو فران، وقتاش لازمهم يتبدلوا، شنو هو الاحتياطات اللي لازم ياخذوها، اللي زاد كل حاجة عندها وقت معين لازمها، معناتها في اي وسيله نقل لازمها تتبدل. اليوم باش نبداو لهم ونقول لهم مع لي بلاكيت دو فران، كما تعرفوا الفريناج مربوط باتانات، هذو كلهم هما كلهم باتانات، سواء افون سواء اريير. فما زاد موديلات اللي فيهم كات فران ديسك، فما موديلات اللي فيهم فران ديسك من قدام وفران معناتها طنبور من تالي اللي هو فيه غارنيتور دو فران. الغارنيتور دو فران نبداو لهم عليهم انهم ياخذوا وقت طويل انهم باش يتبدلوا، خاطر السيستم دو فريناج نتاعهم معناتها السيستم دو فريناج هذاك معناتها ديما الفران اريير ديما اقل، خاطر هو يعاون الفريناج راهو ديما مربوط على البارتي القداميه،
0: معناتها مش هو الاساس،
1: مش هو الاساس انه يعاون، عنده قيمه اما يعاون برشا. بالنسبه للفريناج الباتانات القدامين انهم نعطيهم الوقت وقتاش يتبدلوا، يعملوا لهم كنترول ا بارتي دو 35 ميل
0: 35000 كيلومتر
1: انهم يوليو نثبتوا فيهم. وراهو يجي نقول لك شوف، راهو 35000 راهو ينجم يكون حتى اقل، راهو خاطر ماك تعرف صاحب وسيله النقل، فما اللي يبدا يعمل سرعه كبيره برشا ويستعمل في السونتر في، راهو لي بلاكيت يفيقوا قبل وقتهم، معناتها نورمالمون انهم عندهم وقت معين باش يتبدلوا ويستعمل اكثر فريناج يولي معناتها يتبدل قبل وقته. وكيما زاد نزيد ناكد اللي البوات فيتيس اوتوماتيك راهو كونسوماسيون تاع لي بلاكيت دو فران يكون اكثر من البوات فيتيس المانيوال العاديه. علاش؟ على خاطر الاوتوماتيك يعرفوا اللي اصحاب وسائل النقل انهم ديما ساقوا مع الفران وديما يستعملوا الفران، معناتها هي سي ديجا فيها بيدال داكسيلاتور وفران. بالنسبه للي بلاكيت راهو شوف، وقت اللي يبدلوا لي بلاكيت دو فران ننصحهم، فما برشا يغلطوا انهم يسخيب كي يبدل الباتانات الجدد معناتها دوبا يخرج من الورشه انه يستعمل الفران ويقول لك انا باش نلقى فران باهي وكل شيء، هو راهو موش صحيح. راهو الفران لازم ياخذ وقت اللي هو 180 ببري كيلومتر انه يترودا،
0: معناتها شو
1: رداج رداج انه يستعمل الفران شويه شويه دو تلفاسو انه يخلي مسافه الامان اكثر من العاده. علاش؟ على خاطر الفريناج معناتها حتى كما قلت لك انا نعاودها مره اخرى، يترودا باش هكاك يولي يرجع كفي في وضعيته اللي هي معناتها العاديه. يردوا بالهم من الاستعمال كيف. فما حاجه اخرى اللي هو اللي ديسك دو فران، بالله نحب نوصي على اللي ديسك دو فران،
0: خاطر برشا يبدلوا لي بلاكيت وينسى
1: لي ديسك. لي ديسك فما ناس نحكي ساعات على ديسك يسخيب روحه، معناتها اللي يحكي له على الجونت اللي هي نتاع العجله، راه ساعات يقول له ديسك يقول لي العجله اللي بس عليها،
0: معناتها الجونت هو ديسك اللي مع لي بلاكيت.
1: ذاك راهو عنده كيلومتراج معين يتبدل، يوصل حتى ل 100 ميل لو ماكسيموم انه يتبدل. علاش؟ على خاطر يعمل ايزور وكما تعرفوا اللي يتاكل. وفما حاجه اخرى اللي برشا مازالت عندهم فكره اللي هاو تو نهزوا باش نعملوا ريكتيفيكاسيون، قولوا راهو غلط، راهو الكراب الكل مولات فيها كما يعرفوا السيستم اللي هو لا بي اس ولو اس بي وكل شيء، راهو فما ديكابتور يتحكموا في السيستم دو فريناج، معناتها فما اون كالكولاتور مربوطه بال
0: معينه
1: لا هو الابيسور معين وزيد اون بلوس، معناتها عنده ماتير هي ديجا سبيسيال في وسطو دو تيل فاسون اللي باش يشد الفريناج بالكدا. وفما كابتور يضيع الانفورماسيون، معناتها المعلومه للكارته، معناتها تولي فريناج ماهوش في لي نورم. وذاك راه اختر لازم توا اذا كان الديسك دو فران يكون تعب راهو يبدلوا من غير ما يقعد يخم انه معناتها باش يعمل له ريكتيفيكاسيون ولا حاجه. علاش؟ على خاطر وزاد حاجه اخرى اللي هي اللي نقول ناكد عليها، راهو الانواع نتاع لي ديسك دو فران لازم ديما نزيد ناكد انه يشري حاجه باهي، سينو تولي عنده مشكله نتاع فيبراسيون، معناتها يحس حاجه اللي هي كي يمس الفران تموج هكا في الفولون وقتها تقلقوا برشا. حاجة أخرى نرجع توفى ما الليكيد دفرة. الليكيد دفرة عنده وقت معين مع تزيد تاع الفرام الفرع عنده وقت معين أنه لازم يتبدل فيه. طيب إحنا نقوله من عامين عامين هنا معناتها حتى 3 سنين سي أوكي معناتها نبدلوه. علاش على خاطر كما تعرف احنا معنا استقص اللي معناتها في يجمد فيه الزيت وفما دي برودوي اللي يحطون في وسطه مش ميجمد
0: 3 سنين نقول
1: 3 سنين ويبدل الليكيد متاع الفرام وينظف السيستم الكل متاع اللي هو فيه بلوك ابيس كل شيء باش ما يقعدش يرقى إشكالية نهار آخر في مشاكل اخرى نتاع فريناج كما تعرف انت معناتها الزيت كي يستعمل فما دي بارتيكول اللي تخرج من الماتر سيلندر تتسمى هذه نتاع الفران البومب دو فران يقولوا لها اللي هي معناتها تولي تقلق السيستم هذا نتاع الفريناج. فما حاجات اخرين اللي هو معناتها السيستم نتاع الفريناج بكله راهو ديما يلزموا لهوة خاصه. علاش؟ على خاطر وتثبيت على خاطر كيما تعرف اللي السيستم تاع الفريناج راهو فما كراب اللي هما وسائل النقل مربوطين مع الترومبا تاع الامبراياج راهو شوفوا اذا كان لقيتوا اي اشكاليه انه لقيت انك الليكيد نتاع الزيت الفران هذاك معناتها ناقص راهو اعرف يا عندك مشكله في الفريناج معناتها لي بلاكيت اللي هما بداو يوفيو خاطر كيما تعرف انت لي بلاكيت تاع الفران سيتور قدامين ولا فما أربعة اللي فيهم أربعة دي بلاكيت أفون يا ريال هذوك راهو كي ينقصوا لي غارنيتور نتاع معناتها الخشم نتاع البلاكيت راهو يولي ياخذ بلاصتهم الزيت. ساعات يقول لك انا والله ينقص لي الزيت وهو باش نزيد هو راهو اذا كان كيكه راهو نقصوا لك لي بلاكيت وطاح النيفو نتاع الزيت معناتها يولي يشوف يثبت روحه في حكايه الفيناج. حاجه اخرى
0: ما نستناهمش لين يولي يحك ويزفر
1: لا هذوك فما برشا حالات انا ساعات تبدا تتعدى وسيله نقل بحذايا نسمع في حصه لخاطر تو نحكي لك على لي تيموا هذوما خاطر فما دو تيب دو تيموا معناتها اللي هو باش يعطينا انفورماسيون في الكومبيني دانستريمون باش نحكي لك جست نكمل المعلومه نتاع الليكيد هذه نتاع الفران اللي هو ساعات ينقص فما وسائل نقل اخرى راهو ينجم ينقص زيت الفران من عنده فويت نتاع امبراياج خاطر زيت الفران مربوط بالترومبه الامبراياج اللي يتعدي لي فيتاس هذيك البوم دومبراياج معناتها المشكل اللي السيركوي نتاع الفران زيت الفران راهو ستان سيركوي كيما نقولوا احنا مسكر معناتها اذا كان نقص راهو فما مشكل هذا سي با ماشي كهرباء تاكل في ليسونس ولا ياخذ في ليسونس ولا حاجه راهو ستان سيركوي فيرمي كيما الرفراديسمون رفراديسمون بون ينقص شويه خاطر يسخن ويبرد يسخن ويبرد مع الليكيد. اما بالنسبه للفران راهو اذا كان نقص لك الليكيد راهو لازمك تحتاط وتشوف اسكو عندك شي فويت في الفريناج من معناتها كيلكو بار مع مشيره مشيرات وبيان عندك لومبراياج ولا حاجه. بالنسبه للي تيموا راهو فما دو تيب دو تيموا فما تيب معناتها تيموا اللي هو يطلع لك في الكومبيني دانستريمون اللي هو في التابلو دو بور يقول لك راهو فما ايزور نتاع بلاكيت دو فران راهو سي وصلوا هذاك وقت فما تستر عادي كابل نتاع ضوء انه يعطي انفورماسيون. اما فما انواع اخرين اللي هما عاملين نوع كيتولا في الباتان اللي هو معناتها يولي تسمع كيما حاجة تحك شوية في الديسك اللي هما وقتها وصلوا تصخيب انت حاجة شادة في وسط الكهرباء ولا حاجة ملوطة وقتها هذاك يولي راهو فما أنواع متاع دي بلاكات اللي هو فما ثبت منه وهذا الكل معناتها يرجع ويردوا بالكم راهو لي بلاكيت نتاع الفران اذا كان مثلا وصلوا معناتها لليميت راهو انت تنجم تكون الديسك دو فران لاباس عليه وراك باش تخسر حاجه
0: انك مش تبدل البلاكيت باش تبدل
1: الديسك تولي تبدل الديسك دو فران معناتها وقتها انت معناتها في كل اونترتيان ماذا بيك انك تثبت. ولهيني قلت لك انا راهو مش مربوط بكيلومتراج انت والحاله نتاع السياق إذا كان سياقة
0: يعني إذا كان سوق سنتر فيل برشا بتش تعمل برشا فراغ
1: يبدأوا معناتها يجري ومسافة الأمان اللي هي معناتها لازم يخلي مسافة الأمان كتب برشا يسخايب أنه كهرباء معناتها فراغ هك تشوف أنت السرعة والإكسيدون معناتها إذا كان يسخايب الفراغ هو معناتها بش وقف له كهرباء سير بلاس ماهيش بش توقف معناتها سير بلاس معناتها كهرباء لازم مسافة الأمان ودجا أنت والسرعة هك تشوف معناتها برشا حالات معناتها ذاك هو السيستم دو فريناج وانا نقول لهم ديما نزيد نوصيهم نقول لهم راهو ردوا بالكم منه وهذيك راهو اخطر حاجه معناتها هي معناتها واحد البشر معناتها كي يبدا في وسيله نقل معناتها الفران هو اول حاجه موتور حتى كيف تصير له اشكاليه ويسكت يقف ما عنده حتى مشكل اما ما يلقاش فران
0: وقت هذيك مشكله كبيره
1: هذيك مشكله كبيره فهمتني.
0: شكرا لك سي عماد يعطيك الصحه موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم طريق السلامه للجميع. مازلنا مواصلين معكم تستناو معرض الصحف بعد تقريبا دريج من تو نرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من موعدنا.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، مرحبا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. نبدأها من صحيفة الصباح، وفي الافتتاحية عنونت الرقمنة الانتقال من الاستراتيجي إلى التنفيذ والابتكار. وكتبت الصحيفة: أدركت تونس اليوم مرحلة مفصلية هامة في مسار التحول الرقمي الذي انطلقت في التحضير للانخراط فيه خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد انتقالها رسميا من مرحلة النقاش والتخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع والانخراط العملي في التطوير والابتكار والاستثمار في هذا المجال. وأضافت الصحيفة: ومن هنا تبرز أهمية بناء إدارة ذكية كفيلة بتقديم الخدمات المطلوبة في أسرع وقت ووفقا لإجراءات بسيطة وفي كنف الشفافية والوضوح، بما من شأنه أن يعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها، سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو الخاص وبين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية من مواطنين ومستثمرين. نواصل مع الصباح، وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة لدى لقائه رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي يؤكد ضرورة معاضدة البنوك العمومية لمجهودات الدولة، وعلى البنوك الأخرى الامتثال لمناشير البنك المركزي. وبمناسبة أشغال المؤتمر السادس للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية يؤكد ضرورة بناء ثقافة مجتمعية واعية بقيم النزاهة ومخاطر الفساد. ووزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. وتونس الخامسة عربيا في تحويلات الجالية 6.6 مليار دينار تدعم موارد البلاد من العملة الصعبة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: تصفيات كان 2027 تونس تتعادل مع أوغندا بهدف لمثله. والصحيفة تعلق: بداية متعثرة لمنتخبنا وتعادل بطعم الهزيمة. واليوم نهائي بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة، المنتخب الوطني يراهن أمام الكاميرون على اللقب الإفريقي وورقة التأهل للمونديال. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: في شروط وآليات مكافحة غلاء الأسعار. وكتبت الصحيفة: يتطلب التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة بين وزارتي الفلاحة والتجارة وتنمية الصادرات دفعا جديد بهدف تعزيز تزويد السوق الوطنية والتحكم في الأسعار، خاصة خلال المواسم الاستهلاكية في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، حفاظا على انسيابية تزويد السوق المحلية بالمنتوجات الاستهلاكية وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأضافت الصحيفة: كما لا بد من مزيد الاعتماد على آليات اليقظة الاقتصادية والمتابعة الدورية لمؤشرات السوق، بما يمكن من استباق مختلف التحديات المحتملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على انتظام التزويد واستقرار الأسعار، بما يخدم مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني والتصدي للتحديات التي يواجهها المواطن من ضغوط متزايدة نتيجة لغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وفي الصحافة أو مع الصحافة نواصل، وفي أهم العناوين الواردة فيها: تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والمندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية يتسلم الشهادة رسميا. ووزير الخارجية في مشاركته في أعمال في نيويورك أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد التزام تونس بأجندة المرأة والسلام والأمن. وفي الرياضة، عادت الصحيفة على تعادل المنتخب الوطني أمس مع أوغندا في تصفيات كأس إفريقيا، فعنونت مردود ضعيف ونتيجة مخيبة. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وكتبت الصحيفة في تونس يستفيد القطاع الخاص بدوره من الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة، ويستفيد من منظومة دعم بعض المواد ومن امتيازات جبائية وإعفاءات، ومن المفروض أن ينعكس ذلك على دوره في معضلة جهود الدولة لتوفير الأمان الاجتماعي للمواطن عبر خدمات اجتماعية وتنموية واقتصادية بتكاليف في المتناول، دون أن ينفي ذلك حقه في تحقيق أرباح معقولة ومقبولة، لا أرباح مشتة تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. نواصل مع الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها، الصحيفة تنقل عن الخبير والمحكم الدولي في الطاقة والثروات الباطنية رضا مأمون قوله تونس تنام على حقول بترول وغاز. وفي قضايا فساد مالي، 4 سنوات سجن لوزير سابق للشؤون الدينية وصاحب قناة تلفزية. وبعد تراجع الإنتاج ب70% انفراج أزمة الطماطم بداية من شهر نوفمبر. أما في أخبار العالم فعنونت الشروق بين ترامب وتشي جينغ بينغ قمة تاريخية لحسم مصير العالم. أما في الرياضة فعادت بدورها على تعادل المنتخب الوطني ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا، وعنونت نزيف متواصل. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح من إذاعة المونستير، وما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: موضوعنا اليوم في الكلمة ليك القروض على الشرف، باش ناخذوا أكثر تفاصيل وشروط الانتفاع مع ضيفي عزام سويلمية، مدير عام شركة خاصة. عزام صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير الجميلة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. عزام سويلمية كما قلت مدير عام شركة خاصة، وأيضا مؤخرا نشوف فيك تقدم في محتوى حسب التجربة متاعك، قاعد تحاول تبسط بعض الإجراءات وتقدم بعض المعلومات المفيدة خاصة لرواد الأعمال وباعثي المشاريع. موضوعنا اليوم القروض على الشرف، برشا ناس يستناو فيه، خاصة باعثي المشاريع. شنو ما التفاصيل، شنو ما الإجراءات، شنو ما شروط الحصول على القرض هذا؟ خلينا نفهموا الموضوع معك.
2: أول حاجة خلينا نوضحوا أنه القانون أو المشروع هذايا موش مشروع جديد، معناها ليامات هذوما. هو القانون هذا عدد 41 من عام 2024 مؤرخ في 2 أوت، تم تنقيحه في المجلة التجارية، أو ما يعرف وقتها كنت تفكر قانون الشيكات.
0: أي.
2: دونك
0: ما بعضهم جيب
2: سحب الطريقة القديمة اللي كان يستعملوا بها الشيكات. المشرع فن ثلاثة بدائل تنجم تقول، أو ثلاثة آليات اللي يسهل بهم على رائد الأعمال أنه يعوض الفراغ أو الجاب الكبير اللي خليها الشيك يتنحى الطريقة اللي كان يستعملوا بها التجار. دونك القانون هذا كان فيه ثلاثة أجزاء مهمة، مهم أن نرجع لهم بس العباد تفهم ما أصل الموضوع. الجزء الأول كان في أنه قاموا ب وقتها تخفيض الفائدة على القروض طويلة الأمد، كانت تفكر معي. الحاجة الثانية كانت في أنهم سنوا قانون هذايا متاع القروض على الشرف، والقرض على الشرف هذا الحاجة الجديدة اللي صارت في جويلية 2026 أنه هبطوا فيه معناها النصوص الترتيبية. خلينا نحب نوضح ديما للناس، مش من جانب قانوني ولا معقد، نحب نبسطها الحكاية ونقول بكل بساطة اليوم الدولة توفر عن طريق البنوك قروض من ثلاثة أنواع للأشخاص الطبيعيين. كي نقول أشخاص طبيعيين معناها شخص عادي، المهم عنده حساب بنكي يوصل 5000 دينار، أو شخص عنده شركة، أو زادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كما يقولوا احنا الريجيم فورفيتير كوردون. بيه ثلاثة أنواع هذوما من الأشخاص. الأولاني عنده حق في 5 ملايين، الثاني عنده حق في 10 ملايين، والثالث عنده الحق في 25,000 دينار. بيه الحاجة اللي العبيد ما تعرفهاش اليوم، منين جاية الفلوس هذية وقديش قيمة المبلغ اللي باش يتم توزيعه؟ الفلوس هذية جاية معناها القانون شي يقول واضح، يقول لك 8% من أرباح البنوك باش يتم توزيعها في شكل قروض على الشرف. بيه كي نجيو نحسبوا احنا نشوفوا البنوك عمناول شنو ربحت، 8% من الربح الصافي نتاعهم اللي هو مبلغ تقريبا نحكيو على اكثر من 1200-1300 مليار. هذا رقم انا هكا عملت استيماسيون نتاعو خاطر الارقام كلها منشوره. دونك المبلغ هذايا باش يتم

0: قصده في قروض على شرف. كي نقول قرض على شرف راهو ماهوش معناها ماكش باش ترجع القرض هذا، وماهوش معناها باش يبداو يفرقوا الفلوس على العباد شكون يجي لول ولا بالمعارف ولا لا. هنا المشرع حط آلية واضحة باش يضمن حقوق الناس. أول حاجة القرض هذا لا يتم إسناده إلا عن طريق مطلب رسمي عن طريق منصة يعتمدها البنك. شنو معناها؟ معناها أنت في البنك متاعك تبع الأيامات الجاية هذوما لـ5 أكتوبر باش تلقى فما بلاتفورم أونليني باش تحط فيها نسخة بطاقة تعريفك، رقم الحساب البنكي متاعك في البنك هذيك، نوع القرض اللي أنت تحب تستلمه، وأي مؤيدات أخرى إذا كان عندك مشروع، إذا كان عندك فكرة. ما حتى شخص طبيعي عندك حساب عادي وعندك فيش دو باي ولا موظف في شركة ولا هكا راك نجم تتمتع بالقرض هذا. الميزة فيه أنه ما فيش حتى ضمانات، معناها لا باش تجيب رهنية، لا باش تجيب حتى شيء يثبت من التعقيدات اللي موجودة. والميزة الثانية اللي ما فيش حتى فريد، لا فيه فريد دوسي، لا فيه أنتيريس، لا فيه حتى شيء.
1: معناتها إذا كان خذيت 5 ملايين باش ترجع 5 ملايين
0: بالضبط. أما زادة يلزم تبدأ عارف أنه راهو أنت مطالب أنك ترجع الفلوس هذي، مش باش تاخذ الفلوس وما عادش باش ترجعها. وذيك علاش البنوك راهو بعد ما تصب المطلب عندهم فترة متاع 10 أيام باش يدرسوا المطلب متاعك ويرجعوا بالموافقة والرفض. تقول لي كيفاش يرجعوا لي بالرفض وأنا معناها ما عنديش حتى ضمانات على أي أساس باش يرفضوا؟ أنا لهنا نقول لك راهو نجموا يرفضوا طلب متاعك إذا كان أنت عندك سوابق
1: عدم خلاص
0: متخلدة بالذمة، أو عندك خروض غير مدفوعة، أو عندك شيكات MPE، أو عندك أي استوريك في المعاملات متاعك تم تصنيفك به. هذه حاجة. الحاجة الثانية زادة إذا كان أنت ما عندكش حتى مصدر دخل، وما عندك حتى مشروع، وما عندك حتى معاملات بنكية سابقة، وما عندك حتى استوريك مع البنك متاعك، زادة راهو ما تنجمش تتمتع بالقرض هذايا. معناها ماكش باش انت انسان عمرك ما دخلت البنك، وعمرك ما عملت حساب بنكي، وعمرك ما كان عندك حتى مدخول، وتمشي تقول انا باش ناخذ قرض في 5 ملايين ولا 10 ملايين. لا، لهنا ما تنجمش، باش العباد تبدا واضحه، خاطر القانون واضح في الموضوع هذا. دونك هذوما التفاصيل، كان انت عندك سؤال ولا حاجه زاد مرحبا.
1: اذا كان مثلا اللي باش يقدم مطلب عنده قرض قائم والا قرض سابق، ينجم يتمتع كمان بالقرض هذا؟
0: شوف، ينجم يتمتع إذا كان ما عندوش سوابق سيئة، معناها ما عندوش ديزامبي، وإذا كان زادة معناها إمكانياته تسمح في أنه إيش معناها إمكانياته؟ معناها إذا كان هو مثلا شهريته 2 ملايين ولا مليون وقاعد يخلص في قرض فيه 200 دينار، دونك مازال في شهريته فما 800 دينار. دونك ينجم يقدم ويقبلوا له. أما راهو مهم، كل بنك عندها كوتا معينة. باغ إكزومبل البنك الفلاني الخاص عنده كوتا متاع 500 مليون باش يعطيهم قروض. أول ما توفى الكوتا متاعهم، أول ما توفى الكوتا راهو يتم تعليق القرض بالنسبة للسنة الحالية. عام جاي عاود يحل الكوتا مرة أخرى. هذيك علاش شرط الأولوية أو الأسبقية مهم ياسر. إيش معناها؟ معناها أول ما يحل المطلب هذا في البنك متاعك تمشي تصب الدوموند على روحك، مش تصبها أونلاين عن طريق البلاتفورم تاع البنك اللي أنت تخدم فيه أو اللي أنت تتعامل معه.
1: يعني إذا كان جيت من الأول كما نقولوا نحن في الليستة، عندك شانس أكثر باش تتمتع بالقرض هذا. إذا كان مأخر فما ريسك إنه الكوتا اللي حطوا البنك المعين يكون يوفى، وقتها ما تنجمش تحصل على القرض وتستنى العام الجاي.
0: بالضبط. وانا ان شاء الله خلال الفترة الجاية على حسابي عزام سولمية باش نزيد نهبط برشة شروحات وفيديوهات نفسر فيها احسن طريقة تنجم تتحصل بها. حتى المنصات هذوما اليوم انا من الناس اللي ديما نشوف المنصات ايا كان، منصات تبع الدولة ولا القطاع الخاص، قاعدة نبارتاجي البروسيس ونسهل على المواطن كيفاش ينجم يدخل المنصة دي من تليفونه ولا من الاورديناتور نتاعه. المهم ياسر اللي انا ناكد عليه انه راهو المبالغ هذه قد ما صحيح تظهر بسيطه 25 ولا 10 ولا 5000 دينار، ولكن في الحقيقه هي مبالغ نجم تكون اساس لبرشة مشاريع، وينجموا رواد الاعمال يستغلوا الفرصه هذه في انهم ياسوا مشاريعهم وياسوا اعمالهم الخاصه. اليوم انت تعرف في معناها مدينه كيما المستير ولا في سوسه ولا في اي مدينه 25000 دينار راهو كفيل انه تحل بها مشروع صغير، ما نقولش مشروع كبير، مشروع صغير اللي يكون بذره نتاع انه مشروعك يكبر ويولي يدر عليك في الارباح والمداخيل وتولي معناها تدخل في في النشاط الاقتصادي. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا، وإن شاء الله ربي معناها يوفق كل رائد أعمال نيتو باهية أنه يأسس مشروعه، وإن شاء الله المبادرة هذه شوية هكا تعاون بلادنا على الوضع الصعيب اللي تتعدى به. ويزيد أنا أهم حاجة بالنسبة لي المبادرة هذه قاعد نشوفها اليوم، أنه البنوك في حد نفسهم باش يشوفوا الامباكت متاع القروض من غير أنتريس اللي هي الطائرات الإسلامية على قاعدة صحيحة، وذي راه نجحت التجربة ذي، نجحت في ماليزيا ونجحت حتى في أمريكا، في أنه يعطيك قرض من غير حتى فوائد ومن غير حتى أنتريس. الفائدة الاقتصادية الكبيرة اللي ترجع على المدينة كاملة وعلى البلاد كاملة، في أنه الحركة الاقتصادية تكثر، في أنه
1: العجلة تدور كما نقولها،
0: يكثر في أنه السيولة تولي متوفرة. هذيك الفائدة الكبيرة للبنوك والشركات وللاقتصاد وللبلاد بصفة عامة.
1: عزام، نقطة أخيرة، طبعا البنوك اللي ما حققتش أرباح ماهيش معنية، يعني يظلي انثبتوا البنكة اللي نحن فيها اسكو عملت أرباح العام اللي تعدى وإلا لا، إذا كان ما عملتش أرباح ما تنجمش تعطي طبعا القروض، وفما بعض البنوك اللي ما حققتش أرباح في العام اللي تعدى. شكرا لك عزام سويلمية، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به، وندعو من جهتي أن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع واللي عنده أفكار يتابعوا عزام سويلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نجموا يلقوا برشا معلومات، برشا حاجات، برشا تفسيرات لحاجات تنجم تعاونهم في الباركور متاعهم. شكرا لك مرة أخرى عزام سويلمية، يعطيك الصحة. 8:52 دقيقة، نحن نكون هكا وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية الجمعة 25 سبتمبر 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معايا لمدة 3 سوايع هذوما، يعطيكم الصحة. ونقال لكم شو نقولكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر وزيت النباتية المدعم والسميد والفريلة، مشيرة إلى أن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن الشطي بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وأوضح الشطي أن المرصد انتهى من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري. تم في سوسة أمس إطلاق مشروع لابوايز الممول من برنامج الاتحاد الأوروبي أفق أوروبا وبشراكة بين جامعة سوسة والمندوبية الجهوية للتربية بالجهة. وسيتم في إطار هذا المشروع إحداث 5 مخابر حية بالمدارس الابتدائية والإعدادية بالولاية، وتنتظم اليوم بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة انطلاقا من الساعة 4 عصرا إلى 10 ليلا ليلة الأبحاث والعلوم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية للتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وستتولى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تنظيم هذه التظاهرة بشكل متزامن بإحدى المعتمديات بالولاية مرجع النظر، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الوفد الإيراني قدم مقترحا لواشنطن عبر الوسطاء لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح طهران في نهايتها مضيق هرمز. في الأثناء أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تراهن على التعاون مع بكين لفرض ضغوطات وفتح المضيق. وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحد من صلاحيات دونالد ترامب في حرب إيران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: أنوار من الكتاب والسنة.
4: أنوار من الكتاب والسنة.
2: أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة ودائما أكد أن مواضيعنا تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما نركز على المعاملات والسلوكات والتصرفات ومعاملاتنا اليومية بطبيعة علاقاتنا فيما بيننا. هذا الركز عليه دائما في هذا الموعد الإذاعي. حبيت نحيي العديد من الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا واللي الحقيقة استحسنوا ما نقدموا فيه في هذا البرنامج. ترحاب كبير ياسر بسيدنا الشيخ منور مداني. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، أدامكم الله طيبين وطاهرين، وأدام الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي طيبا وطاهرا.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ، وربي طيبنا.
1: آمين.
0: طيبنا بالمعنى الإيجابي.
1: أي نعم.
0: مش بالعامية.
1: أي.
0: خطر بالعامية تعطي معنى آخر تماما.
1: أي.
0: طيبنا يعني يطيب الإنسان والعياذ بالله.
1: من الطيب.
0: لا، احنا من الطيبة ومن الطهارة، وإن شاء الله طيبين الكل بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله رفقة سيدنا في الجنة وذاك المبتغى.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: شنو حولك سيدنا الشيخ؟ لبس
1: عليك. في نعمة والفضل لله، نحمد ربي ونشكره. طيبين طاهرين والفضل لله، وربي يزيدنا ويزيدكم من الطهارة ومن الطيب.
0: ونحب نبلغ لك التحيات العديد من الأخوة والأحبة، مشكورين جدا اللي تابعوا فينا حقيقة. والله بدون يعني خنقول أن نزكي أنفسنا، رأى عدد كبير وكبير جدا في كل مرة نتفاجأ يعترضوني، سواء كان في مناسبات، سواء كان يعني في طريق، سواء كان يعني في محلات الحقيقة، ونتفاجأ نقول العدد هذا الكبير تبارك الله من الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، مشكورين جدا.
1: أيه.
0: على الإنصات والمتابعة، وربي قدرنا أن نقدموا الموعظة الحسنة إن شاء الله، ونصلحوا أنفسنا قبل ما نصلحوا السادة المستمعين.
1: بشوية هذه حاجة، وحاجة ثانية نشكرهم برشا ونحييهم، وتحياتهم فيها سلام. إن شاء الله كيما نحيونا في الدنيا إن شاء الله نحيوهم في الجنة غدوة مع ربي سبحانه وتعالى
0: الله.
1: وفي النعيم المقيم نحيوهم ونشكروهم وكثر خيرهم وبارك الله فيهم، وذاك واجبنا قائمين به، وحتى إذا كان غلطنا بعض غلطات يسامحونا والسلام.
0: آية سيدنا الشيخ، قصة جديدة.
1: قصة جديدة. آية سيدي، يقول عبد المطلب جد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، يحكي حكاية توا، يقول إني لنائم في الحجر، حجر إسماعيل بحذ البيت هذا
0: في مكة المكرمة،
1: في مكة المكرمة
0: يعني
1: في بلاده. أيوة. إذ أتاني آت في المنام هذا، إش قال لي؟ أحفر طيبة، أحفر طيبة. قال قلت وما طيبة في المنام هذا؟ فذهب وتركني ومشي على روح.
0: شاف منامه واحد قالوا احفر طيبه،
1: احفر طيبه،
0: طيبه شنية؟ طيبه الله اعلم،
1: اتو نشوف. فلما كان الغدو قال رجعت الى مضجعي في الحجر بتاع سيدنا اسماعيل فنمت فيه، فجاءني اك شخص هذا كان نفسه قال لي احفر بره بره
0: بره،
1: فقلت وما بره؟ فذهب وتركني.
0: منامه تقصت،
1: باقي تقصت منامه. فلما كان الغدو رجعت الى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال أحفر المظنونة. فقلت وما المظنونة؟ فذهب وتركني كالعادة.
0: ثلاث مرات نفس المنامة، ولكن العبارة تختلف كل مرة، كل مرة يقولوا
1: حاجة
0: ويمشي. أيوة. على روحه كيفيق. أيوة.
1: فلما كان الغدو رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فقال أحفر زمزم،
0: أحفر زمزم.
1: قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم.
0: مرة ذي جاوبوا،
1: أجاوبوا. وقيل لزمزم الطيبة، كما قلنا أحفر طيبة، ما قالوا لا، لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم. وقيل لها برة لأنها فاضت ما زمزم للأبرار. وقيل لها المظنونة لأنها ظن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق.
0: هذه ما زمزم طبعا.
1: هذه ما زمزم جانا سمية أو وقع اسمه بالطيبة.
0: بالطيبة.
1: طيبة. هي طيبة. ما زمزم. شكو علاش سمى الطيبة؟ لأنها طلعت هذيك ونبحها ربي سبحانه وتعالى باش يشربوا منها الطيبين والطيبات.
0: معقول ياسر.
1: هالقصة دي نلقوها في السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 31.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على القصة والطيبة، وخادنا نعاودوا في الطيبة والطيبة والطيبة.
1: أيوة.
0: وما زمزم طيب ومشرب منه كان الطيبون الطيب. والطيبات.
1: نعم سيدي.
0: الطيبة في الإسلام هذا هو موضوعنا. أنا. الطيبة. طيبة يعني هنقول حاجة باهية، معناها حاجة يعني ها.
1: يقول لك فلان فلان رجل طيب.
0: من أحسن الصفات. باهي. باهي. وفي اللغة يقولوا طاب يطيب طيبة. طيبة هي المصدر، والطيبة صفة من يحب الخير ويفعله.
1: أيوة.
0: طيبة يعني إنسان طيب يعمل الخير. أيوة. يحب الخير
1: ويفعله. صحيح.
0: طيبة القلب نقولوا اتصافه بالشفقة. أيوة. والحب وخلوه من الحقد. قلبه طيب نقولوا
1: قلبه طيب. فلان الفادي قلبه طيب يشكوه طيب.
0: حتى بالعربية وبالدارجة يقولوها. أيوة. يعني يشفق على الناس ويحبهم وما يحقدش.
1: أيوة.
0: طيبة النفس الكرم، عن طيب خاطر نقولوا على ولا عن طيبة خاطر على الرضا.
1: أيوة.
0: طيبة ديما حاجة باهية، ديما
1: حاجة باهية برشا،
0: ديما يعني نقول وصف باهي وصفة. أيوة. باهية. ومن ذلك نقول الطيب والطيبة.
1: أيوة.
0: نفس طيبة راضية قلنا. أيوة. طيب الخلق حسن الطبع.
1: أيوة.
0: كلمة طيبة كلمة حسنة،
1: كلمة حسنة تقول يقولها القرآن زاد هذه.
0: زبون طيب. أيوة. سهل في معاملته.
1: أيوة.
0: ساعات حتى العباد
1: يعني حريف. حريف يقول لك حريف طيب. ناس ملاح.
0: ناس ملاح.
1: ناس ملاح.
0: امرأة طيبة عفيفة.
1: صحيت.
0: بلدة طيبة.
1: هي.
0: كثيرة الخير آمنة.
1: آمنة هذه كل بلاد طيبة زادة. طيب.
0: معناها فيه خيرات بارك الله.
1: هي.
0: وفيه الأمن
1: والحمد لله.
0: طعام طيب حلال.
1: أي
0: ديما صفة باهية
1: وكيبدا فاوح زادة.
0: أي طيب.
1: حتى هو حلال ويبدا مش فاوح قسم على الأبنوس. شكرا. أيوة.
0: طيب حلال وبنين يعني.
1: وبنين. أيوة.
0: نكهة طيبة ذكية وفائحة.
1: نعم.
0: تربة طيبة جيدة تصلح للنبات.
1: نعم.
0: ساعات نقولوا أرض طيبة.
1: أرض طيبة. أيوة.
0: فما مسلسل كلمات مصرية الأرض الطيبة قاعد مشو معروف ياسر. الأرض طيبة أرض باهية تنبت.
1: تنبت.
0: نبت.
1: نبت يقولوا أرض طيبة تنبت الزعفران.
0: نبت الزعفران.
1: الزعفران. أي.
0: والطيبة في الاصطلاح لا تختلف عما ذكرناه لغة.
1: أيوة.
0: لغة فهي تجمع عديد الصفات الحسنة.
1: أيوة.
0: سلامة الصدر.
1: أيوة.
0: وصفاء النفس.
1: أيوة.
0: ورقة القلب.
1: أيوة.
0: ويتأصل هذا الخلق باستمرار التزكية للنفس ثم تنعكس أثارها على السلوك. يعني من لور أمور نفسية طيب. أيوة. ومعتلي سلوك وزادي لازم يكون طيب.
1: خطر تو طيب في قلبه طيب قلبه باهي مثالش. لكن شنو سلوكه؟ شنو تصرفاته في الحياة؟
0: النية باهية والعمل يلزم يتبع.
1: النية باهية شو يلزم؟ كيف النية طيبة يكون العمل طيب.
0: بالضبط.
1: زادة.
0: بالضبط.
1: أما تلقى النية طيبة والعمل زادة فارس ولا زادة مش ممكن ما يجيش.
0: عكس الطيبة الخبث والعياذ. أي. بالله.
1: أيوة.
0: وعكس الطيب الخبيث.
1: عكسه. صحيح
0: عكسه. يقولوا حاجة العكس الطيبة خبيثة.
1: خبيثة. أي.
0: خايبة.
1: خايبة. صحيح.
0: ومن هذه المعاني نفهم المراد بالرجل الطيب والزوجة الطيبة والبلدة الطيبة والقول. أي. الطيب والذرية الطيبة والريح الطيبة.
1: أي.
0: والحياة الطيبة. أي. فكل معاني الطهر والعفة والصفاء والنقاء وهذا حال صاحب الخلق الطيبة.
1: هكو. اللي عنده خلق طيبة يجيه من هاد كل يجيه باهي. تلقى حتى ربي يكرمه يسكنه في بلاد طيبة.
0: الله.
1: تلقاه أخلاقه طيبة يتصرف بالطيب الناس تحبوه. يقولك فلان طيب قلبه باهي.
0: قلبه
1: نظيف قلبه طيب. يعني كلمة طيب راهي باهي ياسر. وتقوليش موجودة في القرآن ولا لا زاد.
0: سبقتي انتي شيخ.
1: أيوة.
0: لا ولو أنه للأسف طيبة موجودة في مجتمعنا فما ياسر ناس طيبين.
1: ثم ياسر ناس طيبين.
0: لكن فما الطغى الطاغي. أيوة. أكثر الخبث والغشة
1: ما تجيش. شكري الدنيا اسمعني ما تجيش الناس الكل طيبين في الحياة ما مش ممكن ماذا. وكذلك ما تجيش الناس كل خايبين. لازم منا ولنا باش يقع التوازن في الحياة. ربي خلق التوازن راه
0: من كل شيء شوية.
1: من كل شيء شوية.
0: لكن للأسف تغاط يعني الطيبة نقصت شوية.
1: الطيبة نقصت شوية. ما أكثر الخبث شوية
0: الخبث.
1: ولا نحاولوا نرجعوه.
0: النوايا يعني الخبيثة للأسف سيدنا. أي. الشيخ والأعمال الخبيثة. أي. والناس تضمر البعض الشر.
1: أي.
0: والناس ما عادش تحب بعضها.
1: أي.
0: لا غالب ما عادش قليل وانت تلقى واحد طيب ولا تلقى على استغفر الله العظيم يا ربي. أي. على عشرة من الناس ساعات يعرضكش واحد ولا طيب هذا معناها ترتاح له.
1: أي.
0: للأسف ولينا منعرش أعداء ولا كيفاش لبعضنا.
1: ما هو اسمعني احنا الشيطان يوسوسنا راه
0: يوسوس.
1: والشيطان عدو لنا كما قال عدونا وعدوبونا. احنا شكون اللي يجيب الخبث؟ كان ابليس راه
0: ابليس.
1: احنا ايش نعملوا؟ نكونوا اقوى من ابليس ما خليوش ابليس يتغلب علينا. نرجعوا للطيبه، نرجعوا الى الحاجه الباهيه، نرجعوا للاخلاق الباهيه، نرجعوا للمعاملات الطيبه، نرجعوا البلاد بتاعنا نخدمها بالباهي باش تكون بلادنا طيبه. وانت ماشي
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ. وانت ذكرت قلت لي موجود في القرآن، معناها كل شيء توجد في القرآن،
1: كل شيء توجد في القرآن. خاطر ما هي ماني خفت منك لتسألني السؤال شوي.
0: انت ياك سألت وجاوبت.
1: ايوه
0: احنا ديما السند متاعنا القرآن والسنة النبوية الشريفة. أيوة. كولا نشوفوا القرآن تذكرش او ذكرش الطيبة. والمصطلح هذا الحقيقة تذكر في القرآن والسنة بمختلف اشتقاقاته. أيوة. في مواقع كثيرة.
1: باهي نعطيك المواقع الكثيرة قداش في القرآن.
0: أعطيني ترى.
1: 48 موقع.
0: 48 موقع ذكرت الطيبة بمختلف معانيه.
1: في مختلف معانيه.
0: به. إحنا شنذكروا البعض منهم سيدنا الشيخ. هالمواقع اللي ذكرتهم. ونبدأ بالآية القرآنية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: حتى يميز الخبيث من الطيب. ربي سبحانه وتعالى باش يميز الصحابة العباد هذوما من الخبيث من الطيب، باش يبعدهم على بعضهم. باش الخبيث باش يبدا ديما خبيث ويلقى الجزاء نتاعو، خاطر كلمة خبيث مش سهلة راهي. فهمتوا؟ وأما الطيب باش يلقى الجزاء نتاعو في الدنيا وفي الآخرة بالطيبة.
0: يعني ربي كما يقول هو اللي يعدل، يعني
1: يعدل ما فيش كلام يميز.
0: قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: وهدوا هداهم ربي، هداهم إلى ربي. الطيب من القول،
0: المؤمنين هذوم
1: ما يطلع من فمه كان الباهي،
0: كان الباهي
1: طلع من فمه كان الفاوح. هذاك الحاجة الطيبة وماخوذة من الطيب، هي كالفيحة يقول
0: الفيحة، نقولوا الطيب،
1: نقولوا الفيحة زادة. ما يقولوا هذاك الطيب
0: رايحة طيبة،
1: طيب زادة رايحة طيبة. أنا عم سيدي وهدوا إلى
0: صراط الحميد،
1: إلى صراط الحميد، وهدوا إلى صراط الله المستقيم.
0: يعني القول وفعل،
1: القول وفعل صحيح، مش القول برك ولا النية برك، ثم يلزم النية والقول والفعل،
0: الطيبة في القول والفعل. به يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
1: كلوا من طيبات فعل الأمر،
0: قولوا
1: من
0: كول.
1: طيباتي. وقت اللي قال يا أيها الذين آمنوا جاي حكم شرعي.
0: أيوة.
1: أنا هو الحكم الشرعي على فيه الأمر. إيش أعمل؟ كلوا من طيباتي ما رزقناكم، يعني من الحاجة الطيبة الحلال.
0: لا تأكلش الحرام،
1: ما تأكلش الحرام. الحرام يولي خبيث، ولهذا ما تأكلش من حاجة محرمة، من قلبة الناس تكذب على الناس، تشهد شهادة باطلة وتأخذ فلوس، يعني
0: تسرق، تقلب، تتحيل، غش، كل حرام،
1: كل شيء هذا كل يتسمى خبيث.
0: خبيث
1: خبيث. وقت اللي تعمل بالعكس يولي طيب، ولي طبقت أمر الله. وقت اللي أقول قلت
0: يا أيها الذين آمنوا
1: كلوا كلو من طيبات ما رزقناكم.
0: ما تأكلوا كل حلال،
1: كل حلال. شوف يا سي شكري، يأكل هو الحلال ويوكل الحلال
0: عائلته،
1: رد بالك،
0: ولا يعيل فيه
1: عائلته، ما يوكلهم إلا الحلال، أولاده ما يوكلهم إلا الحلال، يلزم اللحمة متاعهم تنبت من حلال، ما تنبتش من حرام.
0: تكسحة سيدنا الشيخ. نواصل مع الآيات القرآنية ودائما نحكي على الطيبة. قال تعالى: والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.
1: الطيبون للطيبات، ربي سبحانه وتعالى خلق الطيبون الرجال للطيبات من النساء. ولهذا الرجل الطيب يحاول كل حال مضبي باش ياخذ امرأة طيبة، امرأة طيبة
0: يعني نظيفة، يظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث يقول فظفر،
1: شو معناها طيبة؟ طيبة بالدين،
0: بالدين تخاف ربي،
1: بالأخلاق وتخاف ربي. ولهذا الإنسان يلوش، ما يلوش على المال سي شكري، ما يلوش على
0: الجمال فقط،
1: ما يلوش على كرهبة، ما يلوش على وظيف
0: للأسف.
1: وشو تخدم هي؟ تخدم في البقر بقدر شهريتها، ويبدأ يسأل في الأمور هذا. لا، أظفر بذات الدين. سيدنا أعطانا الثنية الباهية.
0: ولانه العكس بالعكس زاد حتى نساء زاد يلزمها تخمم في الراجل اللي عنده بتخمم هل عنده اخلاق والحمد لله مسوره والحمد لله تلقى سعيده يلزم عاد عنده مهنه ويلزم باش يعيلها
1: باش وكلها
0: باش وكلها يلزم
1: هذا كقلبه يلزم عنده مهنه خدمة. لكن يلزم خدام
0: لكن حتى يخدم انا كي نقولوا بمرتب متوسط باهي مستوره والحمد لله يقول لك خطبني الاخر بكرهبته وداره وما تخممش في الاخلاق والطيبه
1: لا
0: بالتالي تولي مشاكل
1: ما تفكرش في اسمع ما تفكروش في الفلوس فلوس راهو يمشيو ما تفكروش في الكره راهو يمشيو فكروا في الدين فكروا في الاخلاق فكروا في العباده الباهيه والطيبه في رضا ربي
0: فكر في اللي يخاف ربي
1: ولا يخاف ربي
0: باه هاوش نواصلوا مع الايه ذي وتاكيد الكلام اللي نقولوا فيه يقول عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أيوة. أعجبك كثرة الخبيث
1: أيوة طوى كلامك أنت بكريك قلت لي ثم بعض الخبث بزايد شوية ما هو كل قال ربي في القرآن قل لا يستوي الخبيث والطيب
0: ولو
1: مش كي بعضهم لكن قال كثرة الخبيث
0: أنا قلت لك الكلام
1: قلت لي
0: الخبيث ياسر للأسف
1: خبيث الغالب يلزمنا حتى كثرة خبيث أنا ديما نتفائل باش نرجعوا إلى الطيبة وإلى الطيب وإلى الحاجة الباهية نحاولوا التصريح باهي راهو
0: صحيح يعني ديما الطيب في درجة عليا والخبيث في الحضيض ولا يعوذ بالله حتى كان ما يعجبكش حتى كثرة الناس يعني خلينا نقول يتبعوا في الطريق الخايب ولو أنه شوية طيبة يعني الطيب يقعد طيب
1: يقعد طيب ما يقولش هذا كل عباد
0: كل عباد
1: يودي شبيك ولا تك خبيض ولا كل ما كل الناس كل الناس هذه لا تتنحى اقعد طيب نظيف عفيف شريف يحبك ربي والرسول والعباد
0: يقول عز وجل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
1: في السماء
0: هذه الكلمة الطيبة
1: كلمة طيبة أصلها كي الشجرة الباهية الشجرة الوقت اللي تنبت في القاع تلقاها طالعة كالنخلة فوق كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
0: الله عند
1: الشجرة الكلمة الطيبة تجيب كان الشجرة الخبيثة
0: الشجرة الطيبة
1: هاي
0: الطيب يجيب الطيب
1: يجيب الطيب
0: والخبيث يجيب الخبيث
1: كان الخبيث ردوبان
0: هذا هو هذا بعض الآيات القرآنية فقط نستشهد بعض الأحاديث سيدنا الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
1: الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا الحلال
0: حلال
1: ما يقبلش الحرام
0: حرام
1: الحاجة الحرام ما يحبهاش ربي
0: أسرق وصدق ولا أكذب وأعمل لا لا لا ربي يقبل كان الطيب
1: لا يقبل إلا الطيب ديما الحاجة الباهية ربي سبحانه وتعالى وقت الإنسان يعمل صدقة يطل عليها ربي سبحانه وتعالى ويشوفها منين جاية جاية من الخبث إلى وحى جاية من الطيب يقبلها
0: يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا الله.
1: نحلة شنو تأكل
0: تأكل الطيب
1: تأكل كل حاجة الباهية
0: ما تأكلش نجاسة
1: أبدا
0: معروفة النحلة
1: نحلة ما تأكلش
0: تأكل الأزهار والشوية والورود
1: الورود والرحيق الحاجة الباهية والفاوحة وشنو تخلقنا تخلقنا أحسن حاجة هو العسل عسل.
0: يعني ماكلتها طيبة حلال
1: أي
0: وطيبة وتجيب تعطينا حاجة طيبة
1: تعطينا حاجة طيبة
0: كل مؤمن شفاء كل مؤمن
1: يعني كل مؤمن
0: بالضبط يعني المؤمن طيب ياكل الطيب ياكل الحاجة الحلال وزاد يقدم كل الحاجة الباهية
1: يقدم كل الحاجة الطيبة الباهية
0: الله يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة
1: صحيح
0: فإن لم يكن فبكلمة طيبة
1: على أقل شيء إذا كان أنت ما عندكش باش تصدق حتى باش تطير كعبة بر يزي في البركة أعطاها لوجه الله إذا كان ما قيتش اشتر كعبة بر قول كلمة فاوحة
0: كلمة فاوحة
1: كلمة طيبة
0: واضح
1: لسان الفاوح لسان الزين يتدفع في الدين يقول.
0: الله الله أي. لسان الزين
1: يتدفع في الدين,
0: في الدين.
1: أي.
0: يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه وحقت محبتي ربي معناه في يقول وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي ويبادروا إلى زيارة أخيه المسلم أو عيادته فيقول أي. يقول الله يقول شو يقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا
1: هذا يحرض فينا على الطيب من الفعل
0: من الفعل
1: هذا يمشانه
0: يمشي الخوه المريض ولا جار ولا
1: زاره هذا كان المشيان هو الباهي وش يقول له
0: طبت وطاب ممشاك.
1: وطاب ممشاك. شوف ربي خاطب الإنسان هذا اللي ماشي بالفعل الطيب، ماشي باش يزور مريض كما قلت سيادتك، ولا باش يزور والديه. والديه زاد زيارتهم باهية ولا
0: جدا.
1: لا وخاطب ربي سبحانه وتعالى يقول طبت وطابت ممشاك. ايه وبعتني يقول
0: وتبوأت من الجنة منزلة،
1: معناها خذيت بقعة في الجنة.
0: ربي يوعدوا حضر روحكم، انا عندك بلاصه في الجنة.
1: مش جي تلقى روحك مد رجليك في الجنة وانت شيخ.
0: الله هذا كل عطيبة اللي يقوم بها والأعمال الطيبة.
1: نعم
0: احنا لما حالة سيدنا الشيخ باش نبينوا مظاهر الطيبة عند المسلم، يعني أيوة. كيفاش يكون المسلم طيب.
1: نعم
0: مو فما ياسر الناس يسألوا فينا مستمعين.
1: أيوة.
0: قولك نحب نكون طيب يعني. أيوة. كيفاش نعمل احنا شنعطيوه بعض النقاط.
1: ايوه
0: وباش يولي طيب كامل، يعني طيب طاهر كما تقول.
1: ان شاء الله يولي طيب.
0: ان شاء الله يولي طيب باذن الله.
1: ان شاء الله بحول الله.
0: خلينا نعملوا سراحه صغيره سيدنا الشيخ.
1: باهي مثال
0: سراحه صغيره وما تنيش نتحدثوا اكثر في هذا الموضوع، نحكيه على الطيبه. أيه. في الاسلام.
1: باهي الله يبارك.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. قاعدين نحكي على موضوع مهم ومهم جدا، الطيبة في الإسلام. كيفاش الإنسان يزم يكون طيب، وكيفاش أعماله طيبة، أقواله طيبة. مهم جدا الطيبة في الإسلام، وهو يعني خلق وصفة يعني محمودة وصفة كبيرة ياسر، يعني تجمع الصفات الكل، سلامة الصدر، صفاء النفس، رقة القلب، يعني شيء كبير الطيبة هذه. ذكرنا بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي أكدت الكلام أنا أقوله فيه، والحث على الطيبة وكيفاش المسلم يزم يكون طيب. توا كما تحدثنا قلنا باش نحكيه على مظاهر الطيبة عند المسلم، كيفاش المسلم يكون طيب. خاطر العديد من الأصدقاء اللي أحب يسمعوا هنا، نحب يكون طيب، يقول لك
1: إيه مظاهرين
0: باش باش بإذن الله نلقى بلاستي في الجنة.
1: في الجنة راهو الجنة تستنى.
0: استنى المسلم الطيب يجب أن يكون نقي القلب، سليم السرية، حسن الظن بالناس، ويتجلى ذلك في معاملاته وسلوكاته وتصرفاته في مختلف مجالات الحياة. ومن ذلك إيش نبدأ؟ يلزم يكون طيب الجسد المسلم، يعني يعتني بنظافة البدن متاعه ولباسه ومظهره. يقول صلى الله عليه وسلم، مش خليك مجال سيدنا الشيخ، إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. يعني الإنسان مزمش يؤذي الناس بقذوراته المسلم،
1: صحيح،
0: ولا فضلاته ولا الرائحة الكريهة. يزم يحافظ على سلامته، سلامة غيره. هذه طيبة لولا طيبة الجسد.
1: الجسد، شوف سي شكري،
0: فضل.
1: الإنسان ما نجم يعيش في المجتمع إلا بالجسد متاعه. الجسد متاعه يطبقوه كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الجسد طيب يكون نظيف، ما يطلع من داره إلا يكون نظيف عفيف ولبس عليه باش ما يتأذاش منه العباد. ثم بعض ناس وقت لا يطلع من داره تلقى ريحته حشاك زفرة والله ما فيه ما يتشم.
0: لا حول ولا قوة.
1: قول مرته طالع رجلها من قدامها ما ترشي ما تشموش
0: مسخ مسوي
1: الأخر على الأقل ما تخليش يطلع.
0: لا والله يسامحني باش نعرج الناس سيدنا الشيخ، نحل قوس صغير. طب بالنسبة اللي يعمل في أعمال بطبيعة وذيك شريفة اللي يعني بالشحم ولا الأخر بالتراب هذاك ما نشكوش فيه أثناء العمل، هذاك ما تحدوش عليه، لازم بالعكس هذاك يجازى على ذلك ويثاب.
1: صحيح.
0: أنا أحكيه ولا لبس عليه طالع شي يمشي للجامع ولا شي يمشي للمكان آخر ولا شي يمشي يقضي ولا شي يمشي للسوق ولا شي يطلع في في في الحافلة ولا شي يمشي
1: على هذا كنت حتى
0: هذا وانت حتى
1: تو قلت عليه ساتك تو بعد تو نقول لك كلمة برك بعد
0: تفضل.
1: أما نواصلوا الحديث هذا، وقت اللي يطلع يلزم ويطلع نظيف عفيه حتى مرته تحمل مسؤولية راه.
0: صحيح.
1: فهمت؟ حتى ساعات يقول لك فلان فلان نظيف يقولوا من مراته من مرته، ولا يقول فلان فلان يمسخ يطلع يقولوا من مراته من مرته. المرأة هي المسؤولة، ما تخليش رجلها يطلع مسخ. هو يلزم يكون يحب النظافة، زادة انت نظافة من الإيمان.
0: فما نسي يحبوا رجاله مسخين يطلعوا بالعاني باش ما يقول لك يمشيش يعني يعني يشوف امرأة أخرى ولا
1: لا
0: يعني يعجبوه تقول خليه مسخي.
1: لا هذا تفكير رجعي.
0: تفكير رجعي.
1: تفكير رجعي.
0: ما عندها ثقة فيه ولا في روحها.
1: إذا كان امرأة تفكر هكا في رجلها لو أخذته أعطي فيه ثقة وحبه وعزه وخليه يطلع نظيف، والتبديل متاعه نظيفة تلقاه تلش كما يقولوا. كلمة تلش ما عادتش
0: هالشي شكري هذي.
1: فهمتوا لها؟ ويطلع لبس عليه. نعطيك حاجة على الخدمة اللي قلت عليها سيادتك، سمحني يقولك عليها. سيدنا عليه الصلاة والسلام متعدي مرة في المدينة، تلفت يلقى صحابي جاي، صحابي جاي من الخدمة متاعه بكل غبرة بالتراب. سيدنا عليه الصلاة والسلام مش عمله مشاله، خطر الصحابي حب يتفادى الرسول، خطر كله مغبر يديه مغبر شيء حشم ومش يكلم الرسول مش سهل. سيدنا مشاله ليه هو وما كلموش ما قالوش فلان الله عينك ولا فلان، لا. أول كلمة قالها له هات إيدك، هات إيدك. تلفت الصحابي يده بكل غبرة حشم، عاود له الرسول قال واعطيني إيدك. صحابي امتثل أمر الرسول وقت اللي خذاله إيده رسول الله وما أدراك
0: إيش
1: يعمله سي شكري، بس هاله منا ومنا. سيدنا عليه الصلاة والسلام يشد لك اليد المغبرة بالتراب الكل يبوس هاله من هنا ومن هنا، وبعتلش قالوا هذه هي دن يحبها الله ورسوله. ومشي الرسول
0: خاطر يعني بجهده بيده قاعد بيدو. يعني يعمل ويكد ويجد باش تحصل على الرزق نتاعه.
1: هذا اللي قلته لي على الخدمه، الخدمه بحسابه وحده
0: باش نفرقوا يعني. هذاك في الخدمه، خدمه بطبيعه هذاك كل واحد ومهنته. سبحان الله، ينجم يكون في الغابره، ينجم يكون في الطين، ينجم في الشحم، في الجراس، في في في هذاك لمخ امريكان روح وكيفاش يقولوا ولبس ودوش كما يقولوا فهمني، وغسل حالته وخرج، يلزم يكون نظيف،
1: يطلع نظيف
0: قبل العمل. ما يجي منه يمشي للجامع يشد صف وريحته خايبه،
1: ما تجيش
0: لاصق في الناس،
1: ما يذيش الملائكه وما يذيش المؤمنين،
0: راكب في وسيله نقل في تاكسي ولا حاجه وريحته خايبه، ما يجيش تاذي الناس، ما تاذيش الناس،
1: يلزم تكون نظيف عفيف.
0: هذا هو
1: هكا هو
0: معناها طيب الجسد وطيب الرائحه، نظيف المسلم لازم يكون.
1: هذه حاجه،
0: هذه الاولى. ثم يلزم يكون طيب القلب، يعني يتجنب الدهاء والمكر والحيلة والخبث والغل والحسد والغيبة والنميمة والكبر والاستعلاء والأنانية والحقد والكره، الكل الصفات هذوما
1: هذو مجبتهم في جرة بعضهم كل بتاع مرض قلب.
0: مرض قلب،
1: مرض قلب، يلزم قلبه ينضاف من هذوما الكل.
0: يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: وهي القلب، الفائدة في القلب، راهو كيبدا القلب نظيف عفيف، ما فيش شكل أوساخ، ما فيش شكل أدران، ما فيش شكل أمراض الاجتماعية، ما فيش البغض، الشيونة تلقى قلبه على مشينه،
0: وهكو لله
1: تلقى حسودي ما يحبش العباد لبس عليها، تلقاه بغض يبغض، يلقى الإنسان يلقى عنده حوجة باه يبغضه،
0: يقول شو بيهو عنده وانا ما عنديش،
1: ما عنديش، هذه ما هيش طيبة، هذه يولي خبث
0: بشوية ساعة.
1: كأنت تنظف قلبك من الأشياء هذه.
0: احنا تول الصفات اللي باش نقولهم كله مظاهر الطيبة عند المسلم، كيفاش يجزم يكون طيب. بدينا بطيب الجسد، وبالتالي طيب القلب، واش نكملوا احنا البقيه؟ لازمهم الكل موجودين راهو في المؤمن وفي المسلم
1: في الكل. ما فيش
0: مش
1: يقول اشتر ولا
0: اشتر. لا لا دو مثلا كنا نحكيه باهي لاهي بنظافته، قلنا طيب الجسد ونظيف، ولاهي برويحته ويولي ونظيف ويتعطر ويخرج نظيف ويشموا عليك الرائحه الباهيه، لكن قلبه خايب، فاس
1: قلبه خايب، ما عملنا شيء وقتها.
0: هذا اش حبيت
1: تقول؟ ولي وقتها ما عملنا حتى شيء، يا مزين من برا اش حالك من داخل.
0: هذا هو
1: يقولوا مثل شعبي، يا مزين من برا اش حالك من داخل، ارجع لي تو القلب. ارى وقتها ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. يعني وقتها ربي ما يتلفتلكش انت شباب ونظيف ومتعطر عامل
0: برفانات القلب.
1: لا، يشوف لك قلبك، خاطر القلب ما يطلع عليه حتى واحد، وما يراه نجم حتى واحد إلا ربي سبحانه وتعالى. إذا كان راه القلب مليان بالأمراض هذه اللي كنت تعدد فيها، يجي 20 مرض مش
0: وبلا تلبس الذهب والحرير
1: والحرير كل ما عندوش حتى معنى،
0: الدخلاني خايب خايب
1: خايب خايب
0: مع بعضهم،
1: ويجزيك على القلب،
0: على القلب
1: ما يجزيكش على المظهر.
0: باهي يعني كل يمشيوا مع بعضهم، كل يلزم يكون نظيف، ثم قلبه باهي. مش قالوا نهار طول ويحس في العباد ولاهي بالعباد بخلق ربي، ولا تلقاه زاد لبس عليه يتكبر واناني ويحب كروحه وحقود ويكره الناس، زاد ما يجيش، ما هو صفات المؤمن هذه.
1: قلب فاسد،
0: قلبه فاسد وعادم فرد مره،
1: مش هذاك هذاك ربي ما يجازيش بحد شيء.
0: يعني قلش قلنا احنا خاطر موجود الصفات هذه،
1: موجود
0: الناس كل تكره بعض، الناس كل تغزل يحس بعض.
1: وعلاش تكره في بعضها؟
0: قالك اش بيه هو يصور خير مني،
1: هو يصور خير مني، هو اخدم انت ولا يصور اكثر منه.
0: قالك اش بيه هو لبس عليه وانا مانيش لاباس،
1: انت ولي زاد اخدم على روحك وحلل فليساتك، التو ربي يبارك لك وتولي خير منه.
0: ويحزوا في ياسر حاجات اخرين، في نعم اخرى لعله حكمه، تو سبحان الله ربي اعطاه لحكمة يعلمها.
1: يا ودي شكلفك مع ربي، هذا رزقه صحيح. وهذا بعباده، شو معناها تحكم في ربي انت؟ هذا يعطيه وهذا ما يعطيش، شو يعطيه هذاك؟
0: ولا ساعات يحسد ولا يحقد لوجه الله.
1: شو مالج وجه الله؟
0: لا بيناتكم شيء،
1: لوجه الله
0: يحقد عليك هيك مريض، مو قلبه مريض، قلنا مش طيب خبيث،
1: بعدش لوجه الله، لوجه الشيطان يمكن.
0: لا استغفر الله، مش لوجه الله، لوجه الشيطان نقولوها برا
1: ما يخولها كما هيك. ايوه
0: منا من الله فلك كما قال
1: الرسول، علاه شعملك
0: عملك
1: شمالك فيه، تحب لبس عليه اخدم وليه لبس عليه.
0: من حسن اسلام المرء تركه،
1: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه،
0: حاجه ما تهمكش ابعد عليها،
1: ابعد عليها وانت في قلبك.
0: شبي ولده خير من ولدي، شبيه من عارف شنو خير من شنو، شبيه عنده سيارة واني ما عنديش، شبيه عنده دار وما عنديش، جارتي عاد شبيه هي تلبس خير مني، شبيه رجل عطاها واني ما جابليش، شبيه وشبيه وشبيه.
1: حتى انت ينظف فمك ولسانك انت وراجلك يشري لك مش الذهب، يشري لك الديامون.
0: وحتى كما شري لكش احمد ربي على العيشة والهناء اللي تعيش فيه.
1: هذا حديث فارغ.
0: ثم قلنا طيب الجسد طيب القلب وطيب السلوك، زاد القلب مش وحده
1: الفعل،
0: فعل
1: الفعل زاد
0: يلزم يبتعد عن الظلم والانحراف والزيغ. يجب ان يتقي الشبهات ويتجنب الموبقات والمعاصي والكبائر.
1: صحيح.
0: يبعد على الخمر، يبعد على الزنا، قذف المحصنات، الغش، الربا، خيانه الامانه، اكل اموال الناس بالباطل وارزاقهم، شهاده الزور، عقوق الوالدين.
1: هذه كل افعال،
0: هذه افعال، ما شنو
1: هذه افعال
0: ما يجي منه تو بس سامحني لابس مليح متفاهمين يقولنا طيب الجسد حتى برا برا طيب الجسد يعطيك صحه
1: بر.
0: احنا قلبك بطل عناش عليه.
1: الله اعلم بيك.
0: انت قال مثلا يقول اني قلبي طيب
1: تقول.
0: الله اعلم بيك. لكن هو السلوك متاعك خايب،
1: السلوك متاعك خايب، هذا كان دليل على قلبك خايب،
0: يربوط ببعض،
1: اذا مربوط ببعض. واذا كان انت تفعل كان في الفساد وتفعل كان المحرمات وتقلف العباد وتدجل على العباد وقعد يعني تقطع وتريش في العباد، هذا الكل كايش معناه
0: تشهد بالزور.
1: هذا منين طالع؟ طالع من قلب نظيف،
0: يستحيل
1: طالع من قلب افسد من هالشيء ذي،
0: ويعق في والديه
1: هذا كعيق والديه سعاد زادة،
0: يقول أني طيب
1: ويقول لك أني صايم ونصلي ويقول لك أني طيب الناس الطيبين
0: طيب وربع.
1: لا اسمع نقول لك الشيء اللي قلته أنت الكل سي شكري قوله لك حاجة برك، عياقة الوالدية أكثر من الكل،
0: هذه تلمهم الكل إذا كانوا

0: بالسلوك،
1: السلوك طبعا به الفائدة.
0: المسلم ما مش يقذف المحصنات وذيك بنت فلان بها وذيك ما عليها ونهار طول والعياذ بالله فهمتي مخمور ويشرب في الخمور والمخدرات ويغش ويتعامل بالربا ويخون الأمانة، ما قالش بيه ويأكل أموال الناس ورزاقهم. هكذا سيدنا الشيخ
1: قل لك حاجة،
0: قل لي
1: طيبة القلب باهية وأكثر منها طيبة السلوك.
0: السلوك
1: علاش؟ لأن السلوك مع العباد، أما القلب بينك وبين خالقك ما يراك حتى واحد، هو طيب ولا مش طيب، أما الضربة تصرفاتك مع العباد.
0: مو المشكلة إن كان قلنا كما قلت أنت توا سيدنا الشيخ، إذا كان قلبه مش طيب السلوك نتاعو شو يكون مش طيب؟
1: مش
0: ما قدم يغطي ويخبي يظهر.
1: لا لا يظهر.
0: حتى يخبي على العباد.
1: يقولوا من أسر سريرة ألبسه الله رداءها.
0: رداءها.
1: رداءها.
0: معناها مخبي في بالك باش ما ظهرش للناس، تظهر وما تفيقش بروحك.
1: تظهر وما تفيقش بروحك. حشاكم بيك قوسين سامحوني في هالكلمة، يقول لك البهيم العثار متى يسلو من عثرة. هكا يقولوا المثل.
0: البهيم العثار
1: متى يسلو من عثرة؟
0: جاي جاي.
1: جاي ويطيح.
0: جي العثرة معناها.
1: جي العثرة ويطيح.
0: جي العثرة.
1: مش ساهر راهو.
0: يعني مش بقدم يخبي.
1: لا
0: قدم يشد السيح.
1: خاطر هو عثار.
0: هذيك يعني طبيعة فيه.
1: يطلع المرة الأولى الثانية الثالثة وفي الآخر جي عثرة طيح ويمشي الكل.
0: وإحنا حديثنا قياس كما الإنسان الكذاب.
1: أي.
0: ما لولاش يكذب يشد روحه يشد روحه ما يكذبش
1: يشد روحه ولا يكذب. القلاب يشد روحه يشد روحه ولا يقلب. شاهد الزور شويه من
0: الغشاش يشد روحه يقول انا نحاول باش ما غش
1: وانا
0: عنده طبيعته خايبه. الله غالب غشاش غشاش
1: والسلام.
0: باهي يلزم يكون طيب السلوك. نمشي ونقدموا القدام شويه.
1: باهي
0: المسلم يلزم يكون طيب المعشر.
1: اي
0: يعني يسلم على الناس.
1: أي.
0: يفشي السلام.
1: أي.
0: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
1: صحيت.
0: يغض البصر.
1: اي
0: يسأل عن أحوال أقاربه وجيرانه.
1: أيوة.
0: يبتسم في وجوه إخوانه، يتبسم في كرا العبادك أخوانه. أيوة. الناس البين يتبسم لهم. تبسمك
1: في وجه أخيك صدقة،
0: هكا قال سيدنا.
1: سيدنا
0: صدقة. حتى كي تتبسم في وجه مسلم وتزور له هكا بابتسامة.
1: أيوة.
0: تعطيه الأمان.
1: أيوة.
0: صدقة هذه.
1: صدقة ما فيش.
0: المسلم زاد يلزم يدل على الخير.
1: أيوة.
0: نقول له سيدنا الشيخ.
1: أيوة.
0: الدال
1: على الخير كفاعله.
0: كفاعله. يكتم أسرار الناس.
1: أي.
0: يصل الرحم.
1: أيوة.
0: يعود المرضى ويزور المنكوبين والمبتلين ليخفف عنهم آلامهم.
1: صحيت.
0: يعني هذا
1: سلوك، هذا كل سلوك
0: طيب المعشر يزم. طيب. يكون
1: مع خاطر عيش هذا الكل اللي تحكي عليه مع العباد.
0: مع العباد. إيه. احنا قلنا طيب السلوك هذا يزد مع العباد لكن العش... يعني صاحب عشرة.
1: صاحب يقول. عشرة
0: يراب العشرة
1: طوى معناها عائلته ولا أصدقائه ولا العباد اللي عايش معاهم في البلاد. يلزم يكون طيب العشرة معاهم،
0: مش ما يسأل على حد وما يرى حد وما ونارتوا له معبس.
1: لا علاش معبس ولا يتكبر عليهم
0: وما يمشيش
1: ولاد بلادك تتكبر عليهم. علاش علاش شو عندك انت باش تكبر عليه؟ شو شنو عنده
0: ولا لا يعايد على القريب ولا على
1: يقول لك ما نعايدش على العباد. علاش ما تعايدش؟ علاش ما تزورش المرضى والمساكين اللي تقعد تطل عليهم؟ وإذا كان في عويناتك الدموع كما يقولوا هز شوية فلوس لك الزوالي.
0: لا ما يرحمش إذا كانك والعياذ بالله الناس هذوما ما فيهمش رحمة في قلوبهم.
1: ما فيهمش رحمة ضايع. لا
0: ولا تلقى نهار طول عينيه تبقق على خلق ربي. أي. ما يغضش
1: غض
0: البصر.
1: ما تبقق عينك تلعب في الواحد ما لاباس. تلهي بروحك.
0: تلهي بروحك. كما قلنا يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
1: أي وقت اللي يلزم يعرف
0: باش
1: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. زادة مش بعض ناس يجي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجي يطبها يعمه.
0: أي
1: زادة هذا إلا
0: يجيب كلام باهي واسلوب باهي في وقت باهي
1: يعرف فاش يتكلم.
0: الدال على الخير كفعيله قلنا يزيد يدل على الخير. يعني مش كي احنا تو عندنا مثل والعياذ بالله ولا سيد يقول لك اللي تراه راكب على الفركة والعياذ بالله يقول مبروك الحصان.
1: لا هذه لا
0: معناها كي ترى هو معناها داخل في الشر ولا ماشي للطبع يخليه يقول شمني فيه خلي يزيد يدخل.
1: لا هو لا هو وقت اللي تراه اما اعرف كيفاش تنحيله وك الفركه ذيك وتعرف كيفاش تفهمه باقناع وبلطف. سيدنا عليه الصلاه والسلام وقت اللي يجي يحدث الناس الشكري.
0: أيوة.
1: ما يحدثهم بكل لين وبكل لطف.
0: أيوة.
1: ورب يقول في القران وقولوا للناس حسنا.
0: يكتب أسرار الناس مش على واحد قالوا منه يقولوا يموت الحديث يقولوا
1: يموت الحديث
0: وهو
1: يقولوا بيني وبينك رسول الله ويطلع يتحدث
0: يطلع يتحدث بيه.
1: أي. يقولوا اسمع أنا مش أقول لك سر أما رد بالك. يقولوا لا أخي بيني وبينك رسول الله تتقال هذه خاصة
0: يقولوها.
1: مع النساء هذوما بعتلي دارش من هنا يشربته وكل السر الكل كي تفضح هذا إلا

0: وبالكم
1: به. كذلك طبعاً مشينا قفش بدينا سيدنا الشيخ بدينا أنه طيب الجسد نظيف، طيب القلب قلب. طيب السلوك. طيب المعشر معاشر يعني
0: عاشر الناس
1: تو نوصلوا لطيب الكلام والقول. يقول صلى الله عليه وسلم قلناها منذ حين الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يكن فبكلمة طيبة.
0: صحيت
1: يعني يقول تعالى كذلك كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قلناها. يقول تعالى كذلك إليه يصعد الكلم الطيب.
0: إليه يصعد الكلم الطيب.
1: كلام الطيب يعني يكون مثلا بذكر الله والصلاة على سيدنا، ذاك أول شيء قراءة القرآن، وكذلك بهداية الناس ودعوة الناس للاستقامة، إصلاح المتخاصمين، يدخل بين جبر الخواطر، يعاون مثلا الناس الزواولية، إفشاء السلام، المواساة، تعليم الناس العلوم الشرعية والحلوم الحياتية، الكل ضيا الكلام الطيب.
0: هذا الكل كلام الطيب. بس شكري مربوط هنا بحاجة يلزمه يعرف يتكلم. فهمني بالباهية
1: دي.
0: يقول لك أنا نحب أن نصلح بين متخاصمين. باهي في حد ذاته. أما أعرف كيفاش تصلح. مش تجي زادة تصلح تفسد. تزيد شبكهم في بعضهم.
1: ولا يقصد باش يشبكوا زعم زعم يصلح.
0: وهو ذاك ولا نيتو فاسدة.
1: نيتو فاسدة.
0: ولا نيتو فاسدة.
1: شيء ما عملنا.
0: أما هذايا وقت اللي تلقاه يحب يصلح هو ونيتو طيبة لكن ما عرفش تحدث. ما عرفش تحدث يجي يصلح يفسد. هذايا لا رد بالك. عارف كيفاش تتكلم.
1: وجبر الخواطر كما قلنا.
0: جبر الخواطر زاد وقت اللي باش تجبر بخاطر الناس. أعرف كيفاش تجبر.
1: ولا يمشي يزور مريض يعرف كيفاش يتكلم معاه كما قلنا.
0: ولا وقت اللي تدخل على مريض مش تلفت تقول له شبي وجهك أصفر
1: خير وخيري
0: شبيك بريض نعرف بابا قبل الله يرحمه ومات بالمرضى ذايك
1: تو كلام
0: هذا كلام يتقال يلزمه يعرف كيفاش يتكلم يعرف كيفاش ينطق
1: يواسي يعرف كيفاش يواسي
0: يعرف ويلزمه يمغض الكلام ثم كلمة يقولها أمغض الكلام ولا تدور لسانك قبل ما تتكلم سبع مرات دور أعرف كيفاش تقول وتتحدث
1: يعني هذا مهم جدا يعني الكلام الطيب مش والعياذ بالله فما ناس معنا كلامهم سامحوني على عبارة مرزي يقولوها
0: مرزي صحيت
1: يعني ما يجي يتكلم درك فشي يفسدها يعني ما
0: لا يجي طب يعمي
1: يجي طب يعمي لا وكلامه ماسط ويعرف كان يغزر العباد شبيك هكا وشبيك مش هكا وشبيك شنوة والكلام البذي يبدأ على لسانه والعياذ بالله تو تسمع في ياسر ناس في كل بلاصة تو نسمع في المقاهي في الوسائل النقل في الأماكن العامة تسمع كالكلام الخايب واللي تو من الشباب ربي يديهم
0: لا نقص نربطوا لساناتنا
1: لا تسمع كالكلمة وقتها
0: والواهذا
1: ما فهمتش منين مناش طيبين ولا
0: ولينا مناش طيبين تو
1: بيه نمشي نقدمه قلنا طيب الكلام طيب المسلم يلزم يكون طيب المالي والرزقي
0: صحيت.
1: يلزم يتجنب المال والكسب الحرام
0: أي.
1: كل الأعمال الصالحة إن كان مالها حرام فهي غير مقبولة بس. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه قلناها الآية
0: أي.
1: يلزم يكون الكسب حلال والأكل حلال طيب
0: صحيت شوف سي شكري اللحم تاع الإنسان يلزم يكون طيب باش يكون طيب بالماكلة الطيبة وبالمال الحلال بالله تقلب الناس وتجي تأكل الحم والحوت الحم والحوت ما يطلع لك شحم والحم على بدنك
1: فلوس الناس
0: الشحم والحم ذكايا هو حرام
1: ولا تتمتع بفلوس الناس
0: لحم النبتة من سحت في النار وأولى به
1: أولى
0: سيدي بيقول ردوا بالنا هنا الماكلة متاعكم والأموال اللي باش تأكلوا بها ولا باش تلبسوا بها ولا باش تبنيوا بها تلقاه يبني دار قال شنو قال بمال الحرام هي دار أعمار تتبني بالحرام ما تجيش اللبسة بحرام ما تجيش يلزم المال كل خاطر المال قوام الأعمال هو اللي باش تعيش به في حياتك الكل
1: يقمر وياخو كرهبة يعمل يقمر ومن عارش يعني ويبني دار
0: ما تجيش
1: يغش
0: دار حرام.
1: حرام يغش
0: في التجارة بتاعك ويبني دار أخرى مثلا ولا يشري ما
1: ولا يكسب من عارش نوع بمال القلب لابا ومال خيانة الأمانة
0: كل راه ما يثمرش واسمعوني راه وضاي والله لا يثمرها بكل
1: وموجود للأسف الناس ما عادش تلفت للحرام
0: لا ردوا
1: هاتوا برق لك
0: شوف شوف الفلوس اللي باش ياخذها يلزم يثبت فيها شنية كان حرام يبعد عليه حلال ياخذها ويتمتع به
1: ولا ونقعد بات في ياسر عباد سيدنا الشيخ يتلقى داخل بساقيه كما يقولوا
0: للحرام
1: والمال متاعه الكل يلم فيه بالغشة وبالخيانة وبالقمار وبالزور وباش وباش وباش والرزق وكل وتمتعوا شيخ.
0: وين شيخ؟
1: هو في باله وكاك.
0: هو يسخير روحه شيخ، أما وقت اللي يتضرب ضربة متعرف عليك، اسمع ضربات ربي قاسية راهي، والإنسان يخاف ربي بالله، العباد هذوما خافوا ربي في بدناتكم، وخافوا ربي في أولادكم، خافوا ربي في مالكم في دياركم وفي كسبكم الكل، خذوه من حلال ابعدوا على حرام. راهو إذا كان حاجة تجي من حرام تمشي في الظلام وما تعرفش كيفاش تطلع.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو المال الحرام والسحت. آه سرقة.
0: السرقة أي. يعني تسرق وتصدق وحسنتوا للمالية،
1: ولا يصلي ويعني وهو كما قلت أنت فهمني يسرق ويقلب ويعمل. قال كوني خالص مع ربي،
0: أنا هو ربي اللي خالص معه، فهمون أنا هو ربي.
1: طيب فما ناس يقول لك يصلي ويصوم ومريقل وفي باله هكاك،
0: هو في باله هكاك ماش خالص، لا في الصلاة لا في الصيام لا في الحج لا في زي، ماش خالص. خلص روحك مع ربي قبل، خلص روحكم في الحياة قبل، لوج على الحلال ابعد على الحرام. الحرام رو والعياذ بالله يهز الدار والحجرة،
1: يعني
0: دار والحجرة.
1: مو الرسول جاء للصحابة قال لهم: أتعلمون من هو المفلس؟
0: أي
1: ها؟ نعم. قالوا له إيش؟ قالوا له الصحابة:
0: قالوا له الإنسان لا
1: عنده لا درهم ولا دينار.
0: درهم ولا دينار هذاك المفلس.
1: قالوا لهم قال لهم
0: لا مش صحيح،
1: اللي جاء بصلاة وضرب هذا واشتم هذا وجاء بصيام وكلا رزق هذا و و و و
0: أي هذاك شكونه ميزان عنده ثوباته
1: الفلس.
0: وقتها فالس يطلع يدرجح،
1: هو ماشي باله مشى بصلاته وبصيام.
0: لا صيام صيام وقت
1: هو واكل العباد الكل،
0: العباد تقلب العباد تشتم العباد تاكل اموال العباد
1: تظلم
0: تشهد
1: الناس.
0: على الباطل بالعباد وتظلم العباد وانا بس وماشي بالحسنات. انا حسنات
1: ما يلقى شيء،
0: يلقى يا ودي ما يلقى،
1: يلقى الفلس.
0: يلقى روحه فالس،
1: يلقى روحه فالس،
0: يلقى روحه فالس.
1: وهذا هو الفالس الحقيقي،
0: مش فالس الفالس العام سيدي.
1: باهي سيدنا الشيخ، انا قلنا خنحوصلوا ساعة، قلنا المسلم لازم يكون طيب الجسد نظيف، طيب القلب قلبه نظيف، ما يحسدش وما يكرهش وما عندوش النميمة والاستعلاء والأنانية، طيب السلوك يلزم يكون سلوكه طيب بالطبيعة، طيب المعشر الناس تحبه طيب، ثم طيب الكلام والقول كلامه زاد باهي، طيب المال والرزق كما كنا نحكي، هذا من الكل لازم يتلموا في الطيبة، مش طيبة في حاجة برك،
0: في كل
1: طيبة في هذوم الكل،
0: في هذوم الكل. ويعطيك الصحة في الموضوع اللي اخترت، والله عجبني ياسر،
1: وانت يعطيك الصحة في التفاعل وفي كل اللي قاعد تقول فيه سيدنا الشيخ.
0: عايشك.
1: توا باش نختم حصتنا بنتائج الطيبة، توا كي يعمل هذوما الكل الإنسان
0: أعطينا النتيجة،
1: النتيجة وين؟
0: أي.
1: في الدنيا وفي الآخرة. أولا استجابة الدعاء،
0: بس كلام
1: كبدة طيبة،
0: خاطر هو بكل ما كلته حلال وبده حلال ورزقه حلال، وقت اللي يدعي ربي ربي يقول ما كلتك بكل حلال، إيجا جاي
1: إيجا جاي
0: إيجا جاي، أنا نلبي لك طلبات الكل.
1: باه هذه عند المولى سبحانه وتعالى دعاء مستجاب،
0: مستجاب
1: إن شاء الله يكون دعانا مستجاب
0: إن شاء الله بإذن الله. وليدي
1: ثم من نتائج الطيبة الثقة والترابط بين أفراد المجتمع، الناس تولي تثق في بعض.
0: الفلاني ثقة يتودع عنده المال والحريم، هيك تتقال عند الناس قبل، ما دام هو طيب وباهي المال كل يعطيه له ويخبيوه.
1: لا ولي الناس تثق في بعض، مع الشكل الناس تخاف من بعض ولا تكره بعض.
0: تخاف من
1: بعض. ثم المحبة، يعني تولي فما محبة بين الناس، الناس تحب بعضها.
0: تحب بعضها وتعز بعضها، وذاك الدين دين حب ومحبة.
1: ونتائج الطيبة كذلك محبة الله، ربي يولي يحبنا يحب الناس وينعم عليهم ويرزقهم بالخيرات ويرحمهم.
0: وسيدنا يحبنا ما تنساش
1: بالطبيعة، إذا كان احنا طيبين في بعضنا
0: بالطبيعة
1: المولى سبحانه وتعالى باش يحبنا وسيدنا يحبنا
0: يحبنا ويهزنا. سيدنا عليه الصلاة والسلام ما دام حبنا قالك ما يدخل الجنة إلا من دخل أمتي معايا
1: إن شاء الله يا رب،
0: تلقى سيد النبي يتدرجح في الجنة وإحنا معاه
1: إن شاء الله.
0: حلوة ذي يتدرجح
1: منا شيخين
0: منا شيخ.
1: ثم من نتائج الطيبة الطمأنينة والسكون، الإنسان تلقاها مطمئن سبحان الله، قلبه راضي على روحه، ما ظلمت حد ما ضريت حد،
0: يحط راسه على المخدة
1: يجيه النوم
0: يتفكر شو ثم، أما يجيه النوم ولا تبات عينيه تسرج للصباح.
1: لا والحال فما ياسر الناس استغفر الله العلي العظيم يجيه النوم عام الأعمال كله يزيد يجيه النوم، مو شيطان يبرك علي أنا بقى
0: هاتو يجيه بعتلي الحساب
1: يحط راسه يرقد مش على خاطرك حط راسه يرقد لأنه كل برانا على قلوب ما كانوا يكسبون.
0: القلوب قاسية.
1: قاسية أنا بقى يعني ما عادش يفرق بين الحلال والحرام.
0: لا واللطف العيد بالله.
1: كيف زاي لا يرقد وبلا يتحط غادي يرقد.
0: ما يعرف حد شيء.
1: وفما ناسك قلبه ما هوش حي.
0: ايه. يعمل قلبه بيت.
1: قلبه يموت ولا يعوذ بالله.
0: يعوذ بالله.
1: خبط خبط خبط ويعم كان في الشر.
0: ايه.
1: قلبه شي يموت.
0: بش يموت هكا هو. ما يعمل كل شيء.
1: وبلاش عقل يولي.
0: ايه.
1: تو ازاي لو قتلت تحط راسه بعد التعب ترقد.
0: ترقد هكا هو.
1: خاطر بلاش عقل.
0: بلاش عقل هو ما عادش عنده عقل. عقل مشي.
1: مشي.
0: نحاهول وربي بالفعل الفاسد بتاع ولا يعمل فيه.
1: ويجيه النوم يرقد ويرقد.
0: ويرقد وبعتلي تو يجيه النوم تو يجيه العقاب ثاني ومثلث.
1: أنت فما كلمة دي ما تقول الطير السكرة ويحضر المدينية.
0: أي طير السكرة وتحضر المدينية.
1: وقت الصحيح.
0: هذا هو.
1: الحساب ويقول يا ليتني. يا ليتني.
0: يا ليتني وين.
1: ثم من نتائج الطيبة الملائكة تستقبل أرواح الطيبين.
0: ما فيش كلام.
1: يقول عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم.
0: يسلموا عليهم الملائكة تسلم على الطيبين
1: وقت الوفاة وقت الموت.
0: وقت الوفاة ما زاد ما يغزروهمش ما يغزروش عليهم ما يعذبوهمش أثناء معناها
1: الروح.
0: نزع الروح. بالعكس الملائكة يستقبلوهم بالسلام والفرح.
1: قولوا ما هم جاءوا هاو جاء متاعنا هذي
0: هاو جاء متاعنا وحتى الروح متاعه ما يفيقش كيفاش تطلع وتمشي
1: سلم
0: على روحها
1: سلم روحها للخلق
0: تمشي الربي وخلقها وهزينها الملائكة ياسي شكري هي. يتصور
1: فرحانين بيه فرحانين شيء
0: الملائكة هزين الروح ماشيين بها الربي وربي يستقبلها بكل فرح وسرور ويقولوا يا عبدي راك ضيف الليلة
1: الليلة ضيف
0: الليلة باش تبقى ضيفي
1: هاو النعيم إن شاء الله بقى كنت معناه فهمتني تنتظر فيه
0: والسلام
1: ويدخلون الجنة كذلك أيوة. الناس الطيبين يقولوا عز وجل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
0: خالدين
1: الله
0: سلام عليكم ولشكون اللي يسلم ربي ربي هو اللي يسلم على المؤمنين
1: نهار آخر هذي في الجنة
0: خاطر ايه في الجنة هذي
1: يقولون طبتم
0: طبتم وطابت مسعاكم وأفعالكم الكل طيبة أشنا نجزيكم ادخلوا الجنة خالدين ما عادوش تطلعوا من الجنة بكل اقعدوا طول حياة
1: خلود الخلود والنعيم
0: بدون نهاية
1: والنعيم الأكبر
0: والنعيم الحمد لله
1: إن شاء الله يا ربي يكونوا
0: باهي
1: باهي نختموا إيجابيين على الأقل
0: على الأقل
1: نختموا هكا بحاجة باهية باش السادة المسلمين نحثوهم باش يكونوا طيبين في كل مذكرنا في كلامهم في أعمالهم في رزقهم في سلوكاتهم في تصرفاتهم في قلوبهم في بدناتهم يعني يلزم يكون طيب مش طيب في حاجة وخايب في حاجة
0: لا نحبوا كل
1: ما بعضه كل
0: طيبين الكل باش نمشوا الى الجنه والملائكه يسلموا علينا وربي يسلم علينا
1: امين يا رب
0: كلنا يبشرنا انتم راكم في الجنه خالدين فيها
1: الله
0: ابدا
1: الله الله الله الله الله تك صحه سيدنا الشيخ ربي يبارك لك وان شاء الله احنا والساده المسلمين يكونوا طيبين باذن الله
0: ان شاء الله باذن الله ربي يهدينا
1: وربي يوفقنا ان شاء الله وما قد ما نعملوا شويه يعطيك الصحة وإن شاء الله حديثنا يلقى الأذان الساغي وديما نقول ننصحوا أنفسنا قبل ما ننصحوا السادة المستمعين
0: ونشكركم بارك الله فيك والآن استأذنكم في الانصراف وقول لكم إلى اللقاء
1: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدني.

0: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تشارك تونس اليوم في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساعى لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتجمع التظاهرة الدولية مشاركين من مختلف أنحاء العالم في نشاط متواصل للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون انقطاع. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وستتولى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تنظيم هذه التظاهرة بشكل متزامن بإحدى المعتمديات بالولايات مرجع نظر، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال. دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرد جان في سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية الثاني من أكتوبر 26 2000. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني نشر الليلة الماضية أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي وبالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك تلاميذ وطلبة تونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قدمت مقترحا إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفية. قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي رفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأن الحرس الثوري يرفض صياغة اتفاق جديدة ويستعد لحرب طويلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
5: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 25 من سبتمبر للعام 2026 ميلادي، الموافق 13 من ربيع الثاني للعام 1448 هجري. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم، تحية زميلنا حمدي في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، إخراج القيد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونيا صباح كل جمعة كالعادة أسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير أينما كانوا.
0: كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله على كل حال. طيب، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بصورة من صور القرآن، انطلاقا من قول للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونعني بذلك عبارة شيبتني هود وأخواتها، وهي جزء من حديث نبوي طبعاً. شريف. هذا الجزء يصف التأثر العميق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما في هذه الصورة من أهوال يوم القيامة ووصايا الثبات والتكليف والتكليف العظيم.
1: نعم، هي صورة، والحقيقة باقة من الصور. يعني صورة
0: هود وأخواتها
1: مركزية.
0: نعم،
1: وأخواتها. هو هذا من حديث، أصل هذا الموضوع حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله،
0: قد شبت
1: عمل الملاحظة، خزر له قالت ياك شبت،
0: كان عنده البعض من الشيء
1: على سبيل الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. واختصرها بعضهم
0: هود وأخواتها،
1: يعني في رواية أخرى وسورة بزيارة وسورة القيامة، وإذا السماء انشقت.
0: نعم،
1: وإذا السماء انفطرت. إذن هذا الحديث يعني برواية متعددة، هو بطبيعة الحال حديث صحيح.
0: نعم،
1: كيفاش نحلله؟ نبدأ الساعة النقطة الأساسية الأولى، اللي هي ناحية ناحية الشكلية، قبل ما نمشيو المركز الثقل معناها في الصورة.
0: نعم،
1: شوفوا كيفاش ساعة أن الصحابة الكرام كانوا يعني يلاحظون كل تغير،
0: كانوا منتبهين كثيرا، يعني
1: كل تغير ولو طفيف في شكل النبي صلى الله عليه وسلم. نعطيك مثال، يعني فما حديث يقول: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن شيبه صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز 20 شعرا.
0: نعم،
1: راهو في 20 شعرا، يعني بين الرأس واللحية.
0: نعم،
1: وأنس بن مالك يقول: ما كان في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وفما روايات تقول رواية تقول 14.
0: نعم،
1: 14 شعرة، وفي بعضها 17 شعرة. وهذا مش اختلاف، بطبيعة الحال هو في فترة عنده 14، وبعد تالي 17، وبعد تالي 20. أولا هذه فما هكس الاجتماعية، طبيعة العلاقة بين القائد والأتباع متاعه. يعني الصحابة يعني يحصون حتى الشعرات البيضاء. وهذا مش مجرد نقل، يعني هو يعكس حالة من التماهي الروحي والتفاعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أن أعينهم رضي الله تعالى عنهم كانت ترصد أدق تفاصيل ملامحه صلى الله عليه وسلم كجزء من حفظهم لكيانهم المعنوي. ثم العدد ذايا كيفاش يخدم الموضوع بتاعنا؟ يخدم الموضوع بتاعنا من حيث أنه فما علاقة بين النفس والجسد.
0: نعم،
1: معناها المؤثرات النفسية.
0: نعم،
1: المؤثرات النفسية عندها نوع من التأثير في الجسد، يعني لأن علم النفس وحتى الطب النفسي ما ينظروش للجسد باعتباره كتلة مادية صماء، ولكن الجسد هو شاشة تعرض،
0: هي مرآة تعاكس عن كل الانفعالات التي تحدث داخل الإنسان
1: هكاك. ولذلك كما يقولوا يعدي كما يقولوا احنا التعرض للضغوط النفسيه الاستثنائيه كما مشاهد يوم القيامه مش نجي نحللها من بعد تالي، حتى وان كانت عن طريق الاستحضار، يعني هذا يؤدي الى استجابه فيزيولوجيه تاثر في الخلايا الصبغيه فيسموها في البصيلات بتاع الشعر. هنا نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن التفاعل مع النص القرآني، لم يكن يقرأ القرآن بوصفه كلمات، وإنما كان يتفاعل مع القرآن تفاعلا وجدانيا نفسيا أثر في تركيبته الجسدية.
0: طيب عندما نتحدث عن سبب الشيب في سورة هود، يعني يذكر بعض المفسرين أن أكثر ما أثر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هو قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وابن العباس يقول هنا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد آية نزل عليه آية أشد ولا أشق من هذه الآية.
1: هذا يؤكد لنا اللي كنا نتحدث فيه، وهو أنه الناحية النفسية عندها تأثير، الشدة هذيك عندها تأثير في الناحية
0: الجسدي.
1: بل نجف وإحنا نتوسع شوية في الظاهرة في القرآن الكريم. القرآن الكريم يأكد لنا النقطة هذه. وقت اللي يتحدث وقت اللي يوصف لنا القرآن الكريم حالات النعيم. هكا ولا حالات النعيم وكيفاش تتأثر في المظهر الخارجي. عندك الآية المعروفة أهل الجنة أصحاب اليمين يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم. من خلال ملامح الوجه تعرفك النظرة. والأخرى العكس، وجوه يومئذ مسفرة أي ضاحكة مستبشرة أي ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وفيك الآية وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بك فاقرة. يوم تبيض وجوه وتسود وتسود وجوه. معناها الخلاصة النص القرآني أو الجسد في النص القرآني مش كتوم، هو جسد ناطق. مش معنى ناطق؟ يعني ينطق بما في مشاعر الإنسان وفي خباياه. نجي توا ل
0: عبارة شيبتني هود
1: عبارة
0: شيبتني هود. نعم
1: لا نزيد فما آية أخرى مربوطة بقضية الشيب. يقول رب سبحانه وتعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أي فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. سبحان الله، يعني الولد الصغير، الولد الصغير ما زال غضا طريا يعني شعره أسود كالح السواد هكا ولا لو أنه وجد في ذلك اليوم
0: شهد أهوال يوم القيامة لتحول
1: لتحول
0: سواد الشعر إلى شيء
1: إلى إلى كائن إلى شيء. وهذه نقطة مهمة طبعا. رأوا هذا تمثيل ليش؟ لأنه يوم القيامة يعني الولدان مخلدون يقعدون ويبدأون مخلدون وأعمار الناس كلها يعني
0: سواسية
1: سواسية، ولكنه تمثيل. لو ترك الصبي للتغيرات أو للتفاعلات النفسية تؤثر فيه لتحول من صبي غض طري إلى شيء. حاجة أخرى نزيد نلاحظها، الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: لم يبلغ من الكبر عتية. سيدنا زكريا قال إيش قال؟ قال يعني اشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توفي عمره 63 سنة، ولكنه لم يشب من الناحية يعني
2: فيزيولوجية
1: هكي شعرات شنو 20 شعرة أقصى عدد 20 شعرة، ما يومش تغيرات فيزيولوجية كبيرة ياسر، ولكن هاك الشعرات هاك هي عبارة على أكل ناقل اللي ينقل لنا مدى تأثر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات والسور اللي مش نجيو تو نتحدثوا عليها في بعد الفاصل بحول الله.
2: احنا هنا في الخمسين ومئات
1: شبنا وكل واحد شكون الشيب شوفاش الشيب
2: اني شيبتني القصيدة ومشتقاتها. طيب نستمع إلى هذا النغم ثم نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل للمستمعين الكرام الطريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. إذن دكتور محمد الشتيوي، نواصل حديثنا في موضوع العبارة شيبتني هود وأخواتها، يعني هذا الجزء من الحديث النبوي الشريف. قبل أن نذهب إلى تفسير ثقل يعني هذه الآية خاصة فاستقم كما أمرت، قبل ذلك لو نتحدث، أعتقد هو اعتراف من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بثقل المسؤولية والتكليف، وأيضا اعتراف بثقل المعاني والهيبة وثقل الحال أثناء نزول القرآن.
1: نعم،
0: يعني هنا حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني التوصيف الإلهي للقرآن الكريم، يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة المزمل: إن سنلقي عليك قولا ثقيل. يعني ليس من السهل جدا طبعا أن نتقبل هذا الثوق،
1: هو قول ثقيل. ثقيل أولا في من حيث إنه كان شديدا على الجسد. نعم، هذا أمر دون تجاوز،
0: حتى أن خديجة
1: يتصبب عرقا في الليلة الشديدة. نعم، شديدة البرد. ولكن الثقل الكبير
0: دفريني
1: هو ثقل المسؤولية.
0: نعم،
1: هو ثقل التكليف.
0: نعم،
1: هو ثقل التبعة
0: والمعاني أيضا الموجودة،
1: وثقل المعاني الموجودة
0: في الآيات القرآنية.
1: وما ننساوش فما آية تزيد توضح لنا هذا في سورة الزمر.
0: نعم،
1: يعني سبحان الله، الآية: الله نزل أحسن الحديث.
0: نعم،
1: كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين كتابا متشابها مثانية.
0: نعم،
1: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله سبحانه. يعني الآية هذه توضح لنا بوضوح التفاعل الجسدي
0: والنفسي،
1: والنفسي
0: أيوة.
1: مع آيات
0: القرآن الكريم،
1: مع آيات القرآن،
0: مع هذا القول الثقيل الذي هو أمانة، أمانة الرسالة. أيوة، بثقل أحكامها الأخلاقية والتشريعية. أيوة، وأيضا بوطأة إحساس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بحق هذا الميثاق العظيم.
1: شو كيفاش وصفوا بنا أحسن الحديث؟ هذا نجم نقول صدمة الجمال والكمال المعرفي.
0: نعم،
1: وأحسن الحديث العقل البشري مبرمج باش يتعرف على الجمال والكمال بطريقة تدريجية. فعندما يقرأ أولا هو متشابها، هنا متشابه مش بالمعنى متشابه غام، متشابه أي إن القرآن كله متشابه في الجمال ومتشابه في الروعة.
0: نعم،
1: ومتشابه في الإعجاز،
0: ليس متشابه في المعاني.
1: لا، هذيك هذيك معنى
0: آخر. طيب،
1: هنا العلماء كيف تحدثوا على المحكم المتشابه.
0: نعم،
1: يقولوا الآية هذه ما يقصدوش بها المتشابه الآخر، هي متشابه في الروعة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي كله يشبه بعض في مستوى واحد، ما ينخفضش مستواه كيف يتحدث على موضوع عادي ولا يرتفع، كله في نفس النسق متشابه.
0: نعم،
1: مثاني هنا المثاني يعني تعني التكرار، كثرة. نعم، التكرار، كثرة الرد، تثني المعاني، وكما يقول علماء يقولوا يعني في ثنائيات كي الجنة والنار.
0: نعم،
1: الخوف والرجاء، الرحمة والعذاب، نعيم الأبرار وشقاء الفجار.
0: نعم،
1: الثنائيات اللي تحدث رجة في النفس، الثنائيات تعملك
0: تحدث الدوي مثل ما يقول طه حسين.
1: أيوة، الصراع. نعم، الداخلي. فتقشعر منه الجلود عندما يخشى الإنسان ربه.
0: نعم،
1: عند تلاوة آيات الشدة وآيات العذاب. وذلك الإقشعرار عنده ربما علاقة بالشيء يأثر. نعم، فيك البصيلات.
0: صحيح،
1: مع تلي وقت اللي يقرأ الآيات متاع الرحمة والمودة والشفقة هنا، لأنه لو كان تستمر حالة القشعريرة القصوى مش يولي الجسد لا يطيقك.
0: نعم،
1: هنا تولي تلين الجلود ومعها القلوب تدخل إلى باب.
0: نعم،
1: السكينة. نوصل. نعم، طوى بشوية بشوية إلى بيتي القصيد.
0: بيت القصيد: شيبتني هود وأخواتها.
1: أولا. نعم، ناخذوا الأخوات الساعة وبعدين نركزوا على هود.
0: نذكر بها الأخوات: هي سورة الواقعة، المرسلات، سورة النبأ وعما يتساءلون، سورة التكوير، وإذا الشمس كورت،
1: والانفطارك السور.
0: نعم،
1: اللي هي في المفصل. أولا فاش تشترك السور هذه؟
0: نعم،
1: تشترك في بيننا في التفكيك الكوني.
0: نعم،
1: والانهيار. يعني تشترك هذه الصور في تصوير الانقلاب الكوني الرهيب.
0: نعم،
1: عند أحداث يوم
0: القيامة.
1: فالقوانين الفيزيائية التي تثبت الكون بكلها
0: ستختل يعني يوم القيامة.
1: تنهار، تكوير الشمس، تسجير البحار، دك الأرض، تناثر الكواكب، والجبال بست، والأرض ألقت ما فيها وتخلت. كل هذا عندما يستشعره الإنسان يولد في قلبه رهبة، وعمل له ما يسمى بصدمة وجودية. صدمة هكية الوجودية، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تجعل لك الإنسان عندما يستحضر تلك المشاغل يقشعر جلده ويخاف. هذه النقطة الأولى، تفكيك. هي تشترك هذه الصور، وحتى في رواية من أراد أن يرى اليوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإلى آخره. كأن يعني مشاهد يوم القيامة، مشاهد عندما يستحضره الإنسان ويقرأ تلك الآيات يقشعر جلده، وعنده إذا كانوا قرأها بخشوع
0: بطبيعة الحال، نظرا لما فيها أولا من تخويف فظيع وأيضا وعيدا شديد.
1: ثم شخص كيفاش الصيغة مبنية للمجهول، كورت، سيرت، عطلت، زوجت، تركيبة مش صدفة. يقول لك يعني الخضوع المطلق للقوة القاهرة، ومع التالي النفس تتجرد من حيالها الدفاعية، تستسلم لله سبحانه وتعالى.
0: يوم يفر المرء،
1: أيواش، علمت نفس الماء
0: ما قدمت
1: وآخرت في أخرى، علمت نفس الماء ما أحضرك. ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، تتقطع كل الروابط والصلات الاجتماعية والبيولوجية والنسبية والمصلحية التي كانت تربط الناس في الدنيا، وتقطعت ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هذه ما يمكن وصفه بالنقاط
0: المشتركة بين
1: القضايا المشتركة بين هذه الصور. ما قلنا هي أولا صور تتحدث على الانقلاب الكوني الرهيب، وهي صور تتكلم على تجريد النفس من حيالها الدفاعي. حساب فردي دقيق، يرى الإنسان كتابه، يعرف ما فيه، ويقول ما لهذا المجرم، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
0: ولا كبيرة إلا أحصاها.
1: والنفوس يعني حصل ما في الصدور وقضي الأمر. والنفس تبدأ مرعوبة عندما تتطاير الصحف، هل سيأخذ الإنسان كتابه بيمينه أم سيأخذه
0: بشماله.
1: هذه نقطة يعني مهمة، عندما يستحضره الإنسان أثناء التلاوة يقشعر جلده فعلا.
0: أكثر من ذلك، يعني حتى هذه الصور أعتقد من العناصر المشتركة داخل هذه الصور القرآنية. بالإضافة إلى الحديث عن أهوال يوم القيامة، هناك حديث أيضا عن النوازل، يعني العقوبات التي نزلت بالأمم الماضية.
1: هذا توم جي في الصور، خاصة في سورة هود، وحتى في الصور القصيرة
0: موجود فيها، يعني
1: عاد
0: ما حدث قوم عاد وثمود وفرعون وما إلى ذلك.
1: لكن في سورة هود فما تفصيل للموضوع، الشيء المركز، فما عزلة نفسية للأنبياء في مواجهة الطغيان الطغيان بتاع الجماعة. يعني الأنبياء هي كانوا عندهم واجهوا مواجهات صعبة قاسية، خطر. الأنبياء كانوا أفراد، عبارة على أفراد يحملون وعيا استثنائيا داخل جمهور يعني غائب عن العقيدة، منهمك في الشرك،
0: مختلف عنهم،
1: يحمل رسالة ربانية إلى مجتمعاتهم الغارقة في الضلال، الغارقة في عبادة مصنوعات ينحتونها من دون الله. هنا آليات الرفض والإنكار الجماهيري تجعل النبي يعيش في معاناة متكررة، تولد ضغط نفسي. وقتنا يستحضرها النبي ولا تستحضرها أنت بوصفك قارئ، تتفاعل مع مشاعر الأنبياء وهم يعني يواجهون هك الإنكار الكبير من مجتمعاتهم. النقطة الثانية، العاطفة البشرية هنا تحسم. في السورة العواطف البشرية ما عندناش دخل أمام القوانين الإلهية
0: المنظمة
1: الصارمة. راهو أغسل كيف تقرأ في سورة هود يعني عاطفة الأبوة فين تجلى في كل مشهد. نوح عليه السلام وابنه قال يعني ابني إنه من أهلي، عندما دعا الله سبحانه وتعالى أن ينجي ابنه لأنه من أهله. ولكن بطبيعة الحال وقت تقول كيفاش يدعو له، هو كان يخفي ابنه، كان يخفي شركه، وما كانش يظهر فيه للبوه. ربنا قالوا العواطف البشرية لا مجال لها أمام العدل الإلهي، قالوا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. شوف العاطفة قلنا ما فماش. إبراهيم عليه السلام في نفس السورة،
0: ميزان العمل هو الذي سيحدد مصير الإنسان.
1: إبراهيم عليه السلام وقت اللي جاءوا الملائكة وكل ملائكة قالوا مش مشيوا قوم لوط وركذا، قالوا ربي قال يجادلنا في قوم لوط، لا ربي قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا موضوع قد حسم، هناك تجرد مطلق للحق. شوفوا كذلك في سورة هود، وإحنا بقينا حلوا في سورة هود وزلنا ما وصلناش للآية المركزية. في خاتمة كل مشهد تعذيب لك القوم فماك التعليق صيغة الهلك إيش يقول؟ ألا بعدا لعاد قوم هود، بعدا لهم انتهى أمرهم، ألا بعدا لثمود، ألا بعدا يعني كم في آية أخرى كما بعد الثمود. هك التكرار بتاعك المقطع كايا يعطيك يعني كما قلنا، إذا كانت الأخوات هود اللي شفناها بكريكاية الصور القصار تضع النبي أمام مرآة الآخرة والانقلاب الكوني، فإن سورة هود تضعه أمام مرآة التاريخ، تاريخ النبوات، تاريخ معاناة إخوانه من الأنبياء، ومن فما هول الآخرة وهول يعني ما لقيه الأنبياء عبر التاريخ في مواجهة أقوامهم، وفما السنن الاجتماع. هنا نجيو تول
0: بعد كل هذا يأتي قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. حول هذه الاستقامة سنتحدث ولكن بعد هذا النغم، كونوا معنا لا تذهبوا بعيدا.
1: نعم.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
3: رد بالك ما تجريش،
4: نصيحة كلام خوف منك عليك،
3: تسمع من البعاد والقراب ليك،
4: رد بالك ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك،
3: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش، رد بالك خلي رادارك في بالك.
4: صحيح الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.

0: ألا إن ربي قوي مجيد. وهذه القوة أعتقد في علاقة بما نتحدث حوله الآن
1: من هذا التكاليف.
0: نعم قوة التكليف
1: يأخذ الكتاب
0: بقوة هذا القول الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكرنا في حديث عن أهوال يوم القيامة في علاقة مثل ما ذكرتم النوازل بالأمم الماضية، يعني العقوبات التي حدثت للأمم الماضية.
2: في الأخير بقول ابن عباس قول ابن عباس في تفسيره
0: طيب عندما قال مثلا في نهاية الأمر المفسرون ذكروا ما أثر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية
2: سبحان الله،
0: ونعني بذلك فاستقم كما أمرت
2: سبحان الله.
0: يعني عندما يستمع إليها الإنسان
2: ربما نحن تمر علينا كمرور الكرام، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما اعتبرها أشق آية
0: وأشد آية
2: وأشد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت هي المركزية في الشيء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك في حديث آخر عندما سأله سفيان بن عبيد عبد الله الثقفي عن شيء يعني جامع في الإسلام
0: ايش
2: قالوا؟ قالوا قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني هذه الالتفاتة، يعني هذه المعادلة النبوية المكثفة لمعنى الدين كله. الدين كله لخصه
0: في الاستقام،
2: المسافة بين التنظير والتطبيق،
0: بين الإيمان والاستقامة،
2: بين القول والعمل، بين الإيمان والاستقامة. هو فاستقم كما أمرت، يعني هذا هو التتويج المنطقي للموضوع بتاعنا، لأن الآية هذه هي مركز الزلزال.
0: نعم

0: هي اللي أحدثت الأثر الفيزيولوجي في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فاستقم، شو أغسل الاستقامة؟ هي كما قلنا أكل اختصار المسافة بين الإيمان النظري والمكابدة العملية للسلوك. والاستقامة أكل السين هذيك في اللغة سيت العارفين، يعني هي طلب الاستقامة، هي شنو؟ هي محاولة إبقاء النفس على الخط الرياضي المستقيم في الزمن.
1: يعني هو أمر إلهي عظيم بالاستقامة الحازمة،
0: الحازمة، وأن تبقى على طول الخط في حالة استقامة لا تميل لا إلى اليمين ولا دون اعوجاج. وحنا في الهندسة الخط المستقيم هو أقصر نقطة بين أقصر مسافة بين نقطتين. بلا تعرفش من الاستقامة هنا بالنسبة للإنسان تعني اليقظة الوجودية المستمرة. ليش؟ لأن الإنسان يميل في طبعه للاسترخاء لما فيه الراحة، تتنازعه دوافع غريزية، مطالبة النفس عندها رغبات، حفاظ على الحفاظ على نسق سلوكي مستقيم كامل الزمن. راهو عملية مش سهلة،
1: صحيح.
0: يعني أن يكون الإنسان مستقيم دائما على الخط ما ينحرفش لمنه ولمنه تتطلب يقظة وجودية مستمرة. هذا كي يوجد نوع من الاستنزاف، يوجد من التعب للذات. ثم وقتاش قالوا؟ قالوا يعني راهو يبدأ منتبه، إنسان يبدأ يعيش ومنتبه، هذه حلال هذه حرام، هذه نرد بالك، هذه مخطر.
1: يعني هو الإنسان وكأنه سيقع في الخوف من التقصير في هذا الأمر
0: الإلهي، الخوف من التقصير والانحراف، لأن الشواغب كثيرة.
1: صحيح.
0: ديما في حالة استعداد
1: وانتباه،
0: وفي حالة يقظة. يعني إذا كان غفل، إذا كان غفل للقلب
2: يا خيبة المصاب
0: يهاجم الشيطان، إذا كان غفل كذا تهاجم الأهواء، عليك عبء عبء نفسي. وإذا تقال له كما أمرت، شو معنى كما أمرت؟ يعني مش كما ترى ولا كما يمليه عليك يحلو لك ولا حسب اجتهادك، لا لا، كما أمرت
1: أمرك الله سبحانه وتعالى.
0: يعني هنا الإنسان مش يسلب حضور نفسه، يطالب مطالبة بحرفية التطبيق بصرامة.
1: هذه الأمانة أو مسؤولية الأمانة هي ما شيبت القلوب قبل الشعر،
0: لكن اللي شيب الرسول صلى الله عليه وسلم مش هذا رفو أوجيك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستقيما
1: أكيد،
0: في غاية على غاية الاستقامة، معصوم، لكن الذي أقنض مضجعه أكثر وأتعبه أكثر هي الكلمة اللي بعدها، مو الخطر النص يلزم نقره مع بعضه.
1: ومن تاب معك،
0: ومن تاب معك. هنا العبء مسؤولية القيادة، يعني هنا النص يتجاوز الفضاء الفردي للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مستقيم واللي هو معصوم واللي هو غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تقدم. مربط الفرس هنا هو هم القيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر
1: يتعلق بذاته،
0: يتعلق بذاته،
1: كانت المسألة عادية جدا
0: يسيرة على نبوته وعزيمته. لكن إلحاق جملة ومن تاب معك وضع على كاهله صلى الله عليه وسلم مسؤولية الاستقامة الجماعية للأمة،
1: وهي أمانة.
0: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني رأوا إدارة النفس البشرية الواحدة هي شاقة باش يدير نفسه، فكيف بإدارة مجتمع بأسره بكل ما فيه من تفاوت ومن طبائع ومن اختلاف ومن ضعف العزائم ورواسب جاهلية وضغوط اقتصادية واجتماعية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يرى الحرافات المحتملة اللي تقع في أمته وإلا ضعف الصفوف هذيك، ومعرفته هو بالعواقب، مو راكب العواقب تاع الأقوام. عندما لم يستقيم أقوام الأنبياء السابقين أهلكهم الله تعالى، ويخشى على أمته
1: من
0: الهلاك من عدم المحافظة على الاستقامة. ولك ولات هذاك عبء نفسي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يشيب من حمله الشخصي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشب من حمله الشخصي، بل شاب من حمله الجماعي، من محبته لأمته، من خوفه على أمته. وبعدين تلفت لنا تاملو قال واستقم
1: كما أمرت
0: ومن تاب معك. وتلفت للأمة ولا تطغوا الطغيان هو تجاوز الحد. يعني طغى الماء وإن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما لا أشد الأخطار هو الغلو في الدين, هو التنطع, لأن التنطع فيه يعني انحراف وفيه خروج عن الفطرة.
1: طيب
0: أنا توا لو كان كما يقولوا نرجع ونلخصه بصفة عامة, يعني شيبتني هود وأخواتها رأوا حديث ممتاز جدا يبين لنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن التفاعل مع النص القرآني بجسده وروحه. فما وعي متكامل هو الإنسان هو جسد وروح هكا ولا والجسد هنا هو صار ساحة لتجلي التأثيرات التي يحدثها النص القرآني. معنا هنا حاب نقوله الشيب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن علامة شيخوخ
1: أو علامة كبر. نعم
0: أو علامة كبر, ولكن كان علامة تأثره بنصوص القرآن اللي هي هود وأخواتين. أن نقوله هنا هي وثيقة وثيقة جسدية تصادق على ثقة الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة الخجيف. بعد تالي النقطة المهمة الثانية اللي نستخلصها عبء القيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تبين لنا أن الإرهاق النفسي مش خاص بنفسه بدرجته, وإنما خاص بأمته. القائد يعني كما قال يعني كيفاش يعني
1: كلكم راح وكل راح مسؤول عن رعيته, فهو يشعر بثقل المسؤولية وثقل التكليف.
0: قد جاءكم رسول من أنفسكم أي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص على الأمة, حريص على استقامته, حريص على استقامتها, رؤوف بهم, رحيم بهم. يعني هنا ولما يسمى القائد ينبغي أن يحمل هم استقامة الجماعة, فهو لا يحمل همه الفردي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مستقيم بإذن الله تعالى معصوم, ولكنه يحمل هم استقامة أمته دون طغيان ودون تفريط.
1: لذلك تحدثنا عن ثقل المسؤولية مثل ما ذكرت والتكليف. وفي تفسيرنا لثقل المسؤولية والتكليف هو ثقل, يعني هو تعبير عن ثقل الأوامر والنواهي وما في القرآن من أحكام وشرائع وحدود. هذه الفرائض التي تتطلب استقامة وتتطلب أيضا تضحية وامتثال لها. إذن شكرا جزيلا كثيرا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوعي على كل هذه التوضيحات والإضاءات.
0: يعني نجم في ختام الحوار هذا
1: الجزء الأول
0: نسأل الله اليوم سبحانه وتعالى فنقول في دعاء لطيف: اللهم يا من تنزه عن الشبيه والندي, يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, اللهم إنا نسألك بفضلك وعظمتك أن تفرغ علينا صبرا وأن تثبت أقدامنا على صراطك المستقيم كما أمرت, وأن لا تجعلنا ممن طغى أو حاد عنه. اللهم احمل عنا ثقل الأمانات وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وحكمة. اللهم لا تحرمنا لطفك الخفي عند عظمة التكاليف, واجعل قلوبنا تقشعر من خشيتك وتلين لذكرك, ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ. إذن نعود بعد موجز الساعة 11. كونوا معنا إلى اللقاء.

0: تمام 11 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. في بيانات تشارك تونس اليوم في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساع لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتجمع التظاهرة الدولية مشاركين من مختلف أنحاء العالم في نشاط متواصل للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون انقطاع. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وتتولى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تنظيم هذه التظاهرة بشكل متزامن بإحدى المعتمديات بالولاية مرجع نظر، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة. دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرة جانفي 2000 وسبتمبر 2000 لتسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية الثاني من أكتوبر القادم. ووفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أوضحت وفق هذا البلاغ أن كل شاب يبلغ من العمر 26 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك تلاميذ والطلبة التونسيين سواء كان يدرسون داخل تونس أو خارجها. توجت إذاعة المنستير بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 26 و2000 عن برنامج ومن التحدي معجزات ضمن فئة البرامج التحفيزية لزميلين كريمة بن يوسف وحسام قدرية، جائزة عربية أخرى تنضاف إلى مسيرة إذاعية حافلة بالتميز والتتويجات. فألف مبروك لإذاعة المنستير. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية إذاعة المنستير.

0: مع إذاعة المنسير
1: مع إذاعة المنسير
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء اسمع
0: إذاعة المنسير.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، وجدد تحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800. إذن فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ننطلق في استقبال المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم.
0: مرحبا، ذكرني بالاسم الكريم.
1: اسمي حياة مقرية.
0: مرحبا أخت حياة، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالقيرون، تفضلي.
1: الله يخليك. هو مش نسأل سؤال ما نعرفش هو يتسأل ليه ولا ما نعرف.
0: نعم تفضلي.
1: المرأة كتبدا مش معارف يعني، وتنظف نظيفة في الدنة وفي حوايجها في الباشها وديمر يبدل ليه يبروح نقوله نحن ومثال ما كيف تخرج مشي تخرج تمشي يعني للجيران ولا تخرج من الدار وتلبس حوايج باهين وتستعمل مثال سويك ولا تغسل فمها ولا تستعمل حاجات زينة يعني مقبولة، ولا وطور يعني طبيعية مثال حاجة طبيعية من مش رواحة الأخرى الكنوبية ولا الشغل النظافة هذه كيما واللبسة ولا حتى فيها شروط
0: واضح في الكلام واضح
1: اللي مش معارف.
0: واضح واضح سؤالك. في سؤال آخر؟
1: هذاك هو
2: الفرق بين المعرسة ومش المعرسة.
1: خطركش انا يقولوا لي معرسة يعني عادي كي تتزين وتخرج ولا في واقف الدار مشيش عم نمشي معرسة هيك نسمع معناها فماش حاجة هي المرأة اللي مشي معرسة تعمل حاجة ويحرام
0: هي ثوابت رأي فما ثوابت المعرسة وغير متزوجة يعني وغير المتزوجة لابد انها تلتزم بها ما فيش. يلا واضح التعليق فضيلة الشيخ.
2: فما ثوابت يعني المرأة معرسة ولا مش معرسة كيفش تخرج مش تخرج يعني لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، تخرج بلباس عادي ما فيش يعني
0: مش مبالغة في التزيين والتجمل
2: كاو
1: لبسة مستورة يعني
2: كاو معرسة ولا مش معرسة
0: ما فيش ولا إشكال أختي الكريم.
1: أي واليوم يا مثال عملت سويك في الدار عملت سويك وموجود وخرج وموجود مثل خرج بقع هل حرام ولا حليل؟
2: لا يا أختي الكريمة يا هديك الرحمن يعني كيف تعمل السواك ومش تخرج شنو معناها يعني أنت مش ظهروا كل الناس فهمتني؟
1: مش في وقته اللي بنضافة خصني واحد لرناء
2: لباس لباس
0: المهم لباس لباس لباس بالعكس هو الإسلام يعني هو دين يدعونا إلى النظافة ويدعونا إلى أن نتزين وأن نتعطر وأن نتطيب على العكس تماما يعني واضح مثل ما ذكرنا يعني في ثوابت لابد من المحافظة عليها.
1: ثوابت نفهم
0: ونعرف باش ما يا سيدي حدودها حدود النظافة والتجميل عند المرأة. يلا
1: أيوة
2: يعني
0: واضح واضح
2: عندك أنت تكون لابس لباس ساتر لما يجب ستره ويجب يكون فضفاض مش وصف للجسم ويجب يكون شفاف مش مظهر لما متعرض لما بعده ويجب يكون العطر مش هكذا العطر اللي يسموه الفقهاء عطر مذكرة اللي ما فيش رايحة تجلب وقت اللي تمر قدام
0: المرة
2: قدام المرة ومش لازم لون معين للثوب المهم الستر والوقار.
0: واضح
2: فهمتني وتراعي العرف والبيئة ويدنينا من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن يعني هيك. والسواك هو مشروع المرأة كما هو للراجل قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خروج المرأة وتستعمل السواك ما فيش حرج من حيث الأصل لأن السواك هو مش زينة خاصة بالرجال هو حاجة فيها طهارة طهارة للفم
0: للفم والأسنان. واضح شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا
2: وربي يبارك فيها على حرصها.
0: نعم شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو طيب ألو ألو
3: ألو، صباح خير، صباحكم نور وسرور، محبة ربي والرسول ورضاية الوالدين. إن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم على جميع المؤمنين. إن شاء الله في ميزان حسناتكم، ربي يعطيكم الخير والخمير والسعد الكبير.
2: أجمعين
3: وأشهد على أيديكم مدام محبوبة المبروك من المستير.
2: مرحبا،
3: جمعة مباركة، ربي يزيدكم من العلم وربي يزيدكم من الفقه، وتنورونا وتنورونا بالعلم والفقه نتاع ديننا، يعطيكم الصحة.
0: شكرا، شكرا لك أخت محبوبة، تحية ليك وشكرا على هذه التحية الجميلة. تفضل سيدة محبوبة، تفضل.
3: عندي
0: سؤال.
3: سؤالات.
0: سؤال
3: عندي
0: أول.
3: سؤالات. السؤال الأول، احنا في مستير عنا العادة كونة مثلا كده عندك 100 ولا 100 تقول مش نعمل ختم، جيب 4 من الناس ولا هيك وتعمل ختم في دارك، كونك الراجل اللي يعمل لك الختم يسألك يقول لك لشكون في تنويه. هذه نحب نسأل عليها، كونها مثلا كي نعمل أني لأمي ولا بابا ولا لحماتي تمشي له في ميزان حسناتهم ولا لا. وعندي سؤال آخر، صاحبتي قالت لي بربي سألي سيد الشيخ، راهو هي عملت عمرة هي زوجها لك، ومعنت راجلها كان يستكر حشاكم حشا نهار الجمعة، وبعد العمرة ربي أعطاه بالهدية ومريقل ولبس عليه، لكني هلا يا مات ربي يهديه تغشش طريف رجع يستكر. حزت في قلبها المرية، أنا قلت بربي يسألي سيد الشيخ معناتها العمر متاعه كما قلوا احنا العمر متاعه مشات على روحه ولا مازال عنده أمل، كانوا كي يرجع يصلي هو ديجا رجع اليوم شي يصلي على روحته، معناتها رجع لليقين إن شاء الله. نقولوا وإحنا ربي ما يكتبهاش سيئة وتقعد يحافظ على عمرته كما نقولوا احنا بالعامية،
0: ربي ثبته إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أي، وفي نفس الوقت أعطيني سؤال إجابة سؤالي، كونه عمرته ما مشات شكاكة معناتها مازال عنده عند ربي مقام، خطر غلطة الله غالب كما نقولوا، إن شاء الله ربي يهدي نويتي.
0: واضح، شكرا لك أخت محبوبة،
3: إن شاء الله نهاركم مبروك وزين، وإن شاء الله مبروك جمعة مباركة لنا لكم جميع المؤمنين. السلام عليكم.
0: شكرا لك. نبدأ بسؤال أول. سؤال الأول بخصوص ختم القرآن، قلت هل أنه نية الختم لابد من تنصيص عليها؟
2: هي مسألة دي قديمة يعني فوقها فما خلاف، يعني قراءة القرآن للبيت وإهداء الثواب هذه جمهور الفقهاء أجزاه.
0: نعم.
2: وشكونهم اللي أجزاه؟ خاصة الحنفية والحنابلة، هما توا برشا اللي هما يسموا سلفية يتبع في المذهب الحنبلي يظنوا أن المذهب الحنبلي يمنحها، لكن هي جائزة في المذهب الحنبلي
0: والحنيفة
2: في مذهب
0: أبي حنيفة أيضا. طيب.
2: أي، ونقل القول عن جماعة من المالكية الجاوز طول مثلا المالكية اللي هما توا يعملوا في الختمات. الأصل يعني عند المتقدمين عند المالكية الأولين القدم ثواب القراءة ما يوصلش للميت، لكن فما برشا بعد تالي العلماء أجازوا ذلك. المهم ختم القرآن كامل الميت في أصل المسألة، اللي يقولوا بوصول ثواب القراءة أجاز ذلك، لكن بشرط أن يهدى، يعني الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة على الميت هذه واضحة ما فيهاش خلاف، فهمتني؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وأما الاستدلال بقوله ما حدش ندخل في التفاصيل.
0: طيب
2: الجمهور الجمهور كثير وكثير من الفقهاء يجيزون ذلك.
0: واضح. بالنسبة للتنصيص على النية يعني
2: طبعا بالطبيعة أنت مش تهديه لشكون.
0: نعم واضح.
2: واضح.
0: طيب سؤالها الثاني، هذا الشخص اللي عمل العمرة مع زوجته لكن بعد ذلك
2: ما هو هي هذه
0: أساء التصرف، قد رجع إلى
2: هي المسألة هذه أخت
0: حالة السكر ثم ها وقال لك رجع من جديد وإن شاء الله ربي ثبته، قلت على الصراط المستقيم.
2: احنا ديما في صراع بين الحسنات والسيئات.
0: نعم.
2: أقول لا كما الحسنات يذهبن السيئات، كيف تجي السيئات
0: تذهب الحسنات،
2: هاي تبطل تمحق أصلا تمحق
0: حسنات.
2: تمحق الحسنات ولين لك، والحسنات مش مربوطة بعمر برك
0: بأعمال كثيرة.
2: الحسنات اللي إنسان مش يكفر بها على ذنبه مش بالضرورة عمره، لازم تكون حاجة عمره، صيام 3 أيام، صيام 2 و3، الصدقة.
0: نعم.
2: المهم
0: أعمال كثيرة
2: الزوج كما على كثير من الناس، لأن ابن آدم يعني معرض لحالات الضعف، ما يربطش ضعفه في نقطة بحاجة. يتصور أنك العمر هكية هي مش تغسل له كل شيء. ما تغسلش الكبائر راهي العمر. كل ما غفر هيدي ديما الكبائر راهي يجب فيها التوبة مستقل مستقلة. لأن شرب الخمر هذا كبيرة.
0: نعم الكبائر.
2: والكبيرة هذه يلزم التوبة.
0: تستوجب التوبة. نعم.
2: والتوبة هذه شنية؟ التوبة مش نجم يعمل عمر أخرى. مش بالضرورة عمرة. يتصدق. يصوم. يكثر من قيام الليل.
0: يكثر
2: من الاستغفار. وربي سبحانه وتعالى يغفر لل يغفر الجميع.
0: إذا ما غير ما تربط يعني أنه قتلك بعد هذه المرحلة.
2: ما تربط إيش بالعمرة؟
0: يعني سقطت مثلا ثواب العمرة سقطت عليه وإلا.
2: لا لا ما. تنجم تكون تنقص من ثواب متاحد. ما تربطهاش بالعمرة. ما تربطهاش بالعمرة. وربطها بعمل حسنة فهمتني بعدها هي يعمل حسنات إن شاء الله تذهب تلك السيئات.
0: واضح. المكالمة الهاتفية
2: عمرة ولا بغيرها.
0: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
4: رضا من تونس.
0: مرحبا بك سي رضا ومرحبا بكل أهلينا مستمعين
4: على البرنامج نتاعكم. بارك الله فيكم.
2: آمين أجمعين.
4: باش نسألكم ما سويت.
0: تفضل.
4: الله. الطريق إلى الطمأنينة. وما معنى إبراهيم الصفة اللي أرسل بها ربي سبحانه سيدنا إبراهيم إبراهيم الخليل.
2: شنية هي منهم برشة وصفات
0: صفة الخليل.
2: الخليلة.
0: نعم.
2: أي.
0: واضح. يا سيدي شكرا لك تحياتنا لك شكرا. إذا سؤال الأول بخصوص الطريق إلى الطمأنينة.
2: سبحان الله يعني ربي يقول لنا ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب.
2: تطمئن القلوب.
0: نعم.
2: هي الطمأنينة راهي حالة ربانية ينزلها الله سبحانه وتعالى يعني طمأنينة القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هو ليس مجرد ترديد للألفاظ هو استحضار حضور الله تعالى ورعايته. وزيدي قلنا آية أخرى الطمأنينة تحصل بالثقة بالله.
0: نعم بالله.
2: رب يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لأن يعني الإنسان يضطرب يشعر أن مصيره متوقف يعني كله على قدرة الله تعالى. وقتها يطمئن يعلم أن وراء كل الأسباب التي تعترض في هذه الحياة الدنيا ربا يدبر الأمر.
0: الأمر.
2: ثم الطمأنينة تحصل بالرضا عن تقدير الله. لأنه يقول يعني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني هنا القرآن جعل الهداية للقلب ثمرة للإيمان. ثم كذلك الطمأنينة تحصل بحسن الظن بالله. الإنسان لا يطمئن إلى المستقبل لأنه ما يعرفش التفاصيل مجهول. ولكنه عندما يثق ويحسن الظن بالله فهو قد وثق بمن يملك المستقبل. ثم الطمأنينة كذلك ممكن تحصل بالعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة مش بالضرورة الحياة اللي ما فيهاش ألم لكنك الحياة الإنسان يلقى فيها الرضا والسكينة رغم الابتلاءات. والطمأنينة تحصل بالصحبة الصالحة.
0: صحيح.
2: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
0: نعم. إذن في نهاية الأمر الطريق إلى الطمأنينة يعني ليست محطة أو ليست هدف وليست غاية وإنما هي أعتقد هي ممارسة يومية.
2: نعم.
0: هي وعي مستمر بكيفية تعامل الإنسان مع نفسه ومع أخيه الإنسان ومع الله سبحانه وتعالى.
2: يعني هي الوصول إلى المرتبة التي أرادها إبراهيم عليه السلام. أيوة. عندما قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
0: ولكن ليطمئن قلبي.
2: ولكن ليطمئن قلبي.
0: قلبي
2: قلبي يعني. نعم. هنا درجات اليقين كما يقول العلماء.
0: نعم.
2: علم اليقين هو العلم بالسماع وعين اليقين هو بالرؤية.
0: صحيح.
2: هو أن تعبد الله كأنك
0: ترى.
2: كأنك كأنك تراه.
0: طيب نجيو تو للسؤال الثاني المتعلق باتصاف النبي إبراهيم عليه السلام بالخليل، وأعتقد هي من أعلى درجات المحبة والاصطفاء. المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء تحديدا الآية 25 بعد المئة يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعتقد هي المحبة الخالصة التي لا تتسع لمشاركة أحد، فتخللت محبة الله سبحانه وتعالى كل جزء من قلب النبي إبراهيم وفؤاده.
2: سبحان الله، يعني رب يقول كما قلت يعني الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا. شو الخلة؟ فما المحبة، فما الخلة اللي هي أخص من المحبة، هي محبة بالغة تتخلل القلب، يعني تجوس خلاله، تدخل في في مكوناته،
0: يعني تسكن في كل
2: ذراته. يعني ولذلك قيل للخليل خليل لتخلل المحبة
0: في قلبه،
2: في قلبه، في شغاف قلبه. يعني في حق إبراهيم عليه السلام ما يجبش نفهم الخلة هنا بمعنى المحبة، لا، هي اصطفاء إلهي، هي مرتبة خاصة من مراتب القرب والمحبة،
0: ووصل إليها النبي إبراهيم عليه السلام يعني بشروط
2: كيف
0: عديدة.
2: وصل لها شروط عديدة. إني عندما وصل إليها إبراهيم بكمال التوحيد عندما قال
0: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني في تسليم مطلق،
2: عندك كمال عن كمال التوحيد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ثم كمال التسليم كما قلت إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ثم الابتلاء وإبراهيم الذي وفى. فهنا كثرة رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى ويعني
0: امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضا ثباته أمام القوم، هذا بالإضافة إلى قلبه السليم وإلى إكرامه للضيف، لأنه عرف النبي إبراهيم بسخائه وكرمه الشديد مع الضيوف والغرباء. والقرآن كما ذكر القرآن في قصة إكرامه للملائكة واضح.
2: لا ونزيد وعد ما ننساوش، ما ننساوش يعني الرتبة هذه الرتبة هذه وقت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. يعني في رواية أخرى إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لأن أبو بكر عاون الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة والأسرة متاعه إلى آخره. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام إلى آخره. النبي من هنايا أثبتلنا لأبي بكر الصديق مراتب الصحبة ومرتبة
0: الخل
2: المحبة. لا ما تاخذوش خلة، لأن ربي يعني هنا النفاء أن يتخذ إبراهيم يعني أبو بكر خليل
0: لو كان لي يعني
2: أيواش ليش؟ هذا يدل على أن لا يصح، ما نقولوش أن أن أن أن أبو بكر خليل الرسول، لا هو
0: صاحبه، هو رفيقه.
2: أي القرآن صراح قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهنا نفهم من هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ كذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وقال لو كنت متخذا خليلا غير ربي.
0: صحيح.
2: في حديث آخر يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما لعنا رتب ثلاث، خلة الله لإبراهيم عليه السلام، وخلة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ومحبة محمد لأبي بكر التي بلغت غاية عظيمة لكنها لا تسمى خلة بالفعل. بالفعل ما لعنا خليل، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر حبيبا وصاحبا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن
0: إن الله معنا.
2: إن الله معنا.
0: واضح. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مرحبا والسلام عليكم، إن شاء الله جمعة مباركة وبارك الله فيكم وعلى مر السنين قاعدين نستفيد وبارك الله فيكم.
2: ربي يبارك.
0: الحمد لله. ذكرني باسم الكريم أختي الكريم
5: زينب من سوسة.
0: مرحبا زينب وبكل أهلينا مستمعينا بسوسة، تفضلي سؤالك.
5: عندي ثلاثة أسئلة.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
5: إنسان مثلا يشهد شهد زور يظلم، فالطرف المقابل يقول لا بد حسبي الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل، فأنه يستهزأ بهذه الكلمة وما يعطيهاش ما يعرهاش اي اهميه ومحسوب وحسب قد ما تحب والى خير يا حاجه كما هكا. اي هذا السؤال. حبيت ان نذكر اهميه حسبي الله ونعم الوكيل. الثاني انه معناها انسان مش يعرس الولد ولا البنت معناها والفرح فرح قائم يعني قائم وقاعدين يحضروا سيه وكل فمعناها يموت له قريب قريب برشا فيقولوا له لا انت فرحك قائم وفرحك سابق ما تمشيش تعزي لبعض عرفت
2: ما يمشيش يعزي اصلا
0: ما يمشيش يعزي يعني هكا
5: اي ما يمشيش يعزي ما يمشيش لدار الميت يعني ما يمشيش كلمهم ما يمشيش لدار الميت بكل على خاطر فرحه سابق وعنده فرح وإلى آخره لا ممنوع من هذا راهو فرحك سابق
0: واضح
5: ما تمشيش
0: واضح
5: مش لا حرام ولا حلال أما لا السؤال الثالث والله ما نعرفش إذا كان نقولوا لا أنه في الجنة إن شاء الله ندخلوا ناس في الجنة بقدرة الله فيقولوا أنه الزوج في الجنة يتقي بزوجته والزوجة تتقي بزوجها في الجنة وأنا في مخي هكا والله يحكي فيها الناس الكل في يبدأ الزوج مثلا إذا كان هذا صحيح الزوج متزوج أربع نساء مثلا ولا المرأة تزوج
0: ما عندناش أربع نساء في تونس الحمد لله
2: أنا فهم البر
5: ولا
2: قدم
5: يعرس ويطلق يعني
2: ولا ياخذ مرأة
0: واضح واضح
5: ولا كيفاش مش يصير أنه
0: واضح
5: بالزوجة
0: واضح أختي
5: الكريمة والله الناس تسمع فيها قلت لهم تو نسر علي
0: واضح أختي
2: هو شنو يعني
0: شكرا لك
2: بالضبط شنو السؤال يعني
0: سؤال متعلق بالسؤال الاخيره
2: أي
0: يعني مما اثر وهكذا يتداول يعني وينشر ان الزوج يلتقي بزوجته في الجن
2: اي
0: إيه قالت لك اذا كان الشخص هذا الزوج هذا متزوج باربعه باي الزوجات سيلتقي او اذا كان متزوج باربعه في ادري قلت في بلدان اخرى يجوز لهم ذلك او مثلا متزوج مره ثم اعاد الزيجه مرات عديد اي باش كومش يلتقي. خلينا ساعه نبداو بالسؤال الاول المتعلق بالاستهزاء بكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمه اختي الكريمه واعتقد انك تشاطرني فضيله الشيخ هي ليست مجرد دعاء او عباره عابره هي ايه قرانيه وهي عقيده راسخه وماذا تعني حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هي تعني التفويض والتوكل المطلق على الله. هي الكلمه التي قالها النبي ابراهيم عليه السلام حين القي في النار قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته في مواجهة الخطر. الاستهزاء بهذه الكلمة أو السخرية منها أعتقد هو من أخطر المسائل في العقيدة الإسلامية. ونعرف مثلا حكم الاستهزاء بالدين العلماء أجمعوا أن الاستهزاء بالله أو بآيات الله أو بأدعية القرآن أو بما علم من الدين بالضرورة هو كفر مخرج من الملة.
2: يعني العبارة هذه راهي دقيقة.
0: شفت ساعات الواحد
2: شاهد الزور هذا مش ما أخطر منه نجم نعمل له حسرة
0: لا وفيما بعد يستهزئ واحد يقول له حسبنا الله ونعم الوكيل يقول لك يستهزئ ويسخر منه.
2: ايش معنى حسبي يعني كافيني
0: فقط
2: يعني
0: فوضت
2: هي أمرك. فيها تفويض هو مش مجرد دعاء عابر
0: هي يعني آية في القرآن
2: قالوا حسبنا الله
0: ونعمل
2: الذين قال لهم الناس هي الآية في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس عفوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا سبحانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله يكفينا طبعا هو يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل شهد لزور يعني الله يكفيني في استرداد حقي منك وهو خير من أوكله من أوكل إليه أمري يعني هذه فيها انذار معنوي كي يزيد هو يسخر منها تولي كارثة.
0: ناخذ في سورة التوبة المولى سبحانه وتعالى يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
2: باهي تو نجيو للسؤال الثاني.
0: السؤال الثاني بخصوص تعزية
2: عنده فرح
0: أهل الفرح
2: ومات له شخص وليش ما يعزيش؟ شنو ما تقولش تمشي تعزي
0: علاش مش يجيب الموت معاه يرجع الموت معاه
2: سبحان الله يعني كلام لا غير شعبية اللي هو يمشي كله اللي عنده فرح سابق ما يعزيش الميت
6: عليه.
2: لا
6: يمشي أدي واجب العزاء ويرجع يحتفل ويكمل مراسم الزواج.
2: لا هو من إشكال. هو من الدليل على أنه متعاطف معك شخص هكايا، ولكن سبحان الله
6: فرحه
2: سابق، فرحه سابق مش أجله. فهمتني أنه باقي فارح بطبيعة الحال وطبيعي باش الإنسان يفرح، ولكن سبحان الله هذا قدر الله.
6: إذا يمشي يؤدي واجب العزاء ويرجع يتمم مراسم زواجهم.
2: أي.
6: طيب سؤال هالثالث.
2: هو توا الساعة قبل كل شيء. توا إحنا كيف اللي ضمننا دخول الجنة ها؟ وولينا نتشرط باش كون نتلاقاو باش كون ما نتلاقاوش. لا ما يا أختي الكريمة، أختي الكريمة راهو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الدخول الجنة.
6: اللهم
2: تقدر تدخل الجنة.
6: اللهم
2: بعد تالي تتبدل المقاييس وتتبدل الأمور، والزوجة ما عادش تقعد هي زوجة كما كانت كبيرة ولا كذا، ونفسه كذا سبحان الله. هي عنا آية تدل على أنهم يتلقوا سبحان الله في سورة الرعد، جنات عدن يدخلونها إن شاء الله ندخلها. يدخل الساعة وبعد تالي لا مش تقعد تتشرط، اضمن الدخول وبعد تالي مش مشكلة. فهمتني؟ أنا مش يعطيك ربي به. فهمتني؟ يدخلونها ومشكول ومن صالح من آبائهم أي وأزواجهم وذريتهم. هو كلش الزوجة، الزوجة والذرية والآباء، واضح ولا؟ إن شاء الله ندخلوها جميعا، والأبناء يلحقهم ربي بالآباء
6: عشان نكونوا من الصالحين إن شاء الله.
2: يعني هو توا إذا كان فما الراجل عنده أكثر من زوجة وطلق واحدة وكذا، ما عناش نص صريح في الكتاب ولا في السنة يقول لنا شكون اللي تكون زوجته في الجنة. ما عناش نص هيك باش نقولوا. بعض آثار وأقوال العلماء يقولوا آخر زوجة. فهمتني؟ يستدلوا يعني يقولوا المرأة لآخر أزواجها، لكن الحديث مش صحيح. وفما شكون يقول يخير، يعني هذا ما في
6: من الذي يخير، الزوج ولا الزوج؟
2: هي تخير أحيانا وهو الأهم. الأهم أيتها الأخت الكريمة أن الجنة،
6: أعطينا ندخل الجنة،
2: أن الجنة
6: الخير فيما اختاره الله.
2: أيوة موتنا فقد لا أخسر، ما فيهاش فقدان ما فيهاش هكا الإحساس بالغيرة، هذيك زوجة أخرى ولا هذيك سابقة ولا كذا، فيهاش إحساس بالظلم. ربي يقول صحيح. ونزعنا ما في صدورهم من غلة ما كانت الصورة. فما ربي سبحانه وتعالى يعطينا جميعا إذا كانت خلناها سعادة تامة للأزواج وللأبناء وللذرية، وهذه مسائل يعني نتمناها للجميع من غير ما ندخلوا من غير ما ندخل في التفاصيل. كما قال الصحابي يسمع في ولده يطلب في ربي يقول اللهم إني أسألك بيتا في الجانب الشرقي من الجنة.
6: يحبوا في الجانب الشرقي،
2: يحبوا شرقي يزدهم غربي. وشكون قال لك يا شرقي كما الشرقي بتاعنا إحنا والشمس كيف؟ قالوا ما هذا اعتداء في الدعاء، اسأل الله الجنة وكو. إحنا تو دخلنا ولينا نشرطوا على المرة الأولى والثانية، ولا طلقتها ولا ما طلقتهاش. إن شاء الله ندخل بكلنا بأبائنا.

0: والله غفور رحيم إن شاء الله ويقبل توبة التائبين. مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا ورجاء يعني لو ممكن إغلاق جهاز الراديو تسمعنا. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو
1: صباح النور.
2: صباح النور.
0: صباح النور.
1: صباح النور والسرور.
2: هاي بعد
0: صباح البهجة.
1: يعطينا ويعطيكم محبة ربي والرسول.
2: آمين.
0: اللهم آمين.
2: وندخل الجنة احنا وذريتنا وازواجنا.
0: اللهم آمين.
1: آمين يا رب العالمين. طيب. آمين يا دكتور.
0: شكرا لك اختي الكريمة. لحظة بالنسبة للمكالمة الهاتفية السابقة حبذا انها تغلق جهاز الراديو تسمعنا من جهاز الهاتف فقط. خذينا المكالمة الموالية. الو مرحبا اهلا وسهلا. ذكرني باسم الكريم اختي الكريمة.
1: هاني نجات من سوسة.
0: مرحبا بك اخت نجاة وكل اهالينا ومستمعينا بسوسة. تفضلي سؤال.
1: عندي ثلاثة سؤالات اخويا.
0: يلا سؤال الاول.
1: السؤال الاول اني في شك مرض بك المرض وعملت معناتها العملية وكل ما صمتش معناتها شهر رمضان.
0: هاي
1: اخي طلعت شوية فلوس حسبتهم صدقة معنا.
0: هاي
1: ومعناتها نجم نسيم نرجع الشهر اللي افترته.
0: هاي
1: ولا كيفاش معنا
0: واضح
1: يعني صدقة.
0: أيوة واضح الساعة. قبل ذلك أنت قادر على أنك تصيم وتسدد الدين؟
1: والله إن شاء الله نحاول. أنا كان
0: واضح. أعطيني سؤال كثان. يلا سؤال كثان.
1: السؤال الثاني ثم معناتها يعني نحكي لك على روحي. مرأة معناتها واخذة كما يقولوا راجل كان واخذ مرأة وتوفيت الله يرحمها. وعندها معناتها ثلاثة أولاد وثلاثة بنات. وهذوما أني حسبتهم معناتها أولادي إخواتي أصحابي معناتها هولا ربي يعلمي. لكن من نوع اللي نحب الإنسان نحب كيما نحب الروح الخير نحب الغيري.
0: وأنت عندك أبناء من زوجك هذا ولا؟
1: لا لا لا ما عنديش.
0: ما عنديش.
1: عنديش. واضح. واضح. يعني ما عنديش منه خاطر ما عنديش مدة طويلة تسمى حكاية ثلاثة سنين.
0: أي واضح أختي واضح.
1: حصل وهو هو هو إمام جامع توا معناتها إمام جامع ويعرف ويقرأ القرآن ولو يقرأ علوم الشريعة
0: ويقول
1: أخي ثم عنده طفل مش طفل راجل هو معرف ومرته أما مرته مش لهنا موجودة مبعيدة عليه هي في بر وهو في بر.
2: فهمش بقي فهمش.
1: وكل يبدأ كيما يقول
2: أنت مرته ولا هي
1: يروح من الخدمة معناتها تاعب ووالد فن طيب ويقول خليني نحيله كيما يقولوا فطوره ولا عشاه ولا نكتب من ربي نعملوه. حاصل وساعات يجيب حذايا كيما يقولوا يدخل بحذايا نحط له في الكوجينة يفطر وياكل تلقاني هو نغسل في الماعون في الكوجينة ولا حاجة وهو يبدا يفطر على روحه. قال لي هو راهو حرام حرام معناتها ما تقعدش انت راسك وراسها في الكوجينة. ودي قلت له راني مانيش كيما نقول نحكي معاه ولا يحكي معايا مساكن ياكل اكل فم ويمشي على روحه معناها ما عندي حتى دخل في الموضوع.
0: واضح السؤال.
1: قال لي حرام حرام.
2: هي تو
0: واضح السؤال.
1: هذا هو حرام ولا لا؟
0: واضح السؤال. واضح واضح
2: اعطتنا حيثيه اعطتنا بشوي ساعه اعطتنا حيثيات ما عندهاش علاقه بالموضوع.
0: تو فسر لك سؤال هي حابه تعمل مدخل. اعطيني السؤال الثالث.
1: السؤال الثالث يعني ثم شكون من طرف العائله ما اكلي مسلي معناتها اكلي جبد لي حشاك مس معناتها مسني في عرضي فهمت. وكلي قال لي كيما نقولوا هددني معناتها هددني واني ما نعرفوش هو لا يعرفني يعني لا نعرفه.
0: هي.
1: فهمت سببها كليك مشكله بينه وبين مرته وكلي هددني فهمت هددني واني ما نعرفوش ريت لا عشرته ولا عشرني لا نعرفه لا يعرفني.
0: وشنو السبب علاش هدد فيك؟
1: ما عرفش السبب. هي بنت الراجل اللي واخذته ويسكن يعيش البرة معنا في الخارج. أكلي حاسبها على الفلوس وكذا كما يقولوا الفلوس ونمشات والعريطة لك روحت بها كما يقولوا هنا التوس شنو صرفتها كما يقولوا قد صرفتها على ذري يسحب كي صرفتها هي على ذريها. احنا أني خليتهم جيعانين معنا جوعتهم أني هون ربي يشهد عليا ما شديت عليهم حتى شيء يعني طايحة رجلي مكسورة وكما يقولوا ما نجمش حتى نمشي للكوجينة.
0: شنو سؤالك؟ شنو سؤالك بخصوص هذا؟
1: كلي حلفت خداش من يمين باش نشكي بيه فهمت. حلفت خداش من يمين بالغش حشاك واني مريضة وما ساعدنيش الغش.
0: ومشيت شكيت ولا؟
1: لا اخي هو اخي الحاج قال لي لا ما تشكيش بيه معنا كان تشكي بيه راني نهز نوصلك لداركم معنا فهمت. قال لي ما تشكيش بيه وهو راه هو الضرر لحقه اكثر مني يعني فهمت.
0: واضح واضح اختي الكريمه.
1: وما شكيتش
0: الله غلط نشكي به الرب في شيك سبحانه وتعالى. شكرا لك اختي. شكرا لك اخت نجاة. هاي اسئله ثلاثه هي

0: نبدأ بسؤالها الأول.
1: طيب. واضح إذا كان هي أختنا بإذن الله تعالى قادرة على
0: شهر رمضان
1: على أن تقضي رمضان
0: سد الدين. أي
1: تقضي
0: قتلك وكل اللي خرجتهم هذول
1: خرجته
0: تحسبهم صدقة
1: يلا. وإذا كان هي مش قادرة
0: غير أي
1: هكاية تسمى خرجته يعني باقي كما نقولوا إحنا يعني فدية.
0: طيب تنصحها بأنها تحاول
1: تجتهد
0: حاول أختي الكريمة إذا كانت نجمت
1: كان ما نجمتش ربي يعني
0: باهي نجيو تاول لسؤالها الثاني اللي انت
1: ما عادش قالت المرأة الأولى والمرأة الأولى عندها ذراري ودا شنو عطاتنا معلومات بعيدة عن
0: أي قاعد نتبعها. هي متزوجة زوج كان متزوج سابقا
1: واضح
0: وتوفت زوجته الله يرحمه. الزوج هذا عنده ثلاث بنات وثلاث أولاد قالت وزوجها هذا قالت هو إمام ويدرس العلوم الشرعية وما إلى ذلك ومتفقه ومطلع بالدين. الزوج هذا مو عنده ثلاث أولاد عنده ولده بطبيعة الحال من مرته اللي توفات لأنه هذه المستمعة قالت لك ما أنجبتش منه. عنده الوليد هذا كبير بطبيعة الحال كبير في العمر وزوجته يعني تسكن في مكان بعيد يعني في الخارج ولا مش عارف في ولاية أخرى. قلت لك ساعات يجي بحذاي للبيت وتكرمه وتطعمه ساعات يجلس بحذاها مثلا في المطبخ ولا حاجة تقول لك هي يعني قاعدة تقوم ببعض شؤون البيت وهو يجلس يعني يتغذى ويأكل الكل. زوجها كي جاء قالها لا حرام ما عادش تختلي به وما عادش تجلس معه. واضح السؤال أم لا؟
1: واضح
0: هاي؟ هي حابة تسأل قلت هل في ذلك حرج وعيب وإثم أم لا؟
1: يأخذ راهو عن حان القرآن يتسمى هنا ولد الزوج ابن الزوج راهو يتسمى محرم الزوج بوه محرم تسمى محرم يعني بمجرد أن يعني بوه
0: يعقد
1: القول على كلمنا هذيك تولي محرم بالنسبة لي يقول إيه واضحة ورب إيبيكم اللاتي في حجوركم ماي ربي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. التحريم هنا هو مؤبد زوجة الأب محرم على الابن وابن الزوج محرم لذلك يجوز له أن يدخل عليها ويزورها ويجلس معها ويشرب عندها وتكون معه في البيت من غير حجاب وتسافر معه لكن هنا كيف نقوله هي محرم مش معناها مش نسقطك الجميع أداب الحشمة ومش نتوسع في التصرفات وكل شيء من مجرد كما قالت هي يزورها تفرح بيه طيبله توكله وتطعمه وتجلس فمش حتى حرج وكيفاش يقول هذا حرام منين جات ولا العلم
0: هو حاج وإمام ويدرس أيضا في العلوم الشرعية صلح له سي محمد
1: أكهو هي الآية يعني واضحة الآية
0: أرجع القرآن يعني
1: صح الآية ورباء بكم
0: يعني جائز جدا بطبيعة الحال
1: اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني كل علماء ولد الزوج يعني ابن الزوج محرم لزوجة أبيه بمجرد أن أبوه عمل العقد حتى قبل مازال ما دخلش بها تتسمى محرم يزورها يجلس معها تطيب له توكله تفرح بيه تسافر معها في الحج وكذا يتسمى محرم تسافر معها بقينا فما أداب كما قلنا وهي
0: المرأة
1: كبيرة محافظة على الأداب هذه ربي يبارك لك
0: شكرا لك
1: يتعامل فيه كأنه ولدها كأنه ولدها
0: نعم واضح. نجيب لسؤالها الثالث قلت لك فما شخص يعني اهتك عرضها وهددها وما إلى ذلك
1: ما نحن ندخل في التفاصيل
0: لأسباب مادية والكل هي أقسمت أنها باش تقدم به الشكوى
1: أي.
0: في حين أن زوجها قالها لا
1: أي.
0: وألزمها بذلك قالت فما
1: الإشكال في السؤال بحيث شو ندخل في التفاصيل
0: نعم.
1: هي
0: أي.
1: حلفت باش تشكي به
0: زوجها قال
1: رجلها قال لا ما تشكيش به هي ما شكتش به واش به يعني ولا تشعر الله عرضا لأيمانكم هي تحب يا رب يحب تصلح يحب كذا
0: عليها صيام كفارة
1: عليها لا مش صيام يلزم تكفر
0: أطعام
1: يلزم تكفر على اليمين بان هي مش كتش تكفر على اليمين كما قلت سيادتك الآية واضح أطعام عشر مساكين تطعم عشر مساكين من عشر كل واحد 4000 5000
0: يعني هو تلك الحدود
1: ما نجمتش تطعم
0: فصيام
1: تصوم ثلاثة أيام
0: واضح
1: وربي يعني يحننا لفاطمة إن شاء الله
0: اللهم أمين
1: أمين
0: طيب المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
2: أما
0: ألو أهلا وسهلا
1: مرحبا
0: عسلامة مرحبا
2: ديديا من تونس.
1: مرحبا.
0: مرحبا أخت ليليا ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بتونس.
2: مرحبا بكم أنتم زيدا، بارك الله فيكم على هالحفل.
0: شكرا لك. مرحبا. أول مرة تشارك معنا؟
2: أول مرة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي.
2: اللي حبيت نسأل، الحصة هذه ما هي قيمة و معناتها هي مفيدة للعباد الكل؟
0: شكرا.
2: تتعاود ولا لا؟ حتى واحد يبدأ مش
1: تتعاود. صحيح.
0: هي الحصة تتعاود، يبدو أنها تتعاود، بشتجدها في على اليوتيوب بعد الحصة، مش تلقاها موجودة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب. واضح؟ على اليوتيوب في الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على اليوتيوب، راديو منستير. واضح؟
2: مش في الإذاعة.
0: باهي في الإذاعة. في الإذاعة أعتقد أنها تتعاود الصباح الاثنين، يعني فجر الاثنين.
2: فجر.
0: يا إما فجر الأحد أو فجر الاثنين، والله ما عنديش المعلومة، ولكن متأكد أنها تتعاود، ولكن في البرامج المسجلة اللي في الفجر، يعني بين نصف الليل وبين الخمسة العصر إن شاء الله بحول الله. أما تحب تجدها، تجدها بعد على موقع اليوتيوب إن شاء الله.
2: في سؤال.
0: أي. تفضل.
2: واحد مثلا يصلي حاضر، معناتها شنو يقول من اللون؟ يصلي غايب مثلا فاتو العصر، وكيصلي الفوات اللي فاتوه قبل، شوي كيف يصلي اول ما يبدا؟
0: واضح. انت يعني تسال عن نيه هكذا، فما نيه ولا لا، ولا كيفاش تحديدا؟
1: قداش من فايته؟
0: خلينا ساعة في الفرائض مثلا، كي تصلي فرض حاضر قلت لك، فماش حاجه نقولها من
1: كل حد شيء.
0: خلينا نسمع ايش تقول انت.
2: نقول الله الله اكبر، معك كما لازم يقال.
0: لا الإقامة. لا لا هذيك الإقامة أختي الكريمة، بعد ما تسمع الأذان وأنت وحدك في الدار تعمل.
2: اللهم إني نويت وصليت العصر مثلا.
1: ما تقولش يا أختي الكريمة.
0: لحظة خلينا نفهمها.
1: النية في القلب. العلماء يقول لك ما تقولش اللهم إني نويت صلاة العصر ولا صلاة الظهر في القلب. أنت أنت في نيتك أنك مش تصليها حاضرة، في نيتك في قلبك ما غير ما تقول. واضح؟
0: بخصوص الإقامة. بخصوص الإقامة.
1: إقامة تقيم. لا ما تحب تقيم، تحب ما تقيمش مش مشكلة.
0: واضح. أي. بخصوص الفوائد.
2: فوائد.
1: شنو الفوائد؟ عندك كيما نقولوا نتاع سنوات فايتة.
2: نتاع سنوات فايتة، وإلا خرجت وفاتك العصر وكي دخلت للدار تصلي العصر قضاء مثلا.
1: باهي العصر مثلا أنت وقتاش مش تصليه تقريبا؟
2: مثلاً قبل المغرب.
0: قبل المغرب.
2: وإلا بعد المغرب
1: ساعات. بعد المغرب يولي قضاء.
0: يولي قضاء. ما قبل المغرب رو مازال هذا كل مدة ساعة ذاك ما يتسماش قضاء.
1: قبل المغرب كما عشاني بشوية.
2: أي.
1: عندك ديما هكا يعني كيف ترتفع الشمس وتصفار باقي مازال الوقت. كيف يقرب المغرب يولي وقت ضروري. أنت تشديت ما نجمتش تصلي وسمى وقت ضروري. وقتاش يتسمى قضاء؟ وقت لا تصلي أنت بعد المغرب. لكن يلزمك تصلي العصر قبله وبعد تجيب المغرب.
2: اي على النيه. شنو تقول
1: النيه؟ ما تقولش حتى شيء.
2: تقول شيء
1: هكذا في قلبك، هو هكايا
2: هذيك النيه انت نويها في قلبك.
1: اكيد هي النيه. فهمت اختي كريمه؟
2: دي والفوائد.
1: والفوائد نفس الشيء. انت مش تصلي عندك كما نقولوا عشان سنوات ماضيه تحب تقضاها.
0: نعم.
1: تنوي ظهر، تنوي عصر، تنوي كذا
0: في القلب.
1: في, في قلبك. في قلبك
0: دون الجهر بها.
1: العلماء ديما يقولوا النية محل القضية. هذه فما علماء قال لك لا يقول سمع من غلطة كبيرة. النية ديما في القلب.
0: ديما في القلب. كأنك تتحدث في روحك، في قلبك تقول أني مش صلي توضح.
1: في روحك في قلبك.
0: في قلبك.
1: شكرا
0: لك.
1: يسيبك.
0: شكرا لك أختي.
2: وربي يسددكم.
1: حقق لك ما في قلبك إن شاء الله.
0: شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: ألو.
3: ألو عسلم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
3: أهلا مرحبا بكم.
1: مرحبا.
3: مرحبا. جمعة مباركة منكم
1: أجمعين.
0: أجمعين سيدي. ذكرني باسم الكريم.
3: اسمي أنور. أنا
0: مرحبا سي أنور. منين تكلم فينا أخوي أنور؟
3: من المهدية.
0: من المهدية. مرحبا بيك وكل أهلينا مستمعينا بالمهدية. تفضل سيدي سؤال.
3: عايش كاتب الصحة بربي. يعني مش نسأل ما حكم ما شهادة الزور، يعني صارت لي حادثة وشهدوا عليا زور زوز ورجال كبار، معناها زوز رجال كبار في أحفادهم، في أحفادهم وين يقض ولدهم، وشهدوا والله معناها بصدق معناها تنضمط معناها المؤثرة فيه الحادث أكثر من الحادث الأطارسي هي شهادة الزور من زوز. هل نقطعهم إلى يوم الدين؟ هل نقاطع أبنائهم إلى يوم الدين؟ هل ندعي عليهم في كل صلاة ولا في كل إقامة ولا في كل كذا؟
0: سي أنور
3: كيف نتصرف؟
0: واضح يا سيدي سؤالك هاوي الإجابة بسرعة قبل ما يبغت الوقت.
1: احنا عملنا حصة على شهادة الزور
0: عملنا شهادة الزور نذكرها
1: عملنا حصة على شهادة الزور يا لطيف.
0: باختصار شديد فضيلة الشيخ باختصار شهادة الزور أعتقد هي من الكبائر
1: هي من أكبر الكبائر
0: أكبر الكبائر بهيش
1: يعني
0: نسأل الله السلامة
1: هو شنو معناها
0: تشهدوا شهادة زور
1: يا لطيف
0: في حقه يعني
1: يعني وهي وذيك ترتب عليها
0: مهما يكون بطبيعة الحال فترتب عليها ضرر ينجم يكون ضرر كبير ضرر المهم ضرر أكيد شهادة زور مش الحقها ضرر طيب بسرعة هو قال لك النجم ندي عليهم ولا
1: لا قال على ذريتهم ذريتهم
0: واضح
1: يعني أولا احنا عنا عن الأصل هو ترتب عليها ضرر وفعلي ولا لا الأصل أن لا نقابل الظلم بظلم لا ينتقم ولا يشتم وما يفتريش عليه
0: فوض أمرك لله سبحانه وتعالى
1: لأن شهادة الزور كبيرة لكن من عالجواش بكبيرة أخرى إذا كان هو مظلوم وتخذله حقه ويطالب حقه بالطرق المشروعة القاضي ولا الجهة كان يعرف أن الشهادة تعمد الكذب ينجم
0: يدعوه إلى
1: لا يسأله قانونيا كان ما نجمش
0: كان ما عندوش مستندات
1: ما عنده إلا الصبر والدعاء وكالدعاء اللي قلناه بكري اللي قلناه بكري حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل المهم إذا كان ترتب عليك الشهادة حكم قضائي ضر به ما يكتفيش بالدعاء يسعى هو باش ينقذك الحكم بالوسائل كذا وإذا كان ما حاب من كذا يعني أما ما يدخلش ذريته
0: واضح وصلت الفكرة شكرا لك تحية لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين أجمل تحيات فريق الطريق حمدي تحية لي في خرج الحصة تقنيا حسام في تأمين الإخراج الرقمي هويدا في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي فرج الجيد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نسير الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات تهم حياته اليومية معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار ونوفيكم بنشرة مفصلة للأنباء. في عناوين هذه النشرة، محافظ البنك المركزي التونسي يدعو خلال لقائه عددا من مسؤولي بنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة. في المنستير نتابع أشغال الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وفي زغوان نسلط الضوء على تنفيذ برنامج تأهيل الحرفي في الصناعات التقليدية. تقرير يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار، وخبير في التنمية يؤكد أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة. إلى تفاصيل الأنباء، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتتولى المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تنظيم هذه التظاهرة بشكل متزامن بإحدى المعتمديات بالولايات مرجع نظر، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. بهجة بن عبد القادر المندوبة الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والمزيد عن أهداف هذه التظاهرة التي انتظمت بالبقالطة.
1: تعريفي ترشيدي تحسيسي لخريجي وإلا المقاطعين على الدراسة، نوجهوهم زوج مبادرات هي إن شاء الله اليوم ولفرنس في مركز العالمية الموجة للطفل، نعاونوهم على التسجيل، نفهموهم المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية نفكر بعد الإنجاز من 18 سنة إلى 59 سنة. 18 سنة إلى 25 سنة ياخذوا من قرض 15,000 دينار سونفانتيغي، من 18 إلى 59 سنة ما همش متخرجين عندهم إثبات كفاءة مهنية وإلا متخرجين، أنت والبنك اللي باش ينخرط فيها 10 ملايين فونزنتيغي من 100,000 دينار حتى ل 300,000 دينار. احنا والمشروع نوجهوهم مع مركز الأعمال ومع فضاء المبادرة مع التشغيل مع الهيكل المساندة الكل، نأطروهم يساعدوهم ببعض مشاريعهم والمساندة.
0: في الأثناء، جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تذكير بأنها افتتحت باب الترشح بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداثها وتوسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 26 و2000. وأضافت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أن ترشح يتم وجوبا عن طريق التسجيل وإيداع الملف مستوفى الوثائق عبر المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات www.raidat.tn، على أن يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. إلى زغوان، بهدف المحافظة على إشعاع عدد من الحرف التقليدية التي تمتاز بها الولاية وتشجيع الحرفيين على بعث مشاريع خاصة بهم، انطلقت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية في تنفيذ برنامج تأهيل الحرفية في الصناعات التقليدية بولاية زغوان. المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بزغوان بوثينة اللوز، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: في إطار الراغبين في بعث المشاريع في قطاع الصناعات التقليدية، الأشخاص هذوما تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، الحرفي يتمتع بمنحة تتراوح بين 150 للشخص الواحد، وبالنسبة للمعاقين وأصحاب الشهادة العليا عندهم إضافة 50 دينار في المنحة، والمؤسسة الحرفية تتمتع بمنحة 100 دينار على دخل كل شخص عنده في الورشة هذه. الهدف متاع برنامج التأهيل هو المحافظة على اختصاصات الصناعات التقليدية وخاصة الاختصاصات اللي ماشية في الاندفاع. احنا ولاية زغوان فيها العديد من الاختصاصات كما الغرزة الحلزونية، كما الحلويات التقليدية، كما الشبكة، كما اللباس التقليدي، عندنا الأقفاص زادة، كلها ماشيين اختصاصات ما عادش الشباب قاعد يقبل عليها. لقينا لهم الآلية هذية باش نستقطبوا أكثر شباب. القسط الأول وتم مشاركة زوز حرفيين من الولاية، وتو القسط الثاني إن شاء الله عنا 4 حرفيين زادة. ونحب المؤسسة الحرفية بعد إنهاء الدورة هذه بعد 6 أشهر يلزم تقع طريقة إتمال بنسبة 60%.
0: دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري خلال لقائه عددا من مسؤولي بنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية، دعا إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. وأكد نوري أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية، مشددا في المقابل على ضرورة تغيير المسار. كشف تقرير حديث لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار. وحذر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 40 و2000. وتعليقا على هذه المؤشرات، أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن غياب الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار البلاستيك فاقم من خطورة الوضع، مشددا على أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة.
3: كميات كبيرة من استعمال المواد البلاستيكية بكل أنواعها ولم نتخذ أي إجراءات، تقريبا ما فماش برنامج منظم يهدف إلى أولا الحد من استعمال البلاستيك في كل المجالات، اثنين تفعيل منظومة تجميع النفايات البلاستيكية إيكولف اللي عنده تقريبا 20 أو 22 عام ولليوم ما قيمناش المردودية نتاعه، معناه المواد البلاستيكية خاصة أمام ارتفاع أسعار الطاقة ترتفع أسعارها ويرتفع عليها الطلب خاصة من الأسواق الآسيوية والصين. اليوم هل قالوا عنا الإمكانات اللازمة لاستغلال هذه الفرص باش نرفعوا من أسوام التجميع؟ كذلك اليوم يجب نمشوا في عملية تحسيسية واسعة من رياض الأطفال إلى الجامعات إلى مصانع، قالوا خاصة مؤسسات الدولة يلزمها هي اللي تقوم بنوع من العمليات النموذجية للتجميع المواد البلاستيكية وتسليمها للمراسلين، مع العلم راهو اقتصاديا اليوم الخسائر هذه اللي تكلفنا اكثر من 500 مليون دينار رانا قادرين انه باش نحولوها الى مصدر لانتاج الثروة من جديد. وانا اقول خلينا نبدا اليوم كما بدت برشا الدول العربية، نحن تقريبا ناخذ قرارات وفي ساعة نسوق من وفروش، معناها البناء التحتية والحوافز اللازمة والمراقبة والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
0: في بقية أنبائنا، شاركت تونس اليوم في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساعى لتحقيق رقم قياسي عالمي وتسجيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أن المشاركة في هذه المبادرة والتظاهرة الدولية تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في نشاط مستمر للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون انقطاع.
4: شاركنا في الحدث العالمي 25 ساعة عالم واحد متصل، كانت مداخلتنا بساعة تدريب اليوم الصباح من 7 إلى 8. الحمد لله كان الناس معناتها شاركت وكان التفاعل حول ما قدمته الجمعية، وخاصة كانوا ثلاثة محاكين، أنا وتلميذ أسامة الفالحي من معهد النموذجي سيدي بوزيد والأخت ملك سفرة عضوة الجمعية ومدرسة الجمعية. قدمنا كل ما يخص المبادرات والمشاريع اللي قامت بهم الجمعية، خاصة في تضيف الذكاء الاصطناعي وتمكين المدرسين وتعزيز قدرات الشاب التونسي. وأسامة الفالحي قدم تجربته في الجمعية والمشاريع اللي شارك بها في مختلف مسابقاتها، وقدمت الأخت ملك دورة السادسة اللي إن شاء الله سوف تنطلق للأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة العربية، وقامت بتدريب حول إنجاز معرض افتراضي لزيارة افتراضية تفنى 60 درجة لمدينة سيدي بوسعيد، وعرفت بمدينة سيدي بوسعيد للعالم أجمع.
0: تحتضن مدينة الثقافة اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء دوليين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ورؤساء مؤسسات وخبراء محاسبين ومهندسين ومدققين داخليين. المختص في السلامة المعلوماتية هيثم المير تحدث في ميكروفون خولة سليتي.
5: لما نتحدث على الأمن السيبرني، تونس الحق كانت سباقة من أكثر من 20 سنة من اللي بدأت تكون في الناس وبدأت تحط في البرامج، وفما تطور نوعي شهدته تونس خاصة على الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي وخاصة في التكوين. لكن اليوم ما نشاهدوه من مخاطر وتهديدات يتطلب أنه تكون فما آليات وإمكانيات أقوى برشة. اليوم عديد من الشركات في تونس قاعدة تعاني يوميا من الاختراقات ومن الهجمات، وهنا نجم نقوله اللي فما نوع من النقص خاصة في الإمكانيات، مش إمكانيات بشرية أكهو، لكن حتى بعض الإمكانيات المادية وحتى بعض الإمكانيات اللي تجبر المؤسسات أنها تركز آليات حماية. إحنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عنا قدرات أقوى لحماية المؤسسات؟ أنا أقول أكثر هو دور الدولة خاصة في سن استراتيجية تكون شاملة وملمة، واللي هي تكون سند لكل المؤسسات والقطاعات الحيوية باش تنجم تحمي أنفسها. اليوم صحيح فما بعض الأعمال اللي قامت بها الدولة التونسية، لكن أنا تشوف اللي مازلت فما برشا خدمة أكثر، خاصة في الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية اللي تحدد لك الأهداف متاعك حتى الرؤية متاعك وين باش تمشي وكيفاش باش تسير التطورات هذه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.
0: ختاما لهذه النشرة، توجت إذاعة المناسير بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لسنة 26 و2000 عن برنامج ومن التحدي معجزات ضمن فئة البرامج التحفيزية للزميلين كريمة بن يوسف وحسام قدرية، جائزة عربية أخرى تنضاف إلى مسيرة إذاعية حافلة بالتميز والتتويجات.
4: أهدي هذا التتويج بحصولي على الجائزة الأولى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورة 26 بحصولي على الجائزة الأولى في من صنف البرامج التحفيزية عن برنامج من التحدي معجزات مع صحبة الزميلة ومن إخراج الزميل حسام قدرية. طبعا أهدي هذا التتويج إلى مؤسسة الإذاعة التونسية وإلى إذاعتي الأم ومدرستي وملهمتي إذاعة المنسير. هذا البرنامج هو كان في شكل ملمح طبعا للسيد نزار السنوسي الذي صنع من التحدي معجزات هذا الكهل من مدينة المكنين الكثيف الذي يصلح جميع الأجهزة الإلكترونية المعصبة، كيف اليوم أنه الإعاقة لا تكون عائق فعلي وإنما تكون هي خطوة نحو النجاح ونحو التحدي ونحو تحقيق المعجزات.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. محافظ البنك المركزي التونسي يدعو خلال لقائه عددا من مسؤولي بنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة. بعد قليل زميل ذاكر الزرافي وفيكم بآخر أخبار الرياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً، هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحه رياضيه جديده على موج اذاعه منسير. بدايه بالكره الطائره واخر اخبار المنتخب الوطني. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يلعب اليوم مباراة الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا في قاعة الرياضة بالمنزه القبة انطلاقا من 5 متاع العشية في مواجهة للمنتخب الكاميروني. منتخب التونسي للكرة الطائرة في رصيده 11 بطولة إفريقية، وهو رقم قياسي في انتظار إن شاء الله الفوز باللقب رقم 12. ودعوة الجماهير بتكون حاضرة في حدود أكيد التذاكر يتم توفيرها لأحباء المنتخب الوطني التونسي، ونتمنى كما قلنا نجاح وتوفيق للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. كرة القدم، المنتخب الوطني وبعد تعادل 1-1 أمام المنتخب الأوغندي البارح، مباراة غير مؤثرة في الترتيب متاع المجموعة متاعنا، لأنه منتخبات بوتسوانا ومنتخب الليبي معانا في نفس المجموعة، وبيترشح منهم فريق وحيد من ثلاثة هذوما، لأنه أوغندا ضمن تواجدها بسبب تنظيمها لبطولة أمم أفريقيا القادمة، بالتالي لن يتم احتساب مقابلات مختلف المنتخبات ضد المنتخب الأوغندي. تبقى مواجهة بوتسوانا القادمة يوم الاثنين انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب راس، مقابلة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي ولأبناء معين الشعباني بعد التعادل في مباراة المنتخب الأوغندي. كيفاش بيكون الروح المعنوية؟ منتخبنا رجع يرجع للتحضيرات والاستعدادات، ويبدو أنه فما تغييرات في التشكيلة الأساسية. منتخب بوتسوانا اللي كان تعادل مع المنتخب الليبي 2-2 بعد ما كان فايز 2-0 رجع عليه المنتخب الليبي. نذكر مجموعتنا باش يترشحوا منها زوز منتخبات، منتخب الأوغندي تأهل آليا، ويبقى منتخب واحد من جملة ثلاثة منتخبات يتأهل للدور للنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اللي مغبناش عليها عنا مدة طويلة. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، برنامج المقابلات والحكام نهاية الأسبوع نهار السبت انطلاقا ماضي 3، سبورتينغ بن عروس مكرم هدية، تحكيم منتصر عمار، أحمد ذوادي بظفر لقاء مستقبل سليمان اتحاد تطاوين، النجم الخلادي بعث بوحدة تحكيم إسلام الزوالي، ملعب السوسي كوكب عقرب تحكيم حسان السالمي، هلال الشابة سكة حدس فاقس تحكيم وائل جنقي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن تحكيم رضوان بالواعر، والمستقبل الذي بيجاب جمعية تمقرين تحكيم حسام بالحاج علي. يوم الأحد انطلاقا من الساعة 3 جمعية أريانا تواجه الملعب الجابسي تحكيم وائل المصباحي، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف تحكيم نزار الرياحي، نادي سبورتينغ مكنين هلال رديف تحكيم سفيان المنصري، شباب الرياضية القيروانية جندوب الرياضية تحكيم حسام الظاهري، الأمر الرياضي بوشمة نادي القربي تحكيم جسر قيرات، رائد جويرو باش يكون حكم لقاء قهوة في القفصة مستقبل قصرين، ومالك ماشا باش يكون حكم نادي أولمبيك مدين والقلعة الرياضية. كرة السلة، البطولة الوطنية للمحترفين باش تنطلق غدوة وبعد غدوة، برنامج الكامل للمباريات، النادي الصفاقسي النجم الراسي 4 متاع العشية نهار السبت، 5 متاع العشية يوم السبت اتحاد الأنصار شباب المنازه نجم حلق الواد النادي الإفريقي، الشباب القيروانية في 5:30 يستقبل اتحاد منسيري، مباراة ستبث على القناة الوطنية الأولى، النجم الساحلي الملعب النابلي في 6 متاع العشية، نهار الأحد مقابلة وحيدة نادي كرة السلة بحمام سوسة أو نادي حمام سوسة يواجه الدالية الرياضية بقرنبالية. هذا تذكير بالعقوبات اللي سلطتها الجامعة التونسية لكرة السلة وإدارة ولجنة التأديب في الجامعة التونسية لكرة السلة على فريقي الشباب القيروانية ونادي الصفاقسي بعد المباراة الودية. نذكركم أنه تم تسليط عقوبة 4 مباريات دون حضور جمهور على الشباب الرياضية القيروانية، وعقوبة كل من بالحسن الشيحي لاعب إيقاف لمدة 2 مباريات نافذة، أحمد الضيف أيضا لاعب إيقاف لمدة 3 مباريات نافذة، محمد المنفذ إيقاف لمدة 3 مباريات نافذة، وجاد الجوادي مساعد مدرب إيقاف لمدة 10 مباريات من 6 مع تأجيل التنفيذ، وأربعة مباريات نافذة. بالنسبة لنادي الصفاقسي تم عقوبة محمد العباسي إيقاف لمدة 2 مباريات نافذة، وأيضا إيقاف اللاعب أمان الله الجيزاني لمدة 3 مباريات منها مباراة واحدة مع تأجيل التنفيذ. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية معاكم. الموعد القادم على الرياضة بيكون إن شاء الله الأربعاء و5 دقائق. إلى اللقاء.

0: في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.
1: سيداتي سادتي، أهلا بكم في واحة جديدة من واحات القرآن الكريم. في هذه الواحة نتبين معنى الثمر في القرآن.

ورد في القرآن استعمال كلمة الثمر، والمقصود به المال والجاه، وهو ما ورد في الآية 34 من سورة الكهف.

0: وكان له ثمر أي مال، والثمرات هي الفاكهة كما في سورة النحل الآية 67.
1: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
0: ومن ثمرات النخيل والأعناب أي من فواكه النخيل والأعناب، وقد يكون المقصود بالثمرات الأولاد الصغار، ومنه الآية 55 بعد 100 من البقرة.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
0: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أي الأولاد الصغار. أخيراً وردت الثمرات في القرآن بمعنى رزق النحل من النور والزهر، منه قوله تعالى في الآية 69 من سورة النحل:

ثم كلي من كل الثمرات، أي النور والورد خاصة. بهذا المعنى الأخير لكلمة الثمر في القرآن نصل أعزائي إلى ختام هذه اللوحة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حصة قادمة.

0: في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا العشر التي زود بها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، اليوم مع الوصية السابعة وما بعدها. الوصية السابعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: يا علي، بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك أو سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أعزائي المستمعين، إن من بادر لاعتناق هذه الصفات فقد فاز فوزا مبينا ونجا من مآثم الحياة. الوصية الثامنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الثامنة لعلي بن عمه رضي الله عنه: يا علي، أحسن خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر وتصاحب من الناس، تكتب عند الله تعالى في الدرجات العلى. عزيزي المستمع، إن الأخلاق الكريمة من أبرز الصفات الرفيعة التي يتحلى بها الإنسان، ومن أجملها حسن الأخلاق مع الأهل والجيران والأصحاب. ولا غروة في هذه الوصية: ألم يكن القرآن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية التاسعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته التاسعة للإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: يا علي، ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى. عزيزي المستمع، إن هذه الخصال الثلاث من أبرز أبواب البر والإحسان، فسخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى والمكروه هي من الأسس التربوية التي تبناها الإسلام. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد أتينا على مجموع الوصايا التي زود بها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي كرم الله وجهه، إذ هو باب مدينة علمه، وكلها تتعلق بآداب السلوك ومحاسن الصفات والأعمال. ونستنتج من هذه الوصايا التربوية التي تمثل منهجا قيما للمسلمين، وتضمنت هذه الوصايا التأكيد على أهمية اليقين والرضا وضرورة الابتعاد عن الجهل والعجب، مع التأكيد على مشاورة الآخرين، كما أوصى بالصدق والخوف من الله سبحانه وتعالى وحماية الدين. كما شملت الوصايا أيضا أهمية الأخلاق الحسنة مثل العطاء والصبر وضرورة التحلي بالعدل والورع. هذه الوصايا تهدف كلها إلى بناء شخصية متكاملة تساهم في سعادة الفرد والمجتمع. نفعنا الله وإياكم بهذه الوصايا القيمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيد الكونين والثقلين رسولنا الأكرم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. فإلى اللقاء مع تحيات زميلي مهندس الصوت خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول،
1: من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 إشهار وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: السلامة ومرحبا بكم. انتهت فعاليات مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري 13 في أبو ظبي باتفاق بشأن تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، ولكن من دون اتفاق بشأن الزراعة والصيد البحري. وأعلن رئيس المؤتمر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزبودي في بيان أنه قد تم تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين وتمديد الإعفاء من أحكام اتفاق حقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة إنتاجها الدوائي مع الاستمرار في المباحثات لإصلاح آلية تسوية المنازعات بالمنظمة. المؤتمر اختتم من دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري. بدورها المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية قالت في نهاية المؤتمر: سأختتم بعبارة أنسبها إلى وينستون تشرشل اللي قال: النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، إن الشجاعة في الاستمرار. وأضافت: خدمنا بجد هذا الأسبوع، حققنا بعض الأشياء المهمة ولم نتمكن من إنهاء أشياء أخرى، لافتة إلى أن نتائج الاجتماع الوزاري سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضو في سياق دولي يتسم بعدم اليقين أكثر من أي وقت مضى. وأثارت الجهود اللي تقودها الهند لوضع قواعد دائمة اعتراضات من الأعضاء الآخرين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي. وقال سفير من منظمة التجارة العالمية أن هناك بالتأكيد دولة واحدة على الأقل تقول أنها لا تستطيع المغادرة من دون التوصل إلى اتفاق، وكان مقرر أن يختتم المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي أعماله الخميس الماضي، لكنه أرجأ ذلك 5 مرات وسط خلافات بين الأعضاء 164 اللي ينبغي عليهم التوصل إلى إجماع لصياغة أي اتفاق بحسب قواعد المنظمة. وتأجل المؤتمر الختامي لمدة ساعتين إذ تفوض الوزراء على اتفاقية مع طرح مسودات نصوص جديدة على الطاولة بعد محادثات استمرت لمدة ليالي.
6: هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيوتيك تيك مع ريم الهاني
7: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
8: 95.7

0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. حمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إبلاغ تحياته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره للدور الذي اطلعت به تونس ولا تزال في دعم العمل الأفريقي المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما بنيويورك على هامش مشاركة الوزير في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة. من جانب آخر، عبرت الرئيسة التنفيذية للآلية الإفريقية لاستعراض النظراء ماري أنتوانيت روز كارتر أثناء لقائها بنيويورك بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي عن اهتمامها بتعزيز الشراكة مع تونس واستكشاف مجالات للتعاون على غرار التصنيف الائتماني والحوكمة وتنفيذ أجندة 63 و2000 لإفريقيا وتطوير آليات الحوكمة في عدد من الدول الإفريقية. كما التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في نيويورك وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية مالطا كريس فيرن، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم التذكير بأنها افتتحت باب الترشح بداية من 5 سبتمبر الجاري وإلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان هذا العام. ختاماً، يشارك المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بصفته شريكاً للمعهد العربي للتخطيط بالكويت في تنظيم وتأطير أسبوع المؤتمر العلمي تحت شعار التمويل والتجارة الدولية في ظل الحماية الجديدة، والمزمع عقده يومي 28 و29 من سبتمبر الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرع.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، نعيش في هذه الأيام المباركة على وقع هذه العودة المدرسية والجامعية. أكثر من 2 مليون من التلاميذ والطلبة الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة، ومعهم الذين دخلوا حديثا لهذه المدارس. إذن هذا رقم لا يستهان به، رقم فيه عزة وفيه عودة إلى الأصل، ألا وهو العلم ومقام العلم في صلب هذا الدين وفي صلب هذه الأمة. لهذا رأيت إخوة الإيمان أن نتذاكر في هذه الجمعة إن شاء الله حول مسألة العلم ومقامه ومكانته، وحول التعلم وآدابه وصولا إلى بعض الرسالات التي نوجهها للمتعلم والعالم، وكذلك لأولياء هؤلاء التلاميذ والطلبة. عسى الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بادي ذي بدء، اعلموا إخوة الإيمان أن طلب العلم إنما هو أصل في ديننا، ولن تجد دينا أو شريعة كشريعة الإسلام اعتنت بهذا العلم أيما اعتناء. يقول المولى عز وجل في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الأمر بالقراءة هو أمر بالعلم. فهذه الأمة إنما كان سبيل علو كعبها وسبيل الخيرية فيها إنما كان انطلاقا من العلم ومن التعلم، حيث يقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أمر لا يستهان به، فمن هنا تأتي الرفعة، ومن هنا يأتي سبل الخير. فبالعلم تنال البركة، وبالعلم ينطلق الإنسان إلى أعلى المراتب، وبالعلم يكون للأمم الرقي، ويكون للمجتمعات الرفاهية المنشودة والمثال الذي يحتذى به في كل خير. نعم إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم يحض على هذا العلم ويأمر بالتعلم، فقد ورد في الحديث الذي رواه سيدنا أبي الدرداء، وهو من مرويات الإمام أبي داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في بيان طلب العلم والحث عليه، يخبرنا بحديث يكتب بماء الذهب، إخوة الإيمان، لما فيه من تلك الخيرية، ولما فيه من التوجيه، ولما فيه من تلك الفضائل. يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فيقول، مخبرا على طلب العلم، فيخبر عن هذا العالم الذي يتعلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يعمل حتى ترضيه بما يعمل. هذا أمر أول. ثم يخبر في بقية الحديث: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويقول أيضا في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء.
ويخبر أيضا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا هو توجيهه صلى الله عليه وسلم، توجيه من لا ينطق عن الهوى. فللعلم إخوة الإيمان أثر على الفرد وأثر على المجتمع. فأثره على الفرد أنه يحول ذاك الإنسان من جاهل بشتى الأمور إلى عالم بأمور تنفعه في دنياه وتنفعه في آخرته. وحينما نتحدث عن العلم إخوة الإيمان ليس المقصود به العلم الشرعي فحسب، وإنما هو مطلق العلم. فمطلق العلم نور، وبالعلم في شتى المجالات يتحول الإنسان من مجرد رقم إلى إنسان فعال ينفع نفسه وينفع المجتمع من بعد. فبتعلم الإنسان العلم يصبح مالكا لزمام أمور نفسه. فكانوا يعني آباءنا وبعض أجدادنا كان بعضهم أميا ولكنه لم يكن جاهلا. فالأمية ليست عيبا، وإنما العيب هو الجهل. فالجهل بأمور الدين والجهل بأمور المعاش هذا هو يعني صميم الأمر الذي يخول للإنسان ألا يصل إلى مبتغاه. فتعلم آباؤنا وتعلم أجدادنا الصنائع وتعلموا ما يكفيهم من العلم بالدين بالضرورة، فنقول رحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. نعم إخوة الإيمان، العلم يحول الإنسان من إنسان طبيعي إلى إنسان قد بلغ ما ينبغي أن يبلغه الإنسان المثالي. فأنت حينما تتعلم يعني ينتفي عنك الجهل وتخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فالعلم نور إخوة الإيمان، ينور الأبصار وينور العقول وينور الحياة. فبالعلم تنطلق أنت إلى أسمى المراتب وتفهم الأمور التي تشكل على ذهنك. فبالعلم إخوة الإيمان يكون للإنسان سبيل لتعلم الصنائع، وبالعلم يكون للإنسان سبيل لفهم واقعه حتى يتحول إلى إنسان فاهم وواع لما يحيط به من أمور، حتى لا يكون الإنسان إمعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر العلم على الفرد. أما أثره على المجتمعات فحدث ولا حرج. يقول تعالى موجها إيانا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. نعم إخوة الإيمان، فإن كانت أمة عالمة بواقعها مدركة لما يحيط بها نبراسها العلم، فهذه أمة يمكن أن تحقق أمنها ويمكن أن تقي نفسها من شر أعدائها. ولكن إن تسرب الجهل في صفوف الأمة أصبحت سهلة المراس لأعدائها، وأصبح الدخول فيها أسهل ما يكون. لذلك كان العلم عنوان لكل خير، وكان العلم درجة ترتقيها الأمم. ولله المنة والفضل أن بلدنا الكريم هذا يضع الأمر على تعلم العلم وتعلمه، فالكل يعني يسعى جاهدا للتعلم، والكل يسعى جاهدا لبث العلم. فراهنت هذه الأمة وهذا البلد الحبيب على العلم، وهذا هو نعم الرهان. وهذا الأمر الذي لا يختلف فيه اثنين، في أن تعلم العلم
والاتصال بالعلم والاتصال بسبل العلم إنما هو سبيل النجاة.

علم 10 من المسلمين من لا يجيد الكتابة والقراءة فيعلمهم الكتاب والقراءة فيطلق سراحهم لأجل ذاك العلم. انظروا إلى دقة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. فينبغي بنا إخوة الإيمان وحري بنا أن نراهن على سبل العلم والتعلم. فهذا الزمان هو زمن العلم بامتياز. اليوم مع الذكاء الاصطناعي ومع ما وصلت إليه مخابر البحث من أمور تدل على أن العلم بالأمور وتعلم التقنيات الجديدة إنما هو رهان يضع الأمة في تصنيف إما أن تصنف من ضمن الأمم التي تسعى إلى أن تنمو أو من الأمم التي قد بعدت عن طريق الخير. فكان رهان العلم رهانا متميزا وكان سبيل العلم سبيلا فائقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وعلينا معهم بواسع فضلك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن العلم إنما هو نبراس كل فهم رشيد. فبالعلم يكون التحصين وبالعلم يكون الخير الوفير. فالعالم إخوة الإيمان فهو الذي يرى طريق الخير ويعلم غثه من سمينه، وهكذا يكون سبيل الخير بالاتصال بالعلم. ولما كان هذا الخير في العلم كان ينبغي لنا أن نوجه كلمات لهذا الثلاثي الذي هو محور تعلم العلم ومحور كل خير. الطرف الأول هو التلميذ أو الطالب، والطرف الثاني هو المعلم الذي يعلم الناس، والطرف الثالث هو الولي الذي يساعد في ذلك كله. فنداؤنا إلى الطرف الأول وهم طلبة العلم والمتعلمين أن نقول لهم ينبغي لكل من الطلبة أن يخلص طلب العلم لله عز وجل، وأن يسعى في هذا الطلب، وأن يخلص فيه، وأن يجعل سبب الخير من خلال ذاك الإخلاص. فحينما يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هو دعوة إلى الإخلاص ودعوة إلى طلب العلم. باسم ربك أي أن يكون منهاجك وفق منهاج الله عز وجل. أما الرسالة الثانية فهي إلى الأولياء، نقول لأولياء التلاميذ اتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فكما سعيتم في أن توفر لهم المؤونة وتوفر لهم سبل التعلم من لباس وأكل وشرب ولوازم مدرسية وما إلى ذلك من سبل حتى تعلم أبنائكم، احرصوا كل الحرص على أن تربوا أبنائكم تربية لائقة. فقبل أن توجدوا الأكل والشراب ينبغي أن توجدوا لأبنائكم سبل الأدب وسبل التربية الخالصة وسبل المتعلم الذي يتصف بصفة العلم. فينبغي للآباء وللأمهات أن يراعوا الله عز وجل في أبنائهم وأن يؤدبوهم ويعلموهم كيف يوقروا المعلم ويوقروا حتى آداب الطريق ويوقروا أيضا حتى تلك المدرسة، وأن يحافظوا على منشآتها ويحافظوا على تجهيزاتها. فبمحافظتهم على تلك التجهيزات إنما حافظوا على سبيل العلم وسبيل التعلم. ثم الأمر الثالث
وهي رسالة ثالثة نسوقها بكل لطف لإخواننا ولآبائنا المعلمين والمعلمين.

0: المعلمات نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أبنائنا، واعلموا أنكم على خير كبير وعلى خير عظيم اتصفتم به، لأنكم قد انخرطتم في سبل الخيرية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دلت عليها كل الأحاديث التي وردت في طلب العلم. فالعالم كما ذكرنا إخوة الإيمان هو من ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا لا درهما ولا دينارا، فحري لمن انخرط في سبيل الأنبياء أن يتحلى بخلق الأنبياء. ثم اعلم أيها المعلم، واعلمي أيتها المعلمة، إنما أنتما قدوة لأبنائنا، فينبغي أن تراعي المولى عز وجل وأن تراقب نفسك فيما تتكلم وفيما يصدر منك من أعمال، فأبناؤنا يتعلمون منك أكثر مما يتعلمون من آبائهم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة سيد ولد آدم سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم علي كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين، لا مبدلين ولا مغيرين، ولا عن سبيلك يا ربنا من المطرودين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشائخنا ولكل من أحسن إلينا ولكل من علمنا خيرا ولكل من طلب منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بالإسلام قائمين، وارحمنا بالإسلام قاعدين، وارحمنا بالإسلام حتى إذا ما عدنا إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا الأزواج والذرية وآل علينا وعليهم ألطافك الخفية، ونجنا وإياهم من كل سوء وبلية يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا المضطهدين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يا رب العالمين، انصرهم على أعدائك أعداء الدين، انصرهم على الصهاينة ومن لف لفهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لإخواننا سبيل الرشاد والفلاح والنجاة من أيدي الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا ولا تكن عليهم، وأقبل بوجهك الكريم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ولا ترنا فيه مكروها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم طهر بلدنا هذا من الفساد والمفسدين، ومن العبث والعابثين، ومن الاحتكار والمحتكرين، ومن الإغراض والمغرضين، ومن أعداء الدين أجمعين. اللهم واجعل شريعتنا قائمة وأبناءنا علماء، ولا تسلط علينا ظالمين يا رب العالمين. اللهم يا رب نشف كل مريض وعليل، واشف كل مبتلى وسقيم، اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم وارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم اغث قلوبنا بحسن التوكل عليك، واجعلنا هداة مهتدين، لا مبدلين ولا مغيرين، ولا عن سبيلك يا ربنا من المطرودين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع الأوسط بمساكن بإمامة الشيخ مرتضى قرع.
2: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
4: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتجه التعاون بين تونس والبنك الدولي نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، ترتكز على تعزيز الأمن الصحي وتوسيع الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى الانتقال من منطق الصمود إلى منطق خلق الثروة، مؤكداً ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات، ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. نفذت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالتنسيق مع مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى حملة ميدانية بيطرية لتلقيح الإبل بمعتمدية الساحلين، وذلك في إطار المحافظة على صحة قطيع الإبل والوقاية من الأمراض السارية. في إطار متابعة سير موسم الزيتين والتحضيرات لموسم الزراعة الكبرى 2025-2026 بالأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بزغوان، انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية جلسة عمل في الغرض. حصدت تونس 6 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي انتظم بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادلي القليبي، توزعت بين المسابقات الرسمية والمسابقات الموازية. ختاماً، تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة يوماً علمياً بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا اليوم وحماية أنفسنا غداً، وذلك انطلاقاً من الساعة 9 صباحاً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ من عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.

سؤال، معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعارك نتنافس، نتعلم، نتقدم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد، نسخة جديدة من إنتاج إذاعة المنسير وبالشراكة مع وزارة التربية لبرنامج بين المعاهد. برنامج هذا كالعادة يفتح أبواب المنافسة في الثقافة العامة، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، الفنون والشخصيات، وهي فرصة لتلمذتنا يبرهنوا على قوة معارفهم، معلوماتهم، سرعة البديهة وخاصة روح الفريق. خليني نذكركم مستمعينا ومتابعينا أن النسخة هذه من بين المعاهد يشاركوا فيها ثلاثة مندوبيات جهوية للتربية، هي المنسير، سوس، المهدية، يتنافسوا بيناتهم كل أسبوع وفي كل حصة عن متأهل واحد للدور القادم. بعد شوية نكتشف ضيوفنا في أول عدد من الرسميات واللي هما ممثلي معهد ولاية المنسير، واليوم حاضرين معنا تلامذة معهد فاطمة بورقيبة المنسير، معهد الثانوي بلمطة، والمعهد الثانوي بمنزل نور. بعد شوية نستقبلوا التلامذة. قبلها نحب نوجه تحية لكل المشرفين على المندوبات الجهوية للتربية وفريق العمل في الاستديو، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، في الديجيتال حسام نوار، حكيم الاسطنبولي في الإخراج المتميز اليوم حسام قدرية. وبمناسبة أنه احنا في برنامج للمتفوقين، نحب نهني حسام قدرية وزميلتنا وصديقتنا كريمة بن يوسف على حصولهم على جائزة أفضل عمل في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته عدد 26 من خلال مسابقة البرامج التحفيزية. هكا علاش حسام قدرية يعطي فيها في برشة تحفيز وبرشة طاقة. تحية كبيرة برشة الخالد الشرفي حاضر معنا لليوم، صديقنا وهبي اللي بعد شوية شيخو صور للتلامذة امتعنا. صديقنا وهبي بتلقاو تصاور امتع الفرق معليكم من خلال فقرة أولاد الليسي، انكم تحفزوا وتشجعوا التلامذة اللي بيش يشاركوا، وأكثر فريق من نهاية الموعد بيش يلم تفاعلات جامعات على بارتاج على تعليقات على كلمات تحفيزية هو باش ياخو 20 نقطة. 20 نقطة تنجم تكون وتغير من جدول الترتيب. هيك علاش نطلبوا من أصدقائنا ومستمعينا الكرام إنهم يحاولوا يعاونوا تلمذاتنا متاع اليوم، وعلاش لا يربح أولاد الليسي الأقرافي. هذه نقطة مهمة جدا من خلال فقرة أولاد الليسي. خليكم متفاعلين وبرانشين مع صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنستير، وين باش تلقاو زادة برشا فقرات بعد شوية تكتشفوا متباعا وتلقاو خاصة معلومات، ومن خلالها زاد مستمعينا نحاولوا نرجع بكم للذاكرة وتستحضروا المعلومات متاعكم مع مختلف فقراتنا. التفاعل مع ضيوفنا كما قلنا باش يكون بعد شوية، قبلها نسمع الإيقاعات والأغاني. هذه إذاعة المنستير بين المعاهد في العدد الثاني. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من بين المعاهد، جو المسابقات والألعاب وخاصة نحكي ثقافة عامة وجو المعاهد. سعيد جدا أنه التجربة هذه ونسخة هذه تكون موجودة وحاضرة من خلال برنامج إذاعة المنستير، برنامج يحاول يلم المعاهد، يكون قريب لهم، يكون فضاء للتلامذة أنهم يعبروا وينقدوا ويشاركوا يلعبوا، ومش المهم يربحوا، الحقيقة الفائدة احنا نتعرفوا على بعضنا، يكون جسر للتواصل، والناس كل بيشتغلوا ونحي والستريس والتراك. احنا جايين نعملوا سويتي جو سويتي مع الثقافة العامة اللي تنجم تحضر وتغيب كأي إنسان، أو حتى حد ما ينجم يكون عنده الأجوبة الصحيحة الكل. هيك علاش خليكم تعملوا جو بحذنا، وخاصة متابعينا ومستمعينا ينجموا يتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا مع مختلف الأسئلة متاعنا. ومن خلال فقرة الليسي خلينا نزيد نذكركم مستمعينا، فما صور للمعاهد اللي حاضرين معنا اليوم، سعداء جدا باستقبالهم، ينجموا يعاونهم. أكثر صورة باش تلقى تفاعل من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، راهي عندها 20 نقطة لآخر الحصة، راهي 20 نقطة تنجم تغير برشا مفاهيم وبرشا ترتيب، خاصة أنه عنا معهد واحد اليوم باش يتأهل للدور القادم. وهيك علاش نحب قبل كل شيء سعيد جدا باستقبال ضيوفنا لليوم واللي فرحانين بهم برشا برشا برشا برشا حاضرين معنا، عندهم التراك أما مش مشكل، بعد عملية القرعة كرسي رقم واحد. نحب نوجه تحية للمعهد الثانوي بمنزل نور والقايدة متاعه، حب نقول لها أهلا وسهلا آية، مرحبا.
1: مع السلامة.
0: شو أحوالك لالا؟
1: لاباس الحمد لله.
0: نتعرف عليك آية.
1: آية الحبازي، تروازيام اني سيونس، معهد منزل النور.
0: آية.
1: 17 عام.
0: شنو غرامك في الدنيا آية؟
1: ميوزيك.
0: موسيقى. آية تسمع موسيقى.
1: آية.
0: معهد فما فنان محبب؟
1: ما فماش، فما تيب معين.
0: آية تيب آية. آية حسام قدرية قالت لك تيب، كيفاش تيب؟ شنو التيب اللي عندك؟
1: مثلا اني نتبع في الموسيقى مثلا التركيه القديمه،
0: اي
1: ما عرفتش، مش قديمه، ما مختلفه شويه،
0: تاع المسلسلات.
1: عندي غرام في المسلسلات ديجا، انا باللغه التركيه بصفه عامه.
0: نحب نفرحك، ما عندي حتى سؤال يحكي على المسلسلات التركيه، معناتها كان معامله على حاجه هذه.
1: لا لا انا
0: به. اي نورتنا.
1: عايشك.
0: شنو شعار المعهد نتاعنا؟
1: نصر قرطاج.
0: نصر قرطاج، قلتوما نصر قرطاج. ان شاء الله تكونوا خير من اللي شفناه من البارح. ان شاء الله خير من اللي شفناه من البارح.
1: ان شاء الله.
0: سعيد جدا وانه فرحان برش باش نستقبل المعهد الثاني رقم 2 واللي هو معهد قريب برشا القلب، معهد فاطمه بورقيبه بالمنستير، معهد الذكور. اهلا وسهلا، نقولوا لقايه الفريق رانيا، مرحبا. عايشك
2: عسليمه. رانيا بوزقرو، نقرا في الفائده بالمنستير معهد فاطمه بورقيبه. عمري 18، مغرومة بالبوانتور
0: الرسم. اي
2: شنو
0: الرسم اللي تصور؟ بورتري، تكعيبي، تجريبي، سريالي؟
2: اني ما عنديش معناها حاجة معينة، معناها كل ما معناها نرتاح ولا حاجة، كل حاجة نرسمها في وقت فراغي، مغرومة معناها.
0: ان شاء الله ديما مغرومة.
2: واحدة
0: من احلى الهوايات الحقيقة الرسم.
2: اي بيان سور.
0: رانيا، حاجه باش ناكدها لك، اني وياك فرد ليسي، ولاد ليسي، معناتها ينجموا الناس اللي تسمع فينا ولاد ليسي يحطوا لك جيم وكومنتات من خلال تصويراتكم.
2: حطولنا.
0: والحاجه المؤكده حطنا اني وياك ولاد ليسي، ونحب نقول معناتها الفتره اللي عديتها في ليسي الجارسون مستير افضل فتره عديتها في حياتي. هيك علاش نقول لكم استمتعوا، ونحب نترحم على كل من توفى وخدم في ليسي الجارسون مستير. ربي يمتع بالصحة والعافية كل الأساتذة والإدارات التربوية، نوجه لهم تحية كبيرة برشا، تحية خاصة مدام فاطمة بالغيثك، أو خاطر نحبها برشا السيدة ذيك في الإدارة، نوجه لها تحية. وعلى خاطرنا ولاد ليسي حاجة مانيش باش نعاونك، أما باش نعاونك برشا. لا نفادكم. فرحان برشا، مسك الختام رقم 3، نحب نوجه تحية كبيرة برشا المعهد لمطة. آلاء قاية الفريق، مرحبا.
3: اسمي ألا غني من ليسي لمطة.
0: أي.
3: نقرأ كاتريامات باكمات.
0: باكمات. حاضرة. في فورم. قلقناك اليوم، جبناك عشوية جمعة نصورها، وعندك ثلاثة أربعة يتيودات على أقل حاجة نصور، برشا خدمة برشا سيريات قاعدة تحضر. معاملين عليك قايد فريق ألا باش مغرومة ألا بخلاف المات.
3: نتفرج على أفلام برشا.
0: الله عن موجود الأفلام. موجود عن الأفلام يا ألا. شنو الأفلام المغرومة بيو؟
3: كل شيء مع الكل انجلي.
0: اي هذا طبيعه، رومانسي، اكشن، كوميدي، انواع الكل. فنانك وممثلك المفضل؟
3: ثيو جيمس.
0: الله الله، لا به به ثيو جيمس، به عنده جنتلمان قاعد يتفرج. مغرومه بسيري جنتلمان، السيزون الاولى والثانيه. وفي بالك راهو من المرشحين يكون هو جيمس بوند القادم. توا هذا الاسابيع القادمه نعرفوه. اما باهي لا مغرومه مغرومه لا. يعطيكم الصحه. احنا خلينا نمشيو بقيه الفريق. خلينا نذكروا نبدا معاك ايه. نبداو بفريق نتاعنا من منزل نور. خلينا ناخذ الاسماء نتاعهم. نبدا سيد احمد كما ينجموا.
4: السلام عليكم. احمد عبد الله من ليسي منزل نور. الهوايه نتاعي عندي الرسم معناها
0: هاي.
4: وبخلاف حبايا ما فما حد شيء معناها.
0: ما عندك حد شيء كيك ترسم هكا او تقرا
4: ريان سبيسيال
0: ريان سبيسيال. والله تبارك الله عليك يا احمد. نمشي لعبد الهادي المرتبة الثانية. قالوا لي في المطالعة الوطنية. انا
5: السلام عليكم. اسمي عبد الهادي الاديب. عمري 14 عام ونقرا برمياراني. الهواية نتاعي المطالعة
0: بالطبيعة.
5: هذا هو تقريبا.
0: قداش تقرا من كتاب عبد الهادي معناتها في الجامعة؟
5: في الجامعة
0: هاي
5: تقريبا زوز ثلاث كتب
0: ما قلش. كي تبدا فرحان ثلاث كتب من تغش شوية تقرا زوز كتب. ما شاء الله عليك يا عبد الهادي. تبارك الله. أحسن كتاب حتى لتوا قريته شنو عبد الهادي؟
5: أحسن كتاب قريته بصراحة
0: هاي
5: نظرية الفصدق.
0: نظرية الفصدق هذا ما نعرفوش. أما بعد أعطيني نظرية الفصدق ونفسره باهي. خاطر وقفت عند الغريب يعني ألبير كاميو بالنسبة لي أفضل الكتاب. باهي نمشي لبعد عبد الهادي. ولا
6: عسلامة. اسمي ولا جراد. عمري 17 عام. جيتكم من منزل نور ثالثة اقتصاد. الهواية متاعي الغناء. الحقيقة هنا ما يهمش نربح ولا نخسر. أني نعد روحي ربحت من اللي سمتها تفية الثقة ورشحني أني نشارك في مسابقة كمن هكا.
0: وتغني قلت ولا احنا بشارك صوتك من بعد. بشكون مغرومة ولا
6: بشكون مغرومة
0: بشكون تغني بشكون تغني بشكون مغرومة.
6: الحقيقة كل شيء معناه ما فماش تيب معين.
0: باي ستيفي وندر موجود حاضر. ستيفي وندر حاضر. باهي شكون تغني؟ اسم فنان ستيفي وندر هذا. تغني غربي شرقي؟
6: لا ها نغني عربي الحقيقة عادي معناها شرقي.
0: شرقي إيه. شكون الفنانة المغرومة بها في الشرق؟
6: برشا ما نعرفش برشا معناها. نسمع برشا معناها.
0: تبارك الله عليك. تمام بعد نشوفوا برشا تراك تحسن. ما هي مش مشكل ولا نتعداو المعهد فاطمة بورقيبة المونستير نمشيو لضيوفة. أي رانيا القايدة شكون معانا؟ رانيا
7: رانيم بوزكارو. رانيم بوزكارو تروزيام اني سيونس. نقرا في معهد فاطمه برقب بن منستير.
0: هكا ما عندكش غرام رانيم؟
7: مطالعه شويه نطلع شويه قصص.
0: مش كعبد الهادي.
7: لا مرة في جمعتين مرة
0: قسم به ما يسالش. نتعدى القمر.
8: عسلام مرحبا بكم. اسمي قمر البكوش. نقرا تروزيام لاتر في معهد شارع فاطمه برقب بن منستير. نقرأ هيك مغرومة شوية بالعلم النفس. نقرأ كتب هيك وكل
0: علم النفس.
8: ونسمع هيك معناها شوية معناتها موسيقى خاصة متاع فيروز نجم معناتها نغنيها باللحن متاعها.
0: أي بي بعد تعود غنينا قمر وتعملنا علم نفس وتعدي علينا الناس الكل ونعملوا برشا جو مع قمر. كان فما وقت ما تقولهمش قمر. نمشيو لليسي الموالي اللي هو الليسي ومعهد لمطة. نقولوا مرحبا الإسراء. شكون معنا؟ لما ارجع لما إسراء ميسالش.
9: لما مرحبا. أنا لما تريمش. عمري 16 تروازي ماني سيونس. مغرومة شوية بالكتابة ونحب السبور.
0: الكتابة شنو تكتب؟ شعر نثر قصة؟
9: نحب ساعات نكتب نثر ساعات خواطر وساعات شوية شعر
0: وشوية شعر. ما شاء الله عليك لما. والرياضة شنو الرياضة المغرومة به؟
9: كنت نترين بوكس يعني وجمناستيك. أما توا مغرومة باليوزيكان.
0: مغرومة باش؟
9: يوزيكان.
0: ليزيكان.
9: يوزيكان.
0: يوزيكان شو معناتها يوزيكان؟
9: رياضة يابانية قديمة باهية
0: قتالية؟
9: قتالية.
0: أي
9: قتالية ودفاعية في نفس
0: الوقت. لا تبارك الله معناتها شعر ورياضة قتالية. لما إجا نقول لك أقمر بدأ عادي على لما الساعة عندي انفصام في الشخصية. نمشي المتسابقة الموالية. إسراء.
10: عسلامة. إسراء جريديح من معهد لمطة. نقرأ دوزيام أني سيونس. نسمع موسيقى.
0: شكون تسمع يا إسراء؟
10: نسمع لي تيب الكل معناها ما عنديش تيب بريفيري ولا
0: فاز. الألماط الكل وحكي في الميكرو يا إسراء بعد شوية باش تشاركوا معنا وإن شاء الله ديما مغرومة بالموسيقى حاجة بيا برشا كيف كيف زملائك الكل. خليني نختم مع عائشة العقلة فيكم.
11: السلامة عائشة العلوي ليسي لمطة بريمير أني.
0: باش مغرومة عائشة؟
11: المطالعة.
0: المطالعة وشنو معناتها أكثر حاجة تقراها وتحب تقراها؟
11: روايات.
0: روايات. آخر رواية قريتها عائشة؟
11: أريني أنظر إليك.
0: تعشكو؟
11: خولة حمدي.
0: هاي خولة صديقتي خولة حمدي مجهولة تحية. به يعطيكم الصحة الحقيقة شوى مزيان برش. هذوما ضيوفنا هذوما المتسابقين متاعنا كلمة كلمة ساعة نرجع لكم آية شنو تقول للناس اللي باش تتابعنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك خاصة أولادي الليسي باش يتفاعلوا معكم وشعارنا نصور قرطاج.
10: تابعونا وعليكم بجامد حاصلوا على التصوير متاع الفاش.
0: هكا هو رانيا
2: نقول لأولاد الجارسون تابعونا وعليكم بالجامات ولاد المستيل الكوليكية معانا وإحنا جينا لنا مش على الربح جوست معناتها العبد تكونوا اكسبرينس باهية ومهما كانت معناتها سوى ربح ولا لي معناتها الفايدة يتعلم حاجة يعيش معناتها اكسبرينس.
0: نعاونك بشعار نقولك شعار
2: ايه
0: مع لسيف فطوم البطولة محسومة بجدة في بالك نشجعك هيك هيك والباقي لسه ما نعاونكش. اي لا شعارنا هيك
2: ونقولوا مع النحو الافضل.
0: مع النحو الافضل لا نتاع سياسي ماشي ماشي نتاع حزب انت. وجه تحيه مدام ليليا بالشيخ. مرحبا مدام ليليا الف مبروك مره اخرى لإذاعة منسير وكل زملائنا وان شاء الله من تتويج الى تتويج وان شاء الله ديما متالقين ونحب نوجه تحيه لكافه الزملاء. بعد شويه نبداو مع الفقرات والاسئله ونصور بعد شويه تاخذوا فكره وتختاروا شكون باش يتسابق معنا من خلال فقرتنا الاولى. اما قبلها خلينا نسمع الموسيقى. هذه اذاعه منسير مرحبا بكم الناس الكل. ما غير ما ننسى نحب نوجه تحيه للمؤطرين اللي جاوا بحذانا واللي رافقوكم سي سفيان الزيلي مدام روضه الطيف مدام ايمان نوجه لها تحيه كبيرة برشا زريلي اللي هي الحقيقة المدير عام والمشرف على المصالح الثقافية والرياضية واللي لازمكم تنورونا اليوم وتجيبوا أكثر ما يمكن من الأجوبة الصحيحة وكما قلنا المعلومة تحضر وتغيب ونحاولوا نعاونوكم إن شاء الله وكما قلنا برشا دعم مع الفريق الموجود اللي حاضر معاكم واللي تنجموا تستغلوا الكفاءات متاعهم والمواهب متاعهم شي جابوا على مختلف المحاور والفقرات اللي بتلقاهم معنا. نرجع لكم بعد شوية مستمعينا.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقت قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي لعب

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: أهلا وسهلا، تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام. بين المعاهد وتبدا الجديات والرسميات والأسئلة والثقافة العامة بعد عملية القرعة، كما قلنا الكرسي رقم واحد هو باش يشارك فيه ممثل عن معهد منزل نور عبد الهادي.
1: السلام عليكم.
0: على السلامة. نظرية الفصدق، قلت لي ما لا نظرية الفصدق معناتها هو نظرية الفصدق. الكاتب سعودي حليت الكتاب أي فهد عامر الأحمدي، اللي نظرية هذه أخذ منها كما قلوا الجانب النفسية والوعي بالذات بالنسبة للبشر، وفهمتوا معناتها النظرية دي. فهمت روحك معناتها شنو طالب من الدنيا وشنو طموحك وأهدافك.
1: صحيح،
0: ما شاء الله عليك هذه بخلاف أي تنجم جاوب تنجم تحكي هذه. تبارك الله عليك، متكلماني راك. أي هدهود، مش نحب نعطي فكرة للسادة المستمعين واللي تبعوا فينا، راهو العملية السهلة برش. باش نطرح مجموعة من الأسئلة على تونس، الكل على تونس. التوما باش تحاولوا كل مرة تكون رقم واحد اللعبة مع الهادي. الهادي يقعد يجاوب على الأسئلة، إذا جاوب الصحيح يكمل، على كل سؤال عنده زوز نقاط زوز نقاط زوز نقاط، حتى لين ينجم يكمل حتى 30 سؤال وتوما تتفرجوا فيه بقية المعاد. ما عاد شكون في بالكم معاد. في صورة ما الهادي جاوب الغلط وإلا تجاوز الوقت وما عندوش الإجابة، وقتها نتحولوا للمقعد والكرسي رقم اثنين اللي هو معهد فاطمة بورقيبة بالمنستير. تاخو عليه انت المشعل وتكمل انت في سلسلة الإجابات عن الأسئلة متاعنا، وتوقفت السلسلة متاعك مع بعد 5-6 أسئلة نمشي وقتها المعهد لمطة وناخذوا الأجوبة عن بقية الأسئلة متاعنا. إذا انت توقفت زاد على الأسئلة وما عرفتش نرجع وقتها السلسلة هذه. هذيك هي السلسلة متاعنا، سلسلة من الأسئلة 30 سؤال على تونس، الأسئلة السهلة وفي المتناول. نبدأ من اللول بشوية بشوية، وعندك الإجابة 30 ثانية السلسلة هذه. أو كما حبيناش نصعب عليكم اللول خاطر باقي الحصص كي بشين قوي والريتم بش يكون الإجابة أقل، وإذا عندك الإجابة بطبيعة بعد أقل نجم نجابه. واضح؟
1: بيه بيه.
0: ومانيش باش نزلك على نظرية الفصل باش نكونوا واضحين. هذه باهي. نبدأ بالسؤال الأول يا هادي. عاصمة دولة الأغالبة هي مدينة؟
1: هي مدينة القيروان.
0: القيروان، متأكد من الإجابة؟ مازال عندك 30 ثانية تنجم تخم. ما نحبكش تتسرع هادي، معناتها تبارك الله عليك قاري على الفصدق وعلى لكاجو قاري على اللوز، معناتها تبارك الله معناتها ركز. عاصمة دولة الأغالبة التي أسسها إبراهيم بن الأغلب عام 184 هجري، ما هي عاصمتها؟
1: تونس. لا لا
0: لا، أعطيني الإجابة الصحيحة.
1: القيروان.
0: القيروان، برافو إجابتك صحيحة، عندك زوز نقاط يا هادي، أمورك منظمة. راهو ساعات باش نهزك لثنية أخرى.
1: أيوا،
0: خليك متيقن ومتأكد من المعلومات اللي عندك. أما به يعطيك الصحة، القيروان كانت هي عاصمة دولة الأغالبة كما قلنا اللي أسسها إبراهيم بن الأغلب. نصور عندكم المعلومة الكل. نمشي للسؤال الثاني. عدد الحروب البونيقية بين قرطاج وروما كانوا؟
1: 3.
0: ميس المتسرعة هذه، في عقل خمم ليه، زيد تذكرها، ما همش بعاد برشا مع تصار، زيد تذكرها.
1: أي.
0: ما همش بعاد قبل الميلاد وبر.
1: 3 حروب.
0: وش عملنا فيهم؟
1: خسروا فيهم
0: 3 حروب. برافو برافو، باهي إجابتك زعما صحيحة ولا غلطة. الحروب بدأت عام 264 قبل الميلاد، هذه الحرب الأولى وفات 241. الحرب الثانية بدأت 218 حتى 201 قبل الميلاد. الحرب الثالثة 149 قبل الميلاد 146 قبل الميلاد. والحرب الرابعة ما فماش. معناتها إجابتك صحيحة، 3 نقاط، زوز نقاط الآخرين. برافو برافو يا هادي. نمشي للسؤال الثالث. عدد ولايات الجمهورية التونسية؟
1: 24
0: ولاية، ما غير تخمام ديما مزروب الهادي، إجابة أخرى صحيحة، 6 نقاط هادي، تبارك الله عليك. السؤال الرابع، ما هو أعلى جبل في تونس؟
1: جبل الشعامبي في القصري
0: في ولاية القصيم. تعرفش ارتفاعه قداش؟
1: 1050 متر.
0: 1050 متر، 1544 متر. عما به قريب، إجابتك صحيحة. السؤال الرابع إجابته صحيحة، عندك 8 نقاط. به السؤال الخامس، لا تبارك الله عليه الهادي يا حسين، ما شاء الله عليه، الشواء اللي اخترته آية باش تهبطك أنت تكور، ما شاء الله عليه. السؤال الخامس، ما هو اسم البحر الذي تطل عليه تونس؟
1: البحر الأبيض المتوسط.
0: من أما جهة؟
1: جهة الشمال الشرق والشمال.
0: برافو برافو، إجابة صحيحة. وعليش اسم البحر الأبيض المتوسط؟
1: قبل كان اسمه بحراغو بحراغو. كانت الامبراطوريه الرومانيه تحكم في جميع سواحل البحر هذاك. طول اسم بعت ليكيا تبدل ولا اسمه البحر الابيض المتوسط. الاسم معناها البحر الابيض ما نعرفش علاش, اما يمكن خاطر هو معناها في الوقت اللي هو تسمى فيه البحر الابيض المتوسط كان يعني يعني يربط ما بين قارة افريقيا واسيا واوروبا, كان معناها مهم جدا.
0: وكان يتسمى قبل حتى بحر الروم يتسمى بحر الظلمات, على خاطر كانوا فيه برشا قراصنة وفيه برشا أخطار وكل شيء, وكانوا العرب يخافوا من البحر, هكا على سموه بحر الظلمات وبعد بحر الروم. وكان هو كان الشريان الأساسي في العالم القديم للتجارة البحرية, واللي كما قلت انت سيادتك بارك الله فيك سيادي يربط ما بين ثلاثة قارات. خمسة أسئلة صحاح 10 نقاط لسي بورقيبة تتفرج ما شاء الله
2: قاعدة نتفرج
0: تستنى عندكم نجابات سلام مازال برشا أسئلة. السؤال السادس, ما هي العملة الرسمية للبلاد التونسية؟
1: الدينار التونسي.
0: الدينار التونسي عام قديش؟
1: عام قديش؟ عام 1956.
0: عام 1958. أما نحسب إجابتك صحيحة, خاطر سؤالي كان على العملة الرسمية للبلاد التونسية, أما حبيت نمشي معك أكثر. الدينار التونسي اللي ولا رسميا 18 أكتوبر 58. السؤال السابع, أكبر جزيرة تونسية هي؟
1: جربة.
0: جربة. جربة مساحتها قديش تقول؟
1: مساحتها نتوقع 2500 كيلومتر مربع.
0: لا لا برش هي تونس كل ما جيش 2500 514 كيلومتر مربع. أكبر جزيرة في البلاد التونسية هي جزيرة جربة. برافو يعطيك الصحة. برافو هادية, ما زلت مطول انت قاعد بيه بيه. السؤال الثامن, ما اسم الحضارة التي أسست مدينة قرطاج؟
1: حضارة الفينيقية.
0: حضارة الفينيقية, برافو إجابتك صحيحة. وقتاش تأسست قرطاج؟ حسب
1: من تفكر 814 قبل الميلاد.
0: برافو إجابة صحيحة. كان بيودي نزيدك زوز نقاط أخرين, أما الله غالب من الجمش تو 8-2 عندك 16 نقطة. 16 بلاش. قبل إعلان النظام الجمهوري في تونس من كان يحكم البلاد؟
1: نظام البيات
0: اللي هما تابعين أما عائلة
1: الحسيني.
0: برافو, هي العائلة الحسينية اللي حكموا في تونس من 1705 ل 1957. قوموا روحوا جماعي 1957. وصلنا للسؤال التاسع وسياد مازال يكور وحده. السؤال العاشر, بماذا يلقب منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم؟
1: نسور قرطاج,
0: واللي هو شعار متاع فريقكم التومة نسور قرطاج. برافو إجابة أخرى صحيحة. لا لا 20 نقطة حتى التول هذه مازال مستمر. ما اسم المعاهدة التي فرضت الحماية الفرنسية على تونس؟
1: معاهدة باردو
0: في
1: 12 مايو 1881.
0: برافو, بربي تسقيف على أخونا وتزغريطة. عاونوا شوي ميساج. برافو يعطيكم الصحة. تصفيقة 11 سؤال وتبارك الله علي ماشي في ثنية باية عبد الهادي. السؤال عدد 12, عاصمة الورد.
1: عاصمة
0: الورد لقب أطلق على أي مدينة تونسية؟
1: جندوبة.
0: ما زالوا 30 ثانية زيد خمر. ما تتسرعش هادي. عاصمة الورد لقب أطلق على أي مدينة؟ حذر روحك.
1: مدينة.
0: حذر روحك.
1: طبرق.
0: للأسف إجابتك خاطئة. وأخيرا فما شكون أخذ بالعين.

0: ما عندكش الإجابة؟
1: مدنين.
0: ما هيش مدنين للأسف. به هي مش مشكل تو باش تقعد الكرة عندك تو باش يمشي المعهد لمط. إذا جاوبت صحيح باش تاخذ هي فواتروا الإجابة الصحيحة ونرجع لك الكلمة اللي كنتي في السلسلة. واضح؟ أي لمط عندكش الإجابة. ما هي عاصمة الورود ولا هو لقب أطلق على أي مدينة تونسية؟
1: بنزرت.
0: ياسر متسرعين ياسر متسرعين. خمو هكا خمو مازال عندك الوقت باش ما نضرش نحايل مع الليسين تاعك. مازال عندكم الوقت زيد خمم 30 ثانية هكا. حط الخريطة متاع تونس أكثر وحدة تنجم معروفة بلو سايب الميكرو هاتي مشوش هاتي. مدينة المنسير إجابتك الأخيرة للأسف إجابتك خاطئة. هي أريانا عاصمة الورود هي مدينة أريانا. هذه الإجابة الصحيحة. كانت عندكم فرصة لسي الجارسون لسي لانتا إنكم تلقاو بونيوس وتقربوا أكثر لهذه. نزيد نذكروا اللي معهد منزل نور متقدم في النتيجة ب 22 نقطة. نرجع لسي فاطومة بعد عاصمة الورود اللي ما جاوب عليه حد. من هي الدولة التي تقع على الحدود الشرقية للبلاد التونسية ما غير ما تتصر؟ من هي الدولة التي تقع على الحدود الشرقية للبلاد التونسية؟
1: الشرقية؟
0: أي الحدود الشرقية للبلاد التونسية.
1: أمريكا.
0: زيد خم مازال الوقت وعطيني إجابة النهائية. نعرف تراك نعرف فيك شوية ضغط. حط خريطة تونس مش خاص كان جيت بحدين أمريكا. راني موجود غالي راتو. الإجابة توي أيرانيا هي 1 2 3 مع بدون إجابة نعتبر رانيا فوا دو إذا تولي إجابتك صحيحة.
1: ليبيا.
0: برافو إجابتك صحيحة. 4 نقاط يفتتح بهم معهد لمطة السلسلة هذه من الأجوبة. كانت سهلة نعرف تراك رانيا. ما تدخلش بعض. أما ما توصلش لأمريكا. تدخل بعض ما توصلش لأمريكا. بني بيش تدخل بعض ما توصلش لأمريكا. أما ما يسالش رانيا ما فما حتى مشكل. أما أغزر رجعتك لليسين هات لي اثنين جو كبير. نمشيو للسؤال من بعد ونقعد مع ليسين لمطة. ألا شنو لون النجمة في العلم التونسي؟
1: أبيض.
0: زيد خمم في عقلك وقرب لي للميكرو.
1: أحمر.
0: أحكي بلا قوي ما سمعك حد.
1: أحمر.
0: زيد ثبت خاطر قلت بكري أبيض. شنو الإجابة اللي نعتمدها تب؟
1: أحمر.
0: حطيت العلم بك في مخك وتفكرت إجابتك النهائية مثبت. النجمة في العالم التونسي متاعنا
1: أحمر
0: حمر مثبت. والإجابة صحيحة. برافو حمر. أما ليش ما تسرعش معناتها عادي راه باش تغلطوا هيك علاش نحبك مركزة. السؤال العدد 15 عاصمة الدولة الفاطمية الثانية في تونس هي؟
1: المهدية.
0: عندك 30 ثانية زيد خمر. عاصمة الدولة الفاطمية الثانية في تونس هي؟
1: المهدية.
0: وكانت أول عاصمة بناها الفاطميون واللي أسس الخليفة عبد الله المهدي 308 هجري 920 ميلادي. أول قبل ما تتبنى المهدية كانت عاصمة الدولة الفاطمية في تونس هي مدينة شكون يعني؟
2: تونس.
0: لا رقادة.
1: رقادة.
0: مدة 3 سنوات. به نمشي لسؤال عدد 16 زوز نقاط جدد ينضافوا المعهد لمطة. ما هو اسم النمط الموسيقي الذي أتى به الأندلسيون لتونس واللي جابوه الموريسكيون؟ ما هو اسم النمط الموسيقي الذي أتى به الأندلسيون لتونس؟ عندك 30 ثانية خمم في الأنماط الموسيقية الموجودة في بلادنا.
1: مزود.
0: تصور أنت مزود قبل في قصر الحمراء عند الخليفة الحزام يضرب والمزود تصور أنت الجو كبير معناتها هو باك ما قلتش حاجة أخرى باك. نمشي الهدهود فادو إذا جاوب على الإجابة صحيح
2: الموشح الأندلسي.

0: الموشح الاندلسي. موشح موشح اندلسي هذيك حاجه مقطوعه ما هيش اجابه صحيحه. اما تفسر لك علاش ما هيش اجابه صحيحه. اما خلينا نمشي تاول مستير. ما هو النمط الموسيقي الذي اتى به الاندلسيين لتونس؟
1: النشيد الوطني.
0: النشيد الوطني؟ لا ما هوش النشيد الوطني يا راني. اجابه خاطئه. الثلاثه ما جاوبتوش. هو المالوف. والموشح الاندلسي هو معناتها حاجه تابعه للمالوف. موشحات تسمى معناتها موشح اندلسي. ما هيش الاجابه الصحيحه. هو المالوف هو النمط الموسيقي اللي جاوا به الاندلسيين الى تونس وقعد اليوم موجود ويعتبر من من من, من القامات نتاعنا. زياد غرسه والمرحوم تاع غرسه اللي هو الناس المغرومين به برشا خاصه المالوف نتاعنا. باهي نمشي للسؤال عدد 17. الكلمه ترجع ليك انت يا هادي. للاسف الا للاسف ما حاولتش رانيا ترجع برشا تسرع. نجعل السؤال عدد 17. ما هي المادة التي تستعمل بكثرة في الصناعات التقليدية بجنوب تونس لصناعة السلال والحصائر؟
2: المادة
0: ما هي المادة التي تستعمل بكثرة في الصناعات التقليدية بجنوب تونس لصناعة السلال والحصائر؟ إذا تعرف المعلومة
2: صعف
1: أيني
0: به خليه هو يجاوب.
2: صعف.
0: صعف للأسف. إجابة ما زال عندك الوقت. خاطئة. ما تتسرعش. ما هوش الصعف.
1: الخزف.
0: خزف لا ما تتسرعش. ألا هي الحلف.
1: حلف
0: حلف حلف. به سؤال عدد 18. سؤال عدد 18 نمشي لسي فاطمة بورقيبة المنسير. هذه للأسف المرة ذي من سؤال لون. من هو الفنان التونسي صاحب أغنية تحت الياسمينة في الليل؟ ما تتسرعش يا رانيا. زيد خمم عندك 30 ثانية. من هو الفنان التونسي صاحب أغنية تحت الياسمينة في الليل؟ من مواليد 1909 توفى عام 1990 يلقب بفرانك سيناترا تونس. إجابتك. إجابتك رانيا. إجابة. هات أي اسم. نواري بلون. هات أي اسم. نجم تخطف.
1: وليد.
0: وليد. ما تعرفش. باه نمشي الآلة. فادو إذا جاب إجابتك صحيح تحت الاسمين في اللي تكون غناه. ما عندكش. شكون؟
1: جويني.
0: جويني لقب. نعم
1: نسيت الاسم.
0: الجويني. زيد خمم في اللقب. مازال الاسم. مازال عندك 30 ثانية. زيد خمم. مازال عندك 30 ثانية. اللقب صحيح. أني حسام مقتل طوب شنك تشفو.
1: نعتبرو
0: لا لا الكلمة عند ألاء. أنت خليتك في وليد أنت. نعتبرو إجابة صحيحة ولا حسام؟ نعتبره إجابة صحيحة. عندك 4 نقاط إضافية خاطر سؤال كان فاطمة بورقيبة المنسير هو الهادي الجويني المرحوم الهادي الجويني من كبار الفنانين في تونس. نكمل معاك يا لي. ما هو اسم المهرجان السينمائي الدولي الذي يقام في تونس والموجه للأفلام الإفريقية والعربية؟
1: مهرجان قرطاج السينمائي.
0: برافو. نقطتين أخرين. واللي أسسه طاهر شريعة عام 1966. برافو. زوز نقاط جدد. في أي سنة توج منتخب كرة القدم بكأس أفريقيا للأمم؟ نصو 2004. ماكش متأكدة. حستك ماكش متأكدة. نعتمدوها إجابة صحيحة. عام 2004 هي الإجابة الصحيحة. أول وآخر مرة توج منتخب الوطن التونسي بكأس أفريقيا الأمم في عام 2004. السؤال عدد 21. في أي رياضة اشتهر الرياضي التونسي أسامة الملولي؟
1: سباحة.
0: سباحة. برافو. نقطتين أخرين. أسامة الملولي بطل أولمبي في بزوز ميداليات ذهبية 1500 متر 2008 و10 كيلومتر في لندن 2012. سؤال 22. رياضة يقعد في أي نادي تونسي لعب المرحوم حمادي العقربي؟
1: نادي الأفريقي.
0: إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. تسرعت. نمشي الهادي. نمشي الهادي. هادي جو كتاب وروائيين وشعراء. المرحوم حماد العقربي في أما نادي لعب في تونس؟
2: لعب في الترجي.
0: إجابة خاطئة. رانيا؟
3: اتحاد الرياض المنستيري.
0: إجابة خاطئة أخرى، هو لعب في النادي الرياضي الصفاقسي، النادي من أساطير كرة في تونس. حمادي العقربي في تونس محبوب الجماهير. وين وقفنا احنا؟ وين وقفنا؟ نرجعوا للهادي، نرجعوا للهادي. هادي السؤال اللي من بعد يقول، من هو مؤسس دولة الحفصية في تونس؟
2: أبو زكريا يحيى الحفص.
0: برافو، زوز نقاط، برافو عليك. عام 1228. من هو المفكر التونسي الذي دافع عن حقوق المرأة في كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع؟
2: طاهر حدات.
0: برافو، زوز نقاط أخرين. نمشي للسؤال 25، ما هو المجال الأدبي الذي اشتهر به علي الدعاشي؟
2: مجال أدبي،
0: أي ما هو المجال الأدبي الذي اشتهر به علي الدعاشي؟ كنقول علي الدعاشي شنو؟
2: روايات.
0: نعتبروها صحيحة، هو كاتب قصة، رائد الأدب الفكاهي في تونس، ومن أشهر المجموعات القصصية متاعه سهرت منه الليل. برافو. ما هو اسم الخليج الموجود في شمال شرقي تونس؟
2: خليج نابل.
0: إجابة خاطئة، تتسرع. رانيا فرصة. الخليج الذي يوجد في شمال شرقي تونس، خليج المكسيك. جي بي اس
3: انت جي بي اس.
0: الخليج الذي يوجد في شمال شرقي تونس،
1: خليج حمامات.
0: برافو، واللي عندك 6 نقاط اخرين. 6 نقاط، برافو. الا نرجع تو للمستير فاطمه بورقيبه. فاطمه بورقيبه المونستير، ما هو اسم الجزيره الواقعه قباله مدينه بنزرت؟ الجزيره الواقعه قباله مدينه بنزرت.
3: جربه.
0: للأسف إجابة خاطئة. نرجيك ألاء.
1: جرجيس.
0: لا، هادي
2: جزيرة هي تبع لتونس.
0: تبع لتونس هي محمية، هي ديجا
2: إشكل.
0: للأسف ما هي الجزيرة، هي نحكيه على جزيرة جالطة. نرجع تول نمشي للألاء. ما هو اسم المضيق البحري الذي يفصل بين تونس عن جزيرة صقلية؟ ما هو اسم المضيق البحري الذي يفصل بين تونس عن جزيرة صقلية؟ ألا
1: مضيق صقلية.
0: مضيق صقلية، برافو، زوز نقاط، ما تخافش. سؤال عدد 29، مدينة عين درهم تتبع إداريا أي ولاية؟
1: برقة.
0: إجابة خاطئة.
2: جندوب.
0: برافو، 4 نقاط أخرين ينضافوا لك هادي. ونرجع مع الهادي. السؤال عدد 30، ما هو اسم الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1295 متر ويقع جنوب غرب العاصمة تونس؟ ما هو اسم الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1295 متر ويقع جنوب غرب العاصمة تونس؟
2: بوغرنين.
0: إجابة خاطئة. رانيا.
3: جبل شعبي.
0: إجابة خاطئة. ألاء. ما هو اسم الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1295 متر ويقع جنوب غرب العاصمة تونس؟ بعجالة معاش عنها وقت، بدون إجابة. السؤال هذا بلا إجابات، هو جبل زغوان، واللي يوجد فيه معبد يطلق عليه معبد الماء يعود إلى الحقبة الرومانية. برافو، يعطيكم الصحة، ما قصرتوش. معهد منزل نور بقيادة عبد الهادي 32 نقطة. برافو. معهد فطومة بقيادة رانيا ميساش. ما زالوا الأسئلة وما زالوا الفقرات، ما عملنا حتى إجابة صحيحة، أما ما زالوا الأسئلة. أما ندعو مش نقعدوا مع بعضنا من بعد الميسيون نعملوا حوصلة للجغرافيا، عادوا نعملوا تقسيم للجغرافيا متاعنا. ألا يعطيك الصح، استغليت خاصة الأسئلة اللي ما جاوبوش عليهم زملائك، واخذتهم فوتروا ووصلت لل 26. ذكروا بالنتائج، 32 المعهد منزل نور، 26 معهد لمطة، 0 من النقاط لمعهد فاطمة بورقيبة بالمنستير. ما زالت اللعبة وما زالت الفقرات، نرجع لكم بعد شوية. هذه بين المعهد من إذاعة المنستير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. نفذت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بالتنسيق مع مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى حملة ميدانية بيطرية لتلقيح الإبل، وذلك بمعتمدية الساحلين في إطار المحافظة على صحة القطيع والوقاية من الأمراض السارية. في إطار متابعة سير موسم الزيتون والتحضيرات لموسم الزراعات الكبرى بالأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بزغوان، انعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلسة عمل في هذا الغرض. يتجه التعاون بين تونس والبنك الدولي نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، ترتكز على تعزيز الأمن الصحي وتوزيع رقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جاء ذلك في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، نشر أمس على موقع مدونات البنك الدولي، وكتبه المدير الأقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي ووزير الصحة مصطفى الفرجاني. ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة من 16 إلى 18 من أكتوبر القادم بالحمامات من ولاية نابلة ببادرة من مجلس إدارة الجمعية التونسية لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة. ويرن هذا الحدث العلمي البارز الذي سيجمع نخبة من الخبراء التونسيين والدوليين جميع المهنيين المعنيين برعاية كبار السن، وسيقدم برنامجا علميا غنيا يتضمن دورتين تدريبيتين مقدمتين في هذا الغرض. دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى الانتقال من منطقة السمود إلى منطقة خلق الثروة، مؤكدا ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات لا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من وضع إنساني كارثي يهدد أكثر من 2 مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن بسوء التغذية والجوع خلال العام الجاري، من بينهم أكثر من 500,000 طفل يواجهون سوء التغذية الحادة والشديدة جراء تصاعد الصراع. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم فحص ما قبل الولادة للتثلث الصبغي 13-18-21، ولا اللي نعرفوها بالتريزومي. تريزومي الأكثر شيوعا عندنا هي التريزومي 21 اللي تولاد على 700 موجودة. وشنو هذايا؟ ينجر عليه أنفيت هو حادث عرضي أكسيدنتيل مش ديما يتعود، ينجر عليه كروموزوم 21 زايد اللي هو يتسبب عند الطفل في إعاقة ذهنية عادة ما تكون كبيرة شوية وتشوهات بدنية. هذاك علاش احنا كطب نساء وتوليد نأكدوا باش المرأة ما تضيعش التلفزة متاع الثالث اللي هي انفيت نأكدوا بها نشوفوا بها رقبة الصغير معاها تحليل دم يقول لنا احتمال وجود من عدم وجود هذا التشوه. مع تحيات دكتورة إيناس الزويري طبيبة نساء وتوليد.
3: دقيقة صحة.

كرة سؤال، معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعاهد نتنافس، نتعلم، نتقدم.

0: هذه إذاعة المنسير وانطلاق ساعتنا الثانية من برنامج بين المعاد. خليني نذكركم متابعينا مستمعينا بالنتيجة الآنية في ساعتنا الأولى. معهد منزل نور متقدم ب 32 نقطة، معهد لمطة في المركز الثاني ب 26 نقطة، معهد فاطمة بورقيبة المنسير صفر من النقاط. أما ما زالت المسابقات وما زالت الألعاب، خليني نزيد نذكركم كيف كيف فما فقرة اسمها أولاد الليسي. أولاد الليسي من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، منتظرين دعمكم متابعينا واللي قريتوا في الليسي وإلا تقرأ وزملائهم وإلا الإطارات التربوية، عاونوهم بك الجيم بك البرتاج بك التعليق بك التحفيز باش تنجموا رأي فيها 20 نقطة، وعشرين نقطة تفرق برشا في الترتيب النهائي بعد الجولات. من الآخر الساعة ينتهي التصويت بالنسبة لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك ونعرفوا شكون اللي باش يتحصل على 20 نقطة بين ثلاثة معهد زيد نذكر بيهم، معهد منزل نور، معهد فاطمة برقيبة المنستير ومعهد لمطة. وفقرتنا توا فقرة اسمها الهرم. الهرم انفسر قانون اللعبة. الهرم باش يطلع لكم بعد صورة فيها هرم مقلوب. الهرم متاعنا باش نسألوا السؤال فيه 10 احتمالات، العشرة احتمالات لازمكم تطلعوا العشرة الخانات اللي تجاوب على هذه الأسئلة كما قاعدين تشوفوا في الصورة تشوفوا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إذا طلعتوا الاحتمال رقم 10 وقت يولي عندك 20 نقطة، الاحتمال رقم 9 18 نقطة، الاحتمال رقم 8 16 نقطة، 7 14 نقطة، 6 12 نقطة، الاحتمال الخامس 10 نقاط، الرابع 8 نقاط، 3 6 نقاط، 2 4 نقاط، والإجابة الأولى نقطتين. ماذا بيكم معناتها تركزوا بالباهي بالباهي، تحاولوا تاخذوا أكثر ما يمكن من الصف الأول اللي فيه النقاط، نجم توصلوا لبرشا نقاط. أما للأسف عندكم زوز احتمالات خاطئة فقط، معناتها إذا تجاوبوا حاجة غلطة يولي عندك إنذار، حاول تجيب حاجة غلطة يولي عندك إنذار ثاني، بعدها ماش عندك الحق في الأغلاط. مش كونوا واضحين. اللي بيش يشارك في الهرم ممثل عن معهد منزل نور أحمد.
1: السلام عليكم، أحمد عبد الله معكم.
0: أي سيد أحمد. أي بحميد صفا
1: الحمد لله
0: حاضر الفقرة هذه،
1: كان سعر ربي
0: فاهم القوانين متاحة
1: إن شاء الله.
0: دكتورة تعلم النفس المستقبلية، الخبيرة في المجال البيداغوجي،
2: من أنسى قمر تروازيام لاتر في معهد شارع فاطمة بورقيبة. اليوم جينا باش نشاركوا، مش الهدف متاعنا انه احنا باش نربحوا، الهدف هو اكسبيريونس، معناها باش نعطيه شوية معلومات عنا
0: احنا كل نتعلم واحنا كل نشارك. وراه وجه نقول لك راه كنا باش نغلطوا، وراه ولتوما اول حصه وتجربه وقدم ميكرو اول مره في اذاعه وضغط. وحب نوجه تحيه كبيره برشا لرانيا واللي هي اكثر واحده تشجع فيك توا باش تلم اكثر ما يمكن من نقاط، خاطر حست بروحها قصرت مع المعهد نتاعها وهي قايد فريق. اما ميساش رانيا مازالت الالعاب ومازالت الفقرات ومازال عندكم الحظوظ وافره، وخاصه نزيدوا ذكروا باش يعاونوكم اصحابكم من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. اسراء قرب لي اكثر الميكرو، برشا تغييرات اليوم في الفقره هذه. اي اسراء
3: سلام سلاك ليديح دوزيام اني سيونس،
0: اقرب لي للميكرو ونحي لي التراك ونحي لي الحشمه.
3: اي من معهد لمطة
0: وحاضره.
3: حاضره ان شاء
0: حاضر.
3: الله
0: حاضر. الهرم نتاعنا اللي باش يكون سؤال نتاعو نحاولوا نكتشفوا معاكم مستمعينا قبل وفرق الحاضرين معانا، ترتيب العشر دول الاولى عالميا، العشرة دول الأولى عالميا من حيث كبر المساحة الجغرافية. البداية بكري بدينا مع معهد منزل نور، توا نبدأ مع معهد فاطمة بورقيبة المنستير. مر الإجابة متاعك ترتيب عشرة دول الأولى عالميا على مستوى المساحة، مش اللوجو على عشرة دول الأولانين،
3: تونسية
0: على مستوى العالم، عشرة أكبر دول في العالم، زيد نبسط أكثر، أكبر عشر دول في العالم باش نبداو نطلع من حيث المساحة الكبرى الجغرافي.
3: آسيا
0: هذيك قارة، باش ناخذ دول قلت لك. يا قمر أعطيني دولة، اسم دولة تحسها وتعرفها كبيرة في الجغرافيا عندها مساحة كبيرة.
3: الهند.
0: الهند إجابتك هي الهند، زعم الهند هي من ضمن عشرة أكبر دول في العالم.
3: يابان.
0: لا إجابة برك، نبدأ إجابة برك، اخترت الهند لحظات ونكتشفه، هل الهند موجودة ضمن العشرة دول الأولى في العالم؟ وحسب ما يقول لنا الجدول الهند نلقاوها في المركز السابع. برافو إجابتك صحيحة ب 3.287 مليون كيلومتر مربع، يولي عندك 14 نقطة. برافو. ماذا بيكم تمشيوا للدول البعيدة شوية؟ 14 نقطة بهين ممتازة قمر. نمشي والإسراء تو.
3: روسيا.
0: روسيا روسيا زعمة، هل هي موجودة روسيا على مستوى أكبر 10 دول في العالم؟ شو تقول أنت؟
3: موجودة.
0: موجودة وهي أكبر دولة في العالم، نحكيه على روسيا. 17 مليون كيلومتر مربع، 11% من المساحة اليابسة والأراضي الموجودة في العالم موجودة في روسيا، نحكيه على 17 مليون كيلومتر مربع. زوز نقاط ينضافوا لكم لرصيدكم مع هاد لمطة، تولي 28. نمشي لأبو حميد مع هاد منزل نور.
1: الجزائر.
0: الجزائر
1: أكبر دولة في أفريقيا.
0: أكبر دولة، متأكد منها؟
1: متأكد مني.
0: أما هي هذه في أفريقيا، أما هل هي ضمن العشر الأوائل في العالم؟
1: من المفروض.
0: وانت عملت أحسن أفر، خاطرك
1: عشرة،
0: خاطرها نمر 10. برافو، 20 نقطة تنضاف لرصيدك. الجزائر مقوى في المركز العاشر ب 2.381 ألف كيلومتر مربع. مركز 20 نقطة، بهين 52 تولي عندك. نرجع لقمر مع فاطمة بورقيب المونستير.
3: اليابان
0: موجودة وإلا لا؟ للأسف إجابتك خاطئة، اليابان ما هيش موجودة ضمن الدول الأولى حتى العشرين، زادة ما عندهش في الترتيب هذا. نمشي الإسراء، عندك إنذار تو، رد بالك.
3: الصين
0: تقول إسراء مع هاد لمطة، الصين موجودة وإلا لا؟ الصين مساحتها حسب ما نفكر كبيرة، زادة زعما ضمن العشر الأوائل، نلقاوها إجابة صحيحة في المركز الرابع. 8 نقاط ينضافوا لرصيدك. الصين اللي مساحتها 9.596 ألف كيلومتر مربع، ومع هاد لمطة ينضافوا له 8 نقاط. اختارت الصين، يولي عندك 36 نقطة. به اللي في الطليعة أبو حميد ب 52 نقطة، مع هاد منزل نور.
1: أحمر هنفكر شوي.
0: عندك 5 ثواني.
1: مصر
0: موجودة ولا لا؟ للأسف إجابتك خاطئة، عندك إنذار يا أحمد، رد بالك، عس على روحك. وقمر عنده إنذار. إسراء حتى التوى أمورها لبس. قمر.
3: برازيل.
0: هل برازيل تكون من الدول الموجودة؟ البرازيل اللي مساحتها 8.515 ألف كيلومتر مربع، إجابتك صحيحة، نلقاوها في المركز الخامس، وعشر نقاط جدد ينضافوا لمعهد فاطمة بورقيبة من المونستير. معهد فاطمة شجعهم، سقف عليهم يسجعوا، وجابتها صحيحة، برافو يعطيكم الصحة. ينضافوا المعهد فاطمة بورقيبة من النقاط 10 نقاط، 10 نقاط أخرين 24 نقطة. نرجع لك إسراء.
3: أمريكا.
0: الولايات المتحدة الأمريكية هل تكون ضمن العشر الأوائل؟ إجابتك بنسبة كبيرة وعندك تقول فيها بثقة صحيحة، وهي في المركز الثالث، مساحتها 9.857 ألف كيلومتر مربع. 6 نقاط جدد ينضافوا لمعهد لمطة، برافو. 42 نقطة معهد لمطة، 52 نقطة المعهد منزل نور، معهد فاطمة بورقيبة 24 نقطة. باهي الأمور بدأت تتحرك. نرجع لك بحميد، ورد بالك، عندك انذار. ما زالوا 4 دول متبقين. ما زالت 9 و8 و6 و2.
1: أستراليا
0: بعد تخمام يقول أحمد أستراليا اللي مساحتها كبيرة برش، صحيح 7.741 ألف مليون كيلومتر مربع. أستراليا نقاوة في المركز السادس، 12 نقطة جديدة تنضاف المعهد منزل نور، برافو يعطيك الصحة أبو حميد. به ممتاز. نمشي لقمر، قاعدة رقم 9، رقم 8 ورقم 2. اثنين ثمانية تسعة.
3: إسبانيا.
0: للأسف إجابتك خاطئة، هذه الانذار رقم 2، الخطأ الموالي تخرج من اللعبة، معاش تشارك. خلينا نحاول نطلع. إسراء.
3: السعودية.
0: المملكة العربية السعودية نلقاوها تحتل المركز عدد 13. إجابتك خاطئة يا إسراء، عندك إكس لول انذار الأول. أحمد.
1: كندا
0: من الدول الكبيرة وكبيرة برشا، كندا 9.984 ألف كيلومتر مربع، نلقاوها في المركز الثاني 4 نقاط جدد ينضافوا لفريق معهد منز النور 68 نقطة. صحيت يا أحمد. قمر.
3: روسيا.
0: روسيا قلنا.
3: أستراليا.
0: أستراليا قلنا. توا معش رد بالك. هذو ما قلناهم. خليك مركزة. شوف التلفزة هكا بحذاك على الصورة مازالوا الاقتراح 8 والاقتراح عدد 9. 5 ثواني اختار لي دولة. ترى قمر موجودة. ركز ركز ركز ركز ركز. فيسا فيسا فيسا فيسا.
3: برازيل.
0: البرازيل موجودة. قمر اختار لي دولة أخرى هكما مكتوبين لقيناهم. انت باش تطلع وراء 8 و9 شنو متخبي؟ شنو الدول المتخبين وراء 8 و9؟ اعطيني دوله كبيره هيك. هاي قمر باش نقعد لك النظار الثالث اكس. اعطيني دوله. فيسا فيسا فيسا 3 ثواني.
3: ايطاليا.
0: للاسف اجابه خاطئه قمر. اكس اما به عملت رصيد باهي في الفقره هذه 24 نقطه معش تشارك معنا تو ناخذ فيك ناخذ عند اسراء عند انذار اسراء.
3: فرنسا.
0: فرنسا اكس اخرى اجابه خاطئه. فرنسا ما هيش موجوده وقلنا عليها صحيح. ليه احمد
1: انت جنوب افريقيا.
0: جنوب افريقيا
1: اكس اخرى.
0: اكس اخرى اجابه خاطئه. نرجع لك يا اسراء.
3: ايران.
0: ايران للاسف ايران قوى مركز 18 عالميا ما هيش ضمن العشر اكبر دول على مستوى العالم. اسراء معاش تشارك. اخر فرصه لك يا احمد. شنو هو متخبي وراء 8 وراء 9 زعما؟ الثمانية والتسعة شنو تقول؟
1: اليمن.
0: اليمن للأسف إجابة خاطئة. نلقاه وراء 8. بلاد معروفة برشا. بلاد ليونيل ميسي الأرجنتين اللي مساحتها 2,780,000 كيلومتر مربع. كازاخستان في المركز التاسع اللي هي مساحتها 2,724 كيلومتر مربع. ذوما العشر الأوائل الأولى على مستوى المساحة في العالم. هذا الهرم متاعنا اكتشفناه كانت في حصيلة إيجابية. معهد منزل النور يصبح في رصيده 68 نقطة. معهد فاطمة بورقيبة 24 نقطة. ومعهد لمطة 42 نقطة. ما زالت الفقرات تونس المركز متاعها على مستوى العالم على مستوى المساحة. شكون يعرف؟ أعطيني رقم ترى.
1: مساحتها 164 كيلومتر مربع.
0: ترتيب.
1: الترتيب اللي ما نعرفوش.
0: قول أعطي رقم.
1: إفريقيا أنا.
0: عالمين على عالمين. مستوى العالم.
1: لا ممكن نعطيك ما بش يبدأ بعيد برشا.
0: هاي أعطيني مساج.
1: نعطيك ضمن
0: هاي.
1: بعد المئة الأولى
0: يقول 105 107 108 قد ايه؟
1: 99 مثال
0: 99 قمر.
3: رتبة 102
0: 102 102 إسراء
3: 148
0: من 195 ولينا 148. تونس تحتل المركز عدد 93 عالميا مساحتها 163,610 كيلومتر مربع. يعطيكم الصحة. أكبر مستفيد من فقرة الهرم نجم نقوله معهد منزل النور 68 نقطة مازال محافظ على الرياضة متاعه. معهد لمطة تقريب برشا 42 نقطة. معهد فاطمة بورقيبة 24 نقطة. مازالت الفقرات قمر ومازالت الأسئلة. بعد شوية فقرة المزاد وما أدرك. هذه فقرة فيها تنجم توصل المرابيح متاعها الخمسين نقطة. 50 نقطة باش يتحصل عليها معهد واحد فقط. ينجم معهد منزل النور يفصل اللعبة الكل الفقرة الجاية كما ينجم معهد فاطمة بورقيبة يعمل الريمونتادا ويولي هو الأول. مش تعرف معناتها قيمة الفقرة الجاية هي فقرة المزيد. بعد شوية نكتشفوا هذا وأكثر مستمعينا من خلال فقرة بين برنامج بين المعهد. خليكم معنا. هذه إذاعة المنسير والتشويق والإثارة والحماس مازال متواصل رغم اللي ضيوفنا والمتبارين متاعنا وجوههم مصفر لكن تبارك الله عليهم موجودين وحاضرين.

0: ماضي 23 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، شكر كبير لكم على تفاعلكم، تواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ولا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب، وبرشة تشجيع وتحفيز للتلامذة المشاركين. ميسالش أغلطوا توا، ما تغلطوش في الباك، ميسالش فما حتى مشكلة، الأغلاط موجودة، الناس الكل تغلط ويكذب عليك ويقول لك نعرف كل شيء. أما توا باش نمشيو لفقرة المزاد، الفقرة
1: المزاد،
0: فقرة الخمسين نقطة، الفقرة اللي تنجم تغير برشا معطيات. المطلوب منكم تختاروا واحد من الفريق اللي هما موجودين حاضرين، ولا عن معهد منزل نور، مرحبا مرة جديدة، رنيم عن معهد فاطمة برقي بالمنستير، عايشة عن معهد لمطة. عايشة رنيم، ولا مطلوب منكم باش نسألكم سؤال في دقيقة انتم تعطيوني أكثر ما يمكن من الإجابات الصحيحة على السؤال متاعي. من بعد شكون عنده الأولوية في الإجابة هذه، نمشيو للفريق اللي قاعد في الصالون تالي بوايا، اللي عنده أعلى رقم وعنده ثقة في زميله اللي باش يلعب وباش يطلع أجوبة صحيحة، هو باش يكون عنده الأولوية. كي تجاوب مثلا نقولوا 7 معلومات صحيحة قدمتهم وكتبتهم صحاح، وقتها الفريق ذاك يحق له يختار واحد من الفرق ويعطيه إنذار. الفريق اللي باش ياخذ 2 إنذارات ويتعاقب سيتم إقصاؤه. لين باش يقعد عندنا فريق برك متوج في المزاد، واللي هو باش يتحصل على 50 نقطة. واضحة العملية؟
2: يعني تو بعد ما نبش نكتب شنو شي يصير،
0: بعد ما تكتب الأجوبة متاعك تقعد رايضة. إذا أصحابك اختاروك أنت باش عندهم فيك ثقة كبيرة وعطاوك أكبر عدد في الإجابات الصحيحة، نقرأ الإجابات متاعك. إذا الإجابات الغلطة، كان عندك إجابات غلطة مثلا، قالوا باش تجاوب 10 أجوبة صحيحة وطلعت إجابتك غلطة، شنو يصير؟ تواخو أنت إنذار. الإنذار ما يتوجهش للفرق المنافسة، يتوجه كلي كنتي فقط، فهمنا؟ هكا علاش لازمها برشا حسابات وبرشا تركيز وبرشا المام بمختلف المواضيع. ونتمنى من زملائك اللي هم قاعدين يتبعوا فينا ويتفرجوا فينا ويسمعوا فينا ما يطلعوش البرا برشا زي فهمت. وهذا هو الواقع اللي باش يصير. ركزوا انتم عم عليكم كان تجاوبوا حسب ما تعرفوا، هما زعما عندهم فيكم ثقه باش تجاوبوا اكثر ما يمكن اجابات صحيحه. ولا نبداو تو حسام، ولا بعد رفع صلاه اذان العصر خليكم فرصة باش تزيدوا تفكروا، تزيدوا تخموا، ترتاحوا، عندكم شوية تراك. نرجو لكم مستمعينا بعد رفع الأذان، خليكم معنا.
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: المزاد.
3: هذه المزاد من خلال برنامج بين المعاد، فسرت لكم ريقي شح ختم بك من مفسر في المزاد. وضحت العملية عايشة ولا عايشة؟ اللي باش تشارك على معهد لمطة، معهد فاطمة برجي برانيم ومعهد منزل نور، حاضرة ولا حاضرين؟ الأسئلة عندكم، وصحابكم هم اللي باش يعطيوا اللي شكون الأولوية. هذا وأكثر من خلال فقرة المزاد. والسؤال الأول يقول، دقيقتين في ديكم، سؤال الأول: قدام دولة تنجم تسميها أعلامها الوطنية فيهم زوز ألوان، الأبيض والأحمر كهو. قدام دولة تنجم تسمي أعلامها الوطنية فيهم الأبيض والأحمر أكهو. نرجع للفريق. ألا سؤال سهل في المتناول، أو قاعدين نتبعوا مستمعينا؟ قداش من دولة ينجموا يسميوا في دقيقتين ألوان أعلامها فيهم الأبيض والأحمر أكهو؟ المطلوب من الفرق الأخرى أنهم يخمنوا أصدقائهم قداش ينجموا يوصلوا. الرقم اللي بش يختاروه واللي بش يكتبوه على الألواح متاحهم ليه بش تكون الأولوية. إذا جاوب صحيح، مثلا اختار 5 دول وإجابته صحيحة، عنده الحق بش يوجه إنذار الواحد من الفرق المنافسة. كل فريق يتحصل على 2 إنذارات، فإنه سيتم خروجه من اللعبة، والفريق الفائز اللي بش يقعد للآخر هو اللي بش يفوز ب50 نقطة. 50 نقطة تنجم تغير من المعطيات. خلينا نزيد نذكر بالنتائج: معهد منزل نور في الصدارة 68 نقطة، معهد فاطمة برجيبة 24 نقطة، ومعهد لمطة 42 نقطة، وفما 20 نقطة لم تحسم بعد. 20 نقطة هذه من خلال فقرة أولاد الليسي، أولاد الليسي اللي موجودين صور ضيوفنا لليوم والممثلين عن المعهد، نجموا تربحوهم. أكثر تفاعل على كل صورة تنجم تربح صاحبها 20 نقطة. كيف تنجم 20 نقطة هذه تكون حاسمة؟ باش نعرفوا أول متأهل عن مندوبية الجهوية للتربية بالمنستير. أسئلة في المتناول: قداش من دولة نجم تسمي أعلامها باللونين الأبيض والأحمر؟ نحي والستيلوات، انتهى التوقيت. اقعدوا عاقلين، اعطيوني الوراقي. شكرا جزيلا عائشة، اعطيني الورقة. من غادي زادة كيف ما نمسوش الصبور عندي، تبارك الله، معناتها عيون لا تنام. رئيس لجنة التحكيم والحكام حسام قدرية لا بكل شيء. خلينا نشوف الارقام، زعما زملائكم رانيم قداش باش تقول. اعطوك، خلينا ناخذوا نبداو 1 2 3، نرفعوا الصبورة في فرد وقت. تفضلوا. أعلى رقم بالنسبة معهد لم تختار 4، معهد فاطمة برجيب المنسير قداش اخترت؟ قمر هز الميكرو قل لي، هز الميكرو ميكرو على الطاولة. قداش قمر؟
4: 10
3: دول هما في العالم كل ما تقاش 10 دول، به معقول. نمشي للمعهد
4: منزل نور
3: قداش من دولة؟
4: 4 دول.
3: شكون أكثر فريق اختار وهو صاحب المزاد؟ هو معهد فاطمة برجيب المنستير. ناخذ الورقة متاعو. رنيم، قالوا ان انت تنجم تسمي 10 دول الوان اعلامها بيضة وحمر.
4: قلت لهم جغرافيا.
3: بسيطهم صار، وهي ما قصرتش الحقيقة. رنيم سميت ثلاثة دول صحاح، هي تركيا، تونس، سويسرا. قعدوا 7 كنت نجم تسمي أندونيسيا، موناكو،
4: كل
3: بولونيا، مالطا، تركيا، قبرص الشمالية، برشا دول أخرين كانوا موجودين تنجم تختارهم. للأسف اليابان، كنت الدنمارك،
4: الدنمارك،
3: الدنمارك جيت باش تحطها ما تخلطش، الجماعة حاطين لك عشرة. للأسف أول إنذار يوجه لكم أنتم فريق فاطمة بورقيبة بالمنستير. بالنسبة لباقي الفرق أربعة أربعة، كانت منزل نور عندهم الأربع إجابات، معهد لمطة برافو برافو عندكم خمسة، وصلت عملت خمسة، والخمسة إصحاح، خمسة إصحاح اختارتهم عايشة. أما الإنذار الأول يوجه المعهد بورقيبة بالمنستير. نمشي للسؤال الثاني، عندكم الأوراق كيف كيف نفس الكونسيبت متاع الفكرة متاع الفقرة. السؤال الثاني متاعنا يقول سؤال سينمائي، قديش من فيلم تنجم تسميه من بطولة ليوناردو دي كابريو؟ قديش من فيلم تنجم تسميه من بطولة ليوناردو دي كابريو؟ عندكم دقيقتين، ابدأوا تذكروا ام بي سي 2 وكجوة ذاك. لا ما غير تلميح، ما غير تلميح، خموا وكتبوا قديش من فيلم عرفتوا ليوناردو دي كابريو ولا؟ ايه عنده برشا افلام، برشا افلام، وافلام يحبوهم خاصه اللي جو، عندهم برشا افلام. قديش من فيلم تنجموا تسميه من بطوله ليوناردو دي كابريو، الممثل الامريكي ليوناردو دي كابريو؟ صاحب أعلى الإيرادات وأكثر الأفلام نجاحا وجماهيرية حول العالم، قداش من فيلم نجمو تسميه؟ هذاك ليوناردو دي كابريو. حسام يحاول يعاون باش تتعرف على ليوناردو دي كابريو، تتفكر عليك حسام سيد مخرج.

0: السيلوات نمشي واللي رفع الألواح غادي كيف كيف زاد الوقت وفي قداش تقولوا أعلى رقم قداش مع بعضنا نرفعه 1-0 بطبيعة معناتها إجابة غلطة رأو صفر مش كونوا واضحين قداش عنا غادي معهد منزل النور 1 ومعهد لمطة 1 نعاود نختاروا يرفعوا في المزاد وإلا لا نجموا تغيروا تنجموا تزيدوا كما تنجموا تنقصوا كما تنجموا تزيد راهو 1-1 اي نعاودوا فرصه ثانيه واخيره نرفع الالواح عاودوا استحفظوا على الواحد معناتها مصرين وملحين به في اللحظه هذه نمشيو اخر عدد نعطيه انذار ولا نزيدوا فرصه اخرى باهي خليني نسمع الاجابات اعطيني الاوراق ترى اعطيني الاوراق خلينا نشوفوا توا اللي باش يعمل الحاسم شكون جاوب صحيح اكثر زملائك فهموا على الواحد واحد اللي جاوب اجوبه صحيحه اكثر هو اللي معهد لمطه لا اجابه ومعهد منزل نور عنده اجابه ومعهد فاطمه بورقيبه اجابه
1: لا
0: الإجابة اللي كتبتها ولا صحيحة تيتانيك إجابة صحيحة وانت عندك الحقية تو باش توجه انذار صحابك في لم تقالوا باش تجاوب عايشة إجابة صحيحة ما جاوبت على حتى شيء واللي جاوب التصحيح واللي الرقم يطابق لهزو صحابهم هو معهد منزل نور ولا وكتبت تيتانيك بعد ما فسخت مستر أميسل سميث ذاك براد بيت ما عليه براد بيت أنجلينا جولي معناته فما عنده برشا لولود وول ستريت عنده
1: ما نتفرجوش أفلام
0: ذا ريفيننت زباب يتغني موزيكا باهي اختار لي شكون الفريق باش تعطيه
1: تفكرني في السكورات
0: 68 انتوما 24 معهد فاطمة بورقيبة المنستير معهد لمطة 42
1: نشكون
0: معهد لمطة نعطيه انذار نمشي للسؤال الثالث ولا عندنا معهد لمطة عنده انذار ومعهد فاطمة بورقيبة عنده انذار حتى التوتما محميين منزل نور معهد منزل نور السؤال الثالث دقيقتين اخرين قداش من عاصمة اوروبية تنجم تسميها حاشتناش بالدول حاشتنا بالعواصم قداش تنجم تسمي من عاصمة اوروبية تبدأ وتكتب عاصمة اوروبية قداش تنجم تسمي من عاصمة اوروبية برشا دول سهلين تفكر كيف التركيز بالنسبة للفرق الأخرين

العواصم الأوروبية برشا ودول الأوروبية برشا. أسئلة في المتناول. كأنكم مغرومين بالسفر. صوركم تعرفوا الدول الأوروبية العواصم تاعها معروفة. عواصم العواصم يا رنيم العواصم. فيسا فيسا فيسا فيسا فيسا فيسا. الوقت قريب يوفى. عواصم الدول الأوروبية. نزيد نذكر عن إنذار الرنيم وإنذار العايشة. إنذار المعهد فاطمة بورقيبة بالمنستير اللي هو تحت التهديد، وإنذار المعهد لمت كيف كيف نجم تم إقصاءه من اللعبة هذه. نقطة فقرة المزاد اللي فيها 50 نقطة كاملة. لحظات يوفى التوقيت. قديش عدد العواصم الأوروبية اللي تنجم تسميهم؟ نهاية التوقيت. ما عادش تكتب حد شيء. عايشة نحي كيف كيف ولا خلينا نشوفوا زملائهم. أعطوني الورق. عايشة شكرا. هات عادي معاك ولا هات هات. شكرا شكرا شكرا مع بارك الله فيكم بارك الله فيكم. صحيت صحيت صحيت. إيجا خلينا نصلح توي. نرفع الألواح من غادي. أي فار توقيت فار توقيت. شكون قال زعم صديقه ولا زميله ينجم يجاوب أكثر؟ ما هد لمطة قالوا خمسة. خمسة كبيرة شكرا جزيلا. ما هد منزل نور خمسة جويدة. ما نقولكش ميرسي يا هادي خاطرها جويدة برشا. وما هد فاطمة برقيب المنسير قداش قالوا؟ ثلاثة ثلاثة. قاعدة توا تعادل خمسة خمسة. عندكم فرصة أخرى تنجموا تغيروا تزيدوا ولا تنقصوا اللعبة ما بين ما هد لمطة وما هد منزل نور.

أي ناخذو ناخذو ما عاد لمطة ما عاد ننزل نور نجم نزيد ونجم نقصو أي نرفع الألواح ما عادش عنا وقت قديش خمسة خمسة استحفظوا على خمسة خمسة الفريق تو اللي باش يجيب خمسة خلينا ناخذ ورقة منزل النور ولا كتبت كنز عواصم فقط اللي هما باريس واسبانيا اسبانيا ماهيش عاصمة باش يبدا في بالك للمعلومة عاصمة اسبانيا هي مدريد معهد لانتا جاوبت خمسة باريس صحيحة مدريد صحيحة يعطيك صحة عايشة روما صحيحة اللي هي عاصمة ايطاليا وزاد زوز اخرين اللي هما بلجيكا والمجر اللي هما زوز دول بلجيكا عاصمتها سهل بروكسل بودابست عاصمة المجر للأسف إجابتك خاطئة واللي عطاو أكثر وزوز إجابتهم غالطة بالنسبة نمشي لمعهد لمطة اللي هي عندها ثلاثة إجابات صحيحة معهد لمطة بطبيعة عندك ما جاوبتوش صحاح قانون اللعبة يأكد انذار لكل فريق وبهذه النتيجة ولا يولي عندي انذار عايشة يتم اقصائها ورانيم يتم اقصائها والخمسين نقطة تمشي الفريق معهد منزل نور حتى اجابة غلطة نجم تربح احنا ما زلنا مواصلين معكم النتيجة تتغير تولي 118 معهد منزل نور معهد فاطمة بورقيبة 24 نقطة ومعهد لمطة 42 نقطة مازلنا مواصلين معاكم مازلت عنا فقرة الموالية وفقرتنا اللي بشتكون فرصة أخيرة فرصة أخيرة فيها 50 نقطة زادة نجم تغير من المعطيات راه مهم جدا ومعاهم كيف كيف العشرين نقطة اللي بشتحسمها التصويت مازلوا 4 دقائق فقط على التصويت ونهاية التصويت بالنسبة لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك خليكم معنا آخر فرصة آخر فرصة شكون مسألة في الحساب الذهني نمشي للفرق الموجودة التالي مش لقاو معادلة معادلة من خلالها فيها 50 نقطة اللي بشي يجاوب أسرع اللي بشي يجاوب أسرع اللي تكون عنده إجابة أسرع يكتبها في اللوحة متاعه ويهز يده باش نعرفه شكون كمل قبل واضح ما غير ما يعمل حتى شيء يكتب ويهز يده باش نعرفه احنا توقيت وقتاش كمل خاطر هي دقيقة الكل دقيقتين باش نعطيه فرصة للتفكير المعادلة متاعنا اللي هي مش انتم اللي تجاوبوا أصدقائكم التالي اللي بشي يجاوبوا بشي يجاوبوا من خلال الألواح متاعهم نقرأوا فما قرد يحب يصعد فوق نخلة النخلة طولها 10 أمتار في النهار يصعد 3 أمتار وفي الليل يتراجع 2 أمتار في أمنها سيبلغ القرد قمة النخلة قرد يرود سيعود نخلة طولها 10 أمتار يصعد في النهار 3 أمتار ويتراجع في الليل مترين في أي يوم سيبلغ القرد قمة النخلة

0: لحظات من التفكير وناخذ الإجابة صحيحة. تكتبوا الإجابة على اللوحة متاعكم لهزي دلول فريق لمتا. هزي دلول فريق لمتا هو اللي بتكون عنده الأولوية في الإجابة. تاخذ الميكرو تاخذ الميكرو تاخذ الميكرو فريق لمتا. الفريق الثاني اللي رفع إيده ما غير إجابة ما غير ما تجاوب في عقلك. نزيدوا نذكروا قرد يريد صعود نخلة طولها 10 أمتار يصعد في النهار 3 أمتار وفي الليل يتراجع 2 أمتار وفي أم النهار سيبلغ قمة النخلة. أي وصلنا عندكم الحل. فريق معهد لمطة 50 نقطة
1: 8
0: اليوم الثامن. نمشي للمعهد الثاني
1: اليوم العاشر.
0: اليوم العاشر معهد فاطمة بورقيب المنستير. نمشي معهد منزل نور. إجابتكم
1: اليوم الحادي عشر.
0: اليوم الحادي عشر به بارك الله عليكم ما شاء الله عليكم. أسأل الأجوبة مختلفة والأجوبة ثلاثة غلطين. الأجوبة ثلاثة غلطين. عندك شيء إضافة ولا رنيم عائشة؟ الثلاثة غلطين. الإجابة أقل من اللي يقترحوا أصحابكم. عنا قرد يحب يطلع النخلة طولها 10 متر في النهار يطلع 3 متر وفي الليل يهبط 2 متر في أما نهار باش يطلع للقمة يوصل قمة النخلة اللي هي 10 أمتار. للأسف
1: قداش جايبو هما؟ شكون شكون جايبو هما؟
0: والله ركز شوي كل شيء نعمله وحدي كل شيء.
1: واحد 11 وواحد 10 وهم الاخرين
0: 8
1: اقل باش تكون منهم 3.
0: ما تصور ما تصور ما تصور حسب بك المنطق شنو يقول. نهاية الوقت للأسف. 3 إجابات خاطئة. الإجابة الصحيحة هي في اليوم السابع. في اليوم السابع في النهار باش يطلع 3 أمتار. نهار السابع باش يقوم ماهوش يهبط 2 متر باش يزيد يطلع 3 متر وباش يوصل قمة النخل ماهوش باش يطيح 2 متر. هاك علاش في اليوم السابع يوصل لقمة النخلة ياك وياكل دقلته وبنانه وجو وكل شيء موجود وأموره منظم. فهمنا؟ يعطيكم الصحة نورتونا بارك الله فيكم على الحضور متاعكم. خليني نرجع للفيسبوك نرجع ل 20 نقطة بالنسبة للتفاعل. ما قصروش معاكم من خلال فقرة أولادي اللي سي خلينا نذكر بالنتائج حتى شيء ما يتبدل. معهد منزل نور 118 نقطة معهد فاطمة بورقيب المنستير 24 نقطة ومعهد لمطة 42 نقطة. يعطيكم الصحة نورتونا بالنسبة للتفاعل وال 20 نقطة. يقول لي ويأكد لي صديقي وزميلي حكيم الصنبولي بعد شوي يعطيني شكون باش تحصل على 20 نقطة. بالنسبة خلينا ناخذ كلماتكم. عجبكم الجو ولا اليوم حظ الحصة؟
1: باهي الحقيقة.
0: أي أشكر حد اللي المشرفين ومولى البرنامج و... أي يمشي يمشي يمشي يشكرني يعني وشكر المخرج وشبين وأسأل في المتناول صحيح عجبكم جواب الحق ولا
1: لا؟ والله باهي بالحق عملنا جولة حقيقة تجربة باهية.
0: أي رنيم
2: تجربة محلية تعلمنا برشا
0: حاجات. عايش تجربة باهية. خلينا نمشي للمشوشين اللي قاعدين التالي. الميكرو عند شكون؟ الميكرو الميكرو عند شكون؟ أي عجبكم الجو ولا
3: عجبنا؟ ايه كانت اكسبيريونس محلاها. مش الفايده انه نربحوا ولا نخسروا على خاطر كان فما شويه تراك برشا تراك بتو. وان شاء الله فرصه اخرى فيما خير. ونحب نشكر الفريق نتاع التصوير الكل ونشكر صحابي الكل والمعهد نتاعي بيان سور.
0: يعطيك الصحه يا رنا الحقيقه نورتنا اليوم. اعطي الميكرو للمعهد لمطه نورونا كيف كيف قايده الا شنو الأجواء؟
4: الحمد لله.
0: عجبك الجو اليوم؟ حشامة عجبك الجو. أما نحبكم بروح رياضية.
4: نحب نقدم تحية لكلاسي لمطة وجماعة كلاسي ولنعرفهم الكل.
0: يعطيك الصحة نورتونا لسي لمطة وبارك الله فيكم على الحضور متاعكم. ونحبكم توجهوا تحية للفريق الفايز المتأهل للدور القادم واللي هو معهد منزل نور. يعطيهم الصحة برافو برافو برافو. القائدة متاعو هلا
4: ايه
0: برافو
4: نعيشك.
0: انتم ترشحتوا للدور القادم فرحانين بالتجربة الأولى ولا
4: سفا؟ ما محلها عشنا اكسبيريونس محلها وجو
0: جو الفايدة وباش عاودوا ترجعوا بحذنا راهو للدور القادم. ونحب تحية من خلالك اللي حضروا الكل واللي عملوا مجهود رغم التراك الضغط. الحقيقة نورتونا والعشرين نقطة ينضافوا لفريق لفريق لفريق لفريق لفريق برنامج عنا لمطة يتزادوا لهم 20 نقطة يولي 62 حتى ما يغير بالنسبة أولاد الليسي ما عاد منزل نور خذي الفارق من الأول تبارك الله عليهم معناتها وينو كل هادي وينو كل هادي هل هادي ما شاء الله عليه هادي هادي باش تعاود ترجع يا هادي وباش نحضر لك أسئلة ما أصعب يا هادي الجمعة الجاية موعدنا إن شاء الله في بين المعاهد في موعد جديد باش يكون مع مندوبية سوسة إن شاء الله وكل مرة في كل جمعة باش يكون حنا مندوبية اليوم كانت مندوبية المنسير الجمعة الجاية إن شاء الله مندوبية سوسة حصتنا اليوم تأهل على إثرة معهد منزل نور والحصة الثانية باش يتأهل على إثرة واحد من معهد مندوبية سوسة والحصة الثالثة باش يكون مندوبية المهدي وكل مرة مندوبية نخرجوا منها معهد فريق لين نوصلوا الحصة تلم الحصة الختامية ممثل عن مندوبية سوسة ممثل عن مندوبية المهدية ممثل عن مندوبية المنستير وذاك بش يكون الجران فينال والنهائي الكبير وشكون المعهد المتمكن أكثر. شنو هي الفقرة اللي عجبتكم أكثر مثلا راني انت جاتك جغرافي وماكش مغرومة بالجغرافي ليوناردو دي كابريو ما تعرفوش شنو تحب نجيب لكم أكثر من هيك شنو تحب نجيب أكثر ورانا أمريكا رانا ذيك باش نتلها بيها بعض خريطة تونس حدودنا الشرقية حدودنا الغربية وش عنا وش ما عناش ويعطيها الصحة بالحق نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا رانا خاطر هذيك قانون لعبة هذيك جونا ونتفاهم منه صغار أول مرة بحضنا في الإذاعة وإن شاء الله ترجعوا مرة أخرى وإن شاء الله تكمل. شكر كبير لحسام قدرية حكيم اسطنبولي خالد الشرفي وكل المشرفين على مختلف المعهد اللي ينورونا بحضورهم اليوم وجاو حفزوكم وشجعوكم ونحاولكم برشا تنسيون وبرشا ضغط يعطيهم الصحة إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم. تحيات من مدام علي منصوري في التنسيق والإشراف العام نتمنىكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير متقن الأسبوع القادم. سلام.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال الخبير المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير أن الذكاء الاصطناعي قد أثر بشكل كبير على عدد من المهن في جل القطاعات. وأضاف على هامش المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني ومهن المستقبل والذي انتظم اليوم بمدينة الثقافة بتونس أن عدد من الشركات قد استغنت عن بعض الاختصاصات وتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي على غرار المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا. حدد يوم 8 أكتوبر القادم كآخر أجل تقديم ترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 26-2000 والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولية. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الابتكار الرقمي وتطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس وفق بلاغ صادر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس. ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة من 16-18 من أكتوبر القادم بالحمامات ببادرة من مجلس إدارة الجمعية التونسية لطب الشيخوخة. ويرن هذا الحدث العلمي البارز والذي سيجمع نخبة من الخبراء التونسيين والدوليين وجميع المهنيين المعنيين برعاية كبار السن، سيعنى بتقديم برامج علمية غنية تتضمن دورات تدريبية متقدمة. دعا وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي لمزيد من الحرص على تطوير الإدارة موسيا برسم أهداف ورؤى تتماشى والتوجه العام للدولة مع تحديد سبل تنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويساعد في رقي الوطن وتقدمه وتحقيق الدولة الاجتماعية. كما أوصى خلال اجتماع عقده بالمديرين العامين والمديرين بحضور رئيسة الديوانة بتعزيز التعاون والحوار بين مختلف الإدارات لإيجاد حلول الإشكاليات القائمة وفق ما ورد في بلاغ أصدرته الوزارة اليوم. دوليا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوفد الإيراني قدم مقترحا لواشنطن عبر الوسطى لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح طهران في نهايتها مضيق هرمز. من جهتها أفادت مصادر أمريكية بأن واشنطن تراهن على التعاون مع بكين لفرض الضغوطات وفتح مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بالكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي بعد شوية بشيكون على موعد مع نهائي كأس أمم إفريقيا ضد منتخب الكاميرون، مقابل تنطلق في الخمسة بقصر الرياضة بالمنزة. المنتخب الوطني التونسي مطالب بتحقيق الفوز من أجل الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بعد ما تمكن من ضمان التأهل إلى مونديال بولونيا 2027، لأنه يوصل للنهائي لول والثاني يمشيوا للمونديال، هذا مضمون بالنسبة للعناصر الوطنية. منتخبنا الوطني التونسي في رصيد 11 لقب ويسعى إلى مواصلة الريادة من خلال تحقيق اللقب 12 إن شاء الله بالتوفيق للعناصر الوطنية. وآخر لقب كان في 2021، بينما منتخب الكاميرون في رصيده زوز كؤوس، وآخر تتويج ليه كان سنة 2001. بالتوفيق للعناصر الوطنية. عاود ذكركم الخمسة نهائي كأس أمم أفريقيا كرة الطائرة تونس الكاميرون. إلى أخبار كرة القدم، لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي عينت الحكم التنزاني أحمد علي أرجيغا لإدارة مباراة المنتخب التونسي ونظير البوتسواني المقررة يوم الاثنين في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. وذكر بارحة العناصر الوطنية اكتفت بالتعادل هدف لهدف مع المنتخب الأوغندي. برنامج مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تلعب من خلال الجولة الافتتاحية على دفعتين نهار السبت ونهار الأحد، غدوة في البرنامج لحساب المجموعة الأولى مجموعة قرقنة يواجه هلال إمساكن، الحكم رضوان بالوعر، هلال الشب يواجه سيكك الحديد صفاقس، الحكم العجنكي سبورتينغ بن عروس يواجه مكارم هدية، الحكم منتصر عمار، حسين بالحاج علي باش يظفر مباراة مستقبل جابس جمعية مقرين، مباراة كما قلت يظفرها حسين بالحاج علي، حسين السالم باش يظفر مباراة الملعب السوسي كوكب أعقرب، إسلام الزويلي ورث نجم الخليج ليدي بعث بوحجلة، مستقبل سليماني واجهة اتحاد تطاوين الحكم أحمد الضويدي. بالنسبة لدفعة ثانية باش تلعب نهار الأحد أمل بوشمة يواجه نادي القرب الحكم جسر جيرات، قوافي القفصة مستقبل قصرين الحكم رائد جويرو، سبورتينغ المكنين يواجه هلال رديف الحكم سفيان المصري، نزار ريحي باش يحكم مباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، جمعية أريان الملعب الجبسي الحكم المصباحي، مالك ميشا لمباراة أولمبيك مدينة القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان تواجه جندوب الرياضية الحكم هو حسام الطهري. كرة السلة غدا باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية، نعطيكم فكرة على برنامج بطولة لوبرو أ. في الأربعة نادي رادي صفاقس يواجه نجم الراتسي، اتحاد الأنصار في الخمسة يواجه شبيبة المنازة، نفس التوقيت نجم حلق الوادي يواجه نادي الإفريقي، لقاء القمة في القيروان شبيبة القيروان في الخمسة ونص تواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، قمة ثانية أيضا في القاعة الأولمبي بسوسة تجمع نجم الساحلي بالملعب النابلي كما قلت في الستة، وآخر مباراة حسب آخر تعديل تجمع فريق قمل حمام سوسة لكرة السلة بالدال الرياضية بجرومبيلا يوم الأحد انطلاقا من الساعة الخامسة. ختام أخبار الرياضة بأهم المواعيد المنتظرة في تصفية كأس أمم إفريقيا وأيضا دوري الأمم الأوروبية. مصر تلعب ضد أنغولا في 8 متاع الليل، الجزائر تلعب ضد زامبيا في 8 متاع الليل، السنغال تواجه أيضا الموزمبيق في نفس التوقيت. بالنسبة لمقابلات دوري الأمم الأوروبية، إيطاليا تواجه بلجيكا في 47 دقيقة نفس التوقيت، تركيا تواجه المنتخب الفرنسي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05. إلى اللقاء.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
2: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. نظم مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط الهيئة بعنوان سنة 25 و2000، وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدماتها الانتخابات التشريعية 27 و2. وقد أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال افتتاح هذه الجلسة على أهمية تضافر جهود مختلف الهياكل المعنية وتنسيق العمل والتعاون بينها بما يضمن استكمال إعداد التقريرين في أفضل الأجل وبالدقة المطلوبة. قال المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين تريكي إن منصة إدارة العمل التي أطلقتها الوزارة تأتي في إطار التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الرقمي، وضمن توجه الدولة لرقمنة الإجراءات الإدارية. وبين تريكي أن هذه المنصة الموجهة بالأساس لمتفقدية الشغل ستسهل عمل المتفقدين مع التحكم في الوقت وكلفة المراقبة، ما سيسمح للمتفقدين بمعالجة أكثر ملفات. بلغ إنتاج الزيتون خلال الموسم 25 و2026 و2000 حوالي 500,000 طن، في حين بلغت نسبة صادرات زيت الزيتون البيولوجي حوالي 53,000 طن حسب المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة في بلاغها الصادر اليوم. وحسب نص البلاغ، اعتبرت الوزارة منظومة زيت الزيتون تكتسي أهمية استراتيجية في الاقتصاد الفلاحي الوطني، إذ تساهم المنظومة بحوالي 10% من قيمة الإنتاج الفلاحي وبنحو 44% من جملة الصادرات الفلاحية، فيما بلغ معدل الصادرات السنوية من زيت الزيتون خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 212,000 طن. تحتضن تونس يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين الموافقين ل 29 و30 من سبتمبر الجاري بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكد محمد السلامي عن مركز النهوض بالصادرات أن أكثر من 40 شركة في تونس تحمل علامة حلال، ومبين أنه جاري العمل على ترفيع هذا العدد عبر تشجيع المؤسسات على الحصول على هذه العلامة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: إشهار.
4: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتوس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري،
2: مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج درة السياحة. نرحب بكم تونس الجميلة، تونس اللي إن شاء الله نشوفوها دائما هكا على موعد مع العديد من المحافل الدولية. الأكيد المحافل الدولية اللي توثق للسياحة الثقافية وأيضا لسياحة المؤتمرات والمهرجانات. البارح أسدل الستار على الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويخليني أني نقول ألف مبروك للإذاعة التونسية على التتويجات، التتويجات مدينة وإذاعة المونستير. وحبيت نقول مبروك مبروك مبروك لكريمة بن يوسف وحسين قدرية ولكل الزملاء. هذا الحقيقة تتويج لكل الزملاء والزميلات، وتحية لكم وين ما كنتوا، لأنكم فرحتوا معنا، لأنكم تفاعلكم كان يعني راقي جدا في الدعم والتشجيع لكل من يشتغل على أنه يقدم منتوج جميل ومنتوج يرتقي بهذا البلد وبهذا الوطن. 5:08 اليوم نحب نقول ساعة مبروك، ألف مبروك لكل المتوجين كما قلنا، إن كان في الإذاعة التونسية أو حتى في التلفزة التونسية.

0: مبروك مبروك مبروك مبروك للناس اللي تحتفي وتحتفل بمناسبة سعيدة. درة السياحة تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 استعدادات كبيرة، وكانت الحقيقة الفرصة أنه في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أنه طرق في مائدته المستديرة إلى ندوة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، وكنا حاضرين وكنا متابعين طبعا بإمضاء خبراء ومختصين من دكاترة من مختلف البلدان العربية والأجنبية. فكنا حاضرين بالطبيعة، والحقيقة جبنا لكم برشة تسجيلات حول واقع الإعلام السياحي، كيف أصبح من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، العديد من الأسئلة التي تم طرحها، وفما تفاعل كبير في القاعة من حيث الحضور، وخاصة الناس اللي كانت مهتمة بالمجال وبالقطاع أيضا. ونحن نتحدث على استعدادات كبيرة لتحتفل تونس بعاصمة للسياحة العربية، ما بين الأسئلة اللي تمت إثارتها كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في انتقال السائح من مجرد متلق للمعلومة إلى مشارك في صناعة المحتوى السياحي. أيضا هل يمكن للإعلام السياحي أن يصنع وجهة سياحية حتى قيل أن يزورها السائح عن بعد قبل أن يزورها بالطبيعة؟ كيف غيرت المنصات الرقمية دور الصحفي والإعلامي السياحي؟ أيضا ما بين العديد من الأسئلة الأخرى حول الفرق بين الإعلام السياحي التقليدي والإعلام السياحي الرقمي أو الإعلام الغامر، كيف يساهم الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للسائح عن الوجهة، إلى أي مدى يمكن للإعلام السياحي أن يؤثر في قرار السائح باختيار وجهة معينة؟ أيضا ما بين زاد الأسئلة اللي تم طرحها، كيف انتقل الإعلام السياحي من مجرد نقل الأخبار والأحداث إلى المساهمة في صناعة الصورة السياحية للوجهة؟ هذا الكل بطبيعة كان في خضم تسجيلاتنا اللي قمنا بها في مواكبة هذه الندوة المهمة أعتبرها، وكان ما بين الحضور والمشاركين في هذه الندوة إلى جانب الخبراء من مختلف الدول، السيد وجيه خليفة المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة، وهذا كان انطباعه.
1: حقيقة اليوم تشرفنا باللقاء مع الأخيين من اتحاد إذاعات الدول العربية، كان الحقيقة محاور النقاش حول الإعلام السياحي، فرصة لتقديم التجربة التونسية منذ 6 عقود، تجربة كما تعرفون الناس كل تجربة عريقة، وتطور التجربة هذه باستعمال حسب لمواكبة خاصة التطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من جهة، ولكن لمواكبة البحوث وتقنيات الاتصال والتواصل من جهة ثانية. الحقيقة إن شاء الله تكون فما إفادة بالنسبة لنا احنا، كانت إفادة واضحة في إطار الإعداد كذلك للاحتفالات بتونس كما تعرفوا عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. إن شاء الله في القريب العاجل، هذا من بين الجهود التحضيرية اللي قاعدة تقوم بها وزارة السياحة والمؤسسات اللي خاضعة لإشرافها، وكذلك كل الإدارات والهيكل الإدارية للدولة التونسية، إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإعلان على البرنامج هذا، وإن شاء الله يكون ثراء مشترك ما بين مختلف الدول العربية وتفاعل كبير مع وسائل الاتصال والإعلام. السياحة متنجمش تكون موجودة بدون إعلام، سواء الإعلام الوطني لتحسيس المواطن التونسي بأهمية القطاع السياحي وضرورة محافظة على المقومات السياحية اللي عنده، ثم تعرفوا أهمية القطاع السياحي، ولكن المهم الحفاظ على الموروث السياحي. اليوم شفتوا الناس الكل ضرورة الحفاظ على البيئة السياحية، وطرقوا للخيان حتى الخيان المتدخلين طرقوا على ضرورة الاهتمام بالبيئة السياحية بصفتها أحد المقومات الأساسية للقطاع السياحي اللي يدر كما تعرفوا عملة أجنبية هامة لتونس ويساهم في إحداث مواطن شغل هامة.
2: درة السياحة.

0: البلدان.
1: نقول اهلا وسهلا ومرحبا بالاستاذ عوني الداوود زميلنا الاعلامي من الاردن الشقيق. اهلا وسهلا، نورتنا ساعه في تونس.
2: خليك من تونس منوره باهلها، شكرا لك، شكرا على الاستضافه، يعني شكرا لاتحاد الاذاعات العربيه الذي اتاح هذه الفرصه للحديث عن محور مهم بالاعلام، الاعلام السياحي تحديدا، وهذا مهم جدا اليوم لاكثر من سبب. السبب الاول لاهميه الاعلام في هذا الوقت تحديدا والاعلام السياحي، ثانيا لوجود ايضا لاطلاق تونس عاصمه السياحه العربيه، فهذا مهم الترويج الإعلامي والتعاون والتكامل الإعلامي الذي نتكلم عنه دائما وأبدا، وهذا أهميته في هذا التوقيت. أيضا بالمحاور التي تضمنتها هذه الجلسة، بمعنى ما يتعلق ب زي ما تفضلت اليوم نتكلم عن المحتوى، نتكلم عن الإعلام الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الرقمنة في الإعلام، وبالتالي والشراكات مع بين كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. نحن اليوم هذه كل المحاور تم التطرق لها من أساتذة ومن خبراء أو متخصصين في هذه المجالات. أعتقد بأنه خرجنا برؤية واضحة ورائعة تقول بأنه تؤكد أهمية الإعلام السياحي بهذا الوقت تحديدا، وتؤكد أهمية الشراكة والتكامل والتعاون ليكون عملا متكاملا، بمعنى آخر لم يعد في هذا الزمن وقت للعزف المنفرد على جماليته أحيانا، ولكن الأوركسترا هي تكون حتى في العمل الإعلام السياحي بالتأكيد ستخرج بمنظومة رائعة جدا يطرب لها الواقع، يطرب لها. نتكلم عن سياحة هي استثمار، نتكلم عن سياحة هي صناعة، نتكلم عن شيء بالنهاية له أثر على المواطن العربي أينما كان.
1: نعم، تطرقت العديد من الأسئلة، حسينا يعني فما إجابات يعني على هذه الأسئلة أيضا.
2: في أسئلة إجابات مباشرة، وفي أسئلة تترك للقادم بالأيام، بمعنى آخر نحن الآن في سرعة وفي زمن نتكلم عن الرقم لا حدود لها، نتكلم اليوم عن شيء بعد ثانية يتغير، لكن ما يجب أن نكون مستعدين لكل متغير، نكون مستعدين لمواكبة هذا التطور بما يفيدنا ولا يضرنا، لأنه من جهل شيئا عاداه، ونحن يجب أن نكون متعلمين ومثقفين في كل ما يجري من حولنا حتى نكون قادرين. هذا قطار الرقمنة وقطار التطور سريع جدا، إذا لم نكن فيه فسنبقى متفرجين.
1: نعم،
2: بكل بساطة.
1: طرقت العديد من النقاط، من أهمها يعني كيف نبني الثقافة السياحية والسياحة الثقافية أيضا، وقلت لدينا اليوم فرصة في الإعلام السياحي، وقلت أيضا من هو السائح الذي نريد.
2: نعم بالتأكيد، هذا موضوع السائح الذي نريد هذا يختلف من دولة إلى أخرى، ولها معايير ولها مقاييس ولها تجهيزات. لا يكفي أن أقول أنا أريد ذاك السائح، هل أنت بمعنى هل هناك في خطوط جوية مباشرة، هل في فيزا ولا محتاج فيزا، لها عوامل. ولكن اليوم الأسهل موضوع السهل الممتنع أسميه ما يتعلق بالثقافة السياحية أو السياحة الثقافية، أن نبدأ منذ الصغر، نبدأ من التعليم، نبدأ من المدارس، من الجامعات، من إلى آخره، كيف ننمي هذه الثقافة، لأنه هذه جدا أحيانا أقول إن ربما أكون أعشق دولة، أعشق بلد أريد أن أزورها، وقد كلمة خاطئة من شخص غير مسؤول يغير الموضوع كله. لا، يجب أن يكون، وأحيانا المعلومة المضللة عن حسنية أو سونية. لا. الثقافة مهمة، كيف نبنيها، كيف ننشرها، هذا دور اتحاد الإعلام العربي السياحي، ودور كل دولة أن تنمي السياحة بالمدارس كما قلت، حتى المواطن، وذكرت تجربة أنه كيف أصل لكل مواطن اليوم، مثلا في مناطق سياحية عندنا، مثلا في العقبة في البحر الميت، كيف في البتراء، كيف أثقف المواطنين في البتراء بالبتراء، كيف أثقف أهل سوسة بسوسة، كيف وقس على ذلك. أريد أن أصنع من كل مواطن سفير سياحي.
1: نعم، قلت شركاء الإعلام في الترويج السياحي، من هم شركاء الإعلام السياحي؟
2: هو هذا كان محور ورقة عملي، شركاء الإعلام السياحي، وأولا الجهات الرسمية بكل تفاصيلها وإلى آخره، والشركاء هم صناع المحتوى، شركاء اليوم التقنيين والمتطورين في الإعلام الرقمي وإلى آخره، كل هو شركاء. أنا أتوسع بذلك، أنا أعتبر كل مواطن هو شريك في الإعلام السياحي.
1: نعم، مستقبل الإعلام السياحي اليوم في تطور القطاع السياحي في بلد ما طبعا في العالم.
2: سأكون صادقا معك، لن يتطور الإعلام السياحي إذا لم يتطور الإعلام ككل، لأنه هو جزء من كل. الإعلام كما ذكرت هو سلاح العصر، ما نملكه من قوة اليوم لنقاتل ونظاهر وندافع عن قضايانا وعن سرديتنا وعن ثقافتنا وعن وجودنا. اليوم نحن نحارب بالإعلام، فنحن مستعدون هذا سلاح.
1: نعم.
2: كيف نحسن استخدام هذا هذا السلاح بالتدريب وقوة بكل تفاصيل. نريد إعلاما اقتصاديا، إعلاما سياسيا، إعلاما ثقافيا، إعلاما اجتماعيا، إعلاما سياحيا، فهو جزء من كل، لكن إذا قوى الجزء قد يقوي الكل بالتأكيد.
1: لا سياحة بدون
2: إعلام. لا سياحة بدون إعلام بالتأكيد. بالتأكيد. بالتأكيد.
1: شكرا لك أستاذ عوني الداود زميلنا طبعا للحقيقة احنا نقول هالمهرجان هذا هو يسوق ويثمن للسياحة الثقافية.
2: بالتأكيد. بالتأكيد هو التقاء بحد ذات، وقلت بأنه هذا مهرجان رائع في أهدافه، رائع في مضمونه، متكامل في تفاصيله، بمعنى هو يتكلم عن صحيح هي جوائز ومسابقة سنوية بالدراما الإذاعية والتلفزيونية، ولكن أيضا مهرجان فني، أيضا نتكلم مهرجان ثقافي، مهرجان فكري يغذي الحضور بمثل هذه الندوات الفكرية بغض النظر عن ما هي العناوين. ودائما اعتدنا أن تكون هي أصلا تونس عاصمة ثقافة وعاصمة سياح وعاصمة محبة منذ القدم، وستبقى كذلك إن شاء الله.
0: درة السياحة.

0: باب المنسير،
1: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
0: باب المنسير
2: 99
3: طبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: موعدنا ما تتفلتش وهذه درة السياحة اللي تتواصل معكم حتى لسبعة متى العشية على موجات إذاعة المونستير وعلى اليوتيوب بالخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. مواصلين معكم طبعا نحكيه على الإعلام السياحي الجديد. الإعلام السياحي ينتقل من واقع الوجهة أم يعيد إنتاجه أو صياغته. وكانت الحقيقة لقاء مثمر جدا مع المتدخلين من خلال هذه الندوة، ندوة الإعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع للوجهة. وكان اللقاء مع الأستاذة الدكتورة فايزة يخلف من الجزائر التي تحدثت عن سحر الصورة والصوت والترغيب في الوجهة السياحية. طبعا فايزة يخلف هي أستاذة التعليم العالي بكلية علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر، باحثة في مجال الإعلام السياحي والتسويق السياحي الرقمي، لها مقالات وبحوث نشرت في مجلات علمية في مجال الإعلام السياحي والاتصال الرقمي والتنمية المحلية، شاركت في لجان مناقشات وطروحات دكتوراه حول موضوع الاتصال والسياحة، ولها أيضا مدخلات في ملتقيات ومؤتمرات وطنية ودولية حول موضوع وسائل الإعلام، الترويج للمقاصد السياحية، تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز الجاذبية السياحية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان طبعا نقاط اللي طرقت لهم الدكتورة فايزة يخلف حول دور الصورة والصوت، أيضا تحدثت عن الإعلام التقليدي والإعلام الغامر، كيف نعيش التجربة في هذا المكان، آليات الانتقال بين الإعلام التقليدي والإعلام السياحي الغامر. أيضا عملت سرد خطي الحقيقة، سرد تفاعلي بين الإعلام التقليدي والإعلام الغامر. تحدثت العديد من النقاط حول سحر الصوت عندما نسمع المكان قبل أن نزوره، وعن سحر الصوت قالت:
2: نبدأ من كلمة السحر. السحر لا يعني سحر بالمعنى الحرفي، وإنما سحر الصورة، يعني أن الصورة ليست مجرد عنصر جمالي أو مجرد عنصر جذاب، وإنما سحرها يكمن في أنها تضع المكان، أصبحت قادرة على أن تضع المكان أمام أعيننا دون أن ننتقل إلى المكان جغرافيا. إذن طيب، إذا انتقلنا من فكرة نقل المعلومات عن المنطقة إلى فكرة صناعة الرغبة في زيارة هذه المنطقة. نفس الشيء ما يقال عن الصورة يقال أيضا عن الصوت، لأن الصوت في مع الإعلام الجديد أو الإعلام الغامر لم يتجاوز بكثير وظيفته التقنية، أصبح يمنح المكان يعني بعدا وإحساسا وجدانيا قد لا نتصوره يعني ونحن بعيدين على هذه المنطقة. إذن الصوت والصورة أصبح عنصران مكملان في صناعة وبناء الرغبة في زيارة منطقة معينة. نأخذ هنا مثلا منطقة سيدي بوسعيد، عندما يعني نقارنها بإعلام تقليدي، فالإعلام يصور المنطقة على أساس أنها منطقة تتكون بدأت هوية بصرية تتكون من الأزرق والأبيض والأبواب والأزقة، إلى منطقة يعني إلى إعلام تفاعلي يجعل من هذه المنطقة تجربة معاشة، تجربة يعني يمكن أن نتخيلها ونحس بها من خلال أن الصورة تنقلنا بين الأزقة الضيقة في المنطقة، نسمع صور الحرفيين وهم يعني يتفننون في إنجاز تحفهم الحرفية، نسمع لهجة التونسيين الجميلة، لهجة أيضا حتى السواح الأجانب، هذه كلها تعطي دلالات قوية للصوت. فالصوت لم يعود مجرد مصاحب ومرافق للصورة،
1: وإن نتحدث عن المشهد الصوتي.
2: المشهد الصوتي كنا نتحدث عن الصوت في الإعلام التقليدي، لأن أصبحنا نتحدث عن المشهد الصوتي، والمشهد الصوتي ليس فقط موسيقى وليس فقط تعليق، وإنما هو كل ما يمكن أن يشير إلى ذلك المكون السمعي الذي يحكي هوية المنطقة. صوت المقاهي، صوت الناس تتحدث، لهجتهم المحلية، صوت أغانيهم، يعني صوت الحرف، صوت الحرفيين، يعني كل ما يمكن أن يعكس الهوية السمعية للمنطقة. فإذا كانت الصورة تعكس الهوية البصرية، فإن الصوت يعكس الهوية السمعية للمنطقة، وهو بذلك يضيف أحد أبرز دلالات الذاكرة والهوية للمنطقة. لأنه كثير من الناس لا يعرفون مثلا بعين بعض المناطق، ولكن بمجرد أن يسمعوا أصوات اللهجة يتعرفون على المنطقة.
3: نعم، كما قلت أصبحنا نتحدث عن المشهد الصوتي بالطبيعة، والخطاب السياحي المعاصر اليوم تغير، خاصة مع تغير العالم الرقمي، العالم في الذكاء الاصطناعي. اليوم كيف ترى مستقبل الإعلام السياحي مستقبلا مع في خضم هذه المدخلات اللي تقدمت؟
2: الإعلام السياحي سيكون له مستقبل كبير وكبير جدا بتطور التقنيات وبتطور الذكاء الاصطناعي. لأننا الآن فيما مضى كنا يعني نتساءل عن منطقة معينة، ماذا يوجد فيها من مقومات، ما هي خصوصياتها الثقافية، ما هي خصوصياتها وتقاليدها وعاداتها. الآن يكفي أن ندخل على إحدى المحركات البحث وندخل على بعض المنصات لنستكمل الصورة حول المنطقة في جميع تفاصيلها، يعني في في في في مشهدها الطبيعي، في شوارعها، في تقاليدها، في عاداتها. إذا تصبح الصورة متكاملة ومتكاملة أكثر، خاصة مع كما ذكرت في المداخلة مع التقنيات الواقع المعزز الذي يجعل المستخدم يستخدم بعض التقنيات الرقمية كالنظارات والهواتف الذكية في استكشاف بعض المناطق دون أن تطأ أقدامه تلك المنطقة. وهذا إنجاز، يعني إنجاز حضاري باهر جدا، قدم صورة العالم وجعل العالم في أيدي في يدي السائح، وله أن يختار وله أن يشارك في الاختيار هذه المنطقة أو تلك بناء على ما تقدمه هذه الوسائط الجديدة.
3: نعم، أحكيت على أنه السياحة هي ليست استثمار فقط بل هي صناعة.
2: أيضا السياحة ليست استثمار وليست صورة فقط، وإنما هي صناعة متكاملة. وعندما أقول صناعة متكاملة، صناعة تقوم على الاستثمار فيما هو ثقافي وإنساني وصناعي وجمالي وغير ذلك. وذلك عندما قدمت أنا الفيديو،
3: قدمت لنا بيلو أصلا،
2: عندما قدمت أنا الفيديو المتعلق بسنغافورة وكيف أصبحت وجهة أساسية في السياحة، ليس من الفراغ، لأن القائمين على الإعلام السياحي في في في ذلك البلد يعني أحسنوا الاستثمار في الترويج للسياحة. كما قلت أن الترويج لصورة وجهة معينة لا يقوم على المشهد الطبيعي الجميل فقط، مثل ما كان في الإعلام التقليدي. كنا نديروا مثلا صورة جميلة لمشهد جامع الزيتونة بالنسبة لتونس، أو مشهد طبيعي، أو شارع سوق العربي في تونس. الآن أصبح المكان، أصبح الاستثمار في السياحة يقوم على مجموعة من المقومات، من بينها المعالم، النقل، المرافق الترفيهية والسياحية، وأبرز مسألة هي العادات والتقاليد، وبدرجة أكبر مؤشرات الأمان أو الأمن. لأنه كل هذه المقومات لو لم يكن هناك مقوم أساسي الذي هو الأمن، تصبح لا معنى لها.
3: باش نختموا معاك بالطبيعة حول أنه اليوم تحدثنا على الإعلام الغامر وتحدثنا على الإعلام التقليدي، لكن ما نجموش نتخليه على نستغنيه على الإعلام التقليدي مع الإعلام الغامر.
2: بطبيعة الحال أن نحن في الإعلام نقول أنه لا يمكن لوسيلة أن تلغي وسيلة أخرى. هناك تكامل بين الوسائل، ولا يمكن، لم تقضي الإذاعة على الصحافة المكتوبة، ولم يقضي التلفزيون على الإذاعة، ولم تقضي الوسيط الإعلامي الجديد على التلفزيون. لأنه لكل وسيلة جمهورها، وبالتالي مثلما نروج

0: لك مجموعة من التجارب المعاشة فعليا. يعني الإعلام التقليدي هو إعلام خطي، بمعنى ليس للمتفرج دور في المشاركة فيه، بمعنى أننا نريه الصورة ويكتفي بها، إما أن يحبها وإما أن يرفضها. بينما الإعلام الغامض
1: يقدم لك صورة ذهنية،
0: يقدم لك صورة ذهنية ويقدم لك فرصة للاختيار والمشاركة والتفاعل.
1: نعم،
0: وهذا هو أهمية الإعلام الغامض. الإعلام السياحي الإعلام التقليدي يعتمد فقط على الصورة، بينما الإعلام الغامض يعتمد على الصورة والصوت والسرد والتفاعل والمشاركة. الإعلام التقليدي يعطينا إعلان، بينما الإعلام الغامض يعطينا تجربة، يعني كيف نجرب هذا المجال.
1: نعم، كما قلت، كيف نعيش التجربة في هذا المكان الإعلام الغامر، وهذا من الكلمات اللي قلتها منذ قليل من خلال المداخلة متاعك. فلو كان نحوصل بصفة عامة هذه المداخلات اللي تم تقديمها، فما تكامل وفما رابط يعني ما بين كل المداخلات اللي تقدمها؟
0: هناك تكامل، يعني تكامل ورؤية منطقية في برمجة هذه المداخلات. مداخلاتي كانت بمثابة توطئة أو مدخل عام للمداخلات الأخرى، أشرت فيها إلى آليات الانتقال من آليات انتقال الإعلام السياحي من إعلام تقليدي بواسطة تقليدي إلى إعلام غامر. حيث للواقع المعزز والواقع الافتراضي دور كبير وبصمة كبيرة في بناء وصناعة الوجهة. زملائي فيما بعد تحدثوا عن المؤسسات المشاركة في هذا الإعلام السياحي، نتحدث هنا على المؤسسات الكلاسيكية التقليدية، ونتحدث أيضا على ما يقابلها في الإعلام الغامر دور المؤثرين في الترويج للوجهة السياحية. ثم تأتي المداخلات الأخرى لتكمل ما تطرقنا إليه من خلال سرد بعض التجارب، سواء في المشهد التونسي أو في المشهد الإسباني.
2: درة السياحة.

0: أحمد الرباعي، وصلنا حتى للخمسة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة المنسير، مواصلين معاكم درة السياحة إلى غاية السابعة. وأكيد تونس بعيون عربية في درة السياحة، كما قلنا دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تم اختتامه الليلة البارحة. نعرفوا اللي ينظموا اتحاد إذاعة الدول العربية ومقره تونس مكسب بطبيعة، لأنه الإعلام العربي بمختلف أنواعه بمختلف قنواته بمختلف شركاته على أرض تونس، مش كان الإعلام العربي وحتى العالمي اللي هو موجود، الصين اللي هي موجودة واللي يخدم الوجهة التونسية بامتياز، وهذه السياحة الثقافية، سياحة المهرجانات والمؤتمرات. تونس بعيون عربية، بعيون الفنانة والممثلة السورية صاحبة الشاشة وصاحبة الوجه الجميل عبير شمس الدين، اللي كانت من المكرمات في هذه الدورة، وهذا كان اللقاء الخفيف واللطيف مع عبير.
1: أحلى وردة سورية على أرض قرطاج، أهلا وسهلا من الحمامات الجميلة درة المتوسط، نقول مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتينا في تونس.
2: حبيبتي هذا نوركم، كثير مبسوطة، كثير سعيدة، كثير بيشرفني هذا التكريم للأمانة، كل الشكر وكل الحب لهيئة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، كثير مبسطت بهي الأجواء، بهدول الناس، بهذا الكم من الحب، بريحة الفل التونسي اللي استقبلوني فيه من أول ما أجيت، حسيت بفرح كبير، حسيت هيك لما بتروحي لمكان في طيب وفي هذا الرواء وهدول الناس الطيبين، بتحسي أنك أنت موجودة لسه بعالم في محبة.
1: نحن في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، المنصات اللي تعطيك فكرة على تونس، وأكيد عندك فكرة على تونس، مش لأول مرة، أنت لأول مرة كنت فيه.
2: لا هاي تاني مرة، يعني أول مرة أجيت، بس أجيت زيارة سياحة هيك لحالي، وهلأ الزيارة تبع المهرجان والتكريم.
1: كيف لقيت تونس وناسها والأجواء؟
2: يا حبيبتي ناس بتاخد العقل، ناس بقمة الطيب والنبل، الكرم، المحبة، هاي المحبة بتشوفيها بعيونهم، هاي البساطة، هاي الكم من البراءة يلي هو يمكن ما عاد موجود بكتير أماكن. ناس طيبين، ناس نضاف هيك من جوا، محبين من القلب، يعني كيف بيستقبلونا، كيف بيحبوا الدراما تبعنا، كيف متعايشين معنا كأنه نحنا نعرف بعضنا من زمان. تونس بلد عريق وشهادتنا كلياتنا أكيد مجروحة فيه.
1: أنا نقترح عليك إن شاء الله والمخرجين التوينسة في الدراما، إن شاء الله نشوفوك في عمل تونسي سوري لبنان.
2: يا ريت، أكيد بتشرف وبتمنى.
1: شحفظت من لهجة تونسية؟
2: إيه لا عم بفهم، هي عم بفهم صح ولا لا؟ هلا بتعلم شوي شوي، بس أكيد.
1: والأكلة تونسية؟
2: أكلات بتجن، كله طيب والله.
1: مثلا شوكليت يعني؟
2: والله ما حفظت أسماء، بس مبارح طعمونا أكلة أيوة طعمونا إياها مبارح، فهيك شغلة طيبة لذيذة كتير. أكيد أكيد طبعا، يعني كلي شرف كلي محبة وكلي هيك سعادة الحمد لله أنه كنت موجودة بهذا المهرجان، حسيت حالي بين أهلي وبين ناسي، شو تونس شو سوريا شو لبنان شو مصر شو السعودية، كلياتنا قلب واحد وإن شاء الله شعب واحد.
1: شكرا لك وحللتي أهلا.
2: شكرا يا حبيبتي، شكرا لكل متابعين.
3: السياحة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: وقفة احتجاجية لأهالي عمادة المحارزة الغربية من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية تنديدا بتقادم أسطول نقل. في سوسة تقديرات بتراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%، ومع انطلاق موسم البذر توفير 1600 قنطار من البذور الممتازة من القرمح الصلب. 40 مصنعا للأدوية في تونس يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات الدوائية في حدود 355 مليون دينار. أهلا بكم. نفذ أهالي عمادة المحارزة الغربية من معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية وقفة احتجاجية اليوم تنديدا بتهري أسطول النقل الرابط بين منطقة المحارزة بمعتمدية هبيرة، ما تسبب في تعطل مصالح تلاميذ الجهة. النشط بالمجتمع المدني حسين ساسي، وأكثر تفاصيل في استضافة لندر إسماعيل.
1: كار مخترقة معناها تجي وقدش مرة تحبر، معناها التلميذ صور انت في شطار الدرجي ما بين 15-10 كيلومتر تحبر، شوف قدش يضيع الوقت التلميذ مسكين من محارزة لهبيرة. يعني عنا احنا المحارزة هي كبيرة كأكبر عمادة في معتمدية هبيرة، عنا من كما نقوله من نقطة للوسط المحارزة بالضبط لهبيرة 25 كيلومتر، وعنا اخر نقطة اللي هي بير جديد لهبيرة 30 كيلومتر. علاش ما يكونش عنا احنا كار على الأقل ولا زوز باش نحاولوا نصلحوا؟ تلميذ مش ياخر 8 وقتش مش ياخر كتيح لبان وقتش ياخر ياخر 9-10-11، دونك تفوتوا سيونس ولا زوز. شوف انت خداش مرة مش تتكرر الحال، علاش ما نبدوش احنا السنة الدراسية من بكري؟ خاطر احنا المشكل هذا قاعد يتكرر كل عام، معناه نجموا احنا حتى بصيفة وقتية باش نصلحوا، ومن بعد عنا وسط العام واخر العام وتجي فترة امتحانات، علاش ما نحاولوش نصلحوا الوضعية من الأول؟
0: في القيروان عبر عدد من أولياء تلاميذ معهد الرياضة عن غضبهم واستيائهم بعد نشر نتائج مناظرة الدخول إلى معهد الرياضة وعدم نجاح أي تلميذ إلى السنة الثانية، ما أثار عديد التساؤلات حول مدى جدية هذه المناظرة حسب تعبيرهم. متابعة لهذا الموضوع مع نادرة برجب.
2: غضب واستياء في صفوف أولياء بعض تلاميذ الأولى والثانية رياضة بعد صدور نتائج المناظرة التي لم تتضمن أي ناجح في هذه القائمة.
3: حلونا كونكور للالتحاق بشعبة الرياض، حلو السيت، عيتونا هزيناهم أنا واحدة من الناس هزودي المكني. بعد ما رعنا البارح تهبط النتيجة شنلقاو؟ نلقاو 3 كلاسات سنة أولى وسنة ثانية صفر، معناها ما يقبلوا حتى حد صفر. إيش معناها؟ علاش تحل في الكونكور وتعيط للتلامذة من سنة أولى لسنة ثانية باش يعديوا الكونكور؟ الولاد الكل بإجازاتها، ولاد الكل تلعب في الجمعية،
4: وعلاش يحلونا في كونكور كي احنا ولادنا ولاد الجمعية؟ ولادي من عمرهم 3 سنين وما يترينوا في الكورة، ولادي حتى واحد فيهم هو مؤهل باش يدخل يسيس كورة؟ كيفاش يعمل ولدي في ليكيب ناسيونال؟
5: اخر فرصة سنة ثانية حتى دوفيس مش تنجح.
2: محمد الكيلاني ممثل عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة يجيب على جملة هذه التشكيات.
6: قروان صفر معقول سنة ثانية، قبلونا 101 في سنة أولى وصفر في سنة ثانية. احنا راسلنا الوزارة عن طريق مندوبية التربية، معنا باش عملوا 3 أقسام سنة أولى و4 أقسام سنة ثانية. الرد اللي كان في حسب النتائج كونهم صفر قبول في السنة الثانية يعني ما عطاناش قسم سنة ثانية، وهذا الهرم خدمنا عليه مع مندوبية التربية اللي هو غلط، ونحن طالبين 4 أقسام سنة ثانية. نراسلوا الوزارة ونثبتوا لها اللي نحن رانا طالبين قسم كامل وانتم جهلتونا وما بعثتوناش. الأولياء عندهم حق الاعتراض.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: شهدت مختلف معتمديات ولاية سوسة هطول أمطار هامة مؤخرا كان لها الأثر الإيجابي في صفوف الفلاحين. يأتي هذا الغيث النافع بعد فترة من الجفاف. وفي تصريح لسعيد بن مسعود أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب لفحلة أن الكميات المسجلة ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ إصابة الزيتون لهذا الموسم، مع تسجيل تراجع يقدر ب 25% مقارنة بالسنة الماضية وحسن الاستعداد لموسم البذرة، خاصة وأنه تم تخصيص 1600 أمطار من البذور الممتازة من القمح الصلب.
7: بطبيعة الحال مرة هذه الأمطار سيكون لها الأثر الإيجابي على صبت الزيتين، أنقذت هذه الأمطار الأخيرة واللي كانت لقدر الله ما كانت باش تكون معناها خسائر كبيرة حول ما عشناه ولا في ما عشناه من موجات حرارة خلال هذه الصيفة، وكانت شجرة الزيتون معناها معانتهم من إجهاد حراري. بالنسبة لصبة السنة إن شاء الله تكون هامة، لكن مش تكون أقل من صبت الموسم الفارط ب 25% بحكم معناها العوامل المناخية. كذلك الأمطار هذه لها فوائد خاصة في موسم زراعة الحبوب والخضروات، حيث لاحظنا كون الفلاحين باشروا تحرير الأرض من حراثة عميقة وتهيئة الأرض للزراعة. كذلك فما التخصيص لولاية سوسة 1600 قنطار من البذور الممتازة للقمح الصلب، و2000 قنطار من البذور العادية للقمح الصلب زاد كيف كيف، و1500 قنطار شعير. وكذلك الأسندة اللازمة، حيث تم تخصيص 150 طن من سوبر 45 و800 طن من دي بي و2000 طن من مادة الأمونيتر، وذلك لزراعة 1700 هكتار من الحبوب و1200 هكتار من الأعلاف الخريفية. هذه الأمطار زاد كيف كيف عندها وقع على تغليط الميد المائية اللي قاعدة تنضب من سنة إلى أخرى بحكم من سنوات الجفاف اللي تمر بها ولاية سوسة.
0: في موضوع آخر، يبلغ عدد مصانع الأدوية في تونس 40 مصنعاً يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها والمعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، وذلك حسب ما أكده رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير. وكشف إدير في تصريح للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية يبلغ 355 مليون دينار.
8: كل المصانع متاعنا ما يحل المصنع إلا ما يقدم طلب متاعه ويعطي البيانات متاعه والبلان متاع المعمل متاعه كيفاش، وتصير جلسة مع المتفقدين متاع وزارة الصحة اللي هما أخصائيين في الموضوع، مواصفات عالمية انترناسيونال. واليوم عندنا تقريب 40 معمل معناها يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر معناها في كميات هائلة من الأدوية ب355 مليون دينار، مليار دو معناها قاعدين نصدره للمغرب، للبلدان العربية، لأفريقيا، لأوروبا. كذلك ثم تنافس وثم استثمارات، شركات تونسية استثمرت في الجزائر زوز، في السنغال كوت ديفوار، في الكامرون. الاكتفاء الذاتي يتركز أساسا على الصناعة الوطنية. في بعض الحالات نشوفوا ثم تدابير عالمية ما هيش مقبولة، ثم اللي يصنع المواد الأولية يعمل احتكار، ثم اللي يصنع الدواء يعمل احتكار. الاحتياطات متاعنا أعطيني ولادي يصنعوني تحت عينية قدامي أنا، ناس كل مع بعضنا، اللي بشغلت ما نخليوهش يغلط، معناها نعدلوه مع بعضنا بقرارات جريئة وثقة في النفس، نجم نوصلوا إلى الاكتفاء متاعنا.
0: تحتضن تونس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وفي تصريح له أكد محمد السلامي عن مركز النهوض بالصادرات أن أكثر من 40 شركة في تونس تحمل هذه العلامة، مبينا أن العمل على ترفيع العدد عبر تشجيع المؤسسات على الحصول على هذه العلامة.
9: احنا عندنا عديد المقومات اللي تونس عندها معناها كخبره في نسيج صناعي متنوع، كذلك عندنا المؤسسات الموجوده في تونس كمركز صندوق الصادرات او المعهد الوطني للمواصفات والملكيه الصناعيه، لانه هو المعهد اللي يعطي التصديق بالنسبه للعلامه حلال، واللي هو يعتبر جواز سفر والباسبور لدخول الاسواق الجديده. كذلك احنا مش نستثمر كل ما هو اطر قانونيه اللي ابرمتها تونس سواء مع فضاء الاتحاد الاوروبي او البلدان الافريقيه او البلدان العربيه، لأن هذه تمثل فضاءات تسويقية لمنتج الحلال. علامة حلال هي فيها تتبع، فيها تراسابيليتي، فيها مواصفات، وفيها قيمة مضافة عالية بالنسبة للمؤسسات التونسية. دونك حابين أن نفتح مجال للمؤسسات هذه أن تطلع على ما هو جديد في العالم، كذلك المتغيرات اللي المستهلك في الدول هذه اللي فيها إمكانيات كبيرة. احنا نحب نشجع المؤسسات أن تتحصل على علامة حلال هذه، لأنه هو جواز سفر إلى عديد الأسواق في العالم. تقريبا نعد في تونس أكثر من 40 شركة اللي عندها علامة حلال، احنا نطمح انه يكون اكثر من الرقم هذايا. كذلك نتجاوزوا انه العلامة حلال انها تكون مختصرة فقط على قطاع المأكولات والمشروبات او الصناعات الغذائية، باش تمشي الى اكثر صناعات اخرى. يعني نحب نقدموا عرض تونسي متكامل.
0: تتواصل ببنزار تشغال الدورة التاسعة من منتدى البحر والتي تركز على مسألة التلوث بالبلاستيك، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجمعية الموسم الأزرق فتحي بلكاهية. بلكاهية أوضح أن المنتدى يهدف إلى بلورة أجندة واقعية للحد من التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين مختلف الدول.
10: كيفاش نقول عن البحر الأبيض المتوسط بدون بلاستيك؟ تقريباً 50 خبير وشارشار ديزكسبير ممثلين زادا كيف كيف في منظمات عالمية ووطنية باش يقدمون الأفكار متاحهم ويقدمون الأبحاث اللي عملوها وينوصوا بها وشنو ما خاصة اقتراحات اللي نجم يتقدموا بها. تونس خلات قرارات هامة قاعدة تطبق فيهم مع الأسف ما خلطناش يعني الانتيجة اللي نتضر فيها الواحد الأبيض المتوسط. راهو فما قرابة 475 مليون طن بلاستيك السنة يتصب اللي مثل تقريبا ممكن 30 مليون دبوزة بلاستيك. فما دراسات كبيرة وظهرت اللي راهو الحوت ياكل في البلاستيك. فما دراسات أخرى ورات اللي حتى الماشي زادت تاكل في البلاستيك. في تونس البلوث على الريسيكلاج ولكن ما نخلطوش في نعمل الريسيكلاج نتاع أكثر من 10% لحد الآن مازال ما فتناش. وصالة فضلت ربي جهود قرارات الدولة إن شاء الله نحصلوا في الرقم هذايا. يلزم العمل اللي يكون من البلديات كولكتيفيتي لوكال ويلزم جهد من المواطنين حتى يلوث شكون راهو أغلبية الوقت والمواطن عندنا مشاريع أخرى الموجين الدولة خذت قرار لأنه باش تتلقى شوية من الإنتاج البلاستيك.
0: نقطة ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. وقفة احتجاجية لأهل عمادة المحارزة الغربية من معتمدية ولاد الشامخ من ولاية المهدية تنديدا بتقادم اسطول النقل. وفي سوسة تقديرات بتراجع صابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%. أخرج النشرة التقنية نجلة عطية قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام السابعة.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي
1: هي وهي وهي إلا لك.

0: اي والله محليكم معنا على موجات اذاعه المنستير احلى الاناث والامسيات 26 دقيقه رجعين في الجزء الثاني من دره السياحه. طبعا تجارب عربيه ودوليه ناجحه في ترويج وصناعه الجاذبيه السياحيه ضمن ندوه الاعلام السياحي من ناقل الحدث الى صانع للوجهه ضمن الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. طبعا كان اللقاء مع الأستاذة الإعلامية يارا ذرغام من لبنان وكانت أدارت هذه الندوة. طبعا هي صحفية تتمتع بخبرة واسعة في المجال التلفزيوني وإعداد وإنتاج البرامج وتقديم المؤتمرات والفعاليات السياحية والثقافية الرسمية. كان اللقاء حول هذه الندوة وهذا كان التصريح ليارا ذرغام.
1: شكرا، يعني أنا مبسوطة اليوم جدا أني حاضرة بهذا البلد وهي زيارتي الأولى لهون، بإضافة إلى أني كمان فخورة بإني يكون عم دير هذه الجلسة كوني صحفية وإعلامية لبنانية وأيضا خبيرة بالمجال والقطاع السياحي سبق وقمت بتغطيات سياحية، مش فقط تغطيات ولكن صنعت مع وزارة السياحة والإعلام بلبنان وجهات سياحية متعددة. اليوم عم تشارك مع الخبراء من مختلف الدول العربية كيف ممكن نحن كإعلاميين وصحفيين أنه نكون عم نفرج عالمنا بالطريقة الأجمل وننقل أي شخص زائر أو سائح أو حتى يلي عم يشاهدنا عبر شاشة التلفزيون أو القنوات ومواقع التواصل يشعر أنه هو موجود بهذا البلد ويصير متحمس لزيارة هالأماكن السياحية.

0: البلدان.
1: من الشقيقة ليبيا نقول أهلا وسهلا بالدكتور فوزي لغوي لرئيس الاتحاد العربي لتمكين الرقمي والوزير المفوض بجماعة الدول العربية سابقا. أهلا وسهلا بك، وأنت دائما المواكب لهذه الفعاليات، فكيف وجدت هذا التلاقي وما أحلى التلاقي مع الإعلاميين ومع الأجواء الفنية من خلال هذه الدورة؟ أهلا وسهلا.
2: أهلا بك، واسمحي لي في البداية نجوى نحيي الشعب التونسي، الشعب اللي عودنا دائما على الاحتفاء بكل من يزور تونس. أصبحت علاقتنا بتونس أكبر من مجرد المشاركة في الفعاليات والنشاطات الإعلامية المختلفة. تونس دائما تحتفي بكل من يزورها، وهذا المهرجان الذي الآن يعني ومن خلال الدورة 26 والتي تميزت جميعها بالنجاح، هذا يعود لكفاءة العناصر العاملة باتحاد الإذاعات العربية. شرف كبير لي أن أكون متواجد وضيف على التلفزيون التونسية، وأحب تونس وأعتقد أن الجميع أصبح يحبها يعني.
1: لا. دكتور، دائما في مثل هذه المهرجانات دائما ثم الانفتاح، ثم التلاقي، ثم الحوار حول الشأن الإعلامي العربي، وخاصة في عصر الرقمنة، في عصر الذكاء الاصطناعي، وأيضا مشاغل المنتوج. أيضا أصبحنا نتحدث عن محتوى من خلال هذه الدورة، على نجم قلوا على مائدتها العديد من المواضيع، ما بينها موضوع الإعلام السياحي.
2: هو الإعلام السياحي أصبح مش مجرد يعني لا يمثل دعاية لمعالم حضارية فقط، لا، هو يؤرخ لتاريخ المكان، يؤرخ لمراحل متعددة، والدول العربية تزخر بالكثير من هذه المعالم التي تؤكد حضارة الشعب العربي سواء في شرق الوطن أو في غربه. أنا تابعت مساء هذا اليوم ندوة يعني شارك فيها نخب من المهتمين بالخطاب السياحي وأهمية السياحة أو الإعلام السياحي في عصر الرقمنة. الآن أصبحت الرقمنة أو الإعلام الرقمي منافس حقيقي ومنافس كبير للإعلام النمطي. الإعلام الرقمي استطاع أن ينفذ إلى عقول الناس وأصبح يملك التأثير والقدرة على الفعل أكثر من الإعلام الرسمي، وبالتالي يظل الإعلام السياحي الآن يجب أن يكون من ضمن المهام الأولى لكل المعنيين بالترويج السياحي في الوطن العربي. وهذه الندوة التي شارك فيها نخبة وتقدمت فيها عديد الأوراق المهمة، أعتقد أن لو تم تفعيل كل التوصيات التي وردت في هذه المحاضرة وتحولت بالفعل إلى برامج عمل تنفيذية، سيكون النموذج العربي والخطاب العربي السياحي سيكون بحال أفضل بكثير.
1: نعم. أيضا هناك ندوة أخرى قبلها يعني سبقتها، الجمهور وصناعة المحتوى، من التلقي إلى الشراكة، كيفاش لقيت المداخلات، كيفاش لقيت هذا يعني نحكيه على مواضيع تهم الإعلام بشكل أو آخر الآن وهنا؟
2: هو أنا يعني كان لي شرف تقديم مداخلة في في في يعني ندوة الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، وأعتقد بأن هذه الندوة أستاذة نجوى، أنا تابعت كل الندوات، أعتقد أن هذه الندوة حظيت بتفاعل كبير جدا لأهمية الموضوع، إشكالية التزييف، إشكالية صنع المعلومة الخاطئة، إشكالية تلقي الجمهور للمعلومة الخاطئة وترويجها. الباحثين اللي يتقدموا بأوراق عمل عالجوا هذه الإشكاليات ببيانات بأرقام، فكانت حقيقة ندوة فخمة مهمة جدا للغاية، وكانت يعني بالفعل حتى مستوى التفاعل في هذه الندوة كان تميز عن غيره من التفاعلات.
1: نتحدث اليوم، تحدثنا خاصة على يعني الثقافة السياحية أو حتى السياحة الثقافية اللي هي مهمة جدا، مثل هذه المهرجانات، أو نجم نحكيه على سياحة المؤتمرات التي تثمن هذه السياحة الثقافية، ومن خلال هذا الانفتاح على تجارب إبداعية إعلامية من مختلف أنحاء الوطن العربي، فكيفاش لقيت هذا الانفتاح وهذا التثمين؟
2: وانا شوفي نجوى، انا يعني اعتبر ان اقامه هذا المهرجان يمثل شراكه اعلاميه على طراز رفيع. هذه التجمع، هذه المؤسسات التي يزخر بها المعرض، وهذه المشاركات الكثيره التي شاركت في هذه الدوره، تمثل زخم مهم وكبير. من المهم جدا تبني المشاريع الإعلامية، مسألة التبادل الإعلامي سواء في المحتوى الرقمي أو المحتوى الإعلام النمطي، هذا أعتقد سيكون من أهم ثمار مثل هذه الفعاليات والمهرجانات المهمة. يعني هذه الدورة اهتمت بالرقمنة والإعلام الرقمي بشكل كبير، فأحيي من خلال هذا البرنامج وخلال شاشة التلفزيون التونسي العاملين باتحاد الإذاعات العربية وكل الطاقم الموجود، على رأسهم رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي الباشمهندس عبد الرحيم سليمان، والطاقم الرائع اللي كان معاه، واللي أنا أعتبر بأن الموظفين والعاملين في الاتحاد من دولة المقر كانوا أحد أهم أسباب تقديم هذه الفعالية بهذا الشكل البديع. فشكرا لهم، وتمنياتنا بأن كل دورة تتميز عن الدورة التي سبقتها كما هو حدث بالفعل. يعني
1: دكتور، ثم كوكب من الإعلاميين الحقيقة في مختلف مجالات، الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، المنصات اللي غيرت، المنصات الرقمية اللي غيرت الحقيقة الواقع الإعلام، فخاصة ما بين إنها غيرت يعني دور الصحفي وأيضا الإعلام السياحي كما قلنا منذ قليل.
2: أنا أشرت فيما سبق بأن وسائل الإعلام الرقمي الآن أصبحت أمر واقع بما بما لها وما عليها. حقيقة الإشكالية الآن والمهمة التي يجب أن يتعامل بها المواطن العربي بعقلية ثاقبة هي التمييز ما بين الحقيقي وبين المضلل. الآن يتم استخدام الإعلام الرقمي والصحافة الرقمية وعبر وسائل السوشيال ميديا، يوظف الإعلام الرقمي أحيانا وفي في مراحل كبيرة بشكل سيء. لابد، كيف يمكن يعني أن تكون هذه الخوارزميات والتي من خلالها تأتينا الأخبار التي والصور والتي نصدقها ولا نصدقها؟ هناك إشكالية في هذه، كيف من يراقب الخوارزميات؟ من يستطيع السيطرة عليها؟ هذا هو السؤال المهم. كيف نتمكن من التفريق ما بين الحقيقة وبين المزيف؟ يجب أن يتوفر العقل الناضج القادر على التمييز بين الغث والسمين، بين الممكن واللا ممكن، وهذه خاضعة لتحليل المتلقي بشكل جيد.
1: نعم، شكرا لك دكتور، نورتنا وأسعدتنا بحضورك، وإن شاء الله يا ربي كل عام نتلقاو على الخير. شكرا. وعلى أجواء جميلة، وإن شاء الله الإعلام في يؤدي رسالته كما هو وكما يجب، خاصة معناه كما قلنا مع دخول هذا الغول، أنا نعتبره هو ذكاء الاصطناعي.
2: نعم، اسمحي لي نجدد لك شكري وتحياتي. احنا تعودنا كل سنة نلتقي مع بعض، وانا فرصة، وانا يعني سعيد جدا باني نطل على شاشة إذاعة المنستير من خلالك. شكرا لك، شكرا لتونس الجميلة، شكرا لتونس المضيافة، شكرا للابتسامة التونسية ولروح الشعب التونسي الراقي والحبيب. شكرا لك، الله يبارك.
1: شكرا.

زريبة صوف زهوان علموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص

0: الحقيقة أجواء تشرح القلب في تونس مثل هذه المهرجانات توثق للسياحة الثقافية في تونس، ونحن نحتفي ونحتفل بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027. أنا سعيدة جدا الحقيقة باستقبالها زميلتي الصحفية ليلى بن عطيطلة. نقول ليلى بن عطيطلة، نقول من أجمل الأصوات الإذاعية على المستوى العربي وحتى التونسي. نقول أهلا وسهلا بك. طبعا أنت مديرة أكاديمية، أنت المدربة، أنت المكونة، وأيضا نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي. نقول لك ألف مبروك.
1: يعطيك الصحة نجوى. بداية نحب نقول لك شكرا على الإطراء هذي، ويسعدني ويشرفني جدا جدا اللي أنا نتعدى على موجات إذاعة المنستير، عروس الإذاعات، وذكريات جميلة جدا جدا في الساحل التونسي. فأنا بيدي قلبي قاعد يرف، معناها فرحانة على الأخر باللقاء هذي. ربي يبارك لك.
0: شكرا لك ليلى. بتبيع ليلى هذا المهرجان، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، هذا التلاقي كوكبة كبيرة برشا، معناها من الإعلاميين من تونس خارج تونس، من الوطن العربي، أيضا من فنانين، من أجواء ثقافية فنية إعلامية سياحية، اللي تخلينا نلتقي على طاولة واحدة للاحتفاء وللتكريمات.
1: والله كما قلت نجوى، الحقيقة اليوم تونس تعيش في عرس عربي بأتم معنى الكلمة، على المستوى الإعلامي، على المستوى السياحي، على المستوى الحضاري والثقافي، سيرتو في الوضع اللي يشهد العالم من تحولات، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. الحمد لله تونس ربي يدوم عليها إن شاء الله نعمة الأمن والأمان والرخاء، وإن شاء الله بلادنا ديما عالمها يرفرف. اليوم مرحبا بكل أشقاء العرب من مختلف الجنسيات. تونس دائما وأبدا بلد سياحي، بلد مضيف، بالعكس هم بين أهلهم وناسهم. وشكرا الاتحاد العربي للإعلام السياحي على المهرجان السنوي هذايا، اللي بالحق يلزمنا نستغلوه بالباهي للترويج لصورة تونس على مستوى العالم العربي وعلى مستوى الإعلام السياحي. فالحقيقة عرس كبير، احنا كزملاء نستناو بعضنا تقريبا سنويا باش نحتفلوا ونشوفوا بعضنا، والحقيقة ان شاء الله ديما تونس عامرة، وان شاء الله ديما نشوفوا الأجواء هذايا. والحمد لله يعني كما يقولوا على قلوبها ترزاق، حتى طقس جاي مزيان برشا، شميسة تعمل الكيف البرة، وان شاء الله ديما تونس هكا مزيانة وبلد سياحي مفتوح لل جميع.
0: نعم. ليلى اليوم كان على مائدة طبعا الأسبوع ندوة الإعلام السياحي، من ناقل الحدث إلى صانع للوجهة، وكانت ندوة مهمة جدا، ندوة يعني فيها العديد من المداخلات، العديد من الآراء. فشو نجمو كي يجيو نحوصلوا هذه المداخلات؟
1: اللي نحب نقوله نجوى انه السياحة ما عادتش الاستراتيجية القديمة، ما عادتش فقط استراتيجيات تضعها الحكومات او وزارة السياحة. اليوم نحكيه على صناعة، نحكيه على استثمارات، نحكيه على بنية كاملة ومتكاملة. اليوم الناس الكل مساهمة في القطاع السياحي، سواء اللي يشتغل في حقل الاعلام التقليدي او ايضا الاعلام الجديد، من صناع محتوى، من مؤثرين، كيف زاد اليوم الجمعيات المدنية او الجمعيات متاع المجتمع المدني، كل الناس مساهمة في الإعلام السياحي. اليوم آليات الترويج لابد من الإقرار أنه نعانيه شوية في الترويج للقطاع السياحي. الحقيقة بلادنا أجمل البلدان ومن أحلى البلدان، ولكن ما زالت ما هيش هذه الصورة الحقيقية اللي تستحقها تونس. لازمنا نخدمه أكثر ونقره بالنقصة دي في إطار الأسلاح، وهذا ما هوش عيب، بالعكس العالم تغير، العالم تطور. اليوم ما عادش نجم تقنع إنسان بوجهة سياحية إذا كان باش تقتصر فقط على اللي دوكيمونتير وإلا الآليات التقليدية. اليوم يلزمنا نفتحه أكثر، معناه على السوشيال الميديا، نحاولوا نروجوا معناه للوجهه السياحيه الجديده، نركزوا على القصص الانسانيه، نحاولوا زاد اختيار لقطات مهمه، خاصه اللي احنا تونس تحتفي العام المقبل، مع بدايه العام المقبل، انها تكون عاصمه السياحه العربيه 2027. هذه فرصه ذهبيه للترويج لتونس كعاصمه للسياحه عربيا ودوليا، لانه تونس بالاساس هي بلد سياحي وتتمتع بمخزون حضاري وثقافي وسياحي هام جدا، لابد من التسويق له.
0: اليوم تحكي على برشا نقاط مهمة جدا حول الإعلام الجديد، حول السياحة المعاصرة الحديثة من خلال الإعلام الرقمي. فيعني انطباعاتك على هذه المداخلات؟
1: هو من أهم ما قيل في الندوة ذي أنه الإعلام لم يعد ناقل للخبر بل صانع للخبر، وأيضا ربما أحيانا نزور البلد افتراضيا قبل أن نزوره ميدانيا. فمهم جدا استغلال منصات التواصل الاجتماعي.

0: والانفتاح على صناع المحتوى ومحاولة تأطيرهم أكثر يعني لإبراز المشهد السياحي. اليوم صناعة الإعلام السياحي لا تقتصر كما قلنا على الوزارات فقط أو المخططات أو الندوات الفكرية. اليوم لابد من نشر ثقافة سياحية لدى العامة. اليوم وقت اللي التاكسيست يستقبلك من المطار ويتبسم لك في وجهك هذا إعلام سياحي. اليوم وقت اللي سائح يلقى امرأة تعطيه حتى خبزة طابونة وهي تضحك وتبتسم هذا إعلام سياحي. كلنا مع بعضنا نروجوا لصورة تونس. تونس بالحق تستحق يعني انه نروجوا لها ولابد من الانفتاح على منصات التواصل الاجتماعي وتغيير يعني آليات واساليب الترويج للقطاع هذايا. وفرصه كما هذه الحقيقه بمهرجان الاسبو مثل هذه الندوات وهذه الفعاليات تساهم في التفكير النقدي، تساهم في تطوير الآليات العمل، وهذا اعتبر انه مهم جدا. مجرد النقاش، مجرد البحث عن حلول، عن بدائل في حد ذاته مكسب كبير.
1: كان لك مقترحات زيدة والمقترحات هذه مهمة جدا، معناها لتطوير الآليات اللي نجموا نخدموا بها باش نطوروا القطاع السياحي ونروجوا بها للوجهة التونسية داخل وخارج تونس، وهذه مسؤولية الجميع مش كان الإعلامي فقط. فهذه المقترحات يعني كانت يظهر لي خذيت صدى طيب يعني في القاعة.
0: الحقيقة انطلاقا من تكويني الصحفي بما أني بالأساس صحفية وأيضا تخصصي في مجال الإعلام السياحي، رأي اللي احنا عنا فرصة كبيرة برشا باش نجمو نطوروا القطاع هذايا. تعرف بالقديه نجمو احنا بلاد تاريخها 3000 سنة حضارة، واحنا من أول الثمانينات تونس كانت تتعلم الدول اللي طلعت بعدنا السياحة، وياما جاوا يعني تعلموا خاصة في السياحة التونسي آليات الفندقة والترويج وغيره. فاليوم تونس لابد من أنها ترجع كدولة قائدة لباقي الدول العربية في مجال القطاع السياحي. للأمانة فاتونا برشا دول ولكن ما زال عندنا فرصة للتدارك لا حتى على مستوى دول الخليج على مستوى غيره. فعليش نقول لك الظرف اللي حتى السياسي راه مناسب جدا لعودة تونس. اليوم العبيد برشا في عود باش يقول لك نمشي للخليج باش نعمل شوبينج ينجم يهبط لتونس، بلاد أرخص، عندنا سياحة المؤتمرات، السياحة التجميلية، السياحة الشاطئية، كل شيء موجود عندنا. فقط آليات التسويق يلزمها تكون متاع العصر الحالي لا أكثر ولا أقل. احنا للأسف مازلنا نسوقوا بآليات قديمة شوية، فحان الوقت لتطوير هذه الآليات. ومن بين المقترحات اللي اقترحتها علاش ما يكونش فما تعاون وتفكير جدي ما بين وزارة السياحة التونسية ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار لإحداث ماجستير متخصص في الإعلام السياحي على غرار الإعلام الرياضي أو الإعلام الاقتصادي أو الإعلام السياحي، ويكون مفتوح للجميع. يعني الطالب يتلقى آلية التصوير، المونتاج، كتابة المحتوى، خلق القصص، وفي نفس الوقت يكون عنده أخلاقيات وضوابط مهنية من غير ما يهبط في التضليل أو الفيك أو غيره من الأخبار. فأعتقد مثل هذه الأشياء تكون منفتحة على الجميع والناس الكل يكون فيها ضبط لاحتياجات وزارة السياحة على مستوى الترويج، ضبط لاحتياجات القطاع ومكونات القطاع من فندقة ومن مطاعم وأيضا من فنادق، وكيف كيف زاد صناع المحتوى ذوما الناس اللي مغرومة واللي أسهل حاجة أنك تطلع لايف ولا تشد تليفون يفهم أنه الإعلام رسالة قبل كل شيء، ورأي صورة تونس أمانة، والناس الكل يلزمها تحافظ على صورة جميلة لتونس الخضراء.

أكيد أحلى الأوقات قضيتها معنا، وإن شاء الله يا ربي بقية أوقاتكم تقضيها مع إذاعة المنستير ومع برامجها. شكرا على المتابعة والاستماع، تحياتي لكم الناس الكل، نتلقاه إن شاء الله الأحد القادم 5-7 انت العشية. إلى ذلك الحين نقول لكم استماع طيب لهذا النغم الجميل بصوت وردة الجزائرية.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. مكن برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي مكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 29 و2000 وفق ما فاتت به اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع والذي انطلق تنفيذه منذ سنة 21 و2000 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون يورو. قال الخبير المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير إن الذكاء الاصطناعي قد أثر بشكل كبير على عدد من المهن في جل القطاعات، وأضاف على هامش المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني ومهن المستقبل والذي انتظم اليوم بمدينة الثقافة بتونس، أكد أن عددا من الشركات قد استغنت عن بعض الاختصاصات وتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي على غرار المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 50 و2000 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. تشارك تونس في الجولة الدراسية حول الحلول الرقمية والمبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل العاملات في القطاع غير الرسمي الذي انطلقت رسميا بالبرازيل يوم 22 من سبتمبر الجاري وتتواصل حتى 30 من نفس الشهر وفق بيانات وردت على صفحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس اليوم. ويشارك ممثلون عن تونس ومصر والأردن والمغرب في برنامج تبادل عبر البرازيل والأوروغواي لاستكشاف المقاربات العملية لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الموازي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
3: غنيلي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

0: سبور انفو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في اخر موعد الاخباري الرياضي. البدايه بكره الطايره. برافو للمنتخب الوطني التونسي اللي تمكن منذ قليل من الفوز بلقب بطوله افريقيا في كره الطايره. انتصار 3 أشواط نظيفه على المنتخب الكاميروني. انتصار يعني رسميا المنتخب يتوج بلقب افريقيا ويترشح للالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس 2028 بعد ما كان ضمن اثر وصوله للنهائي ترشح لمونديال بولونيا 2027. بالعوده لمجريات مباراه اليوم منتخبنا الوطني التونسي سيطر على اللقاء وفاز ب3 أشواط نظيفة 25-22 25-18 و25-19. هذا اللقب رقم 12 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد تتويج في سنة 2021 واللي كان آخر لقب. برافو إذن للمنتخب اللي واصل الريادة الإفريقية ويكون حاضر إذن في المونديال والأولمبياد القادمة. إلى كرة القدم، نجد المسابقات بالاتحاد الأفريقي عانت الحكم التنزاني أحمد علي أراجيجا لإدارة مباراة المنتخب التونسي ونذير البوتسواني المقرر يوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. الرابطة المحترفة الثانية غدا باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية الدفعة الأولى المقابلات مع ماضي ثلاثة. محيط قرقنة واجه هلال مساك الحكم رضوان بالواعر والعجنق زفر مباراة هلال الشاب سيكك الحديد الصفاقسي. سبورتينغ بن عروسي واجه مكرمادي الحكم منتصر بالعربي. حسين بالحاج علي لمباراة مستقبل جد جمعية مقرين. الملعب السوسي كوكب عقير بالحكم حسين السلمي. النجم الخالدي بعث بوحاج الحكم اسلام زويلي. مستقبل استيمان اتحاد طوين الحكم احمد اذويدي. يوم الاحد امل بوشم يواجه نادي القربي الحكم جسم جيرات. رائد جويل لمباراة قوي في القبصة مستقبل القصرين. سبورتينغ المكنين يواجه الارديف الحكم سوفين المنصري. اولمبيك الكيف يواجه اتحاد قصور السيف الحكم نزار ياحي. جمعية ارينا الملعب الجيبس الحكم المصباحي. اولمبيك مدينة القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا. شبيبة القيروان جدوبة الرياضية الحكم حسام الطهري. في كرة السلة غدا باش يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية لبطولة المحترفة البرو أ والمقابلات باش يكون على نحو التالي. نادي صفاقسي في الأربعة يواجه نجم الراتي. في الخمسة اتحاد الأنصار يواجه شبيبة المنازة. نجم حلق الود في الخمسة يواجه نادي الإفريقي. شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري مقابل هذه في الخمسة ونص تتلعب وباش تنبث على القناة الوطنية الأولى. وتقرر التخفيض بالنسبة لعقوبة جميع شبيبة القيروان باش تكون حاضرين أصحاب الاشتراكات في هذا اللقاء. في الستة نجم الساحل يواجه الملعب النيب القمة الثاني في هذه الجولة. ويوم الأحد ختام الجولة في الخمسة فريق كرة سلة بأمل حمام سوسة يواجه الدال الرياضية بجرومبيليا. أهم المقابلات فيما يخص تصفية كأس أمم إفريقيا: في الثمانية مصر تلعب ضد أنغولا، جزائر تلعب ضد زامبيا، السنغال تواجه الموزمبيق. وبالنسبة لدوري الأمم الأوروبية من أهم المقابلات: إيطاليا تلعب ضد بلجيكا في 47 دقيقة، وتركيا تواجه المنتخب الفرنسي أيضا في 47 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.
2: غني لي غنية تونسية نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

تغني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: بتوجع.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون عن موجة 97.3
1: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: البداية في أخبار الساعة 8 مساء بالكرة الطائرة، حيث توج المنتخب الوطني التونسي ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالمرة 12 في تاريخه بعد فوزه بكل استحقاق على المنتخب الكاميروني في النهائي الذي احتضنته قبة المنزة منذ قليل بنتيجة 3-0. وقد دعم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة رقمه القياسي الإفريقي كأكثر منتخب متوج ببطولة أفريقيا للأمم بعدد 18 لقب في تاريخه. وقد ضمن المنتخب التونسي للكرة الطائرة تأهله إلى الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وأيضا بطولة العالم للكرة الطائرة التي ستدور في بولونيا العام القادم. مكن برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد الذي تنفذه الشركة بدعم الاتحاد الأوروبي من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه لحد الآن، أي ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول 2029. قال الخبير المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المر أن الذكاء الاصطناعي قد أثر بشكل كبير على عدد من المهن في جل القطاعات. وقال على هامش منتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل الذي انتظم اليوم بمدينة الثقافة بتونس أن عددا من الشركات قد استغنت عن بعض الاختصاصات وقد تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي على غرار المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا. أكد وزير الفلاحة عز الدين بشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050 بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية داخل مكتب الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا لدى مشاركتها يوم أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعمالها المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان. أكدت حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان. في أخبار العالم، الخبر اللافت هذا اليوم أن كولومبيا أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ولتصبح بذلك أول الحليف الجديد لأمريكا في أمريكا اللاتينية يقطع علاقته بالجمهورية الإيرانية. التغيير الذي حصل في إيران منذ شهر تقريبا مع نهاية ولاية الرئيس الكولومبي كوستافو بيدرو الذي كان يساريا ومساندا لفلسطين وأيضا لقضايا الشرق الأوسط، تم تغييره برئيس الجديد الكولومبي بيلاردو دي أسبريليا الذي ينتمي لليمين الموالي لإسرائيل والموالي للولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلن منذ اليوم الأول أنه أصبح حليفا وثيقا لإسرائيل، وها هو اليوم يقطع علاقات كولومبيا الدبلوماسية بطهران إيران. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الصديق بشير بكار في برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل نحكوه.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: والله أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: مستمعينا مستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم من جديد في حصتنا الليلة يا سامعين الشعر والغناية مع البشير بكار وفوزي شعبان. لكم منا أجمل التحيات، ونتمناو باش تعديوا معانا أمسية طيبة إن شاء الله، فيها الشعر، فيها الغناء، فيها الإدباء، وكذلك الفن الشعبي ما ننسوشي. وإحنا ديما عند رغبة السادة المستمعين الأوفياء حتى نلبيوكم البعض من المقترحات نتاعكم في إعطاء المساحة الكافية للإدباء، وإحنا كل ديب نوعدوكم أضايبيه باش نعديوه وتسعوه في طريق كامل إن شاء الله. وبالطبع مع بقية محور البرنامج، وفي البداية توا نستمعوا الأغنية الشعبية كالعادة من مخرجنا فوزي شعبان.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: في حصتنا الليلة باش نحكيه على الشعر محمد بالغضبان، هذا الشعر اللي خلى خزينة من الشعر الملحون لا يستهان بها، وهو شعر من الجيل الرابع، عاصر الشعر عبادة سعيدي محمد الصغير ساسي وشبير الجبراني والشعر لدهم، وكذلك كان يقيم في العرس وفي المحافل. الشعر محمد بالغضبان تربى في عائلة في لحية متوسطة وكان مغروم بالخيل، يعني كان فارس. محمد بالغضبان مولود في 27 مارس 1908 وكان يقرأ ويكتب ويحفظ قصة من القرآن الكريم. الشعر محمد بالغضبان من منطقة الحشيشينة معتمدية المحرس ولاية صفاقس، وكان من عائلة موهوبة بالشعر، منهم سليمان الغضبان، محمد خليل الغضبان، والكيلاني بن علي الغضبان، وهذم كلهم حضرات الإخوة شعراء ينتميوا لعائلة بن غضبان. الشعر محمد بن غضبان بدأ يكتب في الشعر في سن 10 من عمره، وهو موهوب كذلك، كتب أكثر من 300 قصيد في حياته في كل الأغراض، وباشر المهنة نتاعه كفلاح حتى توفى في جويلية 1994 في سن 86. رحم الله الشعر والأديب محمد بن غضبان. الشعر محمد بن غضبان كما قلنا كان شعر المحفل وشعر المناسبات، وكذلك شعر في أغلب المناسبات الوطنية، وكان ديما حاضر في المناسبات الثقافية رحمه الله. نستمع حضرات الإخوة للأديب إبراهيم بن حسن في موقف في غرض البرق شرع أشراع بان في لمزان.
2: شرع أشراع بان لمزان

تحت الأحجب كيف علم دوار رعد مبها صديان بس وترنن قالق وحبق وحرجان ترشق وزلزل وقمقم درز في السمية زاد غليان نحذيه ونظن ظنان على جرته وين ختم يلبرق في شرح للذهان.

يا زواز في البور تقسام، يا حشيش متخالف الوان، ديدي وعكري ومرجان وشرغ صباغام كمام، يا الهوش رتع ومطمان، يديك والهقع لبكام، جبت الحروف تمان لا ثم خصان، يا الميم والنون كتبان عالحرف ننقط ونرشام، ظهر ولا نيش خوان لا ندير بهتان، ابن على الجد كهان يا اسمي المكتوف نفهم، نقرا سلامي بليمان للعرس والجاي سهران مع سعفتي.

0: سامعين الشعر والغناية،
1: شنقروا عليكم حضرات الإخوة بعض القصائد اللي قالها الشاعر محمد بالغضبان في غرض البرق. شير سطع وساع، مضواه ما بين المزوني شوع، الزم الرعد قرقع، فوق الخفايف هابط ومرجوع، بيه الملك مسرع، مبعوث ربي يخدمه في الطوع، وكل برج هز قلع، نعبر كلامي وفهموا الموضوع، ذر السحاب نوع، الابيض يبهر في السواد هلوع، وكل بر ليه قطع، وكل نو قاصد بقعته مفروع، مهزوز على الرفاع كي صب يعمل في الجبال قطوع، صبغيث هدفع، صبغيث هدفع، كريم العطاء قاد الدرع على المدفوع، تفقماه في القراء سواها نفايض وذرعا وقروع، واللي فضل وفع ينساق في وسط البحر مبلوع، صبح طير هاشر قع، زقزق بصوتة من البعيد يطوع، الفلاح عنده قطع، ديم المحفل للبقى ممنوع، يعبيه في الأفراع ويقصد كريم الكون في المطموع، ويظهر جموع ردع من شعير لا شارب ولا متشوع، ولا تشارك الأجماع دواليث تحرث شملها مجموع، لا عرك لا دشع، لا حد يعمل على الحدود صدوع، والحرث في استيساع في الطين وين الواد دار فروع، وفات النبات صقع، النو السخانة كبروه في أسبوع، بسيل الشتاء مشبع، في كل جهة النو فيه نقوع، والسعي فيه الأضلاع وسط الصحاري والعشب قروع، صارح على القرع فوق الصحاري حافلة بذروع، وتركبت الأزرع اللي يدور زرعة بالنظر قنوع، عمل الشعير ذرع ركب وقعد للسبول دفوع، بدي الخير لا يقطع، الفلاح كل غلة عطاته نوع، البطيخ والدلع على ما كثر ما عاد شي مبيوع، الفرحان في الأطباع يجيب الكلام بالقافية مطبوع، لا يذل طماع سيد الشباب سمعته مرصوع، قداش من مقرع من هيلته هارب مشي مفجوع، من هيلته هارب مشي

0: سامعين الشعر والغناية،
1: نحب نرحب في حصتنا الليلة بالباحث والمدون والشعر سي محمد العشي اللي باش يدخل معانا عبر الهاتف حتى يزيد يقدم لنا أكثر معلومات وتوضيحات حول الشعر والأديب محمد بالغضبان. سي محمد أهلا وسهلا.
2: وفيك يا عيش، بارك الله فيك.
1: سي محمد حصتنا الليلة على سي محمد بالغضبان.
2: أي
1: بالطبع شاعر كبير، وهو شاعر فحل من فحول شعراء تونس.
2: أي نعم.
1: سي محمد شنية قصة بن فرحان؟ ولات بن فرحان وما عادش غضبان بربي عطينا.
2: هو غنى على برقيبة.
1: نعم،
2: في عيد ميلاد برقيبة غنى وتحلى عليه برقيبة الله يرحمه، قال له مشكون ولديب هذايا؟
1: أيوة.
2: قالوا له هذايا محمد بالغضبان. ما عجبوش برقيبة لقب بالغضبان، أمر على رئيس البلدية وما شكون يبدل الحالة المدنية، المهم قال لهم لا ردوه بالفرحان.
1: أيوة.
2: كما عمل برقيبة في برشا.
1: نعم نعم. أي تهذيب وتبديل الألقاب
2: بالفرحان. أنت تقديم الله قدمته تقديم هائل وتقديم كامل، وضافي لكن أضيف بعض المعلومات حيث أنه أديب وشاعر فحل عرف نقول احنا عرف.
1: نعم نعم.
2: يحيي حفلات الأعراس. كان يحيي حفلات الأعراس.
1: أي.
2: والدليل حتى من العنوان بتاع القصيدة.
1: أيوة.
2: كيف يقول يقوى المحضر والسهرية في الفرح إذا جيت أنايا تكسب الأعراس بلابية ولا يقدر غناي غناية.
1: أيوة.
2: كما أنه غنى كما قلت أنت سيادتك مع برشا أدبة منهم محمد الصغير ولدهم، عندي عليهم بعض الملحوظات.
1: اذكرنا اذكرنا سي محمد.
2: أي هو غنى معاهم، معناه وأن يدل من الغناء هذا اللي هو غنى معاه محمد الصغير. قال محمد الصغير للي وانا للليل والليل يواتيني ولا نقلق من سهر الليل
1: ولا تأخذني عيني. أيوة.
2: فقال بالفرحان عود يقول الليل، قال الهيل لي وانا للهيل.
1: أيوة.
2: الهيل لي وانا للهيل، قد معنى التذبيدة كي ندخل سهرات الليل مع لياش مكيدة.
1: الله الله.
2: كما قال محمد الصغير قالوا بنات العز اسمعنا، وجينا من الأبعاد نحب ولادي بمتانا يجلي كل كسيد. فقام بعده محمد بالغضبان فقال قالوا بنات العرس جملنا في فرح اللي يقرب لينا، أشكون الماشي خبرنا بالغضبان متين يجينا.
1: أيوة.
2: يعني محمد الصغير قال لبيت البلغة المقفولة جاني مرسولة بالسيف علينا نعنولة.
1: أيه؟
2: فقال بالغضبان لبيت البلغة المصروبة جابدني نوبة ربي يقرب لي مكتوبة إلى آخره.
1: وذي يا سي محمد معضات منها توريك قوة الشعر والموهبة الكبيرة اللي عنده.
2: نعم، قوة الشعر، وهو شاعر فحل من فحول شعراء تونس.
1: أيه؟
2: لا هو عديد القصائد، عشرات القصائد أو مئات القصائد في جميع معناها الأغراض. تغنى بعيشة فقال حب عيشة كاح الأرماش، ملكني في الجيش عطت حسبة ما نزقمهاش. غنى على النجع قال نجعك يا كاح الأشباح، خجر الضحضاح تقيت الأجبال وراح.
1: أيوة.
2: كما غنى في الثوامر قال ثم ناس فيهم خير كي تصحبهم، وثم ناس ياسوا كل من يقربهم.
1: أيوة.
2: كما قال الصدق راهو للبشر كرامة، وما التبع الكذب نال ندامة إلى آخره.
1: سي محمد أذوما عناوين تاع قصائد، وكان تسمح سي محمد تقرأنا بعض القصائد لمحمد بن غضبان اللي هو محمد للفرحان. أي. كاملة، خلي السادة المستمعين يعرفوا إنتاجاته.
2: نقرأ لك قصيدة في حول الأدباء والأعراف.
1: تفضل سي محمد.
2: يقول بالفرحان الشعر عند العرف ليه معاني، وواجب عليه النظم في مزباه، كيف يرتب يجيب الكلام مقاني، يعطي ملذة لكل من يصغاه، ثم ليجيبه مريق للميزاني، يرقى مثيل السيس في مبناه، وثم لي خذرت مع انتار عواني كيف يسمع العارف يقول الواه، وثم كلامه كذهب سلطاني قلال المكاسب يعزو في شراه، كيف يزرع مقبول في لدهاني واللي يسمع يرحم على باباه، رجع كلام اللفظ لليسغاني على طبع لدبة الفيت وسمعناه، أشعار بكري شعرهم حقاني كل حد يشعر هيل تمن الله، وإحنا تو نتبعوا في الفاني كل حد يبغي على كلام كراه، نبدأ بروحي في قديم زماني لا ناخذ المطبوع من مولاه، واليوم لي داريت واحد جاني في الكره بيجيب الفلوس معاه، يا سامعين اللفظ من ديواني خوذوا كلامي من أولى لبقاه، أعطيت حق ليكم من تقابل ثاني يلقى الحقيقة كل من يقراه، الرد الكلام ونشرحه ونساني في عز للشاعر اللي يمشي معاه، واجب على الشاعر حقيق رباني عفيف الطبيعة والطمع ينساه، وباب الطميعة نقص من الإيماني يتيح شرف أويله وابنه، ودائما يتبعد على الأدوان، ولا يحط في باب الغلط مبداه، وعنده بشاشة يكرم البراني ويعطي حظوظ الضيف لي إذا جاء، ماذا يصير أديب يا ماذا يصير أديب يا أخواني، نزيه الطبيعة الناس ما تنساه، يا أخو قدر كي يدخل العرباني الناس جملة بالشرف طاراه، ختم كلام محمد الفرحاني وأهل الحكم يتناظروا في غناه،
1: وأهل الحكم يتناظروا في غناه. سي محمد سمعتك بكري قلت العرف أو العراف، بربي خلينا نفهمه شنو معناتها العرف، العرف في الغناية.
2: العرف هو الأديب اللي ينتج ويغني الانتاج متاعه، هذا يتسمى عرف.
1: نعم،
2: كيما الله يرحمه عبادة، كيما الله يرحمه لدهم محمد الصغير، محمد بن فرحان،
1: أيوة.
2: العرف حسن السعيدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: لحقوله برحمة هذوما الكل،
1: الله يرحمه.
2: هذوما عرف العرف،
1: هذوما عرف
2: بشير تغني ليك تنتج وتغني ليك، إذا نعرف هذا هو، هذا إيش معناه عرف؟
1: يعني يعني كل دي بس محمد أنا ينتج من أشعاره ويغني أشعاره ويتسمى عرف،
2: يتسمى عرف. نعم نعم عرف.
1: سي محمد نزيدوا نسمعوا بعض الأشعار لشعرنا سي محمد بالغضبان.
2: بالغضبان يقول خفق خفق بين خفاق في المدن يزراق، حس الرعد فيه نقناق، ظهر وغرب وشرق سحاب أرقي عامل رواق، منشور الأشراق والبرق يوسم بالألحاق، وساعات يضرب المطرق زبون أرقي فوق الأشراق، في الجو شلهاق تنسمع تاريح الأطلاق، على شط لبحار رشق عمال يقرب ويغماد، بملاك توشق حدد على واد ملاق، شور الصحاري مشوق صب ماه في الارض دفاق، في العلو مزاق هدع هدع جمع الاخناق، حسن الاسيده تمزق كل واد لمجال بساق، من طيب الاضواق فوق ارقيه طاق فوتاق، قوه زفوفه توهق صبحه مهاويد الاغراق، متعب ينقيب اللي يفضل شد الأمراض، فوق الصحاري يتفرق صبح طير هيحوم زعفات، بلبل وعقعاد صوت على حسن الأطراد، جند القطاع والشرقرق عود الذي كان دقداك، بالغصن يفتاك ظهر العشب تحت الأغلاق، رمطل وطاس ثوب لغرق جملو رجاجيل لو ثاك، عزموه بتيفاك شبو قدافين لزلاك، وين صابت القمح تغمق ظهر النبات سمح لنطاق، من فوق لزداد يحلاو في شبح لرماد، بطول الشتاء النو يصدق ظهر زرع وسط لطباد، قصل بلوراد قعد رمية قصب تساق، فبرير من الغصن فتق حاز النعيم عاد ينزاق، لا عطش بحراد علق الويروس لعناق، وساعة على من مضيق عزمو رجاجين لرفاد، بجمال ونياق صناديد على القمح تنجيب، وهو في السواقي معتد حزدور فيام الأعراض، وشهيل رقراد حضروم تامير الأطواق، الرتاب وسع وغرق درسوم لو جمع لو ساق، خلص كل مضياد لبيوت عمرت بلتفاق بلنفاق، البيوت عمرت بالانفاق بين الصميد والمفلق، الفرحان في الشعر سواق وفي الحرف لصان، من حل بحذاه لجداد يسمع كلامه ويرهب. صلوا على سيد الأخلاق محبوب لعشاق، الهاشمي بدر لصداد المنجبة تنور يشرق.
1: الله الله الله سي محمد، قصايد ممتازة، وخاصة الأوزان ذي لقعد الموقف لقعد يمشي فيها سي محمد الفرحاني رحمه الله. سي محمد عندكش ما تزيد تضيف حول الشعر هذا والأديب
2: محمد؟ الشعر هذا نغنوا الشرح، نغنوا السوامر، نغنوا السوامر. يقول بالفرحان كلام نجيبه كلام نجيبه بالكلام مسطر، خوذ المعاني واتبع التسطير، تلقاك الذهب الجديد مقطر، مبلغ وسايا توصلك للخير، نوصيك في مدة زمانك حكر، لا تندخل في خيبة العشير، شور العربة ريه لا تتعذر، طاوع الباري وانت ثلا نير، وكل من تبع الحكم فيما حرر، نال المناعة وصور التحرير، واللي أعطاه يدخل الباب مسكر، واللي عصاه يدخل الباب مسكر، ولا ينفع بعد القضاء تعذير، باريك لا تشرب نقيع الدردر، تخزن وسخ ما يغس لا تطهير، وباري الخبيث لكان عنك دبر، وباري الخبيث لكان عنك دبر، وإذا تبعت يطيحك فحفير، ورزق الحرام ابعد عليه استنكر، في الموت شدة وفي الحياة خطير، وإذا حرفت القمح وقت التمطر، وقت الحساد ما توجداش شعير، وإذا فعلت الخير وانت مصغر يجازيك ربي كي تعود كبير، والنفس والشيطان عنها مسكر، راه معدول العبد في التدبير، اسمع الرجال اللي خطبوا على المنبر يعطوك شرح العلم والتفسير، ويعطوك ما قال النبي المطهر، يدخل عليك الهدو والتحكير، إذا ريت هم المصايب أصبر، والصبر جبر العظم في التكسير، وربي يكسر العبد لازم يجبر، ودون البلاد ما تمشي تحرير، ودون الإلهي ما تمشي تجبير، وبار اتباع مولاه لازم يفقر، فعقاب عمره ياخذ التعزير، وقت اللي يوقف في نهار المحضر الظل قاعد تابين رجال حقير، خوض الوصايا في ضميرك حصر، من عند شاعر دسها تأثير، وإذا وجدت الخير لا تتكبر، وبعد الرقية لازم من التحذير، ولا تعجبك روحك ولا تتفخر، أشكر النعمة وذهب التفخير، كل من ضحك لازم دموعه تبتر، وكل من طوال لازم يعود قصير، أشبح قد النوار كيف ينور، لابد يبس في عقاب برير، والأيام تمشي وقتها يتحور، موجود فيها اليسر والتعسير، والموت لا بد قداها تزر، يوم المات ما ينفعكش فقير، ونفعال تمشي مع الجنازة تصفر، ولا ينفعك بعد انقضاء تعذير، وإذا فعلت الخير لا تستكثر، من ذنب خمم على قليل كثير، يوم لقى كل شيء يبدأ مشاهر، نهار اللي بين الحق فيه شهير، نهار شعاع الشمس فيه يحدر، ويبدأ عرق الخلق فيه غدير، ثم ناس تتعب في نهار المحشر، وثم ناس تمشي لجنان مرير، قدام ربي كل حاجة تظهر، لملاك تشهد والبدن يشير، منطق لسانك عن نكير تفجر، كتابك بجنبك ضامن التحصير، لا ينفعك رزق الفناء وتودر، ولو لد ينفع لا حبيب نصير، كان الذي خلقك في الحياة مبصر، ولا شفعت الهاشم البشير، الفرحان يرتب في المعاني يشعر، ينظم كلام ما يوجداش الغير، في القافية ما يجيب حرف مكسر، في القافية ما يجيب حرف مكسر، تصغاه ندبة تسمعه وتحير، كما بحر بالموجات ديما يصفر، يقفل يشقه يخاف من التكسير.
1: يعطيك الصحة سي محمد، نخليو لك كلمة الختام سي محمد.
2: كلمة الختام أخوي، أنا نشكر ديما إذاعة المحتير والقائمين على البرنامج هذاي، والإدارة وسي بشير بكار اللي يشرف على حظ هذا البرنامج، وزيد
1: وكذلك سي فوزي شعبان. مخرج الحصة
2: شعباني. نعم المخرج فهمتني، وأنا نسلم على كل من المستمعين وعلى أهالي الجهة من العوادنا والعشاش ومجل الدرج وغيرهم، وشكرا لكم.
1: شكرا سي محمد، نشكرك برشا على مشاركتك معنا في برنامج يا سامعين الشعر والغناية، ولك مني أجمل التحيات وكذلك من المخرج السيد فوزي شعبان، ونقول لك إلى اللقاء سي محمد.
2: إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شنعطيكم بعض من أنواع العروبي في اتقالوا في نوع البرق. يا محسن البرق يتاق تحت السحاب بان تايق، من البعد شفتاه بالرماق الوديان حملة تفايق، مولاي خلاق رزاق ينعم على كل الخلايق. كذلك تكلم اسطع صاحب الدي، ومن البعد نقت رعودة خلطها ميت مع حي، واليابس اخضار عودة الله قدير وقوي ينعم علينا بجودة، ينعم علينا بجودة.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية، عاطم ونسيم صوت بلادي وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. توج المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه المستحق على المنتخب الكاميروني في الدور النهائي الذي احتضنته قبة المنزة منذ ساعة تقريبا بنتيجة 3-0. وقد دعم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة رقمه القياسي الإفريقي كأكثر منتخب في إفريقيا متوج ببطولة أفريقيا للأمم، وقد ضمن تأهله إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلس سنة 2028 وبطولة العالم للكرة الطائرة في بولونيا سنة 2027. يبلغ عدد مصانع الأدوية في تونس 40 مصنعا، يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. هذا ما أكده لنا رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال إدير، الذي قال بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة. قال أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية قد تجاوز 350 مليار، وهي صادرات موجهة إلى العديد من الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية. تحتضن تونس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 29 و30 سبتمبر بمقر دار المصدر بالعاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. وقد أكد محمد السلامي عن مركز النهوض بالصادرات أن أكثر من 40 شركة في تونس تحمل علامة حلال، ومبينا أن العمل على ترفيع هذا العدد عبر تشجيع المؤسسات للحصول على هذه العلامة للتصدير نحو دول العالم. تتواصل ببنزرة أشغال الدورة التاسعة من منتدى البحر الذي يركز على مسألة التلوث بالبلاستيك. وقد أوضح كاتب عام جمعية الموسم الأزرق فتحي بالكاهية أن المنتدى يهدف إلى بلورة أجندة واقعية للحد من التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول والسلطات المحلية والمجتمع المدني والعلماء والفاعلين الاقتصاديين حول مقاربة تشمل دورة حياة البلاستيك كاملة من التصميم إلى الإنتاج إلى التخلص منها وإعطاء الأولوية للحد للوقاية والحد من التلوث. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية سنة 2027. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: مستمعينا الأفاضل، في حصتنا السابقة حكينا على البرق، وعدناكم باش نعرفوكم ببعض العادات اللي كانت موجودة في السابق. وكيف ما نعرفوا، في العادة فصل الخريف يجي فيه الأمطار، وإذا الأمطار ما صبتش ووخرت في الفصل الخريف، يخرجوا ابنات وولاد صغار في الحومة أو في القرية، وبطريقتهم يطلبوا الرحمة من عند ربي، ويغنيوا بعض الأغاني باش يتفائلوا بها الخير والغيث النافع، ويبدأوا يدققوا على كل دار في الحومة أو في الريف نتاعهم أو في البادية أو في النهج نتاعهم. كذلك باش نعطيكم بعض الأغاني والأمثال اللي كانوا يغنيوها. يقولوا أمك طنبو عطونا شعير يملى قد حكم بالغدير، أمك طنبو يا نساء كولوا العيش بالحساء، أمك طنبو يا رجالة كول العيش بلا غسالة. هذه أمثال يقولوا فيها الصبيان والبنات معاه الصغيرات، يبدأوا يدورهم الحومة الحومة كما قلنا، ويعملوا تمثال نتاع هيكل امرأة أو راجل ولبسها بشوية قماش، ويبقوا يدوروا بها في الحومة والأنهج من دار لدار. أمك طنبو يا نسي صبوا عليها استلمي، وقت اللي يقولوا الكلمة ذيكة تطلع مولات الدار وتجيب شوية ماء وتصبها وراهم. كذلك يغنيوا على المطر، يقولوا يا مطر يا خالتي صب على قطايتي، قطايتي مدهونة بالزيت والزيتونة، هب هب هب والمطر تصب والعشاء بالرب، يا مطيرة صب صب والليلة عشانا بالرب، العزوزة ماتت والشيبان يغضب. كذلك ثم أنشودة يغنيوها في البادية في بعض الأماكن وخاصة في ولاية صفاقس، تقول يا مطر يا مطارة ازقي عروق الذكارة، يا مطر يا بشباشة ازقي عروق المشماشة، مكحلتي ودوايتي عند راجل خالتي. والمطر حضرات الأخوة عندها أسماء متعدة مثل الغيث والنو، أما إذا شافوا قوس قزح وقتها شنو يقولوا؟ إذا شافوها في العشية يقولوا قوس قزح في العشية هز على جمالك وتهيا، وإذا شافوا قوس قزح في الصباح يقولوا قوس قزح في الصباح حط على جمالك وارتاح. والمقصود به إذا راوا وظهر قوس قزح في الصباح يدل على أمطار غزيرة جاية. هذه حضرت الأخوة بعض الأغاني التقليدية اللي كانت في مجتمعنا التونسي موجودة، ولكن في وقعنا توا في حضرنا ولات معادش موجودة برشا، خاصة الشباب نتاعنا أغلبوا معادش يعرفها، ممكن الكبار أبائنا وأمهاتنا يحكيوها لصغارهم باش يعرفوا عاداتنا وتقاليدنا. نستمعوا حضرات الأخوة للأديب برايك السعفي في طالع البرق يخدم، في سماه يشير والرعد يقمقم والصب غزير والبرة نعم ولا في خير، ومعاه عروبي وملزومة برق يخطيف الشرع وتعنى هايط في فنة لما في وصولة تستنى.

بالخير ينفع، نوصف على برق يلمع يومي ويخطف ويلهب، ورادة تكلم تقرع بحس ويسمع في الجولة باش يهجع، ونزل أصحابه وتسلهب سيلوا على الأرض بزع، غم كل من قاع الوديان ليس تقطع، ازهل وقت لعاد يتعب ودزوا وخبرته في اليبدع، على كوت مسرع يلوجل وسايع ويرجع، صنديد ليزل يكذب اقطع بر ضحضاح يفجع، ريماج لايب يهبع وكلري لي فيه يرتع، راعد وحجل يجلب القبر بيعام ربع، وراخي عناقة مكرع نفلة وسلة طمع، شبح نجع نازل معزب بر مجوادة ورجع، مصحح الجامة مشكع وصل نجح بيه يربع، واحكى لهم قول يعجب رحل نجع لبنات قلع، وقادة جحافة وسقع فوق جمال المهرع، أولاد للصف تترب اصبح النجع للنجع يفزع، غليلة يقعقع ولا من مكبكب مرجع، وكل حد دمه يقبقب لاني على فتن مشنع، نوصف على برق يلمع في الجو يشكع يومي ويخطف ويقلب، وش بالكلام مبدع وبحر يضعضع كما سيد في جبل يفجع من راه.

من فضله زاد مستانس بالخير يجود كريم وداد كيف يرزق ما عاد عواد حتى إذا راد ما ذمش غيره معبود طلبنا وزاد حيانا من بعدك ساد بسحاب زاد طالع مد قوي مرفود جيم الابعاد كما برج مشيد في بلاد من نيل يسواد عالي مغطي بالقرمود رعد كالناد صوته يتنغم فرهاد كاسح جماد عجمي للحضرة مجبود مدفع رغاد نغم يخوخ في الرصاد نور جلعاد يشعل في الظلمة موجود ضاوي مداد ضوى يغمي على صاد قدحات زناد زيت لاحيق البارود غطى لهواد لا وادي يعديك الواد خضارت العواد ودجلت ليام السود الفلاح تهنى.

0: الليل قابل تحت المزن شعيل بذن الجليل مولانا قادر فعال سخر تسهيل وامر عنا مكايل بنزول السيل يتحايل غصن المذبال جسح بحفيل لونا كيف صباغ النيل للشرق يميل طالع من الغرب الجوال رعدد زلزيل يتغبن على الارض ذقيل محاذي هوكيل كل بقعة تاخذ مكيال في عقب سهيل ركبت لا فرسان الخيال هزوا بتحويل ليهم ياسر على المحوال جات مراحيل وجحاف الدلل تدليل من جود ضذيل بهمة وكساوي ودلال سيوف مساقيل مكاحلهم تضرب على الميال حربي وذقيل يدقوا حتى بالمعوال حطوا بتنزيل القرب يعم قدل تقديل والزرع قسيل لعيشة فرقة بالقسوال لعقاد تهيل لا تعرف على لا تعرف على الفلاكيل عياد مداليل كل عودة واطي والوال تمضغ في العنة والداعي والفن حصن اختي في
1: الشرق

شرع بجناح ضوى في الغاسق يسمح في وقت الله يلوح في ضوى تلويح يومي شلوح عندا من ربي مسرح كيف المصباح على رض ملوح تلويح صحابة رجح كمرواش نشمخ وصحاح بانت الرباح جات الوديان مطافيح والبر سناح بعد الشدة بدي مرتاح نوار فاح مرقوم مبدح تبديح يغذي الارواح كما حل في دلو الشاح يزاهي الاشباح على الارض ملوح تلويح هز نجعاراح طبلة عالصبح نقاح فرسان ملاح ركبوا على عياد مناقيح عدة وسلاح ماذا هزوا من تفاح نزلوا مطرح قطعوا جوبا وذحاذيح شيحوا قزح العرف جو الباق ليوفاح مدت للقاح فحولتها ترد مراتيح وقع فيها مدنة من غير

شرع بالنور كان غايب مدة ودهور ضوى مبهور حلي تايق من بعد غياب سحابة مرمور مشيد كنا بني قصور دور ورا دور دون الحشو بلاش حساب كي صبغ المور راقي متزرع منشور عجمي غندور والرعد ينقنق لبلاب هايذ مخمور يطبخ كي طبخ الطافور مدفع في سور لا تاف الدقر مشهاب قفز قفز يثور يدفع من فما في الكور مولاه نغور تركي ثبات ومصواب نرجع عالفور عالبارك كيفاش يثور سيلة مدفور هز تراب وخلى تراب صوب محدور مغرب المطهر ومعزور صبان مطور حملها نفايذ وشعاب تجدت الأمور الفلاحة ربطوا في الشهر دوالي بتغور دولاب مقابل دولاب نوار القور لا خور مخير على الخور عدوا أشهور هني وراحة وجيرة بلطناب دواوي رستور وخيم وهم وسرور وبنات بكور محفلهم واتل عزاب يخضوا في الحنة بلاوي.

شرع ببيان متسخر بذن الرحمن لونه يدكان مد قوي زايد غليون مركب مليان مسافر على البحر الطوفان هز الكتان جمس الرب وطاه العون شقف السلطان معلق بندير الأمان بقلع متان في وسطه مالو دبلون صفر القرصان ودقوى عند الدخان في المرسى كان في الغرق عرضوا هجفون ركح الميدان بدي ضرب المدفع رنان الرايس غضبان مد قمن ضربه موزون مدوا الاحسان خذ عليهم حجه ورهان تعدى فرحان يتكلم بكلام سخون لين يعلفتان لين يعلى مركب الاجفان على اصحاب زيان مرمور مظلم في اللون رعد حرجان سيلة في القاعة غدران جاب الوديان زيك شاكيش الصابون بشرت لوطان وانشرحت بعد الكمدان العالم فرحان والعشب مخالف في اللون من كل الوان قداش يسمي الانسان من اسم السوسان لاسم الورد البوقرعون حلينا ومثلنا محمد صغير.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: عرفنا كل أنواع الناس وخلطناها وعشرناها، عرفنا الطيب والحساس اللي ما فيهم عيب ولا سفاهة، عرفنا اللي يشيلك على الراس الناس اللي ما ننسوا مزاياها، عرفناها من كل أجناس أيام الغربة دقسمناها، عرفنا زادة يا ناصر الدوني واللحاس الكيف كيف وجوهها وقفاها، عرفنا اللي كل يوم الباس وحتى قياسات احفظناها، اللي فاست غيرها لباس والأحداث الكل تبناها، وصفيناهم غربلناهم في الكسكاس وقسنا بعدالة ونزاها، طاح الليش والخلباص بقد كان الناس النهواها، اللي معدنهم زي الماس وجوه الخير اللي نتمناها، شنتي وشيباني وتراس وطفلة سترتها في حياها، لخ الناس ولا وسواس نمشوا في الدنيا بهواها، كبرنا وبين شيب الراس وهاك الرفقة ما نسيناها، أيام المكتب والكراس وحليلة بحب لعبناها، أيام الكنا نباتوا كداس وكل عيلة مرقوم غطاها، لا فرتير ولا بياس ولا انترنت وشر بلاها، كبرنا ودهمتنا لوكاس غلبتنا الدنيا بشقاها، بدي حتى جارك في الساس تشوفها صدفة كان لقاها ضيقت رفقتنا للناس وشربت كل أراضي ماها، ومعادش للدنيا حماس رخصناها الكل زهدناها، بقتلي كان اشتاج الراس اللي كل يوم يزيد غلاها، وبقتلي خاضب لخماس اللي الدنيا في عيني حلتها، اللي تجدد فيا الإحساس اللي كل أغلاطي عدتها وما حسبتها، عفست عالسيا بمداس وكتفوتها، تعطي للرفقة قيمتها وتغنيك على كل الناس، حنيتها برطبتها وبقيب من نظيفة حفظتها بين الولادة وغلاها وبين الوسادة.

نار يا مجروح دم يقطر يا يا يا يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نستمع لطريق في الغناء الشعبي تابع الأدبة ملزومة في البرق للشعر الحاج حسن الدباغ. تقول البرق بلنوار شير خطيفة، البرق بلنوار غطى الكواكب والسبع بدار.
2: البرق بلنوار شير خطيفة، البرق بلنوار غطى الكواكب.

ونجمة.

مرقب الأرواح غطاني كواكب يا

0: السبع بدار شيار قطيبة
1: جفري بدمي يجي أنا مقابل من بعد سنين 200 ولف وخمسة وسنين

0: واصحاب الابرار يا خويا قطيفة.
1: برق بالانوار شيار قديمة، برق بالانوار الطالق واجب استبدر.
2: في ختام الحصة حضرة الاخوة نشكركم على حسن الانتباه معنا، وان شاء الله متعناكم بالاغاني الشعبية وأغاني الإدبة والشعر الملحون، واعطيناكم بعض الأوصاف على البرق، وكذلك مدخلت المدون والباحث محمد العشي. لكم منا أجمل التحيات البشير بكار والفوزي شعبان، ونقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
1: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.

0: تسير الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7
1: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رايكم فيها،

0: إذاعة المونستير تتوج بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لبرنامج الزميلة كريمة بن يوسف. مدينة الثقافة تحتضن ملتقا تونسيا كنديا بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. وأربعون مصنعا للأدوية في تونس يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات وصل أكثر من 350 مليار. مرحبا بكم الساعة 10 مساء في إذاعة المنستير، البداية بتتويج إذاعة المنستير بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لسنة 2026 الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة العربية. وعن برنامج ومن التحدي معجزات ضمن فئة البرامج التحفيزية للزميلين كريمة بن يوسف وحسام قدرية، جائزة عربية أخرى تنضاف إلى مسيرة إذاعية حافلة بالتميز والتتويجات لإذاعة المنستير.
1: أهدي هذا التتويج بحصولي على الجائزة الأولى في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورة 26 بحصولي على الجائزة الأولى في من صنف البرامج التحفيزية عن برنامج من التحدي معجزات مع صحبة الزميل ومن إخراج الزميل حسام قدرية. طبعا أهدي هذا التتويج إلى مؤسسة الإذاعة التونسية وإلى إذاعتي الأم ومدرستي وملهمتي إذاعة المنستير. هذا البرنامج هو كان في شكل ملمح طبعا للسيد نزار السنوسي الذي صنع من التحدي معجزات هذا الكهل من مدينة المكنين الكثيف الذي يصلح جميع الأجهزة الإلكترونية المعصبة. كيف اليوم أنه الإعاقة لا تكون عائق فعلي وإنما تكون هي خطوة نحو النجاح ونحو التحدي ونحو تحقيق المعجزات.
0: يبلغ عدد مصانع الأدوية في تونس 40 مصنعا يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. هذا ما أكده لنا رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال الدير، الذي كشف بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية قد تجاوز 350 مليار، وهي صادرات موجهة أساسا للأسواق العربية والإفريقية ولكن كذلك الأوروبية.
2: كل المصانع متاعنا ما يحل المصنع إلا ما يقدم طلب متاعه ويعطي البيانات متاعه والبلان متاع المعمل متاعه كيفاش، وتصير جلسة مع المتفقدين متاع وزارة الصحة اللي هما أخصائيين في الموضوع، مواصفات عالمية انترناسيونال. واليوم عندنا تقريب 40 معمل معناها يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر معناها في كميات هائلة من الأدوية ب 355 مليون دينار ملياردو، معناها قاعدين نصدره للمغرب، للبلدان العربية، لأفريقيا، لأوروبا كذلك. ثم تنافس وثم استثمارات، شركات تونسية استثمرت في الجزائر زوز، في السنغال كوت ديفوار، في الكامرون. الاكتفاء الذاتي يتركز أساسا على الصناعة الوطنية. في بعض الحالات نشوفوا ثم تدابير عالمية ما هيش مقبولة، ثم اللي يصنع المواد الأولية يعمل احتكار، ثم اللي يصنع الدواء يعمل احتكار. الاحتياطات متاعنا أعطيني ولادي يصنعوني تحت عينية قدامي أنا، ناس كل مع بعضنا، اللي بشغلت ما خديوه شغلت معناه نعدوه مع بعضنا بقرارات جريئة وثيقة في النفس نجم نوصلوا إلى الاكتفاء متاعنا.
0: تحتضن تونس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 29-30 سبتمبر بمقر دار المصدر بتونس العاصمة الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات. محمد السلامي عن مركز النهوض بالصادرات أكد لنا أن أكثر من 40 شركة في تونس تحمل علامة حلال، ويبين أن العمل الآن على ترفيع هذا العدد عبر تشجيع المؤسسات على الحصول على هذه العلامة للتصدير.
3: احنا عندنا عديد المقومات اللي تونس عندها معناها كخبرة في نسيج صناعي متنوع، كذلك عندنا المؤسسات الموجودة في تونس كمركز صنوب الصادرات او المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، لانه هو المعهد اللي يعطي التصديق بالنسبة للعلامة حلال، واللي هو يعتبر جواز سفر والباسبور لدخول الاسواق الجديدة. كذلك احنا مش نستثمر كل ما هو اطر قانونية اللي ابرمتها تونس سواء مع فضاء الاتحاد الاوروبي او البلدان الافريقية او البلدان العربية، لان هذه تمثل فضاءات تسويقية لمنتج الحلال. علامة حلال هي فيها تتبع، فيها تراسابيليتي، فيها مواصفات، وفيها قيمة مضافة عالية بالنسبة للمؤسسات التونسية. دونك حبينا أن نفتح مجال للمؤسسات هذه أن تطلع على ما هو جديد في العالم، كذلك المتغيرات اللي المستهلك في الدول هذه اللي فيها إمكانيات كبيرة. احنا نحب نشجع المؤسسات أن تتحصل على علامة حلال هذه، لأنه هو جواز سفر إلى عديد الأسواق في العالم. تقريبا نعد في تونس أكثر من 40 شركة اللي عندها علامة حلال. احنا نطمح أنه يكون أكثر من رقم هذا، كذلك نتجاوز أنه علامة حلال أن تكون مختصرة فقط على قطاع المأكولات والمشروبات أو الصناعات الغذائية، باش تمشي إلى أكثر صناعات أخرى. يعني نحب نقدم عرض تونسي متكامل.
0: تتواصل في مدينة بنزرت أشغال الدورة التاسعة من منتدى البحر الذي تركز على مسألة التلوث بالبلاستيك. وأفادنا كاتب عام جمعية الموسم الأزرق فتحي بالكاهية أن المنتدى يهدف إلى بلورة أجندة واقعية للحد من التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين الدول والسلطات المحلية والمجتمع المدني مع الفاعلين الاقتصاديين حول مقاربة تشمل دورة حياة البلاستيك كاملة من التصميم والإنتاج إلى التخلص منه، مع إعطاء الأولوية للوقاية والحد من التلوث.
4: كيفاش نقول عنا البحر الأبيض المتوسط بدون بلاستيك؟ تقريبا 50 خبير وشارشور ديزكسبيرت ممثلين زادا كيف منظمات عالمية ووطنية باش يقدمونا الأفكار متاعهم ويقدمونا الأبحاث اللي عملوها وينوصوا بها، وشنو ما خاصة اقتراحات اللي نجم يتقدموا بها. تونس خلات قرارات هامة قاعدة تطبق فيهم، مع الأسف ما خلطناش يعني الانتيجة اللي ينتظر فيها الواحد الأبيض المتوسط. وهو ثم قرابة 475 مليون طن بلاستيك في السنة يتصب، اللي مثل تقريبا 30 مليون دبوزة بلاستيك. فما دراسات كبيرة وظهرت اللي الحوت يأكل في البلاستيك، فما دراسات أخرى ورات اللي حتى الماشي زادت تأكل في البلاستيك. في تونس البلوث على الريسيكلاج، ولكن ما نخلطوش في نعمل الريسيكلاج متاع أكثر من 10% لحد الآن ما فتناش، وإن شاء الله في بطرد جهود قرارات الدولة إن شاء الله نحصل في الرقم هذايا. يلزم العمل اللي يكون من البلديات كولكتيفيتي لوكال، ويلزم جهد من المواطنين حتى ينوت شكون راهو أغلبية الوقت والمواطن عندنا مشاريع أخرى. الموجين الدولة خذت قرار لأنه باش تلقى شوية من الإنتاج البلاستيك.
0: شاركت تونس اليوم في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساعي لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد رزقي المشاركة في هذه المبادرة أن التظاهرة الدولية تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في نشاط مستمر للتواصل والتكوين الرقمي على امتداد 25 ساعة دون انقطاع.
5: شاركنا في الحدث العالمي 25 ساعة عالم واحد متصل. كانت مداخلتنا بساعة تدريب اليوم الصباح من 7 إلى 8. الحمد لله كان الناس معناتها شاركت، وكان التفاعل حول ما قدمته الجمعية، وخاصة كانوا ثلاثة متحركين أنا وتلميذ أسامة الفالحي من معهد نبوذجي سيدي بوزيد، والأخت ملك سفرة عضو الجمعية ومدرسة الجمعية. قدمنا كل ما يخص المبادرات والمشاريع اللي قامت بهم الجمعية، خاصة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتمكين المدرسين وتعزيز قدرات الشاب التونسي. وأسامة الفالحي قدم تجربته في الجمعية والمشاريع اللي شارك بها في مختلف مسابقاتها. وقدمت الأخت ملك دورة السادسة اللي إن شاء الله سوف تنطلق للأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي خدمة السياحة العربية، وقامت بتدريب حول إنجاز معرض افتراضي لزيارة افتراضية 360 درجة لمدينة سيدي بوسعيد، وعرفت بمدينة سيدي بوسعيد للعالم أجمع.
0: احتضنت مدينة الثقافة بتونس العاصمة اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء دوليين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ورؤساء مؤسسات وخبراء محاسبين ومهندسين ومدققين داخليين. أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع المختص في السلامة المعلوماتية هيثم المير.
6: لما نتحدث على الأمن السيبرني، تونس الحق كانت سباقة من أكثر من 20 سنة من اللي بدأت تكون في الناس وبدأت تحط في البرامج، وفما تطور نوعي شهدته تونس خاصة على الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي وخاصة في التكوين. لكن اليوم ما نشاهدوه من مخاطر وتهديدات يتطلب أنه تكون فما آليات وإمكانيات أقوى برشة. اليوم عديد من الشركات في تونس قاعدة تعاني يوميا من الاختراقات ومن الهجمات، وهنا نجم نقول اللي فما نوع من النقص خاصة في الإمكانيات، مش إمكانيات بشرية أكهو، لكن حتى بعض الإمكانيات المادية وحتى بعض الإمكانيات اللي تجبر المؤسسات أنها تركز آليات حماية. احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عندنا قدرات أقوى لحماية المؤسسات؟ أنا أقول أكثر هو دور الدولة خاصة في سن استراتيجية تكون شاملة وملمة، واللي هي تكون سند لكل المؤسسات والقطاعات الحيوية باش تنجم تحمي أنفسها. اليوم صحيح فما بعض أعمال اللي قامت بها الدولة التونسية، لكن أنا تشوف اللي مزيد فما برشة خدمة أكثر خاصة في الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية اللي تحدد لك الأهداف متاعك حتى رؤية متاعك وين باش تمشي وكيفاش باش تسير التطورات هذه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. إذاعة المنستير تتوج بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لبرنامج الزميلة كريمة بن يوسف. مدينة الثقافة تحتضنت ملتقى تونسيا كنديا بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. وأربعون مصنعا للأدوية في تونس يخضع جميعها إلى المواصفات العالمية، وحجم الصادرات الأدوية التونسية للخارج تجاوز 350 مليار. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل برنامج قناديل الخير مع الزميلة حياتي.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم. تحيات حياة الكوني لطفي المكي، هذا هو الفريق اللي باش يرافقكم على امتداد سويعتين. نحكيو مع قناديل الخير الليلة قنديل ضاوي، ان شاء الله باش يطل علينا برشا محبة للغير، برشا تطوع، برشا خدمة، برشا نشر لقيم المحبة والسلام بين الناس. ان شاء الله بعد شوية ضيفنا يكون حاضر معنا وتاخذوا معاه اكثر تفاصيل. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا، وسهرة طيبة للجميع.

مرحبا، اهلا وسهلا. اولى اغانينا كانت بامضاء القيصر، ما زالت عديد الاغاني في انتظاركم اذا كان بقيتوا معنا في الاستماع. ديما نستفادوا من تجارب بعضنا، ديما مهم جدا ان نسمعوا الطرف الاخر، وباش نتعلموا يلزمنا قبل ما نتكلموا نعرفوا نسمعوا. علاش نستضيفوا في كل مره تجارب ناجحه؟ نقولوا باش نتعلموا من الناس هذوما، باش نعلي، وزاد من شان القيم الناس اللي تخدم من اجل الانسان، اللي تخدم من غير حساب. الناس اللي عندها التطوع مبدأ في حياتها اليوم. صحيح، اللي معايا الأستاذ مكي العمري، هو رئيس الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. كي نحكيه على الصداقة والسلام، قيم في حد ذاتها تغني عن أنه نسأل أي سؤال. أما نتصور قبل الجمعية اللي كانت فما مراحل قبل للتطوع. سيد مكي العمري، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وشكرا لقبول دعوة البرنامج أنك تكون في سهرية معنا الليلة في إذاعة المنستير. ألو ألو، سي مكي العمري هو رئيس الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. نحكي على واحد منا، يمكن يشبهنا، يمكن نجتمع في بعض الخصال، يمكن زادة نجتمع في بعض القيم الإنسانية الجميلة. كي نحكيه على الصداقة، كي نحكيه على السلام، نحكيه على قيم ثابتة في المجتمعات، نتمنى أنه صراحة تكون مش موجودة، تكون متغلغلة فينا، باش نعيشوا السلام الداخلي، ونعيشوا زادة السلام مع الناس الأخرين، ومع المحيط اللي داير بينا، باش نبنيوا علاقات طيبة. وقد ما تكون عنا علاقات طيبة بالناس، قد ما ينعكس بالتأكيد إيجابا على نفسيتنا، على تعاملنا معه. كي نحكيه على الصداقة والسلام، كي نحكيه على التنمية البشرية، موضوع كبير صراحة في السنوات الأخيرة، ولينا نحكيه على المصطلح هذايا، نحكيه على السافوار فيفر، سامحوني في الكلمة، يعني كيفاش تنجم تعيش مع الناس، كيفاش تنجم تعيش في المجتمع، كيفاش تتعلم. إيه يا سيدي، وديما نقعد ونتعلم، وما حتى واحد فينا ما يملك الخبرة كاملة، ديما نقعد نتعلم. كي نحكي على التنمية البشرية، كيفاش إنسان ينجم يعيش بسلام داخل المجتمع، وما أحوجنا لسلام داخلي وسلام زادة نعيشوه مع المجموعة. في انتظار أنه يلتحق بينا الأستاذ مكي العمري، ونحكيه على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. في الليل تحلو المواويل وتحلو الأغاني على موجاتنا.

0: والله دنيا إن شاء الله ما تشوفوا فيها كان الوجه المشرق والوجه الباهي بإذن الله. مرحب بكم مستمعينا قناة الخير على موجة إذاعة المنسير. تواصلوا معنا رحلة الاستماع الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، ومعنا الأستاذ سمكي العمري. سمكي أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك سيدي عايشك.
1: وبيك ما أكثر شرف وأختي حيات، ومشكورين على هذه الدعوة.
0: شكرا. العفو سيدي، شكرا لكم على الخدمة المزيانة. نحكي على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، ولا أجمل ولا أرفع ولا أسمى من هذه القيم الصداقة والسلام. اليوم كي نحكي على التنمية البشرية نحكي على، ديما قلت كما قدمت منذ بداية الحصة، ديما نقعد نتعلم ويزمنا نملك التقنيات وليتكنيك كيفاش نتعاملوا مع الناس ونحسنوا التعامل، لأنه هذا يراه دربة صحيح، فما طبيعة ما فما حاجات زادة نكتسبوها. قبل ما نحكي، لأنه ديما الهدف الرئيسي هو أن نبينوا الجانب التطوعي في الإنسان اللي يخدم في الجمعيات واللي يبدأوا الجمعيات ويتبنى مثل هذه القيم. هات نتعرف شوية على شخصيتك سمكي العمري، اشتعمل في الدنيا مجال الجمعيات والتطوع من وقتاش بدا في حياتك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكي العمري، رئيس الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. الجمعية التونسية انطلقت في النشاط الفعلي منذ سنة 2023. انطلقنا فعليا، أنا من صغري مغروم بالعمل الجمعياتي، بمعية فل جدت الفكرة أن نعمل هذه الجمعية وتوكلنا على ربي وانطلقنا في 2018 قبل الكورونا بشوي، خذينا تأشيرتنا في 2023 وانطلقنا في العمل الفعلي والحمد لله.
0: يظهر لي 5 سنوات، يظهر لي برشا باش تاخذوا تاشيره نتاع تعطلت بفعل الكورونا والا الاجراءات والا
1: بفعل كورونا، وفما شويه اجراءات بالحياه عامين ثلاثه نتاع كورونا رقم اللي خلونا متعطلين.
0: وانطلقتوا تو نحكيوا على اولى نشاطاتكم، كي نحكي على التطوع كي بدا في الصغرى في منظمات هي معروفه بيناتنا، بداك معناها كيفاش كانت تبين لنا ملامح البدايات؟
1: البداية كانت مع الكشافة التونسية، كنت كشاف، وكانت مع جمعية التونسية للوقاية من حملة الطرقات، وإلى وقتنا الحاضر قاعد نشط الجمعية التونسية، ومنها انطلقت الفكره، فكره الجمعيه التونسيه للصداقه، بحكم عن الجمعيه الفرنسيه للصداقه، وقلنا علاش لا نعملوا في جمعيه تونسيه بحته للصداقه تضم معناها تونس ككل وتجنح وتكون معناها صداقه كالنسر في كل ربوع الدول التي تربطنا بها بطبيعة الحال علاقات دبلوماسية. والحمد لله انطلقنا وبدأ مشوارنا في العمل الجمعياتي بهذه الجمعية النبيلة.
0: الحمد لله. تو نحكيه على البعد العالمي اللي تنجم إن شاء الله تكتسبه الجمعية، رغم أنها مازالت فتية، رغم نحكيه على جمعية مازالت فتية، بنيتوها على الصداقة على السلام وعلى التنمية البشرية، وكانت تقرأنا تعطينا قراءتك للمصطلحات هذه وانت من مؤسسي الجمعية، أكيد ما هوش اعتباطي جاء العنوان.
1: بطبيعة الحال هي لها عدة أهداف الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، نذكر بعض الأهداف لهذه الجمعية. الجمعية التونسية هي تسعى إلى رسم وترسيخ ثقافة الصداقة والتعايش والتضامن والمساهمة في بناء مجتمع متوازن يقوم على الاحترام والتنمية المستدامة. ثانيا مناهضة العنف بكل أنواع وأشكال. ونحن قاعدين نشوف اليوم العنف كيفاش مستشري في جميع أنحاء الجمهورية التونسية، سواء العنف التلمذي، عنف الشارع، عنف إلى غير ذلك. نحن جمعيتنا معناها ثاني بند هو مناهضة العنف بكل أشكال، والعمل على نشر الوعي وأهمية الحوار والاحترام. ثالثا المساهمة في التنمية البشرية، وهي بند من هذه البنود، وذلك من خلال تطوير وقدرات الأفراد ومهاراتهم وهم المخرطون، وتشجيعهم على اكتساب واكتشاف مواهبهم. وهذه مبادرة تسعى إلى العمل الدؤوب في هذه الجمعية. كذلك رابعا نجد تنظيم دورات تكوينية والمنتقيات والندوات والرشاد في مجال التنمية البشرية، اللي هي عنوان الجمعية. نذكر منها مثال التواصل بين القيادة، العلاقات الأسرية. ونحن ديجا أخيرا عملنا منتقى وطني للسدادة تحت عنوان فن الحوار بين الأزواج.
0: نرجع للموضوع لأنه الموضوع كبير ونحب نعرفه من خلالك أنت، لأنه كنت حاضر ومشرف على كل الجلسات، وأكيد راك استمعت جيدا لكل المتدخلين. بالحق إذا كان فما مشكل حقيقي عنا هو في الحوار وفي تقنية الحوار، ونبدأ من العائلة.
1: كذلك نجد الذكاء الاصطناعي الدورة التكوينية دي تكوين مستمر في عدة مجالات. خامسا دعم الأسرة وتعزيز مكانتها في المجتمع. سادسا تشجيع الشباب والمرأة على المشاركة في الحياة الجمعيتية. نحب الشباب خاصة وهو حاليا نحسوه أنه ثم عزوف على العمل الجمعياتي وهو عمل نبيل
0: للأسف.
1: سابعا نجد تسويق ثقافة العمل التطوعي، قدرش العمل التطوعي وهو في نجده في الجمعيات وفي بعض المنظمات، هو عمل غير ربحي غير مادي، عمل بدون مقابل.
0: أكيد ما تنتظرش فيه مقابل التطوع.
1: نجد عزوف على هذا العمل التطوعي وهو الجمعيات، لذلك هي عماد، هي عماد المجتمع.
0: صحيح.
1: هي الانطلاقه للمجتمع.
0: هي كي نحكيوا على الجمعيات ونشاطهم، نحكيوا على النبض الحقيقي للمجتمع، ونحكيوا على رقي المجتمعات برقي مجتمعات الجمعيات والمجتمع المدني والملمح الجمعيات اللي فيها.
1: هي قلب النار.
0: صحيح.
1: تصديق لقولك. نجد ايضا ثامنا دعم المبادرات الاجتماعيه والتنمويه والتي تساهم في تحسين جوده الحياه وتعزيز التضامن داخل المجتمع. تاسعا بناء جسور الصداقه والتعاون بين التونسيين ومختلف الشعوب، وتنظيم انشطه وطنيه ودوليه وتعزيزها بندوات وحوارات. ونحن في البند هذا أن لنا علاقات دبلوماسية مع الدول التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية. أنا نجم نرد ونعمل مكاتب ممثلين في هذه الدول. نجد تشجيع الثقافة والمعرفة. نجد أيضا المساهمة في نشر ثقافة المواطنة.
0: جمعية نحسها خذيت برشا أهداف وخذيت برشا مهام على عاتقها، يعني أي المسؤولية كبيرة. يا سلمكي المسؤولية كبيرة جدا. علاش ما مشيتوش للاختصاص مثلا؟ علاش خليتوا جمعية يعني تقريبا معناها المسؤولية صراحة ضخمة؟
1: لأني بكل صدق الجمعية هي اسمها الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية. الصداقة وهي بحر، الصداقة معناها ما نجموش نحدوها، لأن الصداقة تكون تربط راجل براجل، تربط راجل بمرأة، تربط راجل بمؤسسة، تربط معناها
0: تربطك بالمحيطين إنسانيا بالعمل للمؤسسة، الصداقة اللي تربطك زاد، الصداقة اللي تربطك حتى بوسيلة النقل اللي يعني يوميا تكون عليها، كما نحكيه على كما وليداتنا وجمهورنا التلمذي والطالبي الكبير، الصداقة اللي تنجم تربطه بالحافلة يحافظ عليها، وصداقة اللي تربطه بعربات المترو يحافظ عليها، صداقة اللي تربطه بالمؤسسة يحافظ عليها. هذا هو هو هو المفهوم أكيد شامل.
1: والسلام والتنمية البشرية والسلام، شكون ما يحبش السلام؟ السلام السلام حتى الإنسان مع نفسه مش مع الغير،
0: وإذا كان توجد السلام مع نفسه راهو باش يعيشوا مع الآخر بالضرورة
1: طبيعة الحال. والتنمية البشرية، التنمية البشرية وهي اختصاص كبير وكبير جدا،
0: صحيح،
1: وبدون تنمية بشرية ما نجموش نعرف أهدافنا، ما نجموش نعرف المستقبل، ما نجموش نعرف الأجيال الجاية، ما نجموش نرق حياتنا بالآخرين،
0: صحيح.
1: يعني التنمية البشرية هي بحر،
0: هي فن الحياة. يعني يقول لك نسمع التنمية البشرية اللي هي الفن، كيفاش تتفنن تعيش حياتك بالتنمية البشرية. الجمعية أكيد وأنتم من خلال الجمعية اتطوعتوا باش تقوموا برشا أنشطة. اليوم كي نحكي على الحوار داخل الأسرة، اليوم كي تحكيوا على فن التواصل سواء بين الأزواج ولا داخل الأسرة، راهو الموضوع شائك وعميق وعميق جدا. إذا كان فما مشكلة يعاني منها مجتمعنا هو في انعدام الحوار بيننا،
1: انعدام التواصل، انعدام التواصل سواء التواصل الفكري أو التواصل النظري، أو لأنه بيني بينك وخاصة في مجتمعنا اليوم، مجتمعاتنا ونشوفوا لها معناها الأزواج في قطيعة، وفي
0: للأسف
1: طلاق صامت في الأسرة، وهذا من جراء عدم النقاش.
0: سلمكي اللي بالحق اللي يؤلم أكثر توا القضايا المرفوعة عند القضاء وكبينة، يعني عادي ناس ما وصلوش يعني انهم يكونوا يبنوا انسجام مع بعضهم، يعني طبيحهم موال متش بعضهم، عادي مكتوب ينجم كل حد يمشي على روحه عادي. اما انه نشوفوا عائلات برمتها وكثيره جدا تعيش الطلاق الصامت وفي اعمار مختلفه، حاجه تؤلم في الحقيقه، بالحق حاجه تؤلم، قضايا مسكوت عليها في مجتمعنا.
1: وهنا نجد هو المتضرر هو الابن،
0: كلهم الضررين، الزوج الزوجة الأبناء اللي يتربيوا فك الصمت العائلي المقيت ويعرفوا اللي ابوهم وأمهم على خلاف، راك مش باش تربي معناها طفل سوي للأسف، معناها المتضرر الأول والرئيسي هو المجتمع ككل، أما من خلال أنه يتضروا أفراد المجتمع كالصغار والصغار اللي باش نكونوهم للدنيا ونكونوهم للمجتمع. راهو علاش قلت الحوار وفن التواصل أزمة كبيرة كبيرة بالحق نعيشوها.
1: نحن اليوم حبينا في جمعيتنا الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، حبينا نخدم على هذا التام اللي هو بالحق كما قلت يا أختي حياة معناها له أثر وله بصمة خارقة في مجتمعنا اليوم، حبينا نخدم عليه باش ننطلقوا بحول الله في كل الولايات عبر مكاتبنا الجهوية. نحن اليوم جمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية لها ما يقارب 17 مكتب جهوي في كل ولايات الجمهورية، حبينا باش نخدموا على الشيء هذا بصراحة وبكل صدق في الملتقى الوطني للصداقة اللي صار في سوسة من تنظيم المكتب الجهوي بسوسة، كان له أثر وكان إيجابي وكان بكل صدق معناها ملتقى جت فيه عديد الشرائح من الشباب من القرون من الأزواج، ولقى صدى صدى ما شاء الله.
0: سمعتوا تجارب حقيقية عيشتها الناس، يعني صحيح نحن نعرفه تو أما نحكيه، لكن ما نش عايشين التجربة، وإن شاء الله ما نعيشوهاش، وإن شاء الله ما يعيشها حد أما أكيد فما ناس عايشة للتجربة وعايشة الواقع هذايا في عائلاتهم. سمعتوا التجارب؟ كانت فما أصوات جريئة باش تحكي حكايتها للناس؟
1: هناك أصوات، لكن بكل صدق ما نجموش يصرحوا دائما. كل طرف معناه يحكي لك على جهة على جنب. مين احنا الاستفادة؟ أن جبنا مكونين في التنمية البشرية وفي العلاقات الأسرية، وبهذه المناسبة ومن هذا المصبح نشكر ونقدم تحية شكر وتقدير للدكتور والأستاذ والمدرب الدولي حسين تاج بمعية الأستاذة سيرين خباشة، الذي قدم بكل صدق ندوة وورشة تكوينية ما شاء الله. أنا شخصيا تعديت برشا معناها مكونين وكذا، أخجلني بأشياء ملموسة وأشياء معناها خليك
0: تحس إن إنسان متمكن من الملف اللي قدم فيه. راه بالحق فما ناس عندهم قدرة كبيرة على أنهم يمثلوا التميز في محاضراتهم. عشت مع برشا معناها وشفت وحضرت بالحق، فما توانسة راهم تفتخر أنك تونسي كي تتكون عندهم وكي تعيش معهم دورة تدريبية.
1: بكل صدق خجلني، معنا إنسان بالكيفية ديك ومستعد أنه يتطوع في كل الندوات وفي كل الورشات التي ستقوم بها الجمعية تحت تنظيم المكاتب الجهوية.
0: مواضيع أخرى طرقت لها طوعتوا فيها أنتم باش تخليوها صحيح يتحكى فيها، أما نحبوا ديما فما مشاكل نحكيوا فيها بصوت مرتفع ودون خجل، لأنه الحاجات هذه فينا اليوم كي نحكيه على المخدرات كيفاش تغزو شبابنا. اليوم نتمنى أن العائلة تكون حاضرة لأنه حتى هي الطرف أنه نسمعوها. اليوم الموضوع هذا وغيره من المواضيع، العنف اللي حكيت عليه، برشا مواضيع تناقش فقط، تقدم نظريا فقط، وإلا صراحة تحسوها تمشي للمستفيدين، تمشي للناس اللي يلزم توصلها المعلومة.
1: نحن اختي حياة دائما

0: كل شهر نحن عندنا
1: كل شهر عندكم نشاط
0: معناها يكون جهوي وطني. ايش معناها جهوي وطني؟ معناها يكون منظم ومكتب جهوي ولكن المكاتب الاخرى تكون حاضره فيه ومثلين. معناها باش حتى اذا كان الافاده ما حصلتش معناها نقولوا نحن 50% تحصل 20% دائما. ثم ناس باش من المكاتب الجهويه الاخرى تهزك اللي سمعوه وكل اللي يحكوا عليه وكل النقاش اللي دار، ربما اذا كان ما وصلوش الواحد 100 باش يوصلوا ثلاثه واربعه وخمسه.
1: اكيد باش الفائده تعم على الجميع وباش زاد يتكونوا زاده من حق اعضاء المكاتب انها تكونهم جمعيتهم راه بحضور مثل هذه الملتقيات، لانه انتم قاعدين جمعيه فتيه تكونوا خزان بشري مهم باش يخدم الجمعيه، خاصه انكم ناويين تحلقوا بها نحو العالميه.
0: الحمد لله الحمد لله بصراحه تو كل منخرطي الجمعيه وكل اللي دخلوا في الجمعيه معناها ناس امنت آمنت بالجمعية ذي وآمنت بأهداف الجمعية ذي. معناها كل واحد خطرش الجمعية ما عندهاش موارد، الجمعية معناها موارد ذاتية، معناها كل واحد على جيبه، معناها
1: ناس متطوعة، ناس متطوعة لخدمة المجتمع.
0: صحيح، معناها إنسان آمن بالجمعية ذي أخويا ديبلاسي ومن بيت ونصف كذا ومن جيبي، المهم نحقق هدف نوصل معناها نرتقي نوصل معلومة نأخذ معلومة والحمد لله.
1: ما نقعدش على الرف، ما نقعدش ساكت، نتحرك نقوم بأي فعل لفائدة المجتمع متاعي وما نقعدش معناها عنصر صامت، خاصة كي نحكي فما عناصر بالذات يلزمها تكون موجودة. نحكي على المربي، نحكي على المعلم، نحكي على الأستاذ، نحكي خاصة الفاعلين أكثر في المنظومة التربوية والثقافية، راهو مهم جدا أنهم يكونوا موجودين في مثل هذه الجمعيات، لأنه قديش مؤمن أنت سيماك أنه الفعل الجمعيات ينجم يكون حل وإلا حتى طريق إلى حل بعض المشاكل في بلادنا.
0: الحمد لله الحمد لله نحن جمعيتنا تزخر بالكوادر، وكما قلتي ثم ما يقارب 40% من السلك الطلبة من السلك التعليم.
1: هذا مهم هذا مهم لأنهم هما الأقرب للشرائح المجتمعية اللي ربما نحن حاجتنا به، لنحن نحبوها تتغير ونحب توصلها المعلومة.
0: هذه رسالة، الصداقة هي رسالة نحبوهم يوصلوها. وحسيت أنه أغلب المربين اللي هم متواجدين أنا حاليا في طور أنهم يبعثوا نوادي صداقة في مدارسهم وفي معاهدهم.
1: شوف قديش نهذبوا من نفس، قديش نرتقي بالإنسان، وقديش زادا ننزع منه وكننزع الأنانية ونخليه يمشي أكثر لشبكة من العلاقات اللي تنجم تطور من إمكانياته. كي نحكيه على الجمعية التونسية للصداقة والسلام، نحكي تطوعكم من أجل المجتمع، نحس قد ما مشاكلنا تكبر قد ما راهي الحلول بالتأكيد موجودة.
0: بطبيعة الحال ما تماش مشكل ما ليش حل، كل مشكل لازم نقوليها الحلول نتاعو وما نقولوش مشاكل، خاطرش مستحيل المشكلة راهي نحن نقولوا المشكلة راهي تدوم بالحل ما تدومش، معناها ما تماش حاجة عندي ناس في قاموس راسي هنا مشكلة، خاطرش كي نفوان قلت لها حل ما عادش مشكلة. معناها بالحلول كي نتكيفوا مع المجتمع ونتكيفوا مع بعضنا نلقوا الحل، والحل راهو دائما قريب لينا اذا كان نحبوا نوصلوه، رانا نوصلوه من طريق الطريق ما ندوروش من طريق ثاني.
1: هو وكانه
0: دائما الانسان يحاول الطريق الاقرب والاسرع.
1: هو سي المكي وكانه كل مشاكلنا هي تعنت لا اكثر،
0: هو عدم الاصغاء وعدم الاقتناع بالخطأ عندما نكون مخطئ، ما يسالش نعترف بالخطأ بتاعي، هنا تنتهي المشكلة.
1: اليوم علاش قلت نتمنى انه في الجمعيه يكونوا برشا من ينتميوا للمنظومه التربويه.

نظرا لدورهم في بناء شخصية التلميذ التونسي وحتى الطالب التونسي راه وحتى الأستاذ الجامعي راه قديش مؤثر في الطلبة متاعه، لأنه نقوله مربي، نحن ما نقولوش أستاذ فقط، لأنه بالحق يعلم ويربي. اليوم بصراحة قدام هالمشاكل اللي نعيشوها، الأرقام المفزعة سواء في العزوف عن الزواج، وإلا الأرقام المفزعة في ملفات الطلاق، وإلا الأحاديث اللي جينا من هنا وهناك عن ما يسمى بالطلاق الصامت داخل عائلاتنا، هذا الكل كيفاش نبني جيل رغم أنه يعيش المشاكل هذية، أما أنه ينبذها يتخلص منها ويمشي ويمشي للطريق السوي أفضل بكثير من اللي نعيشوه نحن. كيفاش نخلق جيل هذية ماهيش مفارقة؟ باش نخلي لك بارشة وقت باش تجاوبنا على الأسئلة هذه الكل، لأنه يعني ديما نقول الناس المتطوعة في الفعل الاجتماعي هي الناس اللي نجم ورانا نستفيد منها أكثر، لأنها عندها تراكمات متاع تجارب تنجم تدلنا بإذن الله للطريق الصحيح وننجحوا، مش كي نتكلموا لا كي نسمعوا بعضنا. تبقى معنا سي المكي العمري، ما زلنا مواصلين معاكم. لطفي المكي حياة الكوني مواصلين معاكم قناديل الخير من إذاعة المنستير.

0: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستي.
1: إذاعة المنستي،
2: برامجنا منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
3: إذاعة المنستي، صوت بلادي وحب كبير.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. عززت تونس حضورها على خريطة التراث العالمية بعد إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وذلك هذا العام، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. وتضم القائمة التونسية قصر الجم وموقع قرطاج الأثري والمدينة العتيقة بتونس والحديقة الوطنية بإشك ومدينة كركوان ومدينة القيروان ومدينة سوسة، وأيضا مدن دقة وجزيرة جربة وقرية سيدي بوسعيد. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 والاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 2027. أعلنت الجامعة التونسية للنزل أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها 330 ألف يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية. هذا المشروع يمثل ثمرة التعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، ويتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. أعلنت شركة أكسا التركية المتخصصة في تصنيع المواد والمكونات المركبة الموجهة للصناعات الجوية عن إرساء مشروع صناعي بتونس باستثمار أولي قدره 5 ملايين دولار، وذلك بعد توقيع عقد كراء وحدة صناعية بالقطب التكنولوجي في برج السدرية في تونس العاصمة. هذا المشروع سيدخل حيز الاستغلال سنة 2028 وسيطور أنشطة متصلة بتصنيع مكونات ومواد مركبة موجهة خاصة إلى قطاع الصناعات الجوية، وهو أول الفرع للشركة التركية في القارة الإفريقية. أشرف اليوم وزير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية، هذه الورشة تندرج في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، والتي تهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجال تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 3 بعد الزوال.
6: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: أهلا وسهلا من جديد، مرحبا بكم مستمعينا. مواصلين معكم قناديل الخير في الجزء الثاني، مواصلين مع ضيفنا سلمك العمري، نحكيه على الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية، نحكيه على رحلة التطوع مع منظمات الشبابية وصولا إلى جمعية حسوها أكثر نضجا أكثر اتزانا، جمعية نجم تقدم المفيد للمجتمع التونسي وللإنسان عموما. مانيش نحكيه كان على المجتمع التونسي فقط، صحيح هو أولى، أما راهو نحكيه على جمعية ماشية للعالمية وماشية لتأسيس شراكات إن شاء الله مع جمعيات أخرى من العالم. من جديد مرحبا بك سلمكي. كنت طرحت عليك سؤال قبل ما نسمع الأغنية، قلت لك هل جيل هذايا الكل اللي نحن نتمناه وإنه يعيش ظروف خير منا، إنه يعيش بعلاقات أجمل، إنه يعيش في مناخ أحلى من اللي نعيشه نحن، كيفاش ينجم يكون هو ولد البيئة هذية اللي تربى في نفس الظروف؟ كيفاش نجم تصير المفارقة هذية؟
1: المفارقة هذية في وقتنا اليوم هي ماهيش صعيبة. المفارقة هذية هي يلزم تسمى أعداد للحياة الزوجية هذه. نحن كجمعية بحول الله في مكتبنا التأسيسي نحاول نخدم عليها، نخدم على دورات تكوينية للمقبلين على الزواج، لأنه بصراحة اليوم نحس الزواج ولا ما نعرفش الإنسان معناها تيتزوج أكاو أعمل دار جيب زاد جيب مرأة زوج تم عادات، يعني هذه عشرة عمر
0: صحيح،
1: وهذه طريقة طويلة وطريقة فيها منعرجات فيها منخفضات، لازمنا نعدوا العدة إليها.
0: صحيح.
1: كيفاش نعدوا العدة إليها؟ لازم تكون عندنا معناها نقولوا نحن إيمان أني أنا شديت الثنية هذه لازمني نشد الديريكسيون تاعي مع السموج العالمين مع اللسان. صحيح. مهما يكون دائما ثم خطأ وخير الخطأون هم التوابون، دائما الواحد حتى يخطأ يجب يرجع على الطريق المستقيم. نحن في الحياة الزوجية هذه يجب الواحد يبني لها كما قلنا ويعد العدة لها. الحياة الزوجية نحن كعائلات كآباء كأمهات يلزمنا نكون أبنائنا نكون بناتنا على أنهم يبنوا أسرة مكتملة. أنه عيش الزوجية راه ما هيش وفنكم الله خسار وعيار ويلزمنا نكونوا ند للند. لا بالعكس،
0: نجموش نقولوا أنه المحضنة الأساسية اللي نكونوا فيها جيل قادر على التعايش، جيل قادر على العيش في مجموعة، هو أنه يكون ولد الجمعيات، هو أنه يكون عنده هذه روح التطوع وروح العطاء، ويكون عنده نفسية يعني مقبلة على الحياة ونفسية تحب الجميع، صدوق خلوق نفسيته مسالمة، يتربى في الكشافة في المنظمات في الجمعيات، يحذق العيش في مجموعة، يعول على نفسه. ما نكونوش يعدينا المجتمع هذايا وأحسن العدة؟
1: أكيد بطبيعة الحال، لأنه بكل صدق وبكل صراحة الجمعيات والمنظمات هي الركيزة الأساسية لبناء شخصية. خطرش تحب تبني شخصيتك، تحب تقوي نقولوا نحن آفاقك، يلزمك تنطلق من بيئة مكتملة تعرف فيها الضعيف وتعرف فيها القوي وتعرف فيها المجتهد وتعرف فيها الكسول وتعرف فيها المعلم وتعرف فيها المثقف وتعرف فيها المهندس، يلزمك تكون ملم.
0: هذا هو انه تكون الجمعيات محطه نتعلموا فيها الكثير. نحكيوا على الجمعيه التونسيه للصداقه والسلام والتنميه البشريه، وانتم ناويين باذن الله ولا ما نعرفش وين مشيتوا في الملف هذايا، انها تكون عندها يا اخي باش تكون عندها فروع والا باش تكون عندها شراكات مع جمعيات اخرى ربما يكونوا عندهم نفس الاهداف.
1: بطبيعه الحال نحن على قدم وساق في هذا البرنامج ومشينا نجم نقول لك أشواط لأنه عندنا عديد الممثلين في الشقيق الجزائر. عندنا في باتنا، عندنا في تبسة، عندنا في الجزائر، عندنا ما يقارب 10 ممثلين في ولايات الجزائر ويجونا ونمشول. ثم تبادل تاع أفكار، ثم تبادل تاع ثقافات بين مبينة. عندنا ممثلين من شقيق ليبيا، من دولة مصر، الجمهورية المصرية. عندنا عديد الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات الوطنية. أنا رغم أنه كما قلت قصر المدة ومعنا جمعية ناشئة ومازال في بداياتها، لأن قدمنا أشواط.
0: الحمد لله جمعية فتية لكن قدمت أشواط باهية وقدمت برامج صراحة معناها يحترم خصوصية المجتمع واضح في أهدافه. سلمكي نقول لك التطوع من اللي بديته أنت طفل إلى حد الآن ماذا أضاف لشخصك؟
1: بكل صدق أضاف لي الكثير والكثير. المكي اللي كان ربما منطوي على ذاته، اللي كان ما عندوش فكرة على إيش يدور من حوله، اليوم أصبحت بمعي تفلى معي ما شاء الله والحمد لله. أنا الواحد أصبح بناء، أصبح من المستشارين عندما كما كنا نحكي في بعض المشاكل كي نترقوا لها يلتجوا لنا الجمعية، كيفاش باش تفيدني، كيفاش باش تعاوني، كيفاش باش نقوم، كيفاش باش نخرج من المشكلة، واللي هي ماهيش مشكلة عندنا نحن حل. قلت لك نحن معناها مبدأنا وثقافتنا أنه ما تبنيش مشكلة، لأن مدام الحلول موجودة وتسمية طويلة رجاعة قصيرة رغم ما تبنيش مشكلة،
0: ومدامنا نفكروا ما فماش مشاكل، ديما الحلول مطروحة. المشكلة إذا كان الأفق متاع التفكير كان مسدود، أما مدامنا نفكروا وموجودين فبإذن الله بش يكون فما حل.
1: كما يقولوا فيها معناها النجاح هو الاستمرارية، ليس الوقوف حين السقوط. دائما كي يطيح راهو يلزم يوقف ويعاود يمشي، ما يلزموش يبقى في البلاصه اللي طاح فيها.
0: قداش مؤمن انه برشا جمعيات خاصه الجمعيات اللي اهدافها تتماشى والمنظومة التربوية اللي نحن موجودين فيها أنه تكون فما شراكات بين الجمعيات وبين المؤسسات التربوية أنها تكون أكثر انفتاحا على المجتمع المدني؟ قداش مؤمن أنت بهذه الفكرة؟
1: بطبيعة الحال إيمان راسخ بهذه الفكرة، لأنه العمل الجمعياتي وكل جمعية بدون تقصير أو بدون الجمعيات كلها تحب تبر، تحب تقدم معناها مادة إيجابية للمجتمع. هذا ما يحبش الركود، يحب دائما. ربما اليوم أنا خديت فكرة من عند الجمعية التونسية للصداقة والسلام، غدو الحي نبني عليها ونجيب فكرة أخرى من عند جمعية أخرى. الجمعيات بتضافر جهود مع بعضها رو دائما جيب
0: لبنى. تكون فما نتائج بإذن الله. كيفاش تتصور مستقبل الجمعيات واندماج الشباب فيها واستقطاب، خاصة نقولوا استقطاب الشباب التلمذي والطالبي للانخراط في الجمعية في ظل معناها هالهيمنة، شو نقولوا الهيمنة الرهيبة لوسائل التواصل الاجتماعي، للوسائط المتعددة، للأنظمة الذكية؟ بالحق نقوله
1: الحمد لله نحن اليوم مع الذكاء الاصطناعي ديجا، وإحنا عنا كما قلت لك عنا ملتقى دولي إن شاء الله باش يكون في أواخر شهر أكتوبر ولاية مدنين بجهة جزيرة الأحلام جربة. نحن والذكاء الاصطناعي بصراحة ما عادش صحيح كل شيء معناها ثم هيمنة نتاع السوشيال ميديا ولكن العمل الجمعياتي دائما عنده بصمة وعندما تكون الجمعية في الله عارفة علاش قادمة وعارفة شنو هو البرنامج اللي باش تقدمه وعارفة شنو هو المادة اللي باش تعطيها للشباب راهو بحول الله الشباب صحيح الانترنت وحدها والعمل الجمعياتي وحده لكن يلزمك تخليه يعشق العمل الجمعياتي هذايا باش تخليه يعشق العمل الجمعياتي هذايا بالاندماج يلزمك ما تخليش دائما رهينة تكنولوجيا صحيح التكنولوجيا معناها كما قلنا الذكاء الاصطناعي وكذا معناها تطور ولكن ما تخليش كما نقولوا نحن ال 24 ساعة تخليها على الاورديناتير ولا تخليها على التليفون ولا كذا لا لا استقب وانت الاخر بشوي بشوي كيظل في الجامعة نعطيه ساعة ساعتين حتى على التواصل الاجتماعي فيما يخص الجمعية في الشهر نعطيه نهار نهارية بإذن الله يكون متواجد في الجمعية نشاطات كذا نخليه يساهم بأفكار هو في حد ذاته فكرة أخوي يجيب لي فكرة كل إنسان يجيب فكرة وفي الآخر نتلموا على فكرة واحدة تخليه يتشجع تخليه يولي ساعات يبعد على السوشيال ميديا يحاول يفكر أنه يبني الجمعية ذيك يقدم مادة الجمعية ذيك يبرز في الجمعية ذيك يحس أنه ولا ولد العائلة على الجمعية ذيك
0: أنه الجمعية تربط جسور كبيرة متاع تواصل بينها وبين الشباب هذايا باش نجم بالحق تمتلكوا وتاخوا معناها وتاخوا نصيب من وقته. اليوم نعرفوا الناس الكل انه المال قوام الاعمال. اليوم الجمعيات في ظل صراحة نحبش نقول الشح المالي اما في ظل صعوبات التمويل يعني بين الشفافية وبين مصادر التمويل ومواضيع كثيرة صراحة معناها فتح الحديث فيها خليتنا كل الجمعيات متخوفة من مصادر التمويل. شنو أنتم في الموضوع هذا بالذات كيفاش تكون رؤيتكم معناها للمسألة؟
1: والله احنا كما قلت لك جمعيتنا معناها ما عندناش تمويل ذاتي. الناس اللي دخلت الجمعية هذه ما هيش نمبر كي بصراحة ناس آمنت بالجمعية وآمنت بأهدافها. أخوي يقول لك أنا بصراحة في عوض ما نقعد في القهوة في الله مش بصرف 5000 و10000 لا نقوم بنشاط ونحس روحي أني إنسان قدمت البليز أني إنسان إيجابي في هالكون هذايا ما هيشني إنسان سلبي يجي في تركيا نتاع قهوة ونعمل قهوة ونشد السوشيال ميديا أنا مرتاح لا نحس روحي عملت حاجة. أنا كي الناس اللي حضرت في الملتقى الأخراني وعدوا نهارين أنا أول حاجة ربطوا علاقة صداقة مع ناس أخرى وثاني حاجة استفادوا كي جاء وصرف 150 100000 و200000 ما حسش بيها معناها حس روحه أنه زاد تقرب من المدار نتاعه ولا هي زاد تقربت من الزوج نتاعها اللي كانت المية تلك هذيك تصرفها ربما تاكسيات وغار بلدارها مجاير ونبار كي لا حست أنها ما صرفتش.
0: أكيد هي مهمة بقدر على قدر أهميتها على قدر أنه نلقاه وراها الحلول باش الأنشطة تنجم تصير والأنشطة تنعقد. تفكروا أنه الجمعية تتحول لدار كبيرة تضم الجميع أنه تكون عندها مقر كبير أنه يكون فيها نادي كبير أنه يحتضن الأجيال الكل أنه كل شرائح المجتمع تنجم تكون مع بعضها؟
1: أكيد أكيد ونحن من منطلق هذا بكل صدق أختي حياتنا ونحن عندنا ما يقارب 5 مكاتب جهوية 6 مكاتب جهوية برضو في فكرة معناها ما هيش نادي أما لمة صداقة وخاصة هي تخص الإناث معناها اللمة هذه دائما متواصل دائما متواصل. كل مكتب فيه لما مجموعة يستقبلوا في ناس قريب أنهم مثال في الأسبوع عندهم نهار نهارين نهار نعملوهم تاع مشي نهار نعملوهم تاع قعادة في الدولة في نامبوركي لتجاذب أطراف الحديث في النصائح تبادل الأفكار كذا معناها بحول الله بحول الله مش نمشوا بها بعيد
0: بإذن الله بهال القلوب المتطوعة الأفكار هذه النيرة الأفكار اللي فهمها مجتمعنا جيدا وقاعدة تخدم على أمهات القضايا في مجتمعنا بإذن الله باش تحلق ببعيد لأنه الناس مؤمنة بقيمة التطوع لفائدة المجتمع. شكرا ليك سلمكي العمري عن الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية وكأني بها ولدت كبيرة هذه الجمعية نظرا للأفكار الكبيرة الموجودة فيها وللإطارات زادة والكفاءات اللي موجودة فيها. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في برامجكم المستقبلية بإذن الله. كلمتك الأخيرة قديش مهمة من خلال تجربتك أنت مني طوعت وانت صغيري لحد الآن نشاطك في الجمعيات للناس اللي يسمعوا فينا ربما مازالوا مترددين أنهم ينخرطوا في جمعية يقول لك ربما تكون لي التزام يأثر لي على حياتي العائلية ولا يأثر لي على التزاماتي الأخرى.
1: كلمة الخدام جمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية هي نقولوا الأسرة لكل من ليست له أسرة هو البيت الكبير لمن ليست له بيت وهذا لا يعني بيت بمفهوم الكلمة ولكن هذا البيت هو بيت كما نقول معنويا
0: أكيد بالمعنى الافتراضي
1: بالمعنى الافتراضي يحيطك بكل المعلومات بكل من كل الجوانب بحول الله ماذا بينا على الناس الكل تكون تؤمن بمبادئ الجمعية دي لأني بحول الله وقدراتنا وعارف قدراتنا لا بأس بها أن باش نمشوا بها بعيد وباش تكون عنا ممثلين ومكاتب في الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية وأقدم شكري وامتناني لكل المكاتب الجهوية اللي حضرت مؤخرا في الملتقى الوطني للصداقة تحت عنوان فن التواصل بين الأزواج. أختي حياة نشكر إذاعة المنسير على هذه الإضافة وهي إذاعة غنية عن التعريف إذاعة الكلمة الحرة وإذاعة صوت من لا صوت له وخاصة الجمعيات لأنه بكل صراحة في ظل كما قلت هذا الكم الهائل نجد تقصير من الأعلام بتعريف الجمعيات التونسية وهي عماد وهي الأرضية للشعوب والشباب والمرأة بكل صدق نحب الإعلام يخدم على الجمعيات بأتم معنى الكلمة وأجدد شكري وامتناني إلى كل مكاتب الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية وماذا بيا العمل أكثر فأكثر لأنه الجمعية التونسية هي جمعية عريقة وولدت كبيرة وباش تكون كبيرة وشعارها دائما نلتقي لنلتقي ونختلف لنفهم بعضنا أكثر. الجمعية هذه جمعية سميناها نحن من يصنع الفارق.
0: إن شاء الله موافقين الجمعية هذه بروح التطوع اللي فيها بروح المحبة للبلاد وللعباد بإذن الله باش نسمع عليها كان أخبار الطيبة. موافقين شكرا ليك سلمكي العمري الجمعية التونسية للصداقة والسلام والتنمية البشرية موافقين إن شاء الله في كل مشاريعكم وإن شاء الله كما قلت الإعلام التونسي يعطي ولو القليل القليل من بارش وقت عنده متاح باش تكون فما نافذة للمجتمع المدني وللجمعيات على المجتمع السمية باش يسمع قداش عندنا جمعيات، قداش عندنا كفاءات، قداش عندنا ناس قاعدة تخدم. شكرا ليك، تكسحها، مازلنا مواصلين معاكم لعشاق وردة هذا النغم.

الأثر الجميل اللي تركته وردة في الساحة الغنائية العربية والعالمية. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بكل اختياراتنا الغنائية لإذاعة المنسير، ونواصل معكم مسهرتنا بأحلى الأغاني بإذن الله، وباش تسمعوا نجاة الصغيرة في خاتمة هذا اللقاء. شكرا لك لطفي المكي، شكرا لطارق الهليلي، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل للأنباء. خصص لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. أشرف وزير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي الكبير ومالطا، وقد أكد وزير الصحة خلال اللقاء ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعدالة في النفاذ للعلاج مع التنسيق والمتابعة، كما تناول الجانبان أفاق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية، إلى جانب دعم الابتكار والبحث والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 2025 والاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدماتها الانتخابات البرلمانية 2027. توج المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على الكاميرون في الدور النهائي بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، وبذلك يحافظ المنتخب التونسي على رقمه القياسي والمرتبة الأولى الأفريقية في الكرة الطائرة، ويضمن التأهل إلى الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في أمريكا 2028 وكأس العالم للكرة الطائرة في بولونيا 2027. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائماً.